0: مارش بساعة ما تقلقنيش
1: تعمل تورناج خمسة ساعة ما تقلقش
0: لا تورناج يا ودي عملت نحكي لهم كيفاش عملت مش لازم سينو رفيق ننصحك ما انت قاري بزنس وكل شيء علاش ما تعملش ابليكاسيون على اللوشي تعود تتفاهم على الفلاحة بالحق ابليكاسيون
2: على اللوشي ولا عمل برنامج كيما ذا فويس يدخل على اللوش من تبع بيعته انت تدوله ولا
0: بالحق
2: في العباد تتبعك وتقول له ما يلعلوش هذا تاك تاك ابعد والله فكرة حلوة يخرج عليك البرنامج علوش تك تك تك
0: بالمواصفات معناه واحد بيحب يشري يقول انا البيجي متاعي طا حبوا هكا حبوا هكا سردي كل شيء تتتت الجوريتم يخلط الرحمة واللي في رزاعة الناس شدوا من القضية في دي ماكس وغنية تيتانيك
1: يلا رب يجيب في السيب السنة لقنا رامي الفوراتي رامي
3: روبوزور نهاركم زي شاء الله نهاركم أسعد الأيام والله فرحت الخوي الناصر من اللي دخلنا هو جاء أول واحد يحكينا الناس كل أول واحد يدخل الباب يقولوا شريت علوش فاضل شوف التصويرة
0: يمكن عقله برق يمكن علوش
3: خويا ان شاء الله نهاركم زي ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نايرين على الدربي كان الدربي بتاعنا احنا سخون الكلاسيكو في اسبانيا اسخن واسخن
2: ضربوني على
3: فالفيردي وتشواميني يمكن ما يكبروش خاطر عطاه بوني البارح دوخوا قال لك خرجوا
1: والعركة على دوسيا وسمعنا يتعاركوا البارح العشية
3: جاي يطلب السماح
1: وغدوه صباح
3: جاي يطلب السماح تشواميني قال له ليه ما نحبش نتسامحوا يا اخي عطاه بوني الامور معكره برشا هذيك يمكن تتبدل الجينيراسيون كامله فما كلمات تو على تبديل كل شيء وفما فيديو اخرى زاد هبطت من الفضايح يجي مع بعضها بيلينغهام يشكر في هالاند على مبابي يحكي لتشواميني قالوا راهو هالاند شخصيته باهي قالوا شنو دخلنا احنا قالوا خير من الطفل نتاعكم خير من يور بوي قالوا شكون قالوا على مبابي معناها الامور متشنجه ربي قدر الخير واحنا محبي ريال مدريد فرحانين برشا بالجو نعمه من عند ربي
1: مورينو صحيح الهبطه هذيك باش تحكيوا فيه بعد شويه العشره الشروط اللي حطهم
3: والله ما نعرفش هو كلمات يقولوا من الاخر ما
1: مورينو في برشا مواقع اخباريه وهبطهم حتى صديقنا عصام الشوالي اللي سلموا عليه نحكيوا فيهم بعد شويه شروط مورينو للقدوم لريال مدريد نحكيو على الديربي نحكيو على ديربي العاصمه نهار لحد الشهر الاربعاء تاع العشيه ترجي الافريقي تقريبا نهائي البطوله الناس الكل تنتظر شلا ماتش مزيان في برشا كوره وفي برشا روح رياضيه وفي برشا بطولات وحسعيد للزوز فرق والافضل يكون المنتصر البدايه كالعاده بمسار في حلقه البارح رامي الفراتي في الموعد تسويت الزابينغ
4: زابينغ
3: احنا توا يا عزيزي المستمع بصفتنا ايامات قبل الديربي ماذا بينا نكتشفوا بعضنا شوي اي خاصة زيد كيفاش يعمل كيفاش يعيش المباراة احكي لنا زيدون
2: بكري يعني ديما بكري
1: تخرج من المود كي تبدا تفرش وتر حكا معنا ديسيزيون
2: لا ما ديما متخبي
1: بالحق
2: نخاف يا خويا كي يصوروك سبحان الله
1: يصورك
2: انت واحد خاطر ما ساعه نقول لك لا معناتها
1: شبيك كلام شنو
2: لا معناتها نقول تبا لك اما نحترم والله نحترم
1: انا وصلت مره قلت شبيك يا جول ولا هكا
2: كيف ما هذا ما هذا
3: الله الله لا ويعطينا اكزامبل معين زاد نحبوا نحكيوا عليه زاد كان تبدا هجمه وكذا واحد والامور ما مشيتش عطيني ترى
2: طب لك ولا ما هذا بالعجي يراوني العباد انا يراوني العباد
1: مثلا اخر مره دانو ضيعش قتله
2: لماذا يا دانو
1: يا دانو يا حسرتيه عليه انت الفرصه
3: اما هذا لا يمنع يا عزيزي المستمع اللي زياد بسم الله ما شاء الله عمر وبالعمر لا يصدق رفيق علاش ما نعرفش
1: ساعات احنا نقولوا هكا وبعد نقولوا عكس نذكر روحي انا مثلا في اللونجلي حتى للسانكيام اني جيتي نول معناها نجيب اثنين ثلاثه وبالفوسكا قريت سيزيام وباك اتود اونجلي جبت 75 بالحق نحكي
2: بلا ماركه بربي شكون جد هذه مبابي تطلع
1: 75 والله اقسمت قلت والله
2: بابا ملا مبابي
5: سيتي
2: افيكاس اسمع شو انا عندي لوجيك ما نعديلكش وما يعديلك اوكي اوكي
5: زي
2: شو فيك انا ما عندي لوجيك شبيه من الجامعة عندي كلمة هكا في اللون اي احلف معنات اما من اثنين تنقز
3: 14 بونتو
2: من رابطة المحترفة الهوية المحترفة الاولى ولي ترى مع الشوبيناء اريتون رفيق
0: انا مش ليتيود اسمع الاستاج رفيق
3: لا وحتى كي قلنا له يا زياد يهديك يجا وقعد لهنا مع زياد كمل اخدم اختنا من روتريت قال لك لا
1: تحب تاخذ بكري ولا تكمل معايا كل حاجه
2: مثلا؟ لا لا لا نحب بكري 50 40 45 به
1: بلها.
2: لا شو نكمل معاك مش نموت. لا لا
1: طبعا معايا لل 70
2: نحب بكري. انا ما نحبش رفيق
1: الجمله
2: سورتو توا بدي رافيها
3: الجمعه الجايه
2: مراش روحي معاك عم الجايه. عم الجايه ما نحبش روحي معاك
6: هكا هو خوي فرحان بروحك هكا عملت كل شيء هيتحمل مسؤوليتك هيك يدور عليك الراف هكا يصير فيك.
1: ننسي عجرة من الدنيا حلوة إيهاب يبان تبين أنه إيهاب فيه إيهاب جوابك الثاني
2: أحلى إيهاب
1: خليتك وحدك كل مهبول كل مهبول انا ما تكلمتش المخرج غمسته وفهمني ما عدليكش خاطر بتعيطك ما حدش الموزيكا خرجت تصفق وحدك كل مهبول واعي باللحظه ولا لا
2: اللحظه خايبه
6: برضه يمين تاع الاحراج يمين تي يمين تاع كميه الاحراج الله تصلي على النبي روعه روعه شيء حش في قلبك ريمو الله غالب قدر الله ما شاء فعل.
2: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
4: زابينغ
1: تحيه للكرو رامي الفوراتي. انت القتل الرحله فاصل صغير وموعدكم يكون بعد شويه مع التراند والاخبار. اقعدوا معنا ما تبعدوش.
4: راف ماج بوبليسيتي.

0: جلم من العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.
2: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: وذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة. وصل وواصل بالكهربا اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة. تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمنوا حقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
6: ديوان FM صوتكم.
5: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
7: 7:34 دقيقة نهاركم أسعد الأيام. شوية عملية إحمائية وتصويت زعما شكون؟
5: زعما شكون؟
7: مواليد 800 1970. أنا رجل.
8: أنت رجل. 70 كوارجي ملا.
7: ما نجم فما حتى فنان تولد في 70.
8: لا لا
7: معروفة الكوارجي.
9: الكوليكسيون ذيك.
7: كوارجي. لا. كوارجي ملا.
8: كل جيتور. كل جيتور.
10: كوارجي. تونسي؟
7: ليس بتونسي. نقيب.
11: عربي؟
7: ليس بعربي.
12: أوروبي؟
7: أوروبي. أولمبياد 1992 في برشلونة. هذه الأولمبياد
8: كانت 92 برشلونة.
7: برشلونة أولمبياد برشلونة 92.
8: قلنا كوارجي رفيق.
7: قلنا كوارجي.
8: كوارجي يلعب في إسبانيا.
7: يلعب في إسبانيا. إيش معنى يلعب في إسبانيا؟
8: لعب في برشلونة.
7: لعب في إسبانيا. أعطيني سؤال.
8: لعب في برشلونة.
7: لعب في برشلونة. لعب في برشلونة. إيه؟
9: لعب في برشلونة. عنده خذيه بالوندور؟
7: لا. روما.
8: روما. حارس مم حارس مرمى.
11: مم حارس مم.
7: أي مم. أي.
11: شو دوس
7: ناصر عمر في رأي خيال الخيال. هذي فريق يحبه.
8: اللحمة قوتنا. قوتنا في الحنية اللي
7: بس.
8: حارس مرمى.
7: باه دونك هذا بابا وهذا ماما. حارس ما هوش حارس
10: ولا مدرب.
7: وي تخلى على التدريب.
8: عام 70.
7: يلا نقيب.
11: شارك في نهائيات معناها؟
7: لا لا ديما من الاول.
12: ديما رفيق يدرب تو في البي جي.
7: جواب صحيح. زياد المكي لويس الريكي. كيفاش عرفتوا زياد؟
12: والله لا تفرجت في التلفزيون.
7: كيفاش؟
12: خاطر قلت برشلونة اولمبياد 92 ما عندوش كوره ذهبيه وكيتخلى على التدريب. روما ما عنديش عليها فكره والله. هكا قلت لك والله.
7: وبيف.
12: والله اقسم بالله.
7: برافو زيد.
11: برافو برافو دايدو يا عزيز.
7: والناصر ورامي ما يطلعوش بريمو ان جرون. برافو. السؤال الثاني والشخصيه الثانيه. 30/1/5 نوفمبر 1959. وانا رجل.
8: 59 فنان.
7: معروفين.
12: خمسين هبتوا كلفة.
9: اليوم حنختوا. لا اليوم حنختوا.
7: يلا زين.
10: تونسي؟
7: ليس بتونسي.
11: مصري؟
7: ليس بمصري.
12: أوروبي؟
8: ليس.
12: ليس.
7: ليس بأوروبي.
12: أفريقي؟ انا ما قلتلكش اوروبي يا رفيق.
7: قلت
12: لك مصري.
8: لا قلت اوروبي.
12: معنوس معنوس
8: معنوس في اذني
11: معنوس بالمصري
7: معنوس في مخك.
12: برازيلي
7: اي فنان برازيلي
12: نجم يكون رفيق.
7: سمي
12: اسم تربح.
7: واحد كيبدا يسأل على الجنسية يبدا ابري عنده وقت في مخه حاجة. ترى سميلي واحد تعدى على البرازيل
12: واحد من
7: هكاك ناس شنو هو ناس الرحبة وزعما شكون في خلي عادي
12: عربي.
7: ليس بعربي.
8: بمانديس
7: لانديس الموالي جاستن ترودو
8: أمريكي.
7: لا
10: كندي
7: يحمل الجنسية.
11: إسباني
7: لا يحمل الجنسية.
12: يعيش في ميامي توا.
8: لا
12: ربي معك
7: يعيش في ميامي. هي المحاولة
12: يحب نحليها اللعبة.
7: ناصر
12: جال تونس
8: عرض يونس.
11: عرض يونس
9: وفما برشا جاوب. لا جاب ربي جمع عليهم. مصلحة المستمع
7: الإذاعة والمستمع.
9: متوفي ولا مازال على قيد الحياة؟
8: على قيد.
7: مازال على قيد الحياة.
8: ما قلناش نحن ممثل هو.
7: ليس بممثل.
12: مغني.
10: مغني دونك.
7: مغني.
8: مغني هم ستين.
11: ملحن.
7: لحن.
12: يحمل جنسية الكندا. غنى مع السيلين ديون.
7: لا
12: يبالي عارف سوى بشي غني هذاك سول فون. رفيق متزوج بفنانة معروفة.
7: اي
8: اي
12: اي بنتي موف هسوال ولا
9: مازال ينتج ولا اعتزل؟
8: لا بزيل
7: مازال ينتج
9: كي تعرفوا.
8: لا
7: لنديس الموالي. سامحني خلاص.
12: سامحني خلاص.
8: قص شعره كشيرين.
7: لا
10: جورج مايكل.
7: لا اخرج. سامحني خلاص.
12: سوري انا
11: عنده جنسية لبنانية.
7: لا
12: غنى بالعربي.
8: برايان الدمس.
7: جواب صحيح. حاتم بالحاج. سامحني خلاص بليز فور كيف مي واحده من اشهر اغاني براين ادامس النجم العالمي اللي كان حاضر في تونس في دقة وحفله. سمعنا ريحه جات باهيه للامانه. حفلتين تقول لي جهان نقطه حاتم نقطه زياد نكتفي بهذا القدر. قلت لك جيل تونس كهو ذيك هي اللعبة. ما عندكش نقطة على المسؤوليات.
12: برسولية تحية لصديقي سيف مش نرماد يا رفيق الأجوبة الكل صحاح والله.
7: تحية لي
12: والله.
7: نمشي وتود شويت للتراندا
13: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
14: أريدو طور عالمك.
7: تراند دي جور. الرقم كان تراند البارح في وسط الأخبار في علاقة ببلادنا. نحكي على 39% من الوفيات. ربي يحفظنا ويحفظكم في حوادث المرور. سببها الرئيسي هو السرعة. نسمعوا العميد الشعباني يتحدث لأصدقائنا في موزايك ونرجع نحكي في البلاتو.
15: بالنسبة لإحصائيات حوادث المرور على المستوى الوطني منذ تاريخ 1 جانفي 2026 إلى حدود 4 ماي 2026 تم تسجيل 1444 حادث مرور نتج عنه 409 حالة وفاة و1874 جريح. رغم الانخفاض ب 26% على مستوى الحوادث و 25% على مستوى الجرحى إلا أنه عدد القتلى ارتفع بنسبة 8% حيث وطنيين سجلوا 12 حادث مرور يوميا وأكثر من 3 قتلى يوميا و 15 جريح أيضا يوميا. السرعة هي أهم سبب لتسجيل حوادث قاتلة بنسبة 39% والدراجة النارية مثل ركابها 38% من قتل حوادث المرور ليأتي المترجل بنسبة 25% من إجمالي ضحايا حوادث المرور على المستوى الوطني.
7: هذا الكلام اللي قاله العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور في تسريح لأصدقائنا في موزايك. كما قلت نحكيه على السرعة اللي تقفرها 39% من الوفيات في حوادث المرور. سمعتوا بقية الأرقام، يقول لك ثم انخفاض بنسبة 26% على مستوى الحوادث، وذي حاجة باهية. 25% على مستوى الجرح، ولكن مالوروزمون عدد القتلى رغم الانخفاض هذا شهد ارتفاع ب 8%. نفهموا بها خطورة الحوادث اللي صارت، أقل حوادث ولكن حوادث من فيها أكثر خطورة، إذا كان صحة العبارة. ربي يحفظنا. حاتم
8: حاجتين يفسروا السرعة، خطر الحادث راهو بالسرعة مش كما حادث سهو ولا حادث معناها واحد حرق ستوب ولا حرق ذو. السرعة معناها الحادث عنده ما نجموش نقولوا شانس، نقولوا مال شانس كبيرة باش معناها تنجر عليه وفاية. وزاد المعطى الجديد اللي في تونس منذ سنوات الدراجة النارية، على ذلك نلقاو برشا مترجلين اللي هم ضحايا الحوادث، خاطر السرعة جنرال ما واحد في وسط البلاد كي يبدأ يجري معناها أي حادث، يعني اللطف باش يضرب حد مترجل ما لا على باله يمشي على المادة، راهو على المادة يطلعوا لهم. والدراجات النارية لازمنا بالحق لازم ناخذوا الموضوع هذايا بجدية. انا ما نحبش كلمة لجنة، اما لازمنا نعملوا لجنة.
7: خليني في السرعة كيبدا الفينومين هذا موجود ونجر عنه، حتى ولو تراجعت الحوادث، حوادث اكثر قتلة، شو لازمني نعمل؟ إذا كان اليوم السيستم المحدود ما نقصش من السرعة هذه، مثلا مراجعة الخطايا، نرجو نحكي على ذاك، مضاعفة الخطايا المديرة، وإحنا نغلط وزادة ورانا نتخطى وكل، ولكن إذا كان مش يكون هذا الحل باش توارس كل تنقص معاش وليجري 180 وقت اللي هو يزمو يمشي في 100 ماكسيموم، بتدر هذا يكون حل من الحلول. حاتم
8: هو أوزر الخطايا راهو إلى حد الآن ما فهمش حاجة معناها تثبت اللي قدم تزيد راو يجري ويجري. انا ما نحبش جو في باس ستيغماتيزي، اما راو ما فهم كراها براوهم يجريو بطريقه جن، ناس تقف تهبط ركاب راو في دوره نتاع اوتوروت، ناس راهي يدوبل عليك ما تعرفش علي، تبدا تسوق تبدا هكا يا يدوبل عليك على اليمين يا على اليسار، خبزه نو جوستيفي با تو. ما تبررش السرعه الجنونيه خاطر انت ماكش انت شد فولون راهو كيبداو
7: معاك عبيد، مش كلهم راهو تحكي على نقل
16: الجميع
7: مش كلهم،
8: هم

0: الحصان
1: احنا نعمل له. والله بالنسبه لي انا رفيق اكثر واحد نشد له تروت ونمشي مسافر كل جمعه ونرجع. راهو فما عدم انضباط نتاع الناس اللي تسوق يا رفيق. راهو حاجه لا تصدق. راهو بالحق تبدا تتوتر اعصابك الناس اللي قاعده تسوق ما عندها حتى علاقه بالكياس. ما هو كل حاجه عندها نظامها وعندها الاورجانيزاسيون نتاعها وعندها الحاجات اللي زمها معمول. والله يا رفيق تشوف حاجات اللي تصير في الكياس في اللوتوروت سواء من الكمين سواء من الكراهب الصغار سواء من الناس اللي تشد اللي صار في الليني كونتوني معناتها ما تخرجلكش من الليني كونتوني. يا ودي توصل ناس والله في اللوتوروت في عوده الجو الدوبر على اليسار والله تولي الدوبر على اليمين.
2: شفتها في قداش من السيتياسيون في اللوتوروت يسمى حاجه عاديه. شفنا السوسيومي راجع سون سنتردي في اللوتوروت. ما الحل في وسط هذا
3: الحل يا رفيق؟ اغزر نحن حتى واحد كي يسافر ولا حاجه. والله عندي صاحبي في قطر قال لي مره حرقت فيه 4 ملايين بفلوس. قال لي ريت كي نجي لتونس توا يشعل اخضر ونعمل 10 سكوندات نثبت باش نتعدى شعفه وتوبه. قال لي ما عاد فيه. قال لي اورانجي مستحيل نتعدى. يا رفيق توم ما طلعناش في الخطايا في الخطايا. والكلام هذا موجه حتى لي انا وليك انت وكل ما هو باش يصير حتى شيء. خاطر كي تمسك في جيبك تعرف مره جايه تقرا لها حسابها. خاطر هي ابريتو هذيك الدوله تجي تعمل لك خطيه غاليه ما جاش فرض عليك باش انت تغلط.
2: ما جاش فكلك فلوس.
3: ما فكلكش فلوس. قال لك الفلوس كي يعمل لك الفلوس مليون ونص كي يعمل لك السرعه انت يضربك رادار يرده لك مليون. كي يعمل لك تليفون 600 الف ولا 500 الف تو بالله حتى كي يطلبك درا شكون تو ما عادش نهزه. دونك مادام الخطايا قليله ما عندك ما تعمل والبره هكترا ما نقصت الحوادث كان بالخطايا. كي تمسك في جيبك تو تعرف كيفاش مره جيت سوق خاطر شيء من وراء العجب تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي
2: والفينومين هو بيده. هو الحمد لله انه عدد الحوادث تنقص. نخدموا على الرقم نتاع ارتفاع عدد القتلى. ربي يرحمهم الناس الكل. ربي يشفي كل جريح. نحكيوا على معدل نتاع راهو 3 قتلى يوميا و15 جريح يومي. كيف كيف معناها راهو 3 قتلى يوميا سي نورم في الكياس معناها نورم معناها راهو مش نقول معناها احنا كارثه بالنسبه للدول الاخرى. ليه الارقام غادي واكثر منا الاخرين
0: اون بو ليزيفيتي
2: واحد كي يسمعها كيقول علاش كل يوم ثلاثه عباد يمشيوا ضحيه سرعه فلان وكذا في الكياس. ردوا بالنا قد تكون انا مع انه الخطايا الماديه حتى وعلينا احنا الناس الكل تكون من الحلول.
4: ونزيدوا الرادارات ونزيدوا الدودانات قدام المكاتب ونقصوا من السرعه. وحكايه التليفون بالحق يلزمها خطر في ترتيب الاسباب. سي فغي السرعه هي اول وحده وهي الاخطر على خاطر الشوك يكون نقوي. ولكن حتى التليفون في مشكله. راهو تلقاه سيد او سيده يركب في كرهبه من معناها غاليه. الكرهبه غاليه والكرهبه جدد يذولي كلنا نعرفوا اللي فيهم البلوتوث. دونك الواحد ينجم يبرنشي تليفونه على الكرهبه باش يده ما تقعدش شد التليفون. المشهد نتاع يد في الفولون ويد في التليفون راهو مشهد قديم ياسر. المفروض ما عادش نشوفه.
2: هو اكثر من المشهد هذاك يد في الفولون والتليفون قدامي ويسكرولي ولا يقرا في مساج ولا يكتب لك الاخطر.
3: يا رفيق بربي 10 ثواني على التاكسي جماعي شفاه كان نعملوا قانون كل واحد عنده تاكسي جماعي ما يخليوهش يفوت 80 ينجموا يعملوها هذه
0: مشار يتسمى
3: صحيت شفاه هاو يعملوا فيها
2: الكار. مش علاش هو بالذات باش يفوت مش تعملوا قانون بذمه التاكسي الجماعي. هي كهربه في وسط وسائل النقل موجوده في الكياس. مي لو فينومين نجموا نلقاو له حل. اصدقائنا التاكسيستيه الجماعي يسمعونا وينجموا يتغشوا من الكلام من بالحق. تحط انت روحك في شيره المواطن وتشوف النسبه منكم كيفاش تسوق معناه حاجه تفجع في الكياس كيما الموتورات نتاع ليفريزو. وين نقيب
5: احنا مو ديما نقولوا راف ما نعموش به يا سيدي ما نعممش انا. اما عندي في كل مشكله فما حاجات ظاهره راف تو انت من قبيله وانت تقول شو الحل شو الحل. خاطر الريال مول كلنا في حيره شو الحل معناه حاجات كيف النكايه وحوادث المرور. فما بصراحه تسمحوني معناتها فما برشا تهور في الكياس برشا تهور. الناس ما تحترمش يا اخويا. انت هاك تشوف في المناسبات وقت الناس مروحة بلدانها كل شيء تلقى التونسي يولي محلاه ويشد الصف والسلام وعيدكم مبروك ويتعدى بشوي. معناتها يلزم مراقبه يا اخويا مراقبه اللعب له سيتو.
3: والله هو حتى تو شفت في السويد بار اكزومبل عاملين فيجن زيرو معناها الاوبجيكتيف نتاعهم انه يوصلوا صفر حوادث
2: صفر. بدلوا فما بلدان وصلت له
3: اي اما بدلوا برشا حاجات بخلاف بيان سور اللي الخطايا زادت وكذا وعاودوا تكوين اللي سوقوا اللي عندهم برشا يجي نعاودوا نكونوكم. فما حاجه مهمه حتى اتصاليا معناها نحاوك الحملات التوعويه العاديه الكلاسيكيه نتاع سوق بشويه ولادك يستناو فيك جمله ما عادش جمل ولاو يرفض في التلفز. قول افلام رعب. ليه افلام رعب
6: معناها عجيت السبوت راهو حاجه مرعبه معناها لا فلو لا حتى شيء راهو كان تعمل هكا

0: باش يصير لك هكا اوب تو سامبلومون اجي تفرج في النتيجه نتاعك. معناها مشاو اكثر في الحاجات الحمله العنيفه خليو
1: حاجه صادمه
0: بالضبط. دونك احنا بينا لازم نبدلوا كجمله ذيك راهي ماشي تبدل حد شيء. ما فما حدا تونسي الور لا يغزر لها من اصله ولا يحسها ولا يتقلق منها. حاجات ولات تبعتها في حياتها وكان لازم منها كيما ستوب كذا محطوطين هكا حط هذيك من فوق وكاهو.
1: اذا كان نحكيو على الحملات معاك واذا كان نحكيو على الخطايا راهو الكلام ينجم يغش برشا من ناس المواطنين اللي يسمعوا فينا. اما نعرفوا حتى الانسان اللي امكانياته على قدها كي تجي خطيه 20 و40 دينار راهو ديما مقدور عليها. نقولوا احنا يلزم الخطيه تكون رادعه. انا يلزمني والافضل بيان سور هو لو سيستيم الانجح بالنسبه لي انا اني تكون اون فونكسيون الدخل نتاعك. اللي دخل مليون خطيته 100,000 واللي دخل 10 ملايين خطيته 2 ملايين. معناها هكاك تولي بالحق في الكياس عندك لو سوسي نتاع تستحفظ على فلوسك وعلى شهريتك باش ما تلعبش بخبزه وتولادك وبتعبك انت نتاع جمعه ولا جمعتين. هذا اللي ديار ما نعرفش وقتاش كان نجم نكمل جملتي مازلت خاطر ما نعرفش وقتاش نجم ونخرطوا له. شكرا لك
2: تروتينات مش موجوده. لا خاطر تحتكر الكلمه هاوكا زلقت معاك كلمه تروتينات رفيق احكي عليها تروتينات.
1: انا سكرت الموضوع
2: تروتينات احكي
1: عليها ماهيش موجوده في الارقام.
2: ربي يقدر منها خير.
1: يلا احنا نرجعوا نحكيوا بعد شويه في الاخبار ما قبل هذا بربي ديديكاس عائلي مهم جدا جدا بنت اختي سليمه النايفل. اسمع مليح فازت بالكونكور نتاع التصوير كونكور دو ديسان دو لا مارك نتاع الكراسات سيليكتا. عملوا كونكور اختاروا افضل تصويره ديسان نتاعها على الحب والتضامن والديسان نتاعها باش تتباع عام الجاي على كرار السيليكتا اللي في تونس.
2: عائلة فنية بامتياز
1: وعائلة مش لاك باش تاخذ 10% من المبيعات.
3: معناها بنت اخته جابت سبونسر.
1: يلا تحية بوس كبار سوسو بالتوفيق. 57 دقيقة الفاصل ثم نواصل.
4: راف ماج بوبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا

0: مولاندور يوديك بشنوازر يا لكريم، كيك بنين ويجيب من وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلام من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: شي في الدنيا زاد وعمره ما نقص، الا عنا في ساعه سعيده، الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: الرجل الذي سيتحمل ضغط على الأقل 4-5 مليون متابع متاع كورة في تونس ما بين أحباء ترجي والإفريقي. نحكي على طاقم التحكيم اللي أعلنت عليه الإدارة الوطنية للتحكيم البارح. نحكي على طاقم تحكيم نمساوي سيحكم مقابلة الترجي الإفريقي من النمسا. كل طاقم حكم ساحة كريستيان بيترو، مساعد أول ماكسيميليان وايس، مايكل أوبريت. فهمت علاش نقرا في الاسامي؟ شو ماشي بدر هكاك كي تروح في وش ما عنده حتى معنى انتو كطاقم نمساوي واللي في الفار ما نعرفوهمش اكيد، والحظ هذا ما نتمناه لطاقم التحكيم هذا. ويزيد
3: الجماهير الزوز بداوا يبعثوا له على الانستغرام.
2: اكيد اكيد اكيد اكيد. ناصر الحكم نمساوي ما عندناش علاقه كبيره كرويا بالبلاد هذيا، كما قلنا قيلة ما عندناش مصادر موثوقه انه استحال استقدام حكام صف أول خلينا نقول بشي حكمه في بطولة العالم وكذا. اليوم الحكم هذا عمل 13 مقابلة في بطولة النمسا، مباراة كاس أخرى في التصفيات اللي تسبق دوري لأبطال أوروبا، كيف الكوب دوروبا أقل من 19 سنة، أقل من 21 سنة. ناصريه كلمة،
4: هو اللي مؤكد هو الحل الأنسب معناته بالنسبة لي أنا. جاء حكم أجنبي في نهاية الأمر ما باش تنجم تقولي عليه، معناتها بالنسبة لي هو نجم يكون معناتها مش من صنف أول 100%، لكن يقعد حكم أجنبي ينجم يخرجنا من الوضعية الصعبة اللي احنا فيها تو اليوم. معناتها بالنسبة لي أنا مباراة سيء، معناتها بالنسبة لي أنا فما تحكيم، فما الناس جاية باش تحكم في مباراة مهمة برشا. رفيق أنا نقول لك اليوم في الشارع يعرضوني العباد الكل ما فما الحكاية كان على التحكيم والدربي وشكون الحكم وكيفاش، وكل واحد يحكي لي حكاية منه ومنه، كل واحد يحكي لك في حكاية. معناتها بالنسبة لي أنا بنقول لك وقت يشوف الماتش 6 to 10 نهار لحد نحكي، وبعد على التحكيم وعلى الجو وعلى الدنيا كل.
2: وكل واحد من الجمهور لقي توا خيط عند الحكم النمساوي مع الفريق المنافس. دونك هو تابع الاخرين ممكن مقتنارة وكل اخر يقول لك بالعكس الحكم النمساوي سيحكم المقابلة.
4: تصديق لك كلامك، انا البارح في الشارع عرضوني منه ومنه نحكي لك والله يا رفيق، كل واحد يقول لك راهو عندنا درشكون من غادي هوك، عندنا الاخر في النمسا الاخر دراوين تو نثبتوا
2: يطلعش عنده درشنو، يقول لك عنده درشكون محب كبير في النمسا، عنده رجل اعمال محسوب على فلان ولا على فلان من النمسا، عنده معناها راهو دخلنا في سيناريو واحد.
4: هو صحيح
2: نرجع لهذا ونقول صور تونسي اللي زفر، صور تونسي اللي زفر. زيد
5: اخويا ربي معاه،
2: تثق في الحكم النمساوي؟
5: ما نثق في حد كما قال الناصر، فما مباراة او من عينيه ان شاء الله في البي، ما نثق في حد كما قال ناصر. بعد الستة نشوفوا الأداء نتاعو، هاك ترى انت في تشامبيونز ليج يا وخاي بارح بايرن هاك يديه وكل.
2: تعرف حاجه معروفه قريت عليه الحكم قال لك حاجه باهيه فيه ومعروف بها انه كل ما يغلط يستعرف بعد الطرح.
5: لا حسبي الله ونعم الوكيل، هذه لا فيها يعترف شيخ الطياره اللهم يقعد يعيش معانا، اعترف وقعد يعيش معانا. اذا اشتاخ الطياره وتمشي خويا ان شاء الله يعدي طرح باهي ان شاء الله. الجامعه اختارت انسان كومبيتون، تصور اختارته كومبيتون ما يلعبوش بطرح كيما هكا، خاطر الجامعه للامانه جامعة وزارة كل ما ينجموش يلعبوا
2: في يعني برشا فيرتيسمونات حسب ما شفت الموين نتاع لي كارتون اللي فرقهم، برشا فيرتيسمونات برشا ورق حمر ما يسيبش اللعب، وصارم في التدخلات. دونك نتمنى ما يزيدش الاجواء يشنج، نحبوا شويه تسيب الكوره فماشي ما نجيبوا شويه لعب.
5: والله نزوز جماهير هذا حتى من الكلوب ومن الاسبيرون طرح كوره اللي باش يربح صحه لي. لا معناتها العباد مقتنعه راه تروح نتاع كوره 90 دقيقه باش يكون اللي باش يربح صحه لي، وخلينا اخويا حكم يكبش في كل حاجه.
6: هو من النمسا ان شاء الله انه تريش با
7: بالك عنده درجيل يطلب الكلمه علينا.
2: خساره ما عندناش كاميرا تلمو، انا طفيته كلم المعده قال كلم رفيق تو جنبي هو، انا عم روحي مش رفيق خاطر شايفه جايب فان كلم المعده والمعده مقبله بيبي
7: خاطر الشمس وزر لي قال لي شوف هذايا شوف هذايا والله مقبله كل يوم زر هذايا اللي جاي
8: سمباتيك جد بوكا
2: الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
0: رفماك.
8: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
9: أريدو طور عالمك
10: ببليسيتي
11: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو
12: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالويفي مكونكتي
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام كونوا في الموعد أنفولاين 23-121 393
15: تيهاك زيهي وعمل جو
16: اي قولي مبروك ما وزادوني في الشهرية
15: صحة صحة ترى وريني قدش وليت
16: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
15: تيهاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
17: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب

حبيب ولا عزيز عيونها تبدل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا على البني ملهاش حبيب ولا عزيز عيونها تبدل ملهاش دواء

عالبني بلاش حبيب ولا عزيز عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عصبي ملهاش حبيب ولا عزيز عيونها تقتل

يلا كلنا سوا، يلا يلا.

0: الظلام مثل العواد والخطاوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: بدل كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة. كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة. نأمن ونحقه.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: تدلل تدلل
5: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة وللزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
4: تدلل
6: جيون أيام دللنا.
7: تيهاك زيه وعمل جو.
8: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية.
7: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
8: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي.
7: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
9: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغرسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. Optilab.

0: مولان دور يوديك بشنوازر لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفيلي بالكادوات والبروموات، وحتى ال 17 ماي كل ما تسكالي الكود باغي اللي في الابلي في ليكتور دو بري عندك فرصه تربح كهربا ثلاث عمرات 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات اخرين. بلا جري الاقرب مجازا مونوبري ليك باش تدخل في القرعه وتكون من الرابحين. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات والكادوات.
3: مونوبري ديما معك.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
5: ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقياده النقيب زياد المكي ناصر بدوي حاتم بالحاج جيهان السليني ورامي الفراتي. بعد شويه فقره العاده، بعد شويه نلعب على 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي ديوان، ولكن قبل هذا سعداء باستقبالهم بحذانا مدام فاتن حسني ديريكتريس ليدرز يونيفرسيتي تونس. مدام فاتن صباح النور، مرحبا في رفمك.
1: عايشك صباح الخير،
0: ميرسي منورين. مرحبا سي جمال العاب دي اي كوميونيتي ليدر ام في بي مايكروسوفت. صباح الانوار، مرحبا سي جمال. صباح الانوار، شكرا لك. قرب لي شويه للميكرو سي جمال. نحكيوا على الاي اي ونحكيوا على حاجات باش تهم برشا لي جون اليوم اللي يسمعوا فينا، ولكن قبل هذا نحكيوا على ليدرز يونيفرسيتي تونس. مدام فاتن، للناس اللي ما تعرفش ليدرز يونيفرسيتي تونس، على شو قاعدين نحكيوا؟
1: Mais en fait, Leaders University, il y a université Marjoudafi privée, Marjoudafi Tunis ou Finebel. On a plusieurs spécialités qui mal management, qui mal gestion, informatique et technologie. Donc, on a formé aussi génération Jdida, puis qu'on a des leaders. En fait, on a fait moi à la.
0: On a fait des leaders, c'est l'objectif, Mané.
1: Leaders, des spécialistes fait les domaines en terre. Donc, en fait, centre voilà de l'université, il y a l'innovation, l'excellence académique et le développement humain. Il y a la mission principale de l'université.
0: باهي باش نحكيو على ليفينمون اللي هو محور الحديث نتاعنا لهنا، ليفينمون اي اي كوميونيتي دايز. فكرته ساعة كيفاش جات سي جمال، وفي شنو يتمثل ليفينمون هذا؟ كلمة الاي اي توا ولات موجودة بارتو، مالوروزمون 80% على الأقل أنا منهم، معناها بالنسبة لنا تشات جي بي تي وركب راس على بدنه ولا الحاجات هذاكم والأمور أعمق بكثير في علاقة بالاي اي. فكرة الاي اي كوميونيتي
2: بفكرة الاي كوميونيتي دايز، يعني نعمل دي كونفيرونس في العالم الكل مرة ثلاثة سنين تالي، يعني نعمل في كونفيرونس في ميكروسوفت في تكساس. يعني بعد التولك متاع الكونفيرونس جاء بارتيسيبون قال لي أنا من مصر، خلص بي متاعه وجاء لأمريكا باش يحضر الكونفيرونس هذيك. قلت له احنا في تونس ممكن نعملوا دي كونفيرونس، وإفكتيفمون بدينا نخدموا على الحكاية نعملوا دي كونفيرونس في تونس، على الأقل العباد كل جينا والتوانسة يستنفعوا منها.
0: معناها كريت أنه فما شكون قص التذكرة وخذ الطيارة وقص برور وبحور باش يجي فوالا، قلت علاش ما نعملوهاش في تونس؟ معناها وطون بلادنا بروفيتي، معناها خير من بلاد الناس. في شو يتمثل الحدث؟ نحكيو على اي اي كوميونيتي دايز.
2: اي اي كوميونيتي دايز احنا ديز اكسبير، يعني نتلموا يعني في لي دومين الكل، يعني يخدموا في العالم الكل، يخدموا في سويسرا، في امريكا، في كندا، في استراليا، ونتلموا نبارتاجيو شنو نخدموا ريالمون. خاطر تو الاي اي لعبت في بالهم جوست شات جي بي تي ونحكيو لا، احنا نجيبو جيز اكسبير كي يجيو بارتيسيبون يحضر معانا يشوف ريالمون كيفاش قاعدين نخدموا. فهمت؟ يعني فهمنا عندنا جيز اكسبير غدوه جايين من سويسرا يخدموا في بنوك سويسرا، يخدموا كليك، يخدموا بالاي اي. يعني هما شي يجيو ليفينمون غراتوي يشوفوا العباد كيفاش تخدم ريالمون. يعني
0: مش معناها مثلا بنك سويسري كبير كيفاش يستغل في الاي اي اليوم في خدمته.
2: يستغل الاي اي، عندنا اكسبير من امريكا، يعني قاري في اخوه فاكولتي في امريكا جا معانا كيف غدوه كيف هو حاضر يجم يحكي على الاي اي بور ليدرشيب وكل شيء. يعني هما كيحضروا يشوفوا قدامهم لي زيكسبير، ما حاجتهمش باش يخصوا بي يمشيو لامريكا يمشيو كل شيء.
0: زيكسبير يجيهم سور بلاس،
2: جايين سور بلاس.
0: حكيت لي قبيل على ماركه نتاع ساعات باش يكونوا حاضرين.
2: عندنا زيكسبير يخدم في رولكس مثلا، فهمت؟ اليوم تاع رولكس في سويسرا. وليفينمون هذا نعملوه في 80 بلاد، يعني فهمت؟ يعني كل عام، فهمت؟ لك عملنا في شنغهاي، عملنا في سان باولو، عملنا في سنغافور في اللوكو تاع مايكروسوفت، عملنا في سيول، وعندنا تصاور وعندنا كل شيء، وعملنا في شنغهاي، في سويسرا، في امريكا، في كندا، يعني في 80 بلاد كل عام.
0: دونك نحكيو على ايفينمون العالم اللي تبع الدومين هذا على الاقل على علم به ويعرف ايش معناها اليوم الاي اي كوميونيتي دايز. حاجه تفرحنا انه يكون هذا موجود في تونس، حاجه تفرحنا انه ديز اكسبير من العالم، تقول لي رولكس من بنك سويسري من عرش
2: من
0: امريكا يجيو لهنا باش ينقلوا خبراتهم للي جون اللي انتريسي بالدومين هذا. نرجع لك انت مدام فاتن ونرجع حديثنا على الليدرز يونيفرسيتي تونس. كويس. كيفاش تدمجوا اليوم الذكاء الاصطناعي الاي اي في برامجكم التعليميه؟ هذا التشالنج اليوم جديد بالنسبه للتعليم ككل في العالم، بالنسبه لكم في ليدرز يونيفرسيتي كيفاش تصير الامور؟
1: مي ان فيت ديجيتاليزاسيون والاي اي بالنسبه لنا في ليدرز ما عادش تراند، معناها ماهيش اوبسيون والا ان لوكس، بلوتو سي لو سوكل سور لاكيل نو باتيسون لافنير دو نوز ايتوديون. L'IA aujourd'hui, en fait, nous avons une manière intelligente et responsable. Donc, nous avons fait les cours internes pour pouvoir renforcer l'anticipation des étudiants. Où nous aidons les étudiants internes à manipuler l'IA dans les ateliers et les workshops. Déjà, la conférence est un petit modèle, mais le quotidien de l'université. Donc, nous travaillons avec des enseignants académiques, avec des professionnels. Donc, les enseignants ils adoptent leur méthode. Il intègre des outils de demain et surtout il incarne un point indispensable bien tout ce qui est théorique et pratique. Donc voilà, on ne veut pas seulement avoir des experts en IA, mais plutôt nous avons une génération qui a l'esprit critique. Tu sais comment tu as l'IA de manière akhlaqiya ou fa'ala. Tu sais, en fait, le savoir n'a pas de sens, ce n'est pas bien appliqué.
0: بالنسبة للمرابين بربي وانت تحكي هكي يجيني السؤال، هي كيف ثورة صارت على مستوى العالم، معناها الاكسبرتيز هذه الخبرة فيسع قاعدة تخلط للمرابين للأساتذة باش تتعدى التلامذة، ولا الناس كل قاعدة وقتها تتعلم وماعرفش كيفاش صاير الأمور، معناها الحدث الجديد معناها على مستوى العالم؟
1: شوف بور لي زونسيون فهموا اللي يفو سويفر بور سورفيفر. دونك اليوم يعملوا في دي فورماسيون باش يقريوا بالليا افيكتيفمون، معناها il fait partie prenante de l'enseignement aujourd'hui. Maintenant, je t'aime juste apprentissage académique à Kahao. Sinon, n'arrive les questions à l'école de est-ce que l'IA pshirao de l'humain nhar? En fait, il va pas remplacer l'humain, mais plutôt l'humain et l'IA fistam l'IA. Où est pshirao de l'humain et l'IA fistam l'IA?
0: أما في بعض المهن الأمر متروح في علاقة بالليا، يعني بعض المهن الأمر متروح، وخليني أقول بشدة، معناها كي تفهم شوية الليا فاش قاعد يعمل تفهم أوتوماتيكمون دي سي 15 سنوات ثم مهن قد تضمحل، كيما فما مهن أخرى باش تتولد سبحان الله، معناها سنة الحياة. نرجع لك ليك أنت سي جمال العابد، كيما قلنا إي آي كوميونيتي ليدر في إم في بي مايكروسوفت، نحكيو على الحدث مرة أخرى، لشكون موجه هذا؟ طلبة بركة، مهنيين، شركات، عامة الناس، اللي يحب يفهم إيش معناه إي آي، شكون يجيكم معناه وكيفاش يجي؟
2: العباد الكل يعني مرحبا بيهم، يعني الطلبه يعني البروفيسيونيل والكوليكا، خاطر تو الاي اي توش كل شيء، يعني تو يعني عملنا ديفيلمون يجوا العباد الكوليكا مش سبيسيفيكمون يلوجوا في تكنولوجيا معينه، فهمت؟ يعني العباد الكل لي بروفيسيونيل، يعني عندنا دي سيسيون احنا افونسي، دي سيسيون انترميديير، سيسيون انترودكسيون، يعني موجودين لي دومين كوليكا، واحنا ديجا في لي ايفينمون نشوفوا البوبولاسيون اللي جات ونادابتيو حتى البروغرام وفيغ اميزيغ، فهمت؟ كي جونا برشا عباد جوست من الاول، يعني جوست انتروداكسيون كوليك نبدلوا في البروغرام وفيغ اميزيغ، فهمت؟
0: وفوكسيو العباد اللي حاضره وفوكسيو
2: ديما اول الصباح شكون اسكو شوما العباد ونبدلوا، فهمت؟
0: وفوكسيو العباد الحاضره ولا الطلبات،
2: يعني عندنا الاكسبيريونس. مثلا انا مثلا عندي الحمد لله يعني في الكوميتي مايكروسوفت في سبيكر مونديال اول واحد، يعني فهمت؟ نعمل بريسك 100 سيسيون في العالم، يعني في البلايص
0: ما فسليش معناها اول واحد في العالم، خاطر كي اول واحد في العالم،
2: يعني نمشي جانترفيان كوم كونفيرونسي في لي كونفيرونس في العالم كل، يعني امريكا، كندا، استراليا، بارتو، يعني نعمل 100 كونفيرونس في العام، يعني
0: في العام
2: اون بيرسون، يعني نمشي، فهمت؟
0: سي بيان.
2: وهذيك يعني انا قريت في تونس وتعلمت منهم، يعني من كل بلاصه نمشي لها نتعلم من عندي.
0: كنت تقرا في تونس كان عندك الحلم غادي باش تمشي ولا لا الامور جات بطبيعه
2: الاشياء؟ تقرا في
0: معناها كي نرجع بك 20 سنه لتالي ونقول لك راك باش تولي هكا كنت تصدقها؟
2: لا لا
0: ان توكا برافو، يعطيكم الصحه، سي اون فيرتي انا نحكيو معاكم وانا نسمو حكايات وقصص نجاح بالكيفيه هذه. تقول لي 100 كونفرنس في العالم، ما عادش قداش 80 70 90 100 بلاد بمختلف الجنسيات، ومش كونفرنس مع مواطنين عاديين، معناها مع عدم غساله حاضره، معناها غاديك دونك شابو، ويعطيكم الصحه على الفكره نتاع انه نجيبوا ليفينمون هذا لتونس، لانه محتاجين حاجات من النوع هذايا. بالنسبه بالنسبه للاي اي كوميونيتي داي زيد نسالك شنو اللي يميزه على بقيه الاحداث التكنولوجيه كي تقول لي في 80 بلاد في العالم نحكيوا على حاجه معناها على المستوى العالمي النجاح دونك اكسبسيونيل اللي قاعدين تعملوا فيه. نرجع لك ليك مدام فاتن حسني ديريكتريس ليدرز يونيفرسيتي ونحب في دقيقه ودقيقتين نكمل معاكم في علاقه ساعة بربي باللي اي معناها ميساج الناس اللي تسمع فينا برشا ناس في مخهم الاي اي هو كل تشات جي بي تي والتصوير واللي حكيناه اول واحد الامر اعمق بكثير ما شكون يحب يفسر لي فيكم باش الناس تفهم
2: بان انا جوست انا شنو احنا في الكونفرنس شنو نمثلوا مثلا عندنا ديز اكسبير يخدموا نهار كامل باللي اي فهمت نحب نوريو العباد اللي هي مش كان شات جي بي تي جوست يعني تشات يعني ريالمون العباد في لي سوسيتي الكبار في لي كومباني اريان في كل بلاص كيفاش يخدموا باللي اي فهمت شنو اليوم في الروتور ديكسبيريونس ريالمون من لي اكسبير وجايين من بلايص كل فهمت يعني هما يجمو يحضروا ولا ياخذوا لا فيزا لا شيء ويجوا لتونس يلقاو عندهم ديز اكسبير من بلايص كل
0: شركاتنا قاعدين يتبعوا بربي في تونس ولا مازلنا بارابور لوروب بارابور لامريك
2: ما نعرفش احنا ديكوفغير يعني في
0: باش نكتشفوا باش نكتشفوا في علاقه بالايفينمون الوقت الحضور شو التفاصيل
1: ان فيت الحقيقه يديباس لي اتانت الكونفرنس ردود الفعل كانت فوق المتوقع معناها لي انفيتي يزون ابريسي خلق فرق بينات معاهم على خاطر ان فيت جاو مش باش يشوفوا توسكي نظري هكاها مي بلوتو تطبيقي دونك يا في لارتيكولاسيون انتر لا تيوري و لا براتيك بالنسبه للي ستوديون نتاع ليدرز يونيفرسيتي معناها سان في شوكر على خاطر بالنسبه لهم هما كان كل شيء يشوفوه ويعرفوه على خاطر كيما قلت لك سي ان تي موديل من لو كوتيديان دو لونيفرسيتي لي بارتي لي مش ان فيت لي بارتنير بلوتو ils ont apprécié l'organisation ou la qualité des panels et des conférences donc c'était exceptionnel وان شاء الله باش تعاود معنا الاولى ومش الاخرى
0: ان شاء الله باش تعاود الاولى ومش الاخرى خليكم كلمه الختام نختموا في علاقه بالليفينمون اللي حكينا عليه وفي علاقه بالفاكولتي في علاقه بليدرز يونيفرسيتي نبدا بيك وبعد نكمل معك انت سي جبال كلمة الختام مدام فاتن الناس اللي تسمع فينا في علاقة بالفاك الناس اللي تحب دي تعرف أكثر على الفاك كيفاش يعملوا كيفاش يكونتاكتيوكم
1: En fait, le contact, le fait de mettre Leaders University, Tournos ou Alanab, ils vont trouver toutes les informations. C'est un immense plaisir aujourd'hui de me présenter au nom de Leaders University comme étant la directrice. À la fois, la philosophie de Leaders me rassemble beaucoup. Donc, une vision moderne, Bacha, l'étage Marbin, l'innovation, l'excellence académique, ou la réalité du terrain. Donc une formation y est, c'est la loi, la réalité. Il faut nous joindre.
0: Il faut nous joindre. Quel mot est le chitem ou خليك كريم في النصيحة سي جمال الناس اللي تسمع فيك للي جون بالحق معناها شو تقول لهم معناها في العموم تعرف مش كل يوم عندنا بروفيل كيف كيتكلوا في إذاعة تونسية دونك للناس هذوما للي جون شو تقول لهم شو تنصحهم؟
2: هي تو كل شيء يعني اللي جون كي تقعد في الدار شو تقول تنقرا اللي جاي وحدي في الدار ما تنجم تعمل شيء فهمت؟
0: غلط
2: فهمت؟ تجي تحضر 45 مينوت سيسيون يعني اكسبير من امريكا تربح حاجة نتاع ما عملتش وحدك في الدار فهمت؟ تقعد 6 شهور ما تنجمش تقرا وليفان مورا وبليشي يعني فماش بيج ولا حاجة فهمت ساعات عباد يكلمونا يقول كيفاش بليشي وعباد هذوما
0: وين الحصيلة مو عنا في تونس وين الحصيلة وين الحكاية
2: وميرسي ليدونيفرسيتي خاطر حضرتنا التيران فهمت يعني شافونا نعمل في الكونفرنس البارا كونتاكتوني قال لي جات زاد لتونس نعاونوك في خاطر لازم في نعمل ليفينمون كوليكا باش نعملو في ليفرسيتي وعملنا الجمعه اللي فاتت بارتي 1 وتو البارتي الثانيه غدوه فهمت
0: يعني غدوه وقتاش؟
2: غدوة بين 9 حتى المي ساعة
0: التسعة المي ساعة في
2: ليدرسيتي في تونس
0: ليدر يونيفرسيتي في تونس
2: لاكسي غراتوي
0: لاكسي غراتوي دونك من غير لا ريزيرف ولا حتى شيء يجي ديريكتومون
2: لا يعملوا انسكريبسيون سور سيت ليدر يونيفرسيتي خاطر علاش يعملوا انسكريبسيون خاطر بعد يطلبوا لي سلايد نتاع لي سبيكر نبعثوا لهم بار ميل ونخليهم
0: واضح دونك يدخلوا على السيت نتاع ليدرز يونيفرسيتي يعملوا انسكريبسيون باش غدوة ينجموا يكونوا ان شاء الله حاضرين من 9 المي ساعة في الفاك في ليدرز يونيفرسيتي
2: مش اخر ايفينمون
0: مش اخر ايفينمون واضح مرحبا ان توكا شاك فوك عندكم ايفينمون بالتوفيق ان شاء الله شكرا لك مدام فاتن حسني ديريكتريس ليدرز يونيفرسيتي شكرا لك سي جمال العاب دي اي كوميونيتي ليدر ام في بي مايكروسوفت شكرا نورتونا فاصل ثم نواصل رافماج
3: بوبليسيتي هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك اول دار مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسابقة ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: تيهاك زيه وعمل جو.
6: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
5: صحة ترى وريني قدش وليت.
6: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي.
5: تي هاي هي بيد هالشهرية. تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
8: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها AnyiSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme AnyiSynth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. AnyiSynth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
9: تدلل
10: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من اللوازم الجديدة وللزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
9: تدلل
11: جيون أيام دللنا.
3: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: ونفع. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 38 دقيقة ألف دينار للربح بعد شوية من إهداء ميلودي باي ديوان. ولكن قبل هذايا باش نحكيو على أهم نعمة هنا رب العالمين، نحكيو على العينين وما أدراك ما العينين. ربي يحفظهم ويحفظكم ويحفظنا الناس الكل. صحة العينين من أهم ما نملكوا في حياتنا برشا مرات، رغم هذا ننساو قداش لازم نحافظوا عليهم من التعب من الذكرى من ذو. عينينا تتعرض لبرشا ضغط وضغط كبير كل يوم، ذاك علاش لازم نختاروا لهم احسن انواع لفيروبتيك. وفي الموضوع هذا باش نحكيو مع مدام ايمان صفاقسي من مخابر اوبتيلاب باش تحكي لنا على اخر تقنيه البلار نتاع المرايات وعلى صحه عينينا. مدام ايمان صباح الانوار، مرحبا في الرفماك.
2: مرحبا رفيقي، عايشك ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا لك على قبول الدعوه. سي على الناس اللي ما تعرفش اوبتيلاب، عارف ان اوبتيلاب
2: دونك اوبتيلاب هو لابوراتوار تونسي يصنع البلار التقنيات الالمانيه. دونك on est en partenariat stratégique et technique avec les laboratoires Rodenstock, qui est un laboratoire allemand معروف mondialement. Donc, on a une large gamme de produits pour tous les problèmes qui concernent la santé oculaire. Donc, les produits internes, aujourd'hui, on a tous les opticiens qui ont le tourab jumhouré.
1: مشكلة برشا ناس تعاني منها، برشا ناس اللي حذوا اللي عندهم دو لونات، والفينومين ماشي وينتشر اليوم. واحدة للبعيد واحدة للقريب، باش يقرأ باش يستعملها في التليفون، يلبس مرايات القريبة بعد حاجة من بعيد ينحي لونات ويحط لونات أخرى، اللي هي حاجة مش براتيك جملة. وقداش من لونات ساعات تضيع، وقداش مرة ينسى باش يبدل، وذاك يزيد يضر العين. تلقى روحك تستعمل فيها في مش في بلاستها، معناها المرايات اللي انت لابسها. للفينومين هذا عنا حل اليوم مع اوبتيلاب ولا لا؟
2: بيان سور، الحل ديما موجود. دونك من الأربعين سنة يبدا النظر نتاعنا ينقص من قريب، اسكو نابيل فوالا لو فينومين دو لا بريسبيسي. دونك نوليو نستحقوا زوج مرايات، واحدة من بعيد واحدة من قريب. دونك وهذايا مشكلة كبيرة، اي سورتو اللي هي ماهيش براتيك بور دو ريزون. لا بروميير ريزون اللي في شوال اللي عندك تو التيرن اونتر زوج مرايات، واحدة من بعيد واحدة من قريب، تجمع واحدة كيما قلت انت، تجمع واحدة تضيعها تنساها اتسيتيرا. والبروبليم الثاني واللي هو انا بور موا اللي تريز امبورطون واللي العبيد ما تردش بالها ليها، اللي هي لا فيزيون انترميديير. دونك تلا تلبس زوج مرايات عندك يا قريب يا بعيد. باغ كونتر لا ديستانس اللي هي بيناتهم زوج، اللي هي بعيد اللي هي قريب اللي هي الانترميديير، واللي هي اومني بريزونت في حياتنا وتريز امبورطون، اللي هي تتمثل باغ اكزومبل في الاورديناتور، تتمثل في التابلو دو بور نتاع الكهرباء، مراه في كوجينتها طنجرتها، سي لا فيزيون انترميديير. دونك ما تلقاهمش في السوليوشن تاع زوج مرايات. دونك الحل اللي هو في لي فير بروغريسيف اوبتيلانس، اللي هي سوليوشن 3 اون 1، باش نلقاو فيها النمرو نتاعنا نتاع البعيد نتاع القريب نتاع الانترميديير. دونك اتوت معناتها بمرايه واحده تشوف لي ديستانس الكل دون فاسون معناتها كونفورتابل.
1: يعطيك على ثلاثة، معناها على البعيد على القريب وعلى الانترميديير.
2: من 20 سنتيمتر وانت ماشي معناتها لاخر بوان ينجم يشوفوا عينك، ترا بالكدا معناتها بارفيتمون.
1: هذوما لي فير اون بروموسيون اليوم
2: بيان سور. اي احنا توا شنحكيو على البروموسيون. دونك هذا الله لا طاقت لنا عاد. دونك هذا عام الرابع اللي اوبتيلاب تدلل فيه الكليونات نتاعها. دونك البروموسيون نتاع السنه زدنا دللنا فيها شويه. دونك عاملين الاشا دون بير بروغريسيف، لا دوزيام بروغريسيف كيفها بالضبط مي سولير. اسنيلي دونك عطينا لي كليون تاعنا حريه الاختيار. دونك سلوغان اسمه الاولى عليك والثانيه على كيفك. دونك نجم تشري الاولانيه اوبتيك على روحك، والثانيه تختارها اوبتيك ولا سولير، معناتها سون كونديسيون.
1: اوكي،
2: وكيفها بالضبط دو لا ميم فالور معناتها. دونك العرض هذا حتكشي 10 جوان. دونك يكفي انكم تمشيو لاقرب اوبتيسيان وتطلبوا لي فير اوبتيلاب.
1: اي اوبتيسيان تمشي له تلقى لي فير غادي اوبتيلاب
2: تو بروفيت من البروموسيون.
1: امشي لاي اوبتيسيان انت اللي تسمع فينا توا، قول له نحب لو بروموسيون اوبتيلاب، وكما قال تشري لونيت تاخذ لونيت ثانيه تختارها انت
2: دو لا ميم فالور اوبتيك والا سولير.
1: وي زيدو، وي نقيب.
3: عندي اذا تسمح مدام بيتي كيسيون ماني انا نستعمل ياسر
2: بيان سور
3: دو لوان ودو بري كل شيء. انا مثلا ما قبلتش هذيك حكايتك اللي مع بعضهم دو لوان دو بري، خاطر نقعد نهز في عيني ونطلع كل شيء، ما تقلقت شويه. انتوما ثلاثه حاجات

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق
1: 8:49 دقيقة قبل ما نمشيو للكاش والميلودي باي ديوان ناصر ديديكاس الجمعية عريقة جدا جدا تحتفل بعيد ميلادها
2: صحيت بالنسبة لي أنا الرس فاكتر
1: ربي يفضلك صحيت
2: رفيق حاتم هكا رالي سبور اليوم 8 ماي عيد ميلاد الجمعية العريقة جمعية كبيرة برشا اللي اعطت للكرة التونسية بالحق من اكبر الجمعيات اللي في تونس اول جمعية هزت بطولة في في في في تونس هي سفاكسر رالي سبور اليوم عيد ميلادها 106 سنين ان شاء الله مبروك ان شاء الله معناتها من النجاح والتوفيق الجمعية عريقة وان شاء الله ترجع لمكانها طبيعي راهو في وقت من الاوقات سفاكسر رالي سبور اللي يمشي لسفاقس يخمم ويقعد بالجمعتين ثلاثة كيفاش باش يدي بلاصي باش يلعب ضد الرلوي الرلوي خلقت برشا ملاعبيه كبار كبار كبار عملوا اضافه كبيره في الكره التونسيه
1: الوضعيه نتاع الرلوي سبور كيما وضعيه السيوتي اللي ما حكيناش عليها ناصر الجمعيات من تبكي على الوضعيه نتاعهم لانه في وقت ما كانت من الجمعيات اللي محليه البطوله واللي اعطت برشا برشا ملاعبيه خلطت على اخر الجوارات نتاع الرلوي سبور انا ناس ما نستحضرش برشا
2: نحكي على شقرون مثلا نحكي على شقرون نحكي على رمضان زاد من الملاعبيه الكبار معناتها هذوما اكبر الملاعبيه اللي ظالي شقرون من اول الناس اللي ماركيت في المنزه ظالي اول هدف تسجل كي شقرون من سفاكسر رالي سبور الفريق هذا بالحق فريق عريق برشا ان شاء الله يرجع لمكانه الطبيعي
1: ان شاء الله يرجع لمكانه الطبيعي ويسلف نجاحاته ونسلموا على الاحباء الكل نتاع رالي سبور على احباء الجمعيه هذه الكل وكل من ساهم في نجاح هذا اليوم الملاعبيه الكبار اللي كانت تعدي عليه ونقولوا ان شاء الله عيد ميلاد سعيد نلعبوا على 1000 دينار كاش ميلودي باي ديوان
3: العب معنا في ميلودي برشا هديه والكاش يستناو فيك كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رفماج على المباشر
1: معنا من بنعروس ياسمين العوني ياسمين صباح النور
4: أحلى ياسمين
5: صباح النور صباح الفل
1: شنو أحوالك يا ياسمين
5: الحمد لله لبيت
1: ياسمين مهندسة مدنية هكا
5: أيه.
1: الله صغرونا فوالا العمر 27 سنة ومهندسة إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله ربي يحل في وجهك ببين الرزق يا ياسمين مغرومة بالموسيقى
5: اي بتبيع
1: ايش تسمع ياسمين اي
5: فاضل شاكر
1: جوجو اسمه فاضل شاكر فاضل شاكر ما لا تبع في القضية متاع فاضل شاكر تو تبع في اخر المستجدات قيل انه خذ براءة في التهمة الاولى وما زالوا ثلاثة قضايا اخرين في علاقة بالفنان فاضل شاكر باهي يقعد معنا ياسمين معنا باش تلعب اليوم من بنعروس كيف كيف دربي بنعروس اليوم سارة بوعجيلة سارة صباح الفل شنو احوالك يا سارة
5: والله الحمد لله
1: في خير ونعمة الصحة بخير العائلة لاباس
5: الحمد لله
1: سارة انت كالإطار اللي في كل شريك الناس كل تخاف منه
5: يحبوني برشا
1: ويحبوك ويخافوا منك الله أعلم انت لراش في شريكة خاصة
5: دولاري يطلع كل الشهر
1: علور لا مش دولار كتلة عاد وقتها انت تولي ما نحكي لكش اشني الاجواء
5: واش فكره لو برومير كي ندخل الخدمه الفرحه في
1: عيني يا ولدي على الاعلاق ما تمشيش خالد هزين هكا الناس الكل حتى دخلت البيرو ساره تقعد غادي وتصحح الشهر صعيبه ولا متفاهمه ساره في طبيعتك الناس الى عليك صحابك وزملائك
5: لا لا الحمد لله أنا محبوبة في الخدمة
1: بالحق
5: برشا بتبيعتي كيفاش قول مشتي معايا برشا في حياتي
1: أي بيه أي بيه
5: كفت ليك محليني الحمد لله
1: أما تصحح تصحح تصحح وشهرية موضوع آخر
4: من عرفيت ما يحبوش لي راش
5: خاطر حق حق معناها واحد لا يظلم هذا لا يظلم هذا
1: هكا والله
5: المسلم أمانة في اليدين
1: إيفيكتيفمون هذاك الاكس الاخر لازم نغزروا له رواحنا لفلوس الشركه ولا هذيك زاد امانه في رقبتك انت مسؤوليه دونك تحاول تعطي حق الناس كل هذا المهم ساره مغرومه بالموسيقى
5: مغرومه
1: ايش تسمع قول لي ساره
5: شويه جديده دي مانيش اجور فيه مغرومه بالليبوك من التسعينات لل 2000
1: الزمن الزمن نتاع روتانا وميلوجي وجونا هذاك
5: اي جو هذاك روتانا زمان زاد عندي ما نقول فيه
1: ده. اوكي باهي روتانا زمان معناش روتانا زمان عنا ولكن في البريود اللي حكيت عليها فما على الاقل غنايه والا اثنين ساره ياسمين تسمع فيا ياسمين وسارة توما بيان سور زوز نساء دونك اللي باش تعطي الإجابة تعطي اسمها طول بور ايفيتي أنه تختلط علينا الأمور واضح ياسمين واضح سارة
5: واضح
1: باهي السؤال الأول لتحديد الفريق اللي باش يعاونكم واللي داير مش شايف باش يعاونوا في المستمعين مي بون لتحديد الفريق شكون الفنان صاحب أو صاحبة أغنية سارة ياسمين نسيانك صعب أكيد
5: هاني شاكر سارة
1: سارة جواب صحيح
2: سارة
1: يعني سارة تختار تلعب مع حاتم جيهان والنقيب وإلا مع زياد الناصر ورمروم
5: زياد
1: الناصر ورمروم سارة مع زياد ياسمين حاتم وبقية الفريق ثلاثة حاضرين الزوز
5: أي
1: الأغنية الأولى سهلة دونك يزمكم تكونوا بالحق مركزين باش تقول فيس على الاسم واسمك انت مع خاصة انا لا سرع سيتحصل على النقطة تروى دو ان توب
4: ايوة
1: ياسمين جواب صحيح

0: رغم عني وعنك يا ظالم يا زيتون.
1: ماما ربي.
0: الجواب صحيح ياسمين، نقطة أولى. سارة صفر، ياسمين واحد. سارة يزمك تعدل انتيش
2: إن شاء الله.
0: هنحاول ياسمين. طلع الأغنية صحيحة تربح 1000 دينار كاش
2: إن شاء الله.
0: 3 2 1 توبا.
1: هذا احلى رفرف جاب الكتف.
0: لنديس الثاني.
2: معلم الله
0: ترى. لا لنديس الثالث.
2: اخبارك ايه حبيبي؟
0: غادي غادي في السوق هذاك. لحظة، شقلت ياسمين؟
2: ياسمين
0: الليالي. جواب صحيح.

0: الليالي نوال الزغبي تخلي ياسمين هي الرابحة والفايزة. مبروك عليك يا ياسمين. اقعد معنا ياسمين. سارة للأسف ما كنتش محظوظة، إن شاء الله في فرصة أخرى يا سارة نسلموا عليك برشا إن شاء الله. كان عندك على شكون تحب تسلم يا سارة؟ يلا
1: على جميع الخدمة اللي معايا كيبلي دار الكل فندق سيهيم وسيم، جميع دارنا الكل أخويتي وأمي، خدمتي كل اللي تسمع وعرفتني أكيد وأنتم بيان سير.
0: ربي خليك.
1: حاجة واحدة نحب نقول ألف ألف مبروك للسندريلا ختم طبع فيها
0: راي. ربي خليك يفضلك يا سارة، سلموا عليها سندريلا ونقولوا لها مرة أخرى مبروك الجميلة ألين. سلموا عليك أنت برشا يا سارة وقولوا لك إن شاء الله في فرصة أخرى. ياسمين أنت توا عندك 1000 دينار كاش متاعك ونقولوا لك مبروك عليك مرة أخرى. والسؤال يا ياسمين تكمل ترجعها الاثنين وإلا لا؟
2: لما أسمعني لما حالة عندي هو في شيء وما طبيعي نعاود ما واحد
0: مثالي شيء زي ما عرسك في السيف باش تعمل سالة بلدية باش تعمل
2: اي سالة
0: بيتو عليه تكسير الفلوس يا ياسمين لازم انا سالة
2: والله انا اكيد نقول لك اللي هنا بلدية اما انا غالب العائلات الزوج يحبوا يا خاطر
0: احكي لي احكي ام راج ام راجلك حكمته
2: فوالا
0: فوالا
3: لا يجعلنا
0: تحت الفخ بدي عمرك ما تقول فوالا قول لي امي وامها ما كيكا معنى لطف الامور
2: قول والله مش على
0: حاجه
2: ما خاطر هو
0: ولدها
2: الكبير دونك
0: تحب
2: تفرح
0: بيه. هكا مثال. اسمع ياسمين هاري خير بعد عمر اخر ان شاء الله انت يبدا عندك ولدك بوتيتر زاد تحب تفرح بيه وتقول ولدي الكبير ونحب نعمل له سالب.
2: هي خلنا غالب عقليتنا
0: كيكه. هكا هكا والكلنا راهو نحكيه قبل العرس ونبداو عندنا مبادئ وبعد يقرب العرس المبادئ تضمحل تلقى روحك تعمل في كل شيء اللي يعملوا فيه العباد.
3: شكون باش يخلص؟
0: الله يبارك الله يبارك الله يبارك.
3: شكون باش يخلص؟
0: ما تتدخلش بين العائلات. انت كاو تسع حتى تسوى توكلك هذا
4: توكلك
0: مريق الالندي حتى ومان ياسمين ايدوك ترجع تلعب على المليون ولا ليه؟
2: ليه
0: زملين باهين زملين يسكروا لك الحلو
3: الفرقة الفرقة
2: زعمرة
0: لا لا اسمع كان بسألك
5: حاجة هالاربعة
0: لحظة بالك انا نفدلك توا انت حرة راجلك يسمع فينا وحماتك تسمع فينا وانت حرة تحب تلعب ولا لا. انا بعد هالاثنين كان تخسر
3: اربع
0: ولا الاربع كلعبنا وخسرت راهو الحقيقة قلبي وجعني معناها دونك ما تحملنيش مسؤولية.
2: هذا
0: عرس اما 2000 دينار به
4: يا رفيق حراس تخسر يا رفيق تو كان تخسر
3: والله لا ترقد انت انت ما ترقدش الجمعة
4: انت ما ترقدش ايش تتفايق
6: خليك الملوين على الاقل شويه كعك ورقه
0: ياسمين اول كرونيكور في العالم يحكي مع مستمع يقول ايزي فك شو نورمال
4: بالحق انا تربح مليون
0: كافيتيريا افتراء باهي ما عادش تكلم جمل ياسمين نكتفي
2: نكتفي
0: وين ماشي المليون هذا تو كان تاخذه غدا وين مش اول حاجه في مخك شنو هي
2: والله
4: الحقيقة
2: عندي
4: بقى
2: حاجات
0: باش
2: نعطي
0: فيهم عرابن
2: دونك هو
0: اول واحد امشي ارشخ العرابن هكا هو
4: ان شاء الله يوصل بكري عاد
0: قبل العرس يلا يسلموا عليك ياسمين. كان عندك على شكون تحب تسلم؟
2: نسلم على عائلتي الكل على خطيبي وعلى عائلة راجلي
0: ربي
2: صحابي وامي بالبيت وقل ربي فضلك
0: ربي ربي يفضلك يا ميمتي. قداش عندك انت وخطيبك؟
2: عني
0: معنى عامين ما بين عرفته خطبة وزاوية جاكيكا
2: اي
0: وليد هيل هذا كوريكت وسريع زيادة يتسمى ربي داوم العشرة وربي يفضلكم لبعثكم يخليك
2: ونسلم عليكم الكل وربي يفضلكم ومحليكم
0: يا ربي يخليك حتى انت محليك وان شاء الله مبروك بالمسبق يا عروسة وربي هنيك وان شاء الله بالذرية صالحة سلموا عليك برشا يستدعانا حتى هكيكا من الجايين ياسمين معنا
2: كلكم على عيني وعلى راسي ونتمنى لو كان زي
0: باهي
3: وين وقت
0: سلاوين اي
2: ان شاء الله في
0: القروي
2: خاطر
0: راجلي
2: من
3: القروي
0: احرجنيك
3: احرجنيك استاذ عيد فماش حاجه لوطيه وين
0: لوطيه وين
2: مانيش
0: عامله لوطيه عاملين لنا واحده اكا عاملين لنا واحده ربي هني في القروي نسيب باش تربح ثو ناصر مفوت لما تخرج ناصر قريب ربي هنيك يا ياسمين وربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: ميرسي بوكو. يفضلك نسلموا عليها برشا ياسمين العوني، ربحت معنا 1000 دينار من اهداء ميلودي باي ديوان. نحب نشكركم برشا الاولاد على الساعه الثانيه، كنتوا متالقين فريمون فريمون. اضافه تحليل اخبار افحمتوا المستمعين. شنو يا حاتم؟
5: نص كاشي
0: قلت. اي نص كاشي
4: ياسر. ما بابكش فرقه نحن نص كاشي. ولا
0: عرفت. بربي نقيب تتكلم، قلت كلمه الساعه الثانيه حتى كلمه. من 7 ل 8 خدمت، من 8 ل 9 فمش علاش تخرج. شكرا ليك وذي فلا على الناس كل.
4: انا نجي نعمل بس تو باي.
0: شنو؟
4: انا نعاين عليك بعد المنافسه جروب لعبه اخرى تو لعبه اخرى تو باي ما عادش هذاك.
0: باهي اوكي اكتشفوا هذا في الشهر. على اخبار ثم نعود.
7: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستناو فيك. كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رافماج على المباشر. رافماج
8: ببليسيتي. يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
9: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. إيجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.

بما فيش أكتر من الحب.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال بحذنا كيما كل أسبوع شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ صباح الأنوار، جمعة مباركة شيخ.
1: صباح الورد والياسمين، جمعة مباركة أخوي العزيز، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمنا وإياكم لما يحب ويرضى، اللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب. نحاول نستحضر شوية الخشوع خاطر كراك نذكر الرحبة، عشرين رحبة البارح في خمسة سوايع، دونك هكا الموسيقى والرحبة مازالت ما خرجتش من عالم الرحبة.
1: عالم كبير برشا،
0: عالم كبير برشا برشا برشا، وربي يهدينا على بعضنا. انا قلت اول الحلقه معناها وانا من اكثر الناس اللي نقول يا سيدي الفلاح ولا حتى اللي قشر يشري ويبيع بريتو تجاره معناها ويخدم ويتعب ويقعد بيت فك البقعة 20 يوم و15 يوم. ليش نحكي لك معناها ديما نقول مثالش حقه باش يربح كذا، اما امبارح شفنا حاجات بالحق بالحق معناها تقول تخلط مانيش مفتي تقول هذا حرام، معناها حاجة مش مقبولة مش عادية في وسط. احنا نقوله كل عام يغلى شوية العلوش والدنيا تغلى في تونس في العالم في كذا، اما اللي شفناه البارح في بعض الاماكن في بعض اماكن اخرى كوريكت للامانة، تولي تخاف على كزاوي اللي ما يعرفش قلتها صباح، ولا كل مرأة اللي ما عندهش راجل رجلها متوفي ولا طلقت هذاك الوليد صغير ومشي تشري تيح بالناس هذوما، صدقني شريوها في حاجة يربحوا فيها المليون والمليون ومية وهي مش فاهمة. ربي يهدينا على بعضنا وربي يبارك لكل واحد هكا يخدم ويربح ولكن يكون عنده نسبة من المعقولية في التعامل مع العبيد.
1: أي نعم خوي، نحن تو ديما نقولوا نحن راهو من تعظيم شعائر الله أن الإنسان ما هكا ما يبداش يكبس في روحه وياسر مع العلوش فيما يتعلق بالسوم متاعه، لكن كما قلت أنت بصراحة نحبه نحن كل خرجة وكل دورة في الرحبة وكل جو متاعها، ولكن ولات عنا شبه تجربة شبه تجربة مقارنة، ولينا نجمو نقارنو اللي صاير السنام ما شفناهوش عامنا ولا شفناهوش
0: في
1: بعض الأماكن بعض الأماكن مقارنة
0: بأماكن أخرى. فوالا فما بلايس كوريكت معناها كي نعرف أنا علوش عامنا ولا ذاك مثلا مليون وميتين يا سيدي طلع السنام مليون وثلاثمية وخمسين مليون وربعمية مفهوم، أما كي نلقى معناها نفس العلوش هنا مليون وربعمية وغادي يغني بزملين وميتين تقول كمان معناها فما منطق حتى في الربح. ربي يهدينا لبعضنا،
1: أمين يا رب،
0: وربي إن شاء الله يعاون كل واحد يحب بعيد وصل الناس كل تعيد فرحانة. شيخنا سيف الدين الكوكي مانيش باش نبعده، هي عيد وتجارة وناس تربح وناس تشري وكذا، ولكن باش نحكي على تجارة أهم، التجارة مع رب العالمين، حتى هذه هي تجارة مع رب العالمين، ولكن التجارة مع رب العالمين. شيخ سيف الدين الكوكي لك الكلمة.
1: نعم سيدي، كل التجارات حل الله البيع وحرم الربا، وبالعكس إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن ما ننساوش اللي فما تجارة أغلى، تجارة أثمن، تجارة لن تبور كما وصفها ربي سبحانه وتعالى. وربي جل وعلا أخوي رفيق في سورة الصف دعانا صراحة إلى إقامة هذه التجارة المباركة من خلال نداء عظيم يقول فيه ربي جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، إلى آخر الآية المباركة اللي باش نشوفوها بإذن الله تعالى. ولكن ما شدني في هذه الآية وهذا النداء هو أنه ربي سبحانه وتعالى بداه بسؤال، وهناك ينو ربي سبحانه وتعالى يجلب انتباه الأمة المحمدية اللي هي تتصف وصفها الله تعالى بالإيمان، لأنه النداء هذية والتجارة هذية العرض هذا خليني نقول ماهوش للبشرية الكل، بل هو لفئة محددة وصفها الله تعالى بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وديما نقول نحن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه اللي هو ترجمان القرآن، وقت اللي قال أو وقت اللي في كل مرة يسمع يا أيها الذين آمنوا للأعداد متاعه يوصلوا لأكثر من 90 نداء، يقول: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأعرها قلبك وسمعك، فإنما هي إما خير يدعوك الله تعالى إليه أو إما شر ينهاك الله تعالى عنه، والله تعالى لا يدعو إلا لخير ولا ينهى إلا عن شر. ومن جملة ما نادى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين وهو الغني عنهم، فالله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ومع ذلك يدعوهم جل وعلا إلى إقامة تجارة معه جل وعلا. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الله تعالى يريد أن يرحم العباد، يريد أن يرحم المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أنا قلت أنه ربي سبحانه وتعالى اختار جل وعلا من حكمته أنه يبدأ هل أدلكم سؤال، وهنا دعوة إلى جلب الانتباه. وهذا الأسلوب الدعوي الإلهي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. أتدرون من المفلس؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان ينجم يقول المفلس من أمتي هو كذا. أتدرون ما دعوة كأنه يعني أبيل إلى دع إلى جلب الانتباه. هل أدلكم على تجارة؟ سبق في علم الله تعالى أنه ما فماش بشر على وجه الأرض كما كنا نحكيه في بداية الحلقة أو ببداية اللقاء متاع اليوم، أنه العبد يحب التجارة. النفس مهما كانت التقوى متاعها والصلاح تجارة حلال، ولكن وقت اللي سبق في علم ربي أنه النفس تحب التجارة دعاها إلى تجارة، هل أدلكم على تجارة؟ فكأنه الناس عملت هكا، ولكن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. التجارة عموما كما كنا نحكيه قبيلة، سواء في العلالج أو في التجارة الدنيوية، عادة فيها ربح وفيها خسارة، هكا ولا لا؟ يعني نجم يكون 50% ربح 50% خسارة، وإن كنا نحن اللي قاعدين نشوفه فيه ربح 100%، ولكن مع ذلك نقول التجارة مع الله عز وجل هي تجارة لن تبور، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين يتلون كتاب الله، اسمع محلاها، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور، ايش معناتها تجارة لن تبور؟ اي تجارة لا خسارة فيها. شوف ربي سبحانه وتعالى الأسلوب الدعوي الإلهي كيفاش يستفز النفس البشرية إلى ما تتوق، يعني فيما يتعلق بحب التجارة، ثم يدعوها إلى إقامة الصلاة، يدعوها إلى تلاوة القرآن، يدعوها إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى. وتنشوفوا كيفاش الإنفاق في سبيل الله والأعمال الصالحة عموما كيفاش ربي سبحانه وتعالى يضاعفها أضعافا. وقت اللي نقول يضاعفها أضعافا، إشارة إلى التجارة اللي الهدف منها أن الإنسان يربح أكثر. أكثر حاجة تنجم تربح فيها في الدنيا وفي الآخرة هو أنك التاجر مع ربي. التاجر في الدنيا ما فماش حتى مشكل لكذلك، ولكن الأجمل أن تقيم هذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى، حتى أنه ربي يعتمد أو يعني يعمل أساليب أو بعض الألفاظ اللي كل عادة من شأنها أن تخلي الإنسان النفس متاعه تتوق إلى هذه التجارة، من خلال قوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. شوف ربي سبحانه وتعالى كيفاش يعني يرغب فينا بأساليب من شأنها أنه تخلي الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى التجارة.
0: التجارة مع الله، فهمتنا أنه التجارة رابحة ومربحة ولن تبور، وتربح دنيويا وتربح في الآخرة. كيف نتاجر مع الله؟
1: الله
0: ما معنى التجارة مع الله؟ يسمع فيك واحد يقولك مثلا، ما نعرفش، أنا نصلي في أوقاتي، هذه تجارة مع الله. أنا نصدق، هذه هي التجارة مع الله، خاطر فيها فلوس وأنا نعطي من فلوسي، تاجرت مع رب العالمين. ما معنى أن تتاجر، وما هي أفضل الأشياء اللي يمكن أن نعملها باش نتاجروا مع رب العالمين كما ينبغي؟
1: الآية الكريمة التي قالها المولى سبحانه وتعالى والتي استشهدنا بها هي خير مثال على ذلك، وسوف نرى بإذن الله تعالى العديد من الأمثلة، وخاصة نحن نقبل على موسم طاعات. ونحن قلنا في أكثر من مرة أنه من رحمة ربي بينا أنه ما إن أخرجنا من موسم طاعات إلا وأدخلنا في موسم طاعات ثان، ونحن نقبل على خير الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن الكريم: والفجر وليال عشر. قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هنا يا ربي أعطى ثلاثة أنواع متاع تجارة نجم التاجر فيهم مع ربي سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. العقل البشري خوي رفيق يقول: أليس من الأولى أن يسبق الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة عن تلاوة القرآن؟ هذا علاش؟ لأنه نحن في بين التلاوة المفهوم متاعها هو أن تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن، يعني هو صحيح من معاني التلاوة أن تقرأ القرآن مع فهمه، أدنى درجات التعامل مع القرآن أن تقرأ حتى وإن لم تفهم، من معاني التلاوة أن تقرأ القرآن حتى أن تقرأ القرآن وتفهم ما جاء في كتاب الله تعالى. ولكن المعنى الأجمل الذي ينطبق على هذه الآية المباركة هو قول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، شو معناتها؟ أي يتبعون ويطبقون ما جاء في كتاب الله تعالى من أوامر ويتجنبون ما جاء فيه من نواهي. تقول لي كيفاش الكلام هذا؟ يقول لك يتلون من فعل تلا يتلو، تلا الرجل الرجل أي تبعه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. فكلمة تلا هنا المعنى متاعها الاتباع والتطبيق ما جاء في كتاب الله سبحانه. وهنا نفهم أنه تطبيق كلام ربي سبحانه وتعالى هو مش أولى من الصلاة، ولكن هو اللي خليك تصلي،
0: هو العام، هو لأنه العام فيه الصلاة، فيه
1: هذا
0: كل شيء.
1: هذا هو إذن هو
0: ثم العام. ركز ربي على الصلاة هذا هو. كأهم عبادة، أهم شعيرة،
1: مش ما نفهموش اللي يراو قراءة القرآن أولى وأفضل عند الله عز وجل من الصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. الأكثر من حديث نبوي شريف يبين من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم ويترجم معنى التجارة. أنت سألتني قلت له كيفاش نتاجروا مع الله عز وجل. أنا نعطيك مثلا حديث نبوي شريف صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة، حديث معروف ومعروف مشهور والناس الكل تعرفه، من هم بحسنة وعملها فله عشر أمثالها، ومن هم بحسنة ولم يعملها فله حسنة مثلها. وقت اللي نقول لك أنا مثلا هم بحسنة وجابت عشرة، تجارة ولا مش تجارة؟ تجارة. هم بحسنة ولم يعملها، فكر فيها فقط ولكن ما تيسرش عليه أنه بش يعملها، ومع ذلك الله عز وجل يعطيه أجر هذه الحسن. لو كان أنت مثلا عنا عشر علالش في الدار وبعد نحن نوينا باش نهبطوهم اليوم وما هبطناهم مش يجيبونا شيء، ولكن النية هذه في الأعمال الصالحة وفي الإقبال على الله عز وجل بأنواع الأعمال الصالحة، ومن رحمة من رحمة ربي سبحانه وتعالى ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاها في المطلق، لأنه كل نفس تتوق إلى عمل صالح معين. مثلا رفيق ترقاه صوام، مثلا أنا منيش صوام ما نجمش، أخونا فلان ترقاه قوام أنا ما نجمش كيفه، ولكن خلى ربي سبحانه وتعالى كل واحد يختار التجارة التي تتوق إليها نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصرها في لفظ الحسنة، من هم بحسنة وعملها فله عشر أمثالها. سبحان الله، شوف ربي سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله كما قال في الآية اللي وقفنا عليها، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية المباركة دلت على عظيم رحمة الله تعالى وعلى عظيم قيمة التجارة مع الله عز وجل، اللي ربي سبحانه وتعالى يقول لك ما تحسبش معايا فيما يتعلق بالتجارة فالله يضاعف لمن يشاء. نحن ديما في التجارة أخوي رفيق نتحدث على خليني نقول دشي، معناتها واحد يبدأ عنده معمل تلقى عنده في الاخر بالكل عنده حاجات اللي بش يتخلص منها، حاجات بش يتخلص منها بعد أي عمل كان. حتى الدشي هذا اللي نحن نسميه سيئات يمكن أن تتاجر فيه مع الله عز وجل، يمكن استغلاله. الدليل قال الله سبحانه وتعالى بعد ما سرد علينا جميع أنواع السيئات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئات اللي هي الدشي فيما يتعلق بالتجارة، وقت اللي أنت ترجع الرب سبحانه وتعالى توب وتقول له يا ربي سأقلع على ذلك الذنب الذي اقترفته في العام الفلاني أو في اليوم الفلاني أو غيره، ربي سبحانه وتعالى ما يشد شيء هذاك ويطيشه أو السيئة هذيك، لا، يبدلها ربي سبحانه وتعالى حسنة، وهذا من عظيم رحمة الله تعالى ومن عظيم هذه التجارة المباركة التي دعانا الله تعالى إلى إقامتها معه جل وعلا.
0: والذنوب هنا اللي تحكي عليهم واللي ربي عددهم قبل ما يجي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، ونحكيه على قتل النفس بغير الحق، نعم. ونحكيه على الزنا، ونحكيه على كل أنواع الذنوب والكبائر،
1: نحكيه على كبائر
0: الكبائر. وبعد ربي قال إلا من تاب وآمن بالضبط. وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وانت تحكي قبيلة على الإنفاق، أنا ديما فما آية وهي وقفة معناها في نهارك بدلت لي نظرة للآية ذي حكيناها، يذلي اللي يقول فيها ربي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وهنا إجماع العلماء قال لك من عظمة ما رأى من فضل الصدقة كمات، قالوا رجعني نصدق مش رجعني نصلي على أهمية الصلاة، ولكن رجعني نصدق باش نعرفوا فضل الصدقة في الدنيا ولا آخرة. هذا في علاقة بالصدقة اللي حكيت عليها قبل.
1: فعلا أخوي رفيق، وقت اللي العبد يقف بين يدين ربي يشوف آثار الصدقات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتصدق بالكسرة، أي قطعة الخبز يجدها، قال شوف شوف الأسلوب اللي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم، فتربو حكيوا على الربا، الربا الحسن، الربا اللي يحبه ربي سبحانه وتعالى، فتربو حتى تكون مثل جبل أحد يوم القيامة. يعني قطعة خبز، تكون قطعة خبز اللي أنت ربما ما تعطيهاش قيمة، ما تعطي، فما بالك الإنسان ربي فتح عليه. ونحن نتحدث على عيد أضحى اليوم، قدش من صغير اليوم يتمنى أنه يلعب العلوش متاعه، قدش من يتيم اليوم، قدش من أم اللي حكيت عليها أنت أكل وقفة، وشفنا البارح أمهات واقفة مع ولدها وهي ما معهاش راجل، ربما تسوم تمشي لأنه فعلا غير قادرة. وقت اللي أنت تدخل الفرحة على هالعائلة هذه وتدخل الفرحة على الصغير هذي، شوف ربي سبحانه وتعالى إيش يعطيك أجور. بالتالي وقت اللي يشوف هذا العبد ما يمن الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين الذين أنفقوا في سبيل الله جل وعلا، فعلا وقتها يقبل على الله عز وجل بهذه التجارة المباركة.
0: قبل ما ننهي، انا البارح واحنا ندور ولوج قلت لي كلمه مهمه، قلت لي برشا عباد يتصدقوا ساعات يعملوا حاجه به ولكن افضل منها موجود، بمعنى فما شكون مثلا يشري علوش باش يصدقوا على رحمه الوالد، على رحمه الوالده اللي هو صدق على صغاره على صحته. قلت لي افضل من انك تشري علوش ساعات بمليون ونص تشري جوز علاش ب 750 800. سيفري الاخرين باش يكونوا صغار ولكن راك باش تفرح زوز عائلات، اولاد هنا واولاد غادي. سوى ساعات عبد قلت لي انت يشري حب علوش هكا قد ما يكون اكبر محترم نية باهية، ولكن انك تقسمك البيجي وينجم يجيب زوز علاش حتى صغار، المهم يضحيه بشروط الاضحية، فانك ادخلت الفرحة على زوز عائلات وهذا افضل. قلت المعلومة انا ما كنتش غزر لها كيكة، دونك مهم ان انا
1: اقول بها. اي نعم خويرة، في كلامك صحيح 100%. وقت اللي انت باش تاخذ الاضحية متاعك طبعا في شروطها الكاملة هذيك متفهمين، ولكن الوقت اللي انت باش تتصدق ما عاش نحكيه على اضحية، لأنه حتى اللي باش تتصدق عليه مش باش يضحي، هو فرحة أكثر منها أضحية، لأنه من شروط الأضحية أنه يدفع من ماله. فبالتالي وقت اللي أنا تبدأ النية في إدخال البهجة والسرور على عائلة محتاجة أو فقيرة أو يتيم أو أرملة أو غيره، نولي نحكيه على عدد أكثر منه كيف أو كم، فبالتالي دخل الفرحة على عائلتين ثلاثة أفضل من أنك تشري علوش بزملين ونص مثلا أو أكثر. قال شنو قال
0: نحبه كثير، هذا هو لمن استطاع إليه سبيلا. شكرا لك شيخ، ربي يبارك فيك، شكرا لكم اللي تابعتونا، شكرا لكامل الفريق اللي كان معانا، عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، صديقتنا ريم مخبي في الإعداد، جيل سليني في الإعداد، شكرا لكم اللي تابعتونا. جعفور ساعة سعيدة بعد لحظات، وابتسام في هنا تونس من نص نهار الماضي، ساعتين يوم جمعة مبارك، أكثر من الصلاة على الرسول، ساعة يستجيب فيها الدعاء مرجح تكون بين العصر والمغرب، ومرجح أكثر تكون في الربع ساعة والعشرين دقيقة الأخيرة قبل أذان المغرب، أكثر من الدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة. شكرا، نهاركم أسعد الأيام، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. باي باي، تشاو تشاو.

0: ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
2: صباح الفل الناس الكل، نهاركم أسعد الأيامات، نهاركم طاقة مزيانة، نهاركم كل حاجة تتمنيوها. إن شاء الله ربي يفتح عليكم طريق السلامة للجميع. ويكاند على الكيف كيف العادة في تعويض للزميلة عفاف الغربي، ترافقكم إيمان سكوحي حتى للحداش متاع صباح، معايا نادية بالحاج في الإخراج، موزيكا بنينة تستنى فيكم في ويكاند كيما اتعودتوا على ديوان فم. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال أنتوما والغالين عليكم، عديد الفقرات اللي تنتظر في فيكم بإمضاء الصديقة وحيدة القادري معدة البرنامج محمود الحجري، حاضر على بكري بحذين هوني البر دونك ليكيب الكل في انتظار التواصل معكم، التفاعل معكم أيضا مع مختلف الكومنتير متاعكم سواء على الفيسبوك سواء على اليوتيوب متاعنا. إن شاء الله تعديو وقيت مزيان معنا في ويكاند على الكيف. انطلاقتنا كيف العادة تكون بسيدة الصباح فيروز، وإحنا نرجع لكم بعد شوية. نهاركم مزيان على أحلى ديوان.

على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: ويكند على كيف.
1: 36 دقيقة، صباح الخيرات والبركات، مواصلين معكم ويكند على كيف. نشوفوا حالة الطقس تود سويت في طقس اليوم.
0: طقس اليوم،
1: من المتوقع أنه يكون طقس السبت 9 مايو 2026 مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية، مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال وتتراوح بين 23 و 29 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتوصل محليا ل 40 درجة بأقصى الجنوب. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وهي نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.
0: طقس اليوم،
1: كانت هذه حالة الطقس لليوم. تحياتنا لكل الناس اللي توكلت على ربي ماشية للخدمة، طريق السلامة للجميع، للناس اللي تعودت على قومة الصباح حتى مرتاحة في الويكاند، ديما صبحياتها تبداها على بكري. نسلم عليكم الكل للحداش، موعدنا نهاركم فلو. ياسمين على ديونا فهم
2: أحبك.

أقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك.

في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. الدنيا حظوظ. الحمل
1: اليوم تنجم تلقى روحك قدام فرصة صغيرة أما ذكية، الحاجة اللي كنت تشوفها عادية نجم تطلع مريحة أكثر من المتوقع.
0: الثور
1: نعرفك تفكر يسر بعقلك، ركز شوي على أحساسك وصدقه، الحاجة اللي مش مرتاح لها ثبت وراها، ما تستهينش بمشاعرك.
0: الجوزاء
1: يمكن ضحكة، غناية ولا صدفة بسيطة تنجم تفرحك وتبدلك النهار الكل، حاول إنك تستغل هالفرص وتعيشهم ببساطتهم.
0: السرطان
1: عندك قدرة غريبة إنك تقنع الناس بكلامك، استغلها في حاجة تنفعك وتوصلك خطوة خطوة لأحلامك.
0: الأسد
1: العبد اللي قاعد تعاند في روحك باش ما تحكيش معاه ولا تقبل اعتذاره ولا تطلب منه السماح، ما تعرفش عليه اليوم قديش يكون احسن فرصه باش تعمل هالخطوه. كبر قلبك وانسى المشاكل وعدي.
0: العذراء
1: نهارك فيه طاقة ميناج أما مش للدار، العقلك والأفكارك باش تبدأ تلقائيا تبعد على حاجات ما عادش تشبه لك وقاعدة تستنزف فيك.
0: الميزان
1: اليوم تنجم تكتشف إنه حاجة كنت متردد فيها من مدة الجواب متاحها كان واضح من الأول، أما أنت اللي كنت تأجل باش تصدق.
0: العقرب
1: رانا في عصر السرعة، عبر علي في قلبك، أسلوب السكيت واللي عينه يفهم من غمزة ولا غزرة عادش موضة، الصراحة هي الحل.
0: القوس
1: الملل اليوم عدوك لول، جرب تبدل روتينك حتى بحاجة كنت تشوفها تافهة، ينجم نهارك يتحسن بتفصيلة بسيطة.
0: الجدي
1: اليوم عندك فرصة باش تخلي انطباع قوي بلا مجهود كبير، حضورك وحده باش يكون كافي، ملا قصده ولا يهمك.
0: الدلو
1: فكرة تجيك بالصدفة نجم تتحول لحاجة مهمة من بعد، دون واكتب أي حاجة تخطر على بالك وأكيد باش تستحقها.
0: الحوت
1: اليوم مناسب للحظات العفوية، عيش أوقات حلوة كون خالية من التخطيط وتمتع بحلاوة الويكاند.
0: الدنيا حظوظ. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.
0: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز السابعة صباحا. ديوان فام صباح الخير. وزارة التربية تعلن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح الباب أمام جميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأسيس المنصة الرقمية التعليمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. ووجهت الوزارة دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية ومعينات بيداغوجية حديثة ليكونوا جزءا من هذا المشروع الرقمي الجديد حسب البلاغ. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد خلال افتتاح أشغال الدورة العادية 38 للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية أن هذه الدورة للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية تنعقد ضمن رؤية استراتيجية متكاملة ترمي إلى تعزيز دور الهيئة وتطوير أدائها من خلال متابعة تنفيذ قراراتها وتوسيع مجالات التعاون مع شركاء الدوليين ودعم المبادرات المستقبلية لا سيما في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه البحر باستخدام الطاقة النووية، فضلا عن استشراف آفاق الاندماج النووي حسب بلاغ إعلامي للوزارة. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تفيد بأن المؤسسات التابعة للقطاع التي قامت بالفعل بتطبيق زيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في شهر جانفي 24 و2000 ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. والجامعة تذكر في بلاغ أن القطاع كان قد شرع بالفعل في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأجور في إطار الاتفاقيات القطاعية الموقعة بين شركاء الاجتماعيين في جانفي 24 و2000، ونصت هذه الاتفاقيات وفق بلاغ الجامعة على زيادة عامة بنسبة 6.5% بداية من شهر جانفي 24 و2000، وزيادة أخرى بنسبة 6.5% انطلاقا من شهر جانفي 25 و2000، إضافة إلى زيادة بنسبة 7% بداية من شهر جانفي 26 و2000، تطبق بصفة تراكمية مع زيادة سارية خلال نفس السنة. كما تؤكد الجامعة أن المؤسسات التي قامت بتطبيق هذه الزيادة بنسبة 7% بداية من شهر جانفي 26 و2000 طبقا للاتفاقيات القطاعية الموقعة تعتبر ملتزمة بمقتضيات الفصل الرابع من الأمر الحكومي المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. المدير العام لديوان الوطني للحماية المدنية محمد رشاد السويسي يعين خلال زيارة أداها إلى وحدات الحماية المدنية بن قصرين مختلف الموارد البشرية واللوجستية الموضوعة على ذمة الوحدات الجهوية ومدى جاهزيتها لحماية الأرواح والممتلكات بالجهة. وتركزت المعاينة خصوصا على الإمكانيات المسخرة لتأمين الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية في ظل تزايد مخاطر اندلاع الحرائق خلال هذه الفترة من السنة، وما يستوجبه ذلك من رفع درجات اليقظة والتأهب وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، جيش الاحتلال يعلن مهاجمته لأكثر من 85 موقعا وبنية تحتية في لبنان خلال الساعات 24 الماضية، زعما أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة ومنصات إطلاق ومباني يستخدمها حزب الله لتنفيذ أنشطة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم السبت ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. ومن جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد دراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع إيمان السكوحي في ويكند على الكيف.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الحداش حتى النصف نهار على ديوان فهم.
1: نحكي وفن معايا أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للمدي ساعتين، من نص نهار للمدي ساعتين. حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير، ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار. ديوان فهم صوتكم.
2: ويكند على كيف.
3: السبعة 11 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار في ويكند على الكيف. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال كما قلت لكم في تعويض للزميلة عفيف الغربي، مش متعودين به نهاير السبت عندهم دايدة تسمعوا صوته كان نهار لحد، أما هو نهار سبت ومحمود موجود بحضايا. صباح الخيرات يا محمود.
4: في تعويض للزميلة أمان. بونجور بونجور، صباح الخير الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله جوكم باهي، إن شاء الله ناشتين، وإن شاء الله ربي مع اللي قاعدين يدور ويلوجوا في العلوش المناسب في المكان المناسب.
3: عملت دورة في الرحبة محمود؟
4: والله ما عملت، لا لا عملت دورة، لا لا عملت.
3: مشيت انت ويحيى ولا واحد؟
4: لا لا لا، طفل صاحبي على خطر هم ما يعرفش برشا زعما في العلاش، فهم عيط لي انا على اساس انا نعرف
3: الخبير في العلاش والجيوبوليتيك والدنيا.
4: ما نفهمش ياسر في العلاش، اما نفهم زاده في الاسوام شويه، معناها الاسوام
3: شنو لقيت
4: الاسوام طالعه شويه، وكل واحد وكيفاش يقول، معناها هي الدنيا غليت وكل شيء غلى، وفما كيما الخذوهات ما بين السمساره وهكاك، كل واحد يخلي يكتب له في الاخر وكا.
3: ان شاء الله يا ربي ييسر لكل انسان، ان شاء الله هي وربي سبحانه إن شاء الله ييسر لكم كل الـ الأمور. سينو خلينا نتطلقوا بأولى فقراتنا في ويكاند على الكيف بي بوزيتيف.
5: بي بوزيتيف.
3: الخبر يقول يا محمود فتح دار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نهار الجمعة عن فتح دار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية لمدة أسبوع بداية من نهار 2/11 ماي إلى غاية لحد 17 ماي 2026. تندرج المبادرة هذه وفق بلاغ صادر على الوزارة في إطار فعاليات الاحتفال بال العيد الوطني للفلاحة تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار، والإتاحة الفرصة للعائلات والتلاميذ والطلبة لاكتشاف عدد من الفضاءات العلمية والثقافية والبيئية التابعة للوزارة، ومزيد التعريف بالموروث البحري والبيئي الوطني وتثمينه. دونك من نهار 11 حتى 17 ماي دار الحوت والمحميات الطبيعية الكل مجانية على امتداد أسبوع.
4: هي دار الحوت والله صرح عريق وعظيم في بلادنا، معناها انت يمكن حتى في الاوف كلامك صحيح، معناها علاش البريود هذايا ماهيش في وقت العطله، جات في الوقت
3: جات مع الامتحانات،
4: جات مع الامتحانات، اما برا نقولوا حتى في وقت الامتحانات صغار ساعات زاد كي يعملك الفاصل هذاك، معناها يمشيش نصيف ساعه ساعه في دار الحوت وكل شيء، حاجه مزيانه. ما عندي مقترح صغير ماهوش دار الحوت هو برينسيبالمون، ما كان وزارة الثقافة ولا حتى رئيس الحكومة يعملوا حاجة بسيطة صغيرة، أنه ما ننسيوش البلاصة اللي فيها دار الحوت بلاصة تاريخيا مهمة برشا، وبرشا كما كنت انت تحكي، ونعرفوا انه برشا من الصغيرات وحتى الكبيرات زاد راهو يكتشفوا بها كي يمشيوا لدار الحوت، ولكن البلاصه مهمه برشا تاريخيا. فعلاش ليه هكايا مقترح بسيط هكا جا لبالي صباح، انه ما تكونش فما مجسم 3D وبلاكه هكا كبيره، معناها جوست حتى التصويره مجوست ما تتهلكش بالعوامل الطبيعيه، توري البلاصه اللي فيها دار الحوت شنو كانت قبل، في وقت كارتاج والبرت هذاك شنو كان وكيفاش كان وعلاش، باش حتى نستغلوا أنه برشا صغار وفما عباد يدخلوا لدار الحوت يشوفوا الموقع هذاك والبلاصة هذيك في الأصل شنو كانت وعلاش تعملت هكاكا، أنها البلاصة هذيك وستركتور معناها متاع الماء ماهيش طبيعية، تعملت بأيادي معناها متاع عباد باش تعمل البرت هذاك، تكون فما حاجة تفسر وتفهم نتصورها فيها فايدة كبيرة للصغار.
3: وديما نقولوا علم الأطفال وهم يلعبون ليزانفورماسيون
4: هما الكبار يلزم يتعلموا الصغير وهم يلعبون
3: مش الصغار لي زانفورماسيون اللي خوهم الصغير وهو يلعب وهو مستمتع ديما يقعد معناها يقعدوا راسخين في الذهن نتاعو اكثر من اللي يخوهم وهما في كادر تقليدي عادي نتاع نمل عليك وانت تكتب والا نتاعنا نحكي لك وانت قاعد تسمع ومخك يمكن يكون سارح، فنستغلوا تظاهرات كيما هكايا مبادرات كيما هكايا من اجل انه نعديو اكثر معلومات وخاصه انه نزيدوا نعرفوا اكثر الصغيرات والكبار زايده بالموروث البحري والبيئي نتاعنا. هذه في علاقة بي بوزيتيف لليوم. السبعة
5: بوزيتيف
3: السبعة والستاشن دقيقة قلت لكم ما تحفظ إيمان الكوندكتور سيبون ترجع عفيف. مرحبا بكم الكل، خلينا توا نمشي ونعملوا جولة في أهم الأخبار الوطنية والعالمية اللي الناس ما لحقتش باش تسمعهم على امتداد الأسبوع. نعمل لكم الريكاب اليوم في لاكتو في أسبوع.
5: لاكتو في أسبوع،
3: نبدأ بالخبر الأولاني. محمود، تونس تتوقع استقبال 12 مليون سائح في 2026. توقعت وزارة السياحة تجاوز تونس لعتبة 12 مليون سائح في 2026 بعد استقبال البلاد 11 مليون زائر العام الماضي. يجي هذا على لسان وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تيا في تصريح خلال افتتاح الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي، واللي قال فيه نتوقع أنه يتجاوز عدد زوار تونس عتبة 12 مليون سائح خلال سنة 2026. وأوضح أن الوجهة التونسية ما زالت تحافظ على أهمية السياحة الشاطئية بفضل امتداد سواحل البلاد على أكثر من 1700 كيلومتر، واعتبر أنه الرصيد الطبيعي يستوجب مزيد من دعم الخدمات وتحسين قدرته التنافسية. وأفاد أنه زوار تونس من الجزائر وليبيا فضلا على السياحة الداخلية يشكلوا أكثر من 50% من الحركة السياحية بالبلاد، وشدد أنه الأسواق حاليا تحظى بتحسين جودة الخدمات اللي موجهة لها مع العمل على ترسيخ ثقافة الحجز المبكر عبر عروض تفاضلية وصلت في بعض المؤسسات الفندقية لتخفيضات بنسبة 55%.
4: هو نحن بصراحة كتوانسة تزيروا ليبيا ما عادش ما نحسبهمش سياح، معناها مرحبا بهم في كل وقت، ما بالحساب في وزارة السياحة يتقيدوا السياح، ولو أنه حتى بلاك الكرهبة الزيرية واللي بيا معناها الواحد ولا مستانس بهم، ونعمة من عند ربي. وسياحة مهمة للاقتصاد متاع بلادنا، لهنا الوزارة روكي تتوقع معناها 12 مليون سائح، كل واحد يخمم وكيفاش يتوقعهم، هو معناها تشوف الكرب تشوف الوضع في العالم معناها قداش باش نزيدوا، معناها نجموا نزيدوا مليون سائح وإن شاء الله حتى نزيدوا أكثر. ما نحن كتوانسة في المونتاليتي متاعنا سواء مواطنين ولا اللي عندهم علاقة بالسياحة ولا اللي عندهم علاقة بالنظافة والبنية التحتية في بلادنا، راهو السياحة تزيد تتطور على قد ما تكون البلاد نظيفة، السياحة تزيد تتطور على قد ما يكونوا فما بلايس السائح كيجي ولا حتى المواطن ينجم يمشي على ساقيه وينجم يكون فما ترانسبور، خاطر المونتاليتي تبدلت حتى متاع السياح. تولى يجيوك سياح يوتيوبرز وتيك توكرز وانستغرامرز واللي تحبوا عليهم التومة ويجرب ياخد تران يجرب يطلع حتى في النقل الجماعي تونس المرسى، تشوف حاجات تشوف فرنسيس وامريكان والمان وانجليز وتقاه عامل فيديو يجرب في التران وفي الترانسبور متاع البلاد. فهذا الكل مهم، فما برشا حاجات يلزم نركزوا فيهم ويلزم يكونوا نظاف حتى كان مهمش جدد ما همش في أعلى مستوى متاع تقنية، يكونوا نظاف يكونوا مزيانين وكل شيء. وأبسط حاجة حكيت عليها عم ناول ولا غالب شنعود نحكي عليها سنة، البلاصة اللي يقفوا فيها البابر متاع الكروازير وكل شيء ذيك في حلق الواد، كان تمشي معناها جوست تشوف اللي بش يقف من الشباك متاع البيت متاعه وهو في البابور شنو بش يشوف، باش يشوف بلاصة معبية بالردم هذيك اللي في الحلقة في حلق الواد اللي وين الوزينة متاع الضوء. فرجاء نظفوا البلاصة هذيك وما عادش تخليوا الكمان يصب الردم غديك، راهي هذيك أول بلاصة تتشاف في البابر متاع السياح اللي يقفوا في البرت متاع حلق الواد هذوك مكليابت بالكيران وكل شيء. وبتبع في الاخر نحيوا المجهودات متاع الامن على خطر في الحبيب بورقيبه توا كنشوف في برشا بلايص اخرين ما ديما نشوفهم في الحبيب بورقيبه اكل الكيران متاع لي توريست اللي يجي والامن كيفاش يبدا يخدم اللي تلقاهم ما بين سيفيل واللي بالزي وريقهم شايح بالحق وتوا الدنيا ماشيه وتسخن وكل الكرهبه الكاتفوكات اللي تبدا تسكورتي في الكار بالحق راه والله الامن راهي خدمه تهري التعب
3: طعب.
4: فهو مجهود متاع الناس الكل باش ينجح الموسم السياحي. في الاخر وكي ينجح الموسم السياحي بلادنا تدخل دوفيز الدنيا مش ماهيش باش تغلى اما تغلى بقل حتى كان باش تغلى القدام والدوفيز نجم نخلصوا به الديون نخلصوا به الطاقه اللي نجيبوها من البر.
3: وممكن محمود في ظل الوضع العالمي والتوترات اللي صايره خاصه في الشرق الاوسط نتخيل اليوم تونس تعتبر يعني بلد امن وينجم يكون وجهه للعديد برشا ناس اللي ممكن يخموا حتى يبدلوا وجهتهم السياحيه. يلزمنا خدمه اكثر خاصه في علاقه بالتسويق الرقمي وخاصه تسويق تونس كوجهة آمنة نعرفه في علاقة بالأسعار مقارنة بدول أخرى معناها تعتبر وجهة معناها رخيصة مقارنة بدول أخرى
4: دونك
3: يخلي العب معناها يخليها تكون وجهة للعديد السياح. في نفس الوقت زاد نجمو نخدموا على الكوتين تاع الأمن اللي موجود فما ليماج تاع البلاد وحكيت عليها أنت مهمة كسوا في الـ في الـ في الـ في البرت ولا في المطارات نتاعنا راهو أول كونتاكت معناها نتاع السائح راهو باش يكون في البلايس هذيك فمهم جدا انه تكون على الاقل الكونتاكت الاولاني يكون في مستوى ويليق بجمال البلاد هذيا وروعتها. الناس كيف تجي لهنا تجي شيخه بعض الناس اللي ممكن هكا تبدا تتلوج على الهينات ولا تفركس على الحاجات اللي الخايبه واذا كان صور معناها انفلونسور حاجه خايبه نعرفوا قداش الامباكت نتاعها يكون خايب على لي ريزو سوسيو فنحاولوا انه نكونوا حاضرين ل 12 مليون هذيا ان شاء الله وتتحسن الحركة الاقتصادية في البلاد. نتعدوا للخبر الثاني نحكيه على جماعة النسيج والملابس يا محمود اللي أفادت أنه المؤسسات التابعة للقطاع اللي قامت بالفعل بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في جانفي 2024 ما هيش مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي اللي وقع نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في بلاغ صدر إثر نشر الأمر عدد 68 المؤرخ في 30 أفريل 2026 والمتعلق بالزيادة في الأجور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لاتفاقيات جماعية قطاعية. أوضحت الجامعة أن قطاع النسيج والملابس معني بأحكام الفصل الرابع من هذا الأمر وينص الفصل هذي على أن المؤسسات اللي أقرت خلال الفترة ذاتها زيادات عامة في الأجور تعادل أو تفوق الزيادات المنصوص عليها في النص الحكومي ليست ملزمة بتطبيق زيادة جديدة. وذكرت الجامعة أن القطاع كان قد شرع بالفعل في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأجور في إطار الاتفاقيات القطاعية المتوقعة بين الشركاء الاجتماعيين في جانفي 2024 ونصت الاتفاقيات هذه وفق بلاغ صادر على الجامعة على زيادة عامة بنسبة 6.5% بداية من شهر جانفي 2024 وزيادة أخرى بنسبة 6.5% انطلاقا من شهر جانفي 2025 إضافة للزيادة بنسبة 7% بداية من شهر جانفي 2026 تطبق بصفة تراكمية مع زيادة سرية خلال نفس السنة.
4: هات الساعة باش نبدأ فاهمين الأخبار اللي نحكيو عليه وين باش يتحط. راو كي نقولوا النسيج والملابس في تونس رانا نحكيو على 29% 30% من اليد العاملة في البلاد.
3: في البلاد
4: باش نبدأ واضحين ونحكيو على 30% من المؤسسات في تونس معناها 1650 1670 مؤسسة 30% جي نتصور هكاكا معناها 160,000 162,000 عامل هكا نعم في الحساب هكا في مخي و 80% منهم مصدرة معناها يجيبوا في دوفيز ويدخل برشا باش يقول لك 72 ومش برشا دوفيز وكل شيء ما يخدموا فما دوفيز نحبه ولا نكره فالبار مهم الاقتصاد متاع تونس لهنا نحكيو عليه، جوست الحاله النفسيه والكومنيكاسيون مع الخدامه. شنو معناها؟ معناها ملي تسمع انت كجامعه فما نقاش على زياده واحد، تبعث اشعار ولا تخرج تعمل ديكلاراسيون ولا تجي للديوان مرحبا بيك في كل وقت، وتقول رانا نحن الدومين هذا رانا الزياده ديجا عاملينها من قبل ما يتم الإعلان عليها، فمش نتلفتولها كانش كان احنا زدنا مثلا إن شاء الله ربي ينوب على الناس كل، كان احنا زدنا في الشهر 10% والدولة قررت 12% جزء نولي وخلطوا 2% هذوك، ما نحن مثلا عاملين 10% والدولة مثلا قررت 6% نحن ديجا فايتين الزيادة متاع اللي قررتها الدولة ب 4%، فما نش بش نكونوا تحت طائلة الزيادة هذية، معناها واضحة بسيطة على خاطر المواطن نحبوا لنكروا الدنيا ماشية وتغلى، حتى اللي يخلص يحب يخلص أكثر، معناه وربي يزيد الناس الكل، فالمواطن يبدأ يشوف يسمع بزيادة ديريكت يمشي في مخه، خاطر مو العقل ديما يصدق ويقتنع بالحاجة اللي هو يحب
3: عليها، اللي يحب يسمعها ويحب يعيشها،
4: اللي يسمعها فيقول لك فما زيادة ديجا والزيادة فهمت اللعبات تولي تبدأ تقرأ في حساب الزيادة، فجوستك الخدامة هذوكم نكونوا مفسرين لهم كل شيء بوضوح،
3: معناها اون بون كوميونيكاسيون تنجم تخفف علينا شويه التوتر اللي نجم يصير بسبب الخبر،
4: خاطر من الاول تسمع الخبر وتقول علاش العباد اللي في النسيج مش باش يتزاد لهم على غير الباقي لي دومين الاخرين في تونس، ما هما ديجا زياده عملوا زياده وحدهم فهمت، فما يجيوش زوج زيادات حسب ما يقول.
3: هذا هي في علاقه بالخبر الثاني، نتعداو لخبرنا الثالث، نمشيو للرحبة يا محمود. رسميا أسعار الأضاحي بين 23 و 27 دينار للكيلوغرام أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في بلاغ رسمي عن تحديد السعر المرجعي لبيع أضاحي العيد لسنة 2026 في نقاط البيع المنظمة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. يهدف الإجراء هذية لضمان شفافية المعاملات وتوفير أضاحي تخضع

0: وحفل مجمع المهني كافة المربين والهيكل المهنية على الانخراط بكثافة في نقاط البيع المنظمة لقطع الطريق أمام الوسطاء والمضاربين كما دعا المواطنين للتوجه حصرا للمسالك الرسمية لضمان سلامة الأضاحي علما أنه عمليات البيع ستنطلق رسميا بداية من يوم الاثنين 18 ماي 2026.
1: أنا ننصح الناس الكل يمشيوا لنقاط المنظمة معناه حتى بعيد على حكاية الأسوام حتى صحيا حتى كان طلع العلوش اللي خذيته به حاجة بعد معناها وما فما شكون يستعرف لك وتنجم بخلاف أنه فما برش عباد اللي ما يعرفوش ما سبحان الله الناس كل تفهم في الدلاع والناس كل تفهم في العلاج ما يعرفوش وحتى اللي يعرف هاكا باش ما يحشمش روحه مش عيب كي واحد ما يعرفش في العلاج يمشي للنقاط المنظمه على خاطر الرحب ولو انهم نقصوا اصلا البطاحي في تونس العاصمه نحكي البطاحي ما عادش فهم لا وين يكوروا العباد لا وين يتحطوا العلاج فنمشيو للنقاط المنظمه ظهر لي ريت رفيق انا ظهر لي ريت رفيق في الورديه الجماعه هذه
0: حاجه عاديه
1: والله ظهر لي ما جوست اللي معايا شيح لي ريقي ما نجمتش نمشي له ما رفيق صلى على النبي طويل ظهر لي ريت تو نسال ونشوف هو ولا
0: غرام ورفيق الرحبه ولا
1: ذكرت وانا نحكي ظهر لي ريت فالعباد يمشيوا للبلايص المنظمين خير على خاطر فما ناس ما يفهموش في العلاج وفما عباد يستغلوا نحبوا ولا نكرهوا فما عباد يستغلوا معناها العلوش كيما اللي في التصوير هذيك في الليف ستريمينغ عادي تلقى شكون يغني عليه بثلاثة ونص هذاك معناها صلي على النبي هو جولف سيت مش علوش هذاك فهمتني فنمشيو للبلايص المنظمين والعباد اللي ما يفهموش في العلاج ما تبداوش هكاكا معناها دز تختف لا يمشي للبلاصه منظمه سورتو كي تبدا مراه وحدها وعندها صغار هما هذوكم ديما اللي خاطر تلقى كل قشار يغزر لك هكايا يغزر للشخص يغزر لصباتك انت كيفاش ومن بعد يحكي لك عصوم فنردوا بالنا نمشيو للبلايص المنظمين ونشريو بالميزان عطو الدنيا تتريقل بلوز وما ولو أنه الصوم غالي بكل صراحة
0: هذه في علاقة بالأسواق الحرة معناها دونك التوجه للنقاط المنظمة مهم رغم محاولات الدولة إنها اليوم خلينا نقول تحاول إنها تعدل الأسعار ولكن كما قلت أنت نعرفوا ارتفاع الأسعار مربوط بمنظومة كاملة كنا حكينا على الموضوع هذه في عديد المرات في علاقة بالأعلاف في علاقة بالجفاف في علاقة بنقص القطيع دونك المنظومة كاملة والخلل اللي فيها ممكن اللي يخلي اليوم الأسعار بالغلاء هذية 37 دقيقة عنا بيبليسيتي تود سويت نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
3: بيبليسيتي. تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: كل الضحكة يا هدي موزيكتنا توصلنا ل 37 دقيقة إن شاء الله ربي يرحم الفنان هاني شاكر. مرحبا بكم من جديد الناس الكل. باش نكملوا نواصلوا بالأخبار وحدك عاد محمود والأخبار الكل عندك اليوم. خلينا نمشي لكتو في أسبوع.
1: لكتو في أسبوع
0: كملنا الأضحية نتاع دول الامتحانات توا يا محمود. ومقترح قانون عقوبات سجنية ومالية لمنع الغش في الامتحانات والمناظرات. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام للمناقشة. يتضمن المقترح 7 فصول وينص الفصل الأول على أنه القانون يهدف المجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. الفصل الثاني ينص على أنه بغض النظر على الترتيب والتشريعات سارية المفعول تنطبق أحكام القانون هذي على الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. في حين ينص الفصل الثالث على أنه يعد غش كل فعل أو محاولة يقصد بها التأثير في نتائج الامتحانات الوطنية أو المناظرات العمومية باستعمال وسيلة غير مشروعة. وفق الأحكام الواردة في الفصل الرابع تنطبق على المترجح اللي يرتكب الغش العقوبات التأديبية اللي تضبطها الترتيب والجهة المنظمة للامتحان أو المناظرة. وفيما يتعلق بالعقوبات تم التنصيص في الفصل الخامس بالمقترح على أنه يعاقب بالسجن مدة عام إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من نظم أو هيئ أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله أو تعمد تسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها قبل إجراءها أو أثنائها بأي وسيلة ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية. ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد صنع أو اقتناء أو عرض أو ترويج أو بيع أو توزيع وسائل معدة للارتكاب الغش أو مخصصة لذلك مع علمه بوجه استعمالها. وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
2: شكون اختار التصويرة؟ والله حلوة برشا.
0: يا حسرة على الفوسكة من نوع هذيك
2: مكتوبة بك الخط النمالي هذاك. هو الزوز أسئلة يتسألوا كي نحكيوا على الموضوع هذا. أول سؤال يتسأل والشعب والناس الكل عندهم الحق يسألوا يقول لك يا أخي بلادنا الدولة مش شارينا أجهزة تشويش بشكل عام 3000 جهاز ولا 6000 جهاز ولا قد إيه؟ أصلا المعلومة فلو تقعد على ما عندها برشا وعليش ولينا ما نستخدموهمش؟ وإسكو هذوكم كي جاوا طلعوا بالحق مضروبين ما يخدموش ولا يخدموا نحن نعرفوش كيفاش نخدموهم؟ شنية القصة؟ حتى حد ما حب يتكلم حتى اليوم الأجهزة ذوكم وين؟ هل باش نستعملوهم ولا لا؟ وكم باش نستعملوهم؟ علاش؟ وكم باش نستعملوهم؟ علاش؟ هذا الحق في المعلومة واللي المفروض معناها يتكلموا فيه. وخطر أنا كمواطن يخي فلوس شكون هم ذوكم تشريهم؟ ما هو دافع الضرائب، ما هو نحن معناها الشهاري والحاجات تشريهم، ما هو فلوس الشعب. هي يقولون هذوكم وين؟ ما زلنا باش استعملوهم، ما نش استعملوهم خاطر فما ضرر للبلاد وظلم ما بين العباد كي واحد يستعمل غش وواحد على مجهود وكل شيء. من شراء أخر راه المناظرات مهمين كيف الامتحانات. جست المعلومة اللي يتسائل هكا واللي تزمن يقولك في 2026 نحنا بدينا نعملوا في قانوني حتى أنا نتصدم كيفك الغريبة معناها ما نبش نبدلوا القانون ذايا كان توا خاطر القانون اللي ديجا مطبق. والله ذايا حكيها لي صديق والتحومتي قاضي هو حكيها لي في عمناول نعرفش ما زالت نفس الحالة ولا أنه القانون اللي باش يحكم به القاضي في الموضوع هذا معمول ذا اللي من عام 60 ولا عام 40 ولا قد معناها اصلا وقت اللي سيزيام كانوا ينجحوا فيه 7 من الناس في تونس واللي ياخذ سيزيام يولي وزير عرفت معناها في الوقت هذاك ما كانتش الدنيا كما اليوم. اليوم رانا نحكي وانه يحط الحمصة ولا شنو في وذنه وباكو جو هو من داخل فيه تليفون صغير بالبوس معناها
0: لتكنيك ولا وبطريقة
2: ولتكنيك. اليوم وصلوا انه جهاز التشويش بيدو ولا ينجم يدع ديباسي التكنولوجيا تنجم ديباسي جهاز التشويش، والا جهاز التشويش بيدو ينجم يقلبوه يولي جهاز بث.
0: كل اللي يصرفوه على الادوات نتاع الغش كان مشاو وراجعوا به ولا عملوا به حاجات اللي تنجم تفيد، وممكن نجم يسلكوها في الباك اكثر من التفكير في الـ في الـ في الغش اللي هي عقليه للاسف سيده عنا، خاطر الغش يبدا ما مش في المناظرات والامتحانات الوطنيه كهو، راهو يكبر معاك ملي انت في الكوليج ملي انت في الليسي وتستسهل المساله هذه. ونعتبر زيدا محمود انه المقاربه الردعيه وحده راهي ماهيش فايده، راهو زيدا مهم زيدا المقاربه الاخلاقيه، معناه يعرف انه التلميذ انه الغش حرام مثلا، والا انه الغش مساله غير مقبوله، وانت كأم ولا كابو تعلم صغيرك الحكايه هذه، راهو الغش في امتحان راهو ينجم يحل لنا ابواب غش في مجالات اخرى، واللي غش في القرايه وقت اللي باش يتخرج ولا باش يخدم راهو الباب باش يقعد مفتوح للحاجات اللي كيما هكايا. فديما نقول انه فما مقاربه ردعيه مهمه باش تخوف بتاتر، ولو انه معناها التخويف وحده ما عنده ما يعمل، خاطر ناس رغم الادوات اللي جبناهم صحيح نقصت نسبه الغش، ولكن فما ناس اللي ما زالت تلقى في الليزوتي باش انها تسلك رواحها في الامتحانات. ولكن زاد مع الردع مهم زاد انه فما وعي.
2: هو انت ايمان نيتك هذي طيبه مادامك تحكي على المقاربه الاخلاقيه، والمقاربه الاخلاقيه طيب يلزمها في عند العباد الكل وعند الشعب الكل. المقاربه الاخلاقيه يلزمها عند اللي يبيع في العلال، شو يلزمها عند اللي يبيع في الحليب، ويلزمها عند
0: انا نحكي على البول الام على الاقل في الدار. وقت اللي انت من اللي صغيرك يقرا ويبدا يعدي الامتحانات وتفسر له انه المسائل هذيك راهي غير مقبوله، مش ريت الكل تدورها له، نتخيل تكبر بيه. ولكن وقت اللي تكون الحكايه معناها ما طرحناهاش وما حكيناش فيها، والصغير ساعات يتصرف وحده وساعات البارون ما في بالوش، ولكن مثال شو نقولوا راهو الغش راهو ما يجيش، راهو الغش انت ديجا كيف تنجح بالطريقه ذيك شنو هي المتعه، شنو هي المتعه انك انت تتعدى العام وانت غشيت في حين عبد مثلا خدم وتعب وكذا ومن بعد ما نجحش.
2: حتى نواصل في تعليق قريب اكثر الارض الواقع من اللي تقول فيه انت، على خاطر يمكن انت ما في بالكش انه فما اولياء هما بيدهم يعطيوا لاولادهم الفلوس باش يشري الواحد نتاع اللي كيت
0: وكل نحن في بالي انا يا محمود،
2: لا لا فما اولياء هما ينفستيو معناها ويقول الولد احفظ وحذر فوسكا، معناها المقاربه الاخلاقيه هذه
0: لازم ديما نحكي عليها المقاربه الاخلاقيه. مثالش
2: مهمه هي، ان شاء الله نوصلوا معناها هاك حتى كي تجبد يتخمم فيها ان شاء الله ربي يفرج على الناس الكل. ولكن مشيره اخرى عند التلامذه هي كل حصيله حكايه الفوسكا راهو تولي اقرب للحاله النفسيه، معناها بالحق معناها عشتها وشفتها انه التلميذ يكون نيفو به ويحفظ، والمشكله انه قرايتنا ما زلت بالحفظ لليوم ويحفظ كل شيء جاوبه وزيد يحضر ورقه يحطها فوق من يقول لك كي ننسى فهمت. فانفوا جرب المره الاولى الفوسكا هذيا يولي ما عادش عنده ثقه في روحه، يولي ديما يعامل على نفس الحاجه كما هكا. من شيره اخرى يلزم نسالوا رواحنا سؤال مهم في كل ما هو تعليم، لهنا نحكي على الامتحانات مش المناظرات، خاطر المناظرات موضوع اخر. راهو التعليم تبدل، كيفاش يلزمنا نغزروا للتعليم ما عادش كما قبل، راهو التكنولوجيا والامور كيفاش راهو ماشيه وتتبدل بوتيره وسرعه كبيره. فراهو اليوم معناها في الاغلب الصغار اللي يقراو ما نحبش نقول كلام معناها يسمعوه يتفهم بالغلط، واللي اليوم صغار ما عادش يحبوا يقراو، مي الصغار اللي يقراوه مهم ولكن ما يفوتش 40% من حياتهم القدام. وراو كان كنا قبل نقولوا بعد بعشرة سنين 30-40% من الخدم ما نعرفوش شنو باش يكونوا العباد اللي يقراو، راو في وقتنا هذايا الخدم ينجموا يكونوا 60-70% ما نعرفوهمش شنو باش ينجموا يكون. فهمت معناها جوست كمثال كما اليوم نحن في وقتنا معناها من 2020 ولا من 2016 عن عباد يخدموا على الديجيتال 10 سنين التالي ما كانتش فهم فيك، ما كانش واحد تقول له شنو تحب تخدم يقول لك نحب نخدم كوميونيتي مانجر، ما فماش معناها على سبيل المثال. فالدنيا ماشية وتتطور، فيلزمنا نركزوا مليح على السوفت سكيلز متاع الصغار، على قدرة الصغار على التفكير النقدي، على طرح السؤال، على كرياتيفيتي، على ثقة في النفس، على أنه يتكلم قدام العباد ما وينجم يتكلم وهو مرتاح، على أنه يخمم منظم. هذوكم الحاجات اللي نجم يلزم نركزوا فيها.
0: الأولويات اللي ساعات تغيب على ذهن لبارون خطر التفكير الوحيد في النور
2: الاخلاقي اللي حكيت عليه ايمان مهم راه،
0: ولكن ريت معنا المقاربه نتاعي محمود يقول لي بعيد على ارض الواقع، ولكن حتى ولو كان بعيده يا محمود يلزمنا نحكيوا عليها راه خاطر هذاك هو الاصل. احنا تيل ما بعدنا على الاصل، حديثنا على الاصل ولا غريب معنا
2: الاخلاقي كاين ضايع انت
0: يعني، ولكن ميساج ديما نرجعوا انه الاصل يعني فما حدود معينه، فما كود خليني نقول ديما موجود داخل العائله نتاعنا، عملوه كود في العائله نتاعنا، فما حاجات ممنوعات وفما حاجات المحظورات والممنوعات والطيبات
2: والطيبات طولت موضوع هذاك
0: لا موضوع هذاك كبير برشا. ان شاء الله ربي يهدي الناس الكل، ان شاء الله ربي ينجحكم الكل بمجهودكم. محليه الحاجه كيف تفكها وتاخوها في بمجهود ومجهودك وعرق جبينك، هذايا في علاقه بالامتحانات. بالامتحانات نمشيو لازمه الجفاف محمود. مسكين العقل البشري كل مرة موضوع يلقى روحه قاعد يحلل فيه، مسكين محمود زاد معايا
2: والله المواضيع ما نوفقش على الجملة اللي قلتها. شو مسكين العقل البشري، حكينا حاجة معقدة برشا
0: لا لا أما اللي حكيناه في الأوف
2: صحيح، لا اللي حكيناه في الأوف هذاك حبرة
0: حاجة أخرى
2: يعني. أما لهنا راهو ما تسنسوش المخاخ متاعكم بالنوم، مش معناه بالنوم ترقد وتغمض عينيك، بالعكس ترقد مليح معناه لأفراد في النوم، ولكن ما تسنس شروحك تتفرج في الحاجات سامحوني في الكلمة التافهة اللي هي طورها ولات درجة برشا وبرشا تسمعوا فيها ونعرف موجودة عندك، ولكن هكا عين تشاف عين رات وعين مراتش انك تستانس نهار كامل وانت تتفرج في الريلز نتاع هاي التفاحه تحكي مع بنانا
0: فريزيتا بنانا. والله يا محمود والله باش نحل قوس، راهو عاملينها باسلوب بالحق راهو يعمل اديكسيون، راهو انا وبوعي معناها وبحديثي على الموضوع هذا نلقى روحي مرات معناها جوست يسفي تعدر تلقى روحك تقف تحب تكتشف شنو هي الحكايه، قوه ستوري تيلينغ نتاعهم بوتيتر، ولا قوه الانتليجنس ارتيفيسيال اللي تخرج لك بوتيتر حاجات اللي غريبه على الذهن نتاعك، ولكن راهي مخدومه بطريقه اللي ذكيه برشا اللي حتى لو كان انت تكون واعي بهم ساعات تلقى روحك تنساق للموجه هذيك نتاع
2: الغلال اللي باش نقولوا توا قصوري لذي الالغوريتم ما يظلمش نعرفوا مليح اللي الالغوريتم خرج
0: الفريزيت
2: نعرفوا مليح اللي الالغوريتم بالانتليجنس ارتيفيسيال واللي هو يعرف عليك في معلومات وكل شيء في التيك توك في الانستغرام في اللي تحب عليه انت في اليوتيوب زاد اليوتيوب ولا في الفيديوهات هذوكم حتى في اللينكدين زاد ولا في الفيديوهات القصار، اما راهو الالغوريتم نتاعك ما يظلمكش، راهو اللي يجي بحذاك يحكي لك يقول لك مثلا الالغوريتم نتاعي خرج لي في الرقصات ما تقولها لهش خاطر ما تعجبوش كيفاش تقول له ما هو يحب يتفرج، باش نبداو واضحين. كي تجيني توا ايمان تقول لي خرج لي في فريزيتا ولا انا بيرسونالمون الالغوريتم نتاعي عمره ما خرجها،
0: عمرها ما خرجت، عمرها قدرة ربي تخرج لك كل يوم. انا من نهار اللي حكيت عليها في الراديو حكيت على الفينومين هذا دوبا ما بدا معناها مساله معناها الاديكسيون اللي قاعده تصير بخلال الحكايات اللي قاعده تتعدى من نهارتها يا محمود، وانا الفيديوهات نتاعهم ديما
2: يخرج ما تقعد فيهم خاطر الالغوريتم
0: ديما قلت لك
2: صحيح يبدأ يتبع فيك شنو تحب، الالغوريتم يتبعك انت شنو تحب وقتاش، يقعد يتبعك وقتاش. ايمان السكوحي تكون مخها تلوج في حاجه هكا تعم بها جو مش باش تتعلم، يلوج الوقت هذاك باش يخرج لك الحاجه هذيك، هذا علاش باش الالغوريتم ينجم يعرف ايمان نهار السبت الجاي نهار السبت الجاي نتاع الجمعه الجايه مع 9 نتاع الصباح شنو باش تحب تشوف، وهذا من بعد كل داتا
0: كل ما هو بيبليسيتي
2: وكل ما هو معناها
0: خدمه كبيره
2: على التريما وكل شيء، فنحكموا في الالغوريتم نتاعنا وما نقعدوش وما نسيبوش رواحنا نتفرجوا في حاجات فينا، هذا نحكي على الكبار. بالنسبه للصغار صغار تحت 16 سنه المفروض ما يتفرجوش في الريلز من اصل، نعودها المفروض تحت 16 سنه ما نتفرجوش في الفيديوهات القصار من اصله الا كي تعمل ريسيرش تلوج في موضوع انت محدد يكون فيه مصلحة ولا معلومة أنت تحب تعرفها وقتها تشوفها. غير هكاك راهو الريلز عندهم إفيه خايب على المخ وراهم يباهموا وراهم عندهم إفيه متاع حاجات معناها متاع أديكسيون كيفهم كيما للكول وكيما للحاجات الأخرين. إيش نرجع العناوين
0: نرجع التو
2: خلينا موضوع كبير
0: وليه مهم يا محمود خطر بالحق يعني هذا فينومين يدرس معناه قلت لك يعني
2: بغض
0: الالجوريتم ما يظلمش الالجوريتم ما يظلمش
2: كنت حاجة ما عجبتكش تقفش فيها عديها ديريكت باش ما تحاولش تخرج
0: اكهو من نهار الشنة تو يزمني نحط تليفوني حذيك باش صمصيتهم
2: تحط التليفون يولي كله أخبار وحاجات متاع تكنولوجيا والرستورونات متاع الماكلة واحد
0: الماكلة
2: وكل الانستغرامرك يقول يا جماعة هذاك ديما يخرج لي
0: أنا ذاك كثير واحد يخرج نتحدث الأخبار اللي بعد كما قلت لكم اللي في علاقة بأزمة الجفاف في تونس وين أصدر البنك الإفريقي للتنمية تقرير يحذر فيه من تفاقم أزمة الجفاف في تونس وأكد أنه شح المياه لم يعد مجرد صدمة مناخية عابرة بل تحول لتحدي هيكلي يهدد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وفق للبيانات الواردة في التقرير فإنه تونس تواجه عجز مائي سنويا يقدر ب 1.2 مليار متر مكعب مما يضع استقرار البلاد على المحك خاصة أنه نصيب الفرد تراجع إلى ما دون 400 متر مكعب سنويا وهو أقل برشة من عتبة الفقر المائي المحددة عالميا بألف متر مكعب. وعلى الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة وين سجلت الإيرادات الجملية للسدود ارتفاع وصل ل 650 مليون متر مكعب إلا أنه نسبة الامتلاء العام ما تزال تتأرجح حول 35%. وفي تصريح خاص لبوابة تونس حذر الخبير البيئي حمدي حشيد من الانخداع بالأرقام الحالية وشدد أنه لا يجب الاطمئنان كثيرا لوضعية سدودنا لأنه ما نشهد من الانفراج وقتي لغيره يجب العمل على تحسين منظومة الحوكمة وتعصير شبكة توزيع المياه والتخزين والحد من الهدر. ووضح أنه الأمطار هذه لم تكن كافية لترميم العجز المتراكم مع ملاحظة فوارق جهوية خلت سدود الشمال في وضع أفضل نسبية مقارنة بنضوب شبه كامل في سدود الوسط والوطن القبلي.
2: جست نحب قبل ما نعلق نفسر كلمة العجز المتراكم راهو ساعات فما كلمات يبدأوا صعاب. العجز المتراكم مثلا تونس في 3 سنين اللي فاتوا كل عام عنا مونك في المخزون المياه ب 3000 إيتر مثلا. دونك في 3 سنين عنا عجز في المخزون 9000 إيتر. نجي مثلا سناء تصب المطر بفائض مثلا 8000 إيتر يقعد عنا عجز متراكم 1000 إيتر. هذا معناه حاجة في الحسابات ما يدخلوش فيها برشا العباد اللي ما عندهمش علاقة بالدومين متاع المياه والفلاحة ولا حتى جماعة الداتا فيزيويل وغيره. لكن من شراء أخرى نوصيه هكا وصايت وساعة. حكيت المرة اللي فاتت أنه ما كرناش الجمعة اللي فاتت لحد اللي فات أنه ما كرناش ننبرو كي نسمعوا بالدولة قاعدة تعمل في تجارب متاع استمطار ونحسبوا في الحسابات متاع الاستمطار وغيره وتبدأ تنبر تقول كيفاش هو السنة المطر خير من عند ربي علاش نعملوا في الاستمطار وعلاش نجربوا فيه. هذه حاجة على خاطر ما تعرفش العام الجاي شنو اللي بشي يجي والعام الجاي كما نجم يجي جفاف ما نقولوش حلول كما ينجم ان شاء الله يا ربي نجم يجي مطر كما السنة وان شاء الله يجي المطر معناها على الجنوب والوسط والشمال وكل السدود وحتى المياه الجوفية تكون معبية. ولكن في صورة ما تجيش المطر هذية يلزم الدولة ويلزم نحن كبلاد دولة وشعبا نكون محضرين رواحنا. الدولة تكون محضرة روحها للاستمطار للجهد العالي متاع التريسيتي في تحلية المياه للاستعمالات المتعددة بخلاف الشرب معناها خطر تحلية المياه برشا طول يقول لك ما يلزمش العباد يشربوه ونكونوا زاد محضرين رواحنا كشعبا مش كدولة للوعي وعدم تبذير الماء وغيره. شيرة أخرى نحب نختم بها بالله ماذا بينا معناها سرتو في وسائل الإعلام الإذاعة شقيقة كنت قول صغير مثالش نتصوري قبله مني إذاعة شقيقة المرة اللي فاتت نسمع في برنامج متاع سبور إيمانة مش يحكي على شأن العام مش يحكي على الاقتصاد وبرنامج متاع سبور ويجي واحد من الكرونيكور متاع سبور يتكلم يقول وينهم جماعة اللي ديما خايفين على الماء علاش ما يجيوش يتكلموا توا كل مطر صبت. هي نتكلموا كل مطر صبت خير ونعمة من عند ربي ما من القدام وفي المستقبل الدراسات والعلم والمعلومات اللي موجودة تقول أنه في العوام الجاية السخانة ماشية وتزيد فالماء بشي شيح فيسع وندرة الأمطار المطر معناه نحب ولا نكره هذيك موجوده في العالم، فماناش ضامنين المطر نتاع العام الجاي، وكي تبدا ما فماش مطر ما فماش فلاحه ما فماش صناعه. ارجع على اليوتيوب نتاع ديوان فام، عندي الكرونيك جمعتين التالي عملتها على الماء قداش نستهلكوه سواء في التكستيل في الفلاحه وغيره. الماء مهم برشا للاقتصاد نتاع تونس، ورجاء ان اللي عنده دومين يحكي فيه، واللي ما يفهمش في حاجه ما يجيش يبدا ينبر على مجهودات الدوله بالفارغ.
0: يعطيك الصحة محمود. باش نختم معاك بخبر عالمي، ترامب يعلن عن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا. أعلن دونالد ترامب على وقف إطلاق النار في النزاع بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع احتفالات يوم النصر في روسيا، وأفاد أنه باش يتم تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام 19-11 ماي في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف أنه الوقف هذا باش يشمل تعليق لجميع الأنشطة القتالية، فضلا عن إجراء عملية تبادل للأسرى تشمل 1000 أسير من كل جانب، وأعرب عن تقديره لموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي على الهدنة.
2: هو اللي صاير من تخلبيز في الاقتصاد العالمي اليوم منين بدأ؟ بدأ من الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. قل لي إيش دخل؟ على خاطر كي عملوا العقوبات على روسيا وفلوسها بالدولار، معناها عبارة كي يبدأ عندك دولارات في العالم ينجموا يتحكموا لك فيهم في أي وقت وفي أي بلاصة. هذا اللي خلى العالم ما عادش عنده ثقة في استعمال الدولار كمخزون استراتيجي، وبدينا نعيشوا في الدي دولاريزاسيون، معناها اللي عنده احتياطيات بالدولار ولا يخمم بشينوع ولا يخمم في الذهب ولا يخمم في حاجات أخرين. وأصل الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا كيفاش بدأت؟ شكون عملها؟ ما هي جرتها أمريكا بون لا محالة، مش ترامب، على خاطر كانوا المستثمرين شو حفظ أحفاظها. كانوا المستثمرين في الوقت ذاك عباد كما ولد جو بايدن وعباد أخرين، ودخلوا زيلينسكي هذايا في الدوامة معهم وشجعوه وسخنوه على روسيا، وبدأت المغامرة مغاديك. فلهنا معناها الولايات المتحدة اليوم نحب ولا نكره قاعدين نعيشوا في مخاوف، مش نحن نعيشوا هم يعيشوا، ولا حتى نحن زاد خطر نتضروا. نحن براتيكمون نحن بلاد اقتصادنا مش قوي ومربوطين برشا حاجات، فكل حاجه شكون في الاقتصاد العالم نجم تضرنا نحن، معناها نحب ولا نكره. ما هما خايفين اكثر من حكايه عدم استعمال الدولار، والدولار تولي ما عادش عنده قيمه في العالم، فهذه مشكله بالحق، معناها مشكله كبيره. وقف اطلاق النار ما نشجعوش على حتى حرب في العالم، ولكن التجربه نتاع اوكرانيا ضد روسيا نحب ولا نكره كان قرار من رئيس دولة أوكرانيا اللي هو زيلينسكي فلوديمير زيلينسكي، كان قرار غلط وكان قرار متهور وهز بلاد والحرب وعبادة شردت، والأوكرانيين مفرتين ما بين أوروبا ما بين كندا ما بين دول العالم، معناها والعباد ماتوا. هذا الكل علاش؟ على خاطره حب على بوفوار، وحب معناها مسخنوه وحطوا له في مخه أفكار وحاجات اللي هو النجم يعمله اللي هما صعب برشا وما صاروش في تاريخيا بالنسبة لموسكو اللي حبت تعمله أوكرانيا. ما يصيرش، وموسكو روسيا ما تنجمش تخلي بلاد يكون عندها صوارخ ومدى صاروخي ينجم يهدد مباشرة موسكو هذي حتى تاريخيا، فكانت ظاهرة أن الحرب تصير من الأول.
0: يعطيك صحة محمود الحجري، كانت هذه لكتو في أسبوع.
1: لكتو في أسبوع.
0: احنا واصلين معاكم المشوار في ويكاند هالكي في الميكرو تولي قسم الاخبار، تاخذوا اخر الاخبار الوطنيه والعالميه. نرجع بعد شويه في ديوان افام في ويكاند هالكي.
1: ويكاند هالكي.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن في بلاغ أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها 45 كيلوغرام ب 27 دينارا للكيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25.8 دينار للكيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23.8 دينار للكيلوغرام حي. والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا كافة المواطنين إلى توجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. وفي سياق متصل، رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يشير إلى وجود ما وصفها باللوبيات التي تعرقل توجهات الدولة في ملف توفير اللحوم والأضاحي للتونسيين، مطالبا بفتح تحقيق فوري وحيني في أسباب عدم توريد الأضاحي ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
4: حكي على رئيس جمهورية في زيارته، حكى اللي فما ناس تحب تجيب وتعاضد مجهودات الدولة وتجيب اللحوم للشعب التونسي، وفما لوبيات قاعدة تعطل فيها. وهذايا حقيقة أنا كعضو مجلس نواب اكتشف كم العراقيل اليوم اللي معارضة توجهات الدولة وتوجهات رئيس الجمهورية، واللي فما ضرب للسلم الاجتماعي اليوم بموضوع الأضاحي واللحوم. اليوم عندك مسؤولين إذا كان الدولة تحب تصلح حل تحقيق حيني في عدم توريد الأضاحي، مش معقول. معناتها كان ما نقولوا لهنا بيرة، مش عيب اليوم كي تمشي أنت تجيب علوج فيه 50 كيلو ب 800 ألف، قادر ياخذ التونسي. لكن أنت اليوم حرمت باش تجيب العلوج، وحرمت باش طبقت القانون، وما هيكلتش قطيعك، خليت التونسي العائل الزوال يراه الناس اللي قادر باش ناخذ علوج أنا بجوج ملايين ومليون و 800. اليوم إذا الدولة بالحق تحبت بالثقة في المواطن وتبني جذور ثقة مع المواطن، العيد هذا يلزم يكون نقطة مفصلية في المستقبل، ويلزم الدولة تحط آليات وحلول باش العام الجاي تلقى الأثر متاعها، ونعاود نقول القوانين موجودة طبقها فقط.
3: وزارة التربية تعلن أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان سنة 26 و2000 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 25 و2000، والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وجاء ذلك في رد وزارة التربية على سؤال كتابي للنائب البرلمان عبد السلام الدحماني بخصوص دواعي فتح هذه المناظرة، رغم أن القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 نصص على أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يعبر في بيان عن تحفظه على الزيادات المقررة في أجور أعوان القطاع العام بعنوان سنوات 26 و2027 و2028 و2000، معتبرا أنها لا تستجيب لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. كما اعتبر قسم الدواوين والمنشآت العمومية أن الأثر الصافي لهذه الزيادات بعد الاقتطاعات سيظل محدودا ولن يواكب نسق التضخم المتصاعد، خاصة مع صرفها على امتداد 3 سنوات، داعيا إلى العودة إلى الحوار الاجتماعي الحقيقي لمعالجة ملف الأجور، مع التركيز على مراجعة الأجر الأساسي بما يضمن التوازن بين الدخل وكلفة الحياة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الجيش الإيراني يعلن أن الاشتباكات مع السفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز قد توقفت، وأن الوضع بات هادئا وتحت السيطرة في الوقت الراهن. ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه طهران عن أن القوات الأمريكية استهدفت الخميس الماضي سفنا إيرانية، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وفقدان 6 آخرين. وسياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم السبت ردا من إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مجددا تأكيده بأن المفاوضات مع الجانب الإيراني والتي تجري عبر وسطاء مختلفين تسير بشكل جيد وفق وصفه. ومن جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية أن رد طهران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد دراسة، وأن إيران لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك. ويتواصل المشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاش سبور.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2.
7: ديوانا فان فلاش سبور.
8: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، اليوم الموعد مع دفعه جديده من مقابلات الجوله 29، الجوله قبل الاخير. اليوم دفعه ثانيه فيها ثلاثه مباريات، الاربعه متاع العشيه النجم الساحلي يواجه النادي البنزرتي، مستقبل المرسى يواجه النادي الاصفاقسي، والترجي الجرجيسي يستضيف نجم المتلوي. امبارح كانت لعبت الدفعة الأولى من نفس الجولة، الأولمبي البيجي يحافظ على المرتبة 13 بعد الفوز على شبيبة العمران هدفين مقابل هدف. الأولمبي البيجي 30 نقطة حاليا، متقدم نقطة وحيدة على فريق شبيبة القيروان اللي فاز ضد الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر، هدف سجله بنغلاسي سيف دقيقة 98 عن طريق ضربة جزاء. أيضا بالنسبة للموضوع هذا، الأولمبي البيجي البارح كان انشر بلاغ في ساعة متأخرة من اللي يحتاج فيه على سبب ضربة الجزاء لشبيبة القيروان، بلاغ مطول لكن إجمالا يتحدث على ضربة الجزاء ويتهم الحكم وغيره أنه كان أعطاه ضربة الجزاء هذه لشبيبة القيروان. هكا يقول إجمالا الأولمبي الباجي في البلاغ متاعه. كما قلنا، فوز الأولمبيك، نحكي على الأولمبي الباجي، خلي مستقبل سليمان البارح أيضا يغادر رسميا الرابطة المحترفة الأولى نحو الرابطة المحترفة الثانية. دونك أبرز الاستنتاجات كما قلنا، بلاغ الأولمبي البيجي، انتصار الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان، وسقوط مستقبل سليمان للرابطة الثانية رغم انتصاره البارح في المباراة امتعه. النجم الساحلي عقد البارح جلسته العامة العادية الخاصة بموسم 2024-2025 وسط حضور محتشم وغياب تام لرجالات الفريق، المسؤولين السابقين كيف حتى اللاعبين السابقين. والبارح رسميا تمت المصادقة على الزوز تقارير المالي والأدبي مع تسجيل فائض بقيمة 400 ألف دينار خلال موسم 2024-2025. خالد بن يحيى يقود فريق مولودية الجزائر الجزائري للفوز بلقب البطولة الجزائرية المرة العاشرة في تاريخ والثالثة على التوالي. هكا يعتبر ثالث لقب لخالد بن يحيى مع المولودية بعد فوزه الموسم الفارط بلقب البطولة وكأس السوبر. اليوم الأربعة ونص الموعد مع نهائي كأس تونس لكرة السلة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري، قمة كبيرة تتابعوها على منصة ديوان سبور، ومباراة تلعب في القاعة المتعددة الاختصاصات في رادس انطلاقا من الأربعة ونص متاع العشية. في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي ترشح للدور نصف النهائي من كأس تونس بعد فوزه ضد النجم الساحلي البارح العشية في قاعة زواوي 28-19. اليوم الموعد مع بقية الدور ربع النهائي الأربعة متاع العشية، الملعب التونسي يستضيف نادي سقيط الزيت، جمعية الحمامات تواجه سبورتينغ المكنين، وبعث بني خيار يواجه النادي الأفريقي. نختم بالكرة الطائرة، النجم الساحلي ترشح البارح للدور النهائي لمسابقة كأس تونس بعد فوزه ضد مولودية بوسالم 3-0. تفاصيلها 25-16 25-23 و25-23 اليوم السبت انطلاقا من الأربعة، الموعد مع الدور نصف النهائي الثاني بين الترجي والنادي الصفاقسي في قاعة الزواوي. الختام كالعادة بعد ما كملنا من تونس نحكيه على أوروبا، الختام بأبرز المباريات اليوم في البطولات الأوروبية، أبرز مواجهات واللي تستحق المتابعة، على رأس مواجهة ليفربول تشيلسي نص نهار ونص في البريمير ليج، كيف مباراة أخرى تستحق المتابعة 5:30 مانشستر سيتي يواجه برينتفورد، في لاليغا في إسبانيا مباراة اف سي في إسبانيول 3:15، أتلتيكو مدريد يواجه سلتا فيغو 5:30 متاع العشية، في البوندسليغا في ألمانيا أبرز المواجهات أوكسبورغ فريق إسماعيل الغربي يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ 2:30، أيضا لايبزيتش باش يستقبل سان باولي 2:30، وشتوتغارت بين ليفركوزن في نفس التوقيت، والخمسة ونص مباراة فولسبورغ أمام بايرن ميونخ. نكملوا بالسيريا في إيطاليا، كالياري يواجه أودينيزي 2:05، لازيو إنتر وليتش يواجه اليوفي انطلاقا من 8:15 متاع الليل، والختام بمباراة مهمة جدا، مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مباراة الذهاب، اتحاد العاصمة الجزائري يستضيف الزمالك المصري، ماتش انطلاقا من 8:00 متاع الليل بتوقيت تونس. فلاش سبور قدموا لكم هاني ابراهيم. اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على موقعنا ديوانافان.net. بعد شويه تجيكم ايمان السكوحي في برنامج ويكاند على الكيف.
6: قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام

0: على رمش عيونها هذه أصلا نصلت وصلنا ل 28 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في ويكاند على الكيف.
1: ويكاند على الكيف
0: 28 دقيقة وقايت نمشي معاك يا محمود. نسمع حكايتنا لليوم، موضوع جديد تستنوه من ويكاند الويكاند. شوفوا محمود إيش حضرنا في فقرة مع محمود. مع محمود.
2: كل الدول عندها ديون، أما الفلوس هذو ما متعشكون، معناها الديون متعشكون. المدة هذية مضيق هرمز وأسوام البترول والتضخم وأزمة اقتصادية، طبعا ما عادش عارفين أسكو العالم اليوم هو في أزمة اقتصادية ولا مازالت الأزمة الاقتصادية جاية، ولا فما أزمة اقتصادية جاية وقاعدة يأجلوا فيها. ما عادش تعرف. وساعات تشوف برشا أرقام، هاك تشوفك ليزافيش اللي تعملوا بالاي على الفيسبوك وغيره، يقول لك الولايات المتحدة مديونة ب 36 تريليون دولار، معناها 122% من الناتج المحلي، معناها من الاقتصاد. اليابان عندها 9.2 تريليون دولار اللي هو 255% من الناتج المحلي، معناها قد اقتصادها مرتين ونص اليابان. فما ديون، بقينا الدولة لبس عليها. فرنسا عندها 3.3 تريليون دولار، كي تحسبهم وتشوفهم تشوف تلقى العالم الكل مديون ب 315 تريليون دولار، معناها فما مديونية في العالم قد اقتصاد العالم بريسك ثلاثة مرات كمش أكثر. فكي تشوف التسميات هذوما تقول العالم عنده ديون 315 دولار، معناها شكون يسأل شكون من العالم؟ فما عالم آخر يسألنا فلوس، معناه ممكن العالم عنده ديون، العالم يسامح روحه وعفى الله عما سلف، ودجا هيك سلف، معناه سيبهم السلف طاح في الماء. بالكلام متاع ليزيكونوميست، مانيش باش نركز نحكي فيه، جوست هكا باش نعطيه تعديه هكا حاجة، معناها كما يتكلموا البروفيسيونيل، يقول لك الدائنين هذوما فيهم من داخل الدول بيدهم، وفيهم زادة صناديق التقاعد والبنوك ومواطنين، وفما الدائنين الاكسترن كما دول كما الصين واليابان يشريوا ديون الدول، مثلا كما متاع فرنسا وكما متاع الولايات المتحدة. وفما زادة اللي يشريوا الديون هذوما هما صناديق الثروات السيادية كما متاع السعودية في الخليج ولا متاع البي سكونديناف. هذا الكلام متاع الهكا ليزيكونوميست. صايب علينا من الكلام هكايا الكليابس هكا ويلزموا برشا تخمام. باش نحكي لكم حكاية معناها متاع الديون كيفاش، معناها شنو هي الديون كيفاش جات، معناها باش نتصور باش تيخوا عليها الحكاية. خاطر فكرة الديون اللي تعملوا باش يقعدوا من الاخر، معناها العالم الكل يحكموا فيه براتيكمون أربع عائلات أصلا الفكرة ذيك علاش تعملت معناها. وباش نحكي لكم خرافة هكاية جميلة خير، خاطر الديون معناها عند أربع عائلات من الأخر، معناها ما فيهاش برشا فلسفة. في قديم الزمان، مش قديم برشا معناها، ما قديم الزمان 1694 هكاكا، كان ملك بريطانيا في العوام اللي قبل 1694 يتسلف فلوس من تجار ومن عائلات كبيرة ثرية ومن كوميتات متاع دومانات متاع عباد عندهم فلوس. كان الملك متاع بريطانيا يتسلف الفلوس، ساعات يرجعهم بالانتيريس معناها وقتها مفاهمة كما الإيجار المالي يا متاع بكري، يتسلف فلوس ساعات يرجعهم، وساعات المملكة ما يكونش عندها فلوس باش ترجعهم ما ترجعهمش، وكهو مش عندك تعملهم مملكة وملك وما عندك ما تعمله. كان الموضوع يكون محرج للملك وللمملكة ويكون محبط للعباد اللي سلفوا الفلوس، ماشي هكاكا. في الاخر ما فماش بول دوناج، ما فماش اللي فيه دومينو معناه، والامور ماشي هكاكا. جاء واحد اسمه ويليام باترسون، سكوتلندي هو، هذا عنده أفكار متاع تحايل، معناها بدل أصلا أفكاره وبدل وجه الكوكب اقتصاديا. جاء في 1691، وقتها إنجلترا كانت في حرب مع فرنسا، معروفة الحرب بين فرنسا والإنجلتير، معناها استنزفت برشا الخزينة متاع بريطانيا. ويليام الثالث هذا وقتها كان في أزمة والخزنة فارغة والأمور تعبة وفي حرب، معناها كما فماش فلوس باش يصرف على الحرب باش يخسر الحرب، وبريطانيا باش تولي تابعة فرنسا ولا لا وعن. فالملك ما عندوش حلول. جه سي باترسون هذا اللي أصله اسكتلندي، قال له عندي ليك الحل اخي وحيده، مش قال باش تدخل معانا، شبه ما دخلتش حبيت وحيده
0: باش تخلي الساعه جايه
2: فقال له ان عندي ليك الحل متاع تاخذ فلوس تعمل بهم الحرب، تصرف كيما تحب وماكش باش ترجعها. حاجه معناها طمع اي حد، معناها قالوا عندي ليك جماعة تجار عندهم فلوس وينجموا ذا 1691 وينجموا يسلفوا المملكة 1.2 مليون باوند متاع 300 مليون باوند بريسك في وقتنا طوى باش يسلفوا المملكة 1.2 مليون باوند برشا فلوس، والفلوس هذوما متاع التجار ماكش باش ترجع لهم الفلوس هذوما. معنى عمرك لك باش تقعد تلم 1.2 مليون باوند في وقت معين في ديدلاين قال الراجل باش ترجع لهم الفلوس. لا باش يعطيوك الفلوس وكهو اون كونتر بارتي، مش لوجيك اون كونتر بارتي. شنو باش تقعد تعمل المملكه باش ترجع للتجار هذوما كل عام 8% فقط من الفلوس هذوما؟ باهي الحكايه هكا ولا مدى الحياه؟
0: اها فهمت غاديك وين
2: الحكايه؟ وين تساعد هذا وين تساعد هذا؟ باش نفسروها بشوي بشوي. هو باترسون هذا معناها الفكره نتاع شخص متحيل، هو تاريخ متحيل ويليام باترسون اللي يسمعوا فينا جوجليوه تلقاوه، معناها متحيل دخل التاريخ. كيفاش الفكره؟ انه بريطانيا في الوقت هذاك كمملكه ما عندهاش باش ترجع 1.2 مليون باوند، هي عندها سنوات في حرب وماهيش باش تخلط تعاود تلمهم، ولكن تنجم كل عام يكونوا عندها واكثر 8% من الشيفر هذا، على خاطر الدوله تعمل في التاكس، دولة تعمل في التاكساسيون. فوقتها شنو المنظومة اللي تصنعت وشنو المنظومة اللي تعملت؟ تعمل عام 1694 معناها تعملت حاجة اسمها الدين الدائم. كيف فهم الدين؟ شنو فهم؟ تعمل البنك اوف انجلند، البنك من البنك متاع انجلترا، البنك سنترال اللي هو يتسمى اليوم، معناها كان من اول البنوك. فشنو يصير؟ التجار هذوما يهزوا الذهب متاعهم

0: واعطيني المليون هذاك. فهمت الفلوس منين تصنعت. وتجي وحيدة تنجم كي تجي تحكي معايا تقول لي زعما إيمان كان نمشي لها نهار نقول لها الورقة هذية ورجع لي واعطيني في قدامها مليون، تنجم تعطيني مليون ولا لا؟ تنجم وحيدة تقول لي أنا هذية الورقة نخوها من عندك بتسعمية دينار، ما نخوهاش من عندك مليون على خطر فما ريسك أنه إيمان ما تعطينيش مليون مقابل الورقة هذيك. كما تنجم وحيدة تقول لي لا أنا مستحق الورقة هذوما، ما نحبش نخلي فلوس كاش ولا غيره، نعمل ورقة ولا زوز هكايا وفي أي وقت نعرف إيمان عندها فلوس نجم تعطيني. نولي أنا وقتا نقول لها لا الورقة مليون هذين بحالك مليون ومية ولا مليون ومئتين، خاطر أنت تساعدك وتستحق لها. فاللي فسرته هذايا هي هكا ماشية منظومة الديون في العالم، كيفاش دولة تقعد تتسلف فلوس. وهذايا معناها من هنا من 1694 ومن وقتها من تعمل البنك اوف انجلند، من وقتها قعدت الدولة شنو تعمل، ما تاخد رقداش فلوس من عند عباد ولا شركات ولا مؤسسات ومهاش وعمرها ما باش ترجع لهم، جوست باش تطبع لهم اوراق متاع عبارة اعتراف بالدين. الاوراق هذوكم يقعد يصير فيهم تداول، تصرف الفلوس الدولة ذوكم بعد تستحق الفلوس أخرين، تزيد تاخذ فلوس أخرين وتتفاهم مع عباد أخرين ولا هما نفسهم على 8% كل عام 4% واحد، والدنيا ماشية هكاك. فقاعدة المنظومة هذية ماشية لليوم، أنه الدين يقعد ديما موجود، لأن سميته الدين اللي ما يموت شيء، مش من نقولوش عبارات بالانجلي وكل شيء. فقاعدة الديون ديما هك، وبعد ما تعمل البنك سنترال متاع بريطانيا هذايا، تعمل البنك الفيدرالي متاع الولايات المتحدة، وتعملوا برشا البنوك المركزية في الدول الكل، على غالب فما دول أفريقية ما زالوا ما عندهمش بنوك مركزية اليوم، فرنسا تحكم فيهم مش موضوعنا. فأنه الدين اللي ديما نشوفوه والمديونية اللي ديما نشوفوها ما يلزمش، وما تخليش حتى حد يفسر لك أنه المديونية متاع الولايات المتحدة ولا متاع بريطانيا ولا متاع اليابان باش يجي نهار وتختفي ولا تتنحى. وما يلزمش زادة تسأل روحك الديون هذوما لشكون، خطر هذوما في الأخر لعبة متاع حسابات وأوراق وفلوس ماهيش موجودة بالحق، ماهيش سيولة حقيقية، جوست دي بوند يتباع ويتشري. وكما فسرت أنا الورقة اللي تسوى مليون اللي صحتها لي إيمان اللي يسمعوا فينا، وهذايا أي لا ما كمثال أي. وهذايا هو السيستيم مونديال كيفاش قعد يمشي. وما دامني باش نجي غدوة نكمل نحكي بقية القصة.
1: بقى العشرة ملايين وينهم يا محمود؟ هذايا باش نحكي
0: العشرة ملايين في الأخر ماهوش موجودين،
1: خلينا طوف الأوف نتفهموا. احنا نمشي فاصل تود سويت مع عاصي الحلاني ونرجع بعد شوية على ديوان FM صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
1: 38 دقيقة. مرحبا بكل المتابعين وين ما كنتوا تسمعوا في ويكاند على الكيف حتى ال 11 متاع الصباح. 91.2 نصفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوان FM.net. تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباش فيسبوك وشين يوتيوب هاشتاج محمود رجع فلوس إيمان. هذه الهاشتاج اللي طاغي توا على اليوتيوب يا محمود حضر روحك من بعد
2: للمسألة
1: توا قالوا لك رجع فلوس
3: هو سلف
1: لا توا ولت فلوس إيمان وهو يزم يرجع هكا أنا نحكم ونسي حاتم بن يوسف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ. صباح الخيرات. أحديث نذهب tout de suite يا جماعة مع l'invité du jour.
0: l'invité du jour.
1: الأوضاع العالمية خليت عديد التصريحات اللي متعلقة بعديد القطاعات حول مؤشرات ارتفاع الأسعار. ديرنييرمون منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة حكيت وأثارت الجدل حول ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال شهر أبريل في أكثر من 3 سنوات مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص بسبب حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وهذا ما أثار عديد المخاوف متاع خبراء وأيضا متاع التوانسة فيما يتعلق بكل الحاجات اللي متعلقة بحياتنا اليومية. ومع اقتراب الفصل الصيف وموسم العروسات أكيد الحديث باش يكون اذهب والتونسي اليوم قادر وإلا مش قادر. هل أنه قاعد سوق الذهب يتأثر باللي صاير في الجيوبوليتيك العالمية؟ هذا الكل باش نحكيه فيه مع سي حاتم. وخلينا نبدأ وننطلقه على تقييمك الحالي لسوق الذهب في تونس في 2026.
3: سوق الذهب في تونس صراحة ماشي وينقص في ضعاف. معناتها الطاقة الشرائية اليوم تاع كما كنت تحكي إذا كان المعيشة غلات وإحنا الشهاري ماك تعرف يزيدوا مش مزادوش زيد 5% ولكن المواد الاستهلاكية قاعدة زيد في 20 و30 وحتى حاجات أكثر. الطاقة الشرائية تاع المواطن التونسي كالطبقة الوسطى الطبقة الوسطى هذيك تاع
2: شو الذهب غلا ولا شبيه تليفونك نقص هكا
1: النوتيفيكاسيون تاع حاجه مهمه
3: هوني هذيك الاشكال غادي هو من الطاف الله الاذواق التونسيه تغيرت. كانوا يعني قبل اللي خلطت عليه انا في السبعينيات والاول السبعينيات كانت المراه تبارك الله كامله تقول لك شركه تملى الزدر كانت الخيوط عمارة الفرادي الأعراض شرك الليرة وها لما جر كان ذب الشركة كل نسموهم تورديكو فما اللي يسميهم البندق فما اللي يسميها أنياب بورغيبة اللي تبدو سنون وشكون اللي تلبس أكبر من
1: لخطة.
3: وعندنا قريب هاو هنا في قرنباليا المرأة عندها صياغة الحمام كاش كي تدخل الحمام يقولوا مرتي فلانة مسيكنا عريانة
1: بلاش
3: عمارة خيوط عمارة خيوط يلزمها والسطوار في في في في صدرها طوله 2 متر ومتر و80 هل هذوما بكل انقرضوا اليوم معناتها شيء ربط بعضه. اليوم اخر مره خلخال جابته لي امراه باش تبيعه صدق انا تصدمت اني صاحب مهنه تصدمت حطيت وزنته اعطيتها فوق ال 50 مليون
1: خلخال
3: يا صاحبي خلخال راهو فابني عمارة خيوط مثلا توا انا بعتها ب 800-900 دينار فيها 100-110 جرام اليوم تنجم تاخذك من 45 مليون هذا شيء رهيب. اليوم تمشي للحانوت التاجر تمدلو مليون تقول نحب نعمل كادو لمرتي قل لك هز فليساتك ومشي على روحك مليون شويش بعد الجرام اليوم يتباع من 450 فيما فوق انت ويد العامل متاعه وكان فما حاجة ردع ما فماش ردع اللي هو غلق مكتب الضمان كان الذهب الغير حامل للطابة كنا نجمو راسكلوه ومصادر متاعه معناتها تو دخلنا في مشكل المهنة المصدر متاعه نظيف مثلا تفسخ طابع بمرور الزمن تصير ديما شنو هي ضربة ظريفة بالاستعمال
1: نجم
3: تفسخ عندنا العادة عاداتنا احنا اماتنا ولليوم أي. يمشيوا للعمرة ولا يمشيوا للحج يجيبوا حاجة سيخ كل قديروا قدروا حتى سلسلة فيها 3 جرام الأخرى تجيب فريدة فيها 10 جرام لما مقديش 10,000 ولا قديش من الحجيج وقديش تلقاه مترانت ومصدر متاحة منظيف نعطيك مصدر أقوى من هك أخوان الجزائريين ما هو مش الذهب مش مهرب الذهب نظيف مصدر نظيف يدخل تونس ب 500 دولار ب 500 يورو عنده الحق يجيب مرته يجيب اولاده تلقاهم في الكهرباء في سوسه في نابل خاصه في على كم تراب الجمهوري يتخلعوا في الرستورونات وفي الوطلة وفي بضخ ويعيشوا بالقديه يعيشوا بالقديه باش يعيش. وانا نعرف صراحة باش يعيش تنحي فردتها المرأة جايبتها بالذمة صراحة تنحي شركتها تنحي خاتمها تبيع باش يعملوا فاكانس نتاعها هي هذاك اش نعملوا له الذب
1: هذايا الكل حاليا هذايا المشكلة اللي قاعد
3: يعاني فيها ياسر لازم تلفت لها المسؤولين تاع الدولة. اخواننا الليبية وصلوا في وقت ما 140 ألف عائلة معناتها المعلومة خذيتها من السفارة في تونس مش بشر 140 ألف عائلة يأكلوا يشربوا يقراوا يدويوا يعيشوا يخلصوا في كراواتهم باش بذهبهم
1: بالذهب
3: مش علاش يقول لك ملاذ آمن ذهب صالح في كل مكان والزمان
1: هذه ورثناه حتى على جدود ديما اللي عندها ذهب تحت راسها في الدار ديما فما الأمان. جست خلينا نرجع معاك جست خطر فما تساؤلات اللي للمستمعين ويحكيوا فيها حاليا في علاقة بأسعار الذهب حاليا هل أنه فما مؤشرات لارتفاع السعر الحالي وإلا لا دونك هذوما خلينا نعطيه معلومات الساعة من الأول للمتابعين.
3: نظريتي كخبرتي أنا بحكم عمري ما نتصورش الذهب باش يزيد باش يزيد تدريجيا كما عادته
1: حاليا قداش
3: العام اليوم الذهب عيار 18 من البلاستو نحكي 18 باش ما نتعبوش المتصنت باش يفهمني اللي تصنت 325 دينار تكلفته يزيدوا يد العامله نتاعو الله اعلم قداش من الحيره فيه قداش من المختص خاطر هو مش يخرج ذهب يمشي لاتوليه فما يتعدى مختص اثنين نجم يتعدى من الاول على اللي يعمل الموديل موديليست نجم تقول يتخدم على الشمع اليوم المهنه المصوغ في تونس متطوره ياسر متطوره لاسباب ما مش وقتها كنت تحب نحكيو فيها
1: طب نحكيو فيه بعد جست تعطينا نعطيو الاسعار
3: متطوره عندها معامل لاتوليه الترا مودرن تدخل فيترينا اليوم في اي سوق تونسي تدخل تهبط تمشي عز بلاد في اوروبا تلقى شيء متشابه يد العاملة فما اللي تتكلف تعدى على حيرة فيه واحد تتكلف سوم حيرة فيه حيرة فيه اليد العاملة متاعه من إلى فما اللي تعدى زوز حيرة فيه فما تعدى ثلاثة حيرة فيهين تمشي للركاب بعد وتقبل تمشي للنقاش وتمشي من بعد للصبان فهمتني نحكي لك الفترينة مش يوصل للفترينة معارب حتى جنة شو سلفترينا من 450 دينار فيما فوق
1: هذية ذوق 18
3: ذوق 18 هو اللي هو المتداول هو اللي خارج توا ذوق 14 ما عندناش 12 ما عندناش ذوق 21 كيف كيف ذوق 9 حاجة قليلة أما المواطن حتى كنت تقول له هاو أرخص هاي ذوق 9 وصفرة كيف هتقول لك لا نحب 18 بتعطينيش 20 جرام أعطيني 10 مثالش أما المواطن التونسي ما يحب 18 حل عينه في 18 يحب 18 اليوم مش يهبط اليوم مش ياخذ صيغه اخف صيغه اللي خلطت عليها انا 35 40 جرام هذايا معناتها حيره فيه ممتاز اليوم الصيغه ب 11 12 جرام 10 جرام ونص بالماكينات كانت قبل تخدم باليد والكبر الحجم كانت قبل يلزمها فيها وهره تبدا تلبس اليوم لا بندنتي في سليس لما انت تلمهم مع بعضهم تقام 10 12 جرام نحطوا 10 12 جرام اضربهم انت في 500 450 من ادنى سعر
1: يعني صياغه اليوم اللي قادمه
3: 500 هذا ادنى سعر اقل حاجه لازمك تدور 4 5 6 سياق ما تلقاش واحد عنده واحده في الميزان هذا
1: هذايا وفي علاقه بالاسعار هذايا معناها حسيتوا انه اليوم المقبلين على الزواج قاعدين ينفروا من شراء الذهب ولا قاعدين يقتصروا قطيعات قصص قليل
3: هو الذهب راه هو مهما كان ان يقولها صراحه عمره ما يكون الذهب غالي تقوليش الجرام ب 10 ملايين جرام 10 ملايين نقول لك راه مش غالي مهما كان فالور سور معناتها ملاذ امن مهما كان غلاء على التونسي وعلى الطاقة الشرائية علاش بديتك بالطاقة الشرائية نتاع المواطن التونسي الإشكال في الطاقة الشرائية نتاع المواطن التونسي هو غلاء ما غلاش على التونسي غلاء في العالم
1: غلاش على معناها السوق التونسية تأثرت
3: تأثرت بالطاقة الشرائية الضعيفة وغلاء المعيشة تشوف الفلفل والطماطم اليوم هز قفة الواحد يمشي يقضي نهار بنهار وقدش تتكلف اللحم اليوم الحم اليوم مش الكيلو ما عرشته تو نتفرج ساعه يقولوا 35 40 يقولوا لنا 50 نشري اليوم تباع في المنازه وفي المنارات وفي فوق 60 دينار حتى
2: وحتى في المارشي سنترال قريب 60
3: 60 دينار كيلو عنده بو عائله.
1: يعني اليوم تضرر المقدرة الشرائية للمواطن التونسي أثرت زيادة على علاقته بالاستهلاك زيادة متاع الذهب.
3: حاجة أخرى بربي سمحني مدام تفكر والأداءات نسيتش خلصوا أداءات شنو توصل تفوت 70 مليون تخلص 40% شيء رهيب عليه على الرجال الأعمال. يعني أربع كعبات معروفين رجال الأعمال في تونس ويقب كل معناتها اللي فلاح واللي تاجر واللي صناعي واللي حرفي واللي شنو تقول له كذا 40% حاجه رهيبه معناتها تشوف فما مشاكل ياسر حتى كان نصور معاش بشي فضل.
1: شكون اللي متضرر اكثر توا من غلاء الذهب المقبلين مثلا على الزواج والا الحرفيين
3: اصحاب المهنه بالغلاء هذا متضررين كتجار وكحرفيين فهمتني بعد تشوف شيفر كبير تقصد عشرات الملايين جيت تشوف ارباحك ما فماش فماش تجاره تربح اقل من تجاره المسوخ تعرف هامش الربح احنا قداش 2.5% تربح بعد طرح احنا هاني توا نحكي على الذهب قداش يتكلف وقداش يتباع ربحي تحسب تجبد ورقه وتعرفني ايش قاعد نربح زيد طرح لي مصاريف اداءاتي نوصل 40% معناتها تفوت 70 مليون نوصل ندفع 40% معناتها اشتر ندفع
2: معناها الصيغي حمال فالنازل انت تشوفه ياخو في 100 مليون و 150 مليون وهما
3: شوف الارباح اخذ 3 4 ملايين فيهم ارباح فابني ديد جماعهم يقول لك هكا توصل ل 12 مليون تدفع كذا ومن بعد تدفع كذا تجي تشوف هذاك هو وفات الفلوس تدفع فيهم كل اداءات وتسكير مكتب الضمان
1: هذيك اكثر حاجه يكون ضررتهم
3: مكتب الضمان كي تحلوا بنتي شنو هي الفوائد نتاعو اللي مفروض يزمو يتحل انت باش تبيع اليوم نجي نقول لك نشري من عندك 320 دينار انا قلت لك 325 هاي ما نطيح شويه انا باش نرب وربحتها قطع نولي نعطيك 350 هذا انا كنت باش تمشي وين تمشي هي سالي بلاش طب تمشي بكلها ترافيك ترافيك تهريب تبويض اموال باش تمشي فساد في فساد انا ممنوع عليا باش نمس كي باش نولي انا الذهب هذا كندخلوه في الحركه الاقتصاديه مع فتح مكتب الضمان للعموم مختلف السيد على البطيخ لو اللي جاب شكارة بالذهب قلوا منين نحكي على الملبوس لو نحكي على الملبوس
1: اللي يستعملوا فيه
3: المستعمل تفسخ طابع وناخذ انا اقول لك خويا 350 هك ربحت 30 دينار انت 360 هك ربحت انت 40 دينار واحد اثنين انا نهزوا مكتب الضمان باش نضمنوا احنا نعرفوا اصحاب مال نعملوا العيارات نتاعو مدلك فليسات كل شيء مكتب الضمان هاو المصدر نتاعو يا باسبور يا بطاقة تعريف حاجة قانونية ومسجلة في كراسة قانونية تطبع الحاكم ومشيخ وأداء متاعه ولا دخلت فلوس في خزينة الدولة ولا أنا كي جات عندي كي مش نبيع لك ما عايش نبيع لك نقول لك من 450 من ولا 430 نبيع لك معناتها سيركل كامل المواطن اللي باع حاجته لقى حقه كامل الدولة دخلت أداءات التاجر تسهل له في البيع نتاعو اللي باش يشري نرجع للمواطن خاطر المواطن هو اللي حل هو اللي سكر باش يشري يربح 30 20 دينار في الجرام كي تلم معناتها فايده
2: وفما يستريك وتراسابيليتي للدوله
3: اليوم الدوله تقول لها اش عندك انت ذهب يدور ما تعرفش تقول لك خرجت من البنك سنترال مثلا ترناطا 2025 هي ذهب ما تعرفش تحل مكتب الضمان تعرف ايش عندك ذب قاعد يدور في البلاد
1: يعني هذايا اشكال الاساسي اللي قاعد يعاني فيه القطاع. سي حاتم انت بكري قلت معناها في قراءتك للوضع سواء على مستوى محلي او دولي ما فماش باش مش باش يزيد الذهب برشا في الفتره
3: باش يزيد مش باش يزيد ما عاد شكل راهو في
1: 2025 قداش تقديرك للزياده
3: في 2025 زاد 80% حاجه في تاريخ من اللي بدا التاريخ من قبل الرسول من قبل الإسلام من قبل الجاهلية ما زادش في عام 80% لظروف اللي كنا نحكيه عليها اللي هي الحرب الأوكرانية مع روسيا جات أمريكا جمدت فلوس روسيا اللي هم محطوطين في البنوك في بلجيكا والأرباح أعطتهم الأوكرانيا
2: تصرف
3: مش أوكرانيا. استنيني عاد مش أوكرانيا تشري سلاح من عند أمريكا.
1: شكرا.
3: فهمتها. وهذا هذا اللي صار اليوم. الدول البنك سنترال تاع العالم يتفرج يقول لك هذا كان روسيا تعاقبتك، أنا شنو مصيري؟ ولا داروا للذهب. جيت الحرب هذية تاع الخليج تاع إيران بدت المعطيات الكل. أما شكون المستهلك؟ أثناء هذية روسيا باعت، اللي كانت هي أكبر بلد تشري، من أكبر الدول عندك هي والصين والخليج وكل يشري. روسيا بحكم الحرب نتاعها تلزت باعت ما شرتش. هذا العام الأول. العام الثاني الصين لاهية في معروفة مع إيران اللي هي تستهلك برشا ذهب. الخليج لاهية في القنابل هابط عليه، هبط شوت، عملت من 390 385 عيار 18 ديما نعاود، هبط ل 300 ومن بعد شد روحه ما يخليهوش خاطر يهبط اكثر باش تولي فلاس نتاع فلاس نتاع بنوك. ابني هذا العمليه معناتها ارجاع الذهب توا ب 320. انت توا سالتي توقعاتي كيفاش باش يزيد من هنا العام الجاي نتصور يزيد 10,000 15,000 كيما كان. هذا تصور يا روى بحكم خبرة، مانيش معناتها خبير مختص، بحكم خبرتي واللي نشوف القاعد قاعد يصير هذا الكل. شوف العادة نتاع في الخليج، احنا توا تهز الكارتة نتاعك هذيك تمشي تجبد 100,000 200,000 كل واحد يجبد، هما غاديك عندهم هذيك بالذهب، حط كارت ويجبد ديستريبيتور يجبد جرام 10 جرام يجبد 100 جرام
2: وتبدا مصور عليه ورده مزيان متاكد.
3: اي ولا مراك اللي شعرها هكا سويس يتسمى. اليوم ما عادش فما الفكره ايش نشري ذهب سيقول لك
1: والوضع يعني في حرب.
3: انت تتصلح بقدره ربي تتصلح، والذهب باش يرجع المصير ويزيد تدريجيا تدريجيا. بعد عامين ثلاثه تلقاها تحس اللي فما زياده، ما عادش زياده من كل يوم، راه في وقت ما كل يوم نلقاها غلاء كل يوم كل يوم رهيب.
1: دونك حاليا فما لزوم نوع من الاستقرار في في في سوق الذهب. باش نختم معك سي حاتم، وحبيت ناخذ من عندك بعض النصائح لتوجههم للمقبلين على الزواج اللي باش يشتروا الذهب الفترات هذية، كيفاش تنجم
3: انصحها؟ اولا اللي باش يشري ذهب ما يخممش يعمل افار، نتكلموا بالدارجه وبالعاميه، خاطر الحب يعمل افار يعملوا فيها افار، باش يشري من عند فلان هاو جاب مدري شنو وقالوا له وعلى طريق يهبطوا للاسواق. يا خو بطاقة ضمان سيرتيفيكا دو غارونتي نتاعو، وراو الذهب مهما كان ملاذ امن، مهما كان ما تقولش ما نشريش باش يعاود يرخاص. راني نقول لكم ما عادش باش يرخاص، كان المواطن اليوم يستنى في الذهب باش يرخص باش يشري. لا راه ما عادش باش يرخاص. فلاس دول فلاس دي بنك سنترال شارية بالغلاء، والذهب مهما كان ملاذ امن، وديما الشاري خير من اللي بايع. جات فرصة في عام هذا ذهب غلاء، فما عباد باعت شريت بزوز ملايين باعت بعشرين مليون فرص. هذه تصير مرة في التاريخ. اليوم الذهب عندك تمشي للعمرة ضيعت فلوسك تجبد خاتمك تصرفه، بتبدأ في أوروبا في خلاعة في ذهب تدخل تصرف على البلاصة، كان مش بيع كربتك عمل أنانس وبرجاني جاني ونجي كان مش بيع حوي. الذهب تدخل تاج تفتق وتخرج تخرج بالفلوس، أقوى من الدوفيز. الذهب راهو ملاذ آمن. ويشريه اليوم المواطن ونقول له ديما أعرف منين تشري. أنا مرة جاتني معلومة في سوق زرم الدين في سيرة الساحل، واحد عامل طبق سبتة وطبق يبيع في الذهب، وبعد تقول شريت مع عند صيغي وغشني صيغي. أنت غشيت روحك وحدك يا وليدي،
1: لازمك تعرف مين تمشي
3: تمشي وتكون الأسواق تاجر. ولا نتصور التوانسة اليوم الأغلب عندهم الصيغي متاعهم كما عندهم طبيبهم. تمشي تشري من عنده تبدل من عنده.
1: العبد اللي عندك فيه ثقة ومستنس تتعامل معه،
3: يخاف على اسمه. اليوم تاجر مستحيل كان يغشك، راه مين الجمش يتحرق
1: لماج
2: محلو اسمه في السوق. واحد اللي في زردين سمعت بيه هنا اللي عامل طبق يبيع في
3: ماذا تشري بعد تقول سيغي غشني.
1: هذا تقريبا أهم ما يلزمكم تعرفوه في علاقة بسوق الذهب في تونس. الوضع
3: طلب فتح مكتب الضمان للعموم ومع الرقابة
1: هذا أكثر طلب اليوم للغرفة النقابية الوطنية لتجار المسوق. كل شكر لك سي حاتم بن يوسف على حضورك معنا في ويكند على الكيف. عندكم بعد شوية موعد مع الأخبار مع زبيننا فؤاد مبارك، سينو نرجع نوصل بقية المشوار في ويكند على الكيف، ما تبعدوش.
0: ويكند على الكيف، قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Publicité.

0: تتجلم مثل العواد والخطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: ديوان FM فلاش نيوز
3: موجز التاسعة صباحا. ديوان FM صباح الخير. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على أن القرار المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 لا يعد عودة إلى الكباس ولا يتعارض مع روح القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريج التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفات العمومية. عمادة المهندسين التونسيين تنظم بالتعاون مع لجنة الفلاحة صلب مجلس نواب الشعب يوم 12 من مايو الجاري يوما دراسيا تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة، ويهدف هذا اللقاء وفق بلاغ صادر عن العمادة إلى تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال التكنولوجيا والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. ووفق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي، فمن المنتظر أن يشهد هذا الاجتماع الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة حضورا مكثفا للمهندسين والخبراء وشركات الأهلية الناشئة في الخدمات الفلاحية من مختلف الولايات. وجربوعي يتوجه بالدعوة لجميع الفلاحين وشباب من مختلف الولايات لحضور الاجتماع في سبيل البحث عن حلول عملية استباقية لإصلاح القطاع الفلاحي في تونس وإنقاذ الموسم القادم.
4: تنسيق مع عمادة المهندسين بحضور عديد الإطارات عديد الخبراء كل الجهات، هو كان اجتماع 74 للتشخيص هذه الحلول، وهذه وسيلة للمواصلة في إصلاح القطاع. خاطر اليوم دورنا اللي نكون قراب ودورنا اللي كل يومك توصل كوظيفة تشريعية وتخدم مع الوظيفة التنفيذية عندك مشاكل تخرج من قاعدة متاع الفلاح. ندعي جميع الفلاحة للحضور للنقاش في الحلول اللي احنا مش تنبثق على اجتماع 74 بخبرات البلاد مهندسين بناس بالحق. اليوم كنشوفوا إسبانيا ونشوفوا إيطاليا كيفاش طلعت في القطاع الفلاحي، طلعت بخبراء ومهندسين. اليوم احنا بحضور عديد الخبراء والمهندسين والإطارات في قطاع الفلاحة، ونعود ونقول مش يحضر معنا عديد الشركات الأهلية الناجحة في الخدمات الفلاحية. أي شاب في أي ولاية كان مرحبا به نهار 3/12 ماي يوم عيد الفلاحة باش نحضر مع بعضنا ونلقاو حلول لإنقاذ الموسم القادم. ما نبقاوش نشخصوا وقت الأزمات، يلزمنا عنا حلول استباقية.
3: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجزيرة جربة تعلن أنه تمت برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرية وقنوات التوزيع الرئيسية بمعتمدية ميدونة، مما سينجر عنه بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 من مايو الجاري تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب عن عدد من المناطق بمعتمديتي ميدون وحمة السوق، مع اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية المناطق بجزيرة جربة. والشركة توضح أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 من مساء الأربعاء 13 من مايو بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. كما دعت شركة حرفائها لتعبئة احتياجاتهم الضرورية من الماء قبل الموعد المعلن للانطلاق الأشغال. وفي الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى من بينهم 3 توفوا في تفشي لفيروس هانتا مرتبط بسفينة سياحية، حيث تم تأكيد 6 حالات وحالتين محتملتين. وكانت السفينة تقل 147 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في 2 من مايو الجاري، ولا يزال 4 مرضى في المستشفيات بجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، في حين جاءت نتيجة حالة مشتبه بها أرسلت إلى ألمانيا سلبية. والمنظمة تقول إن الحالة الأولى ربما أصيبت بالعدوى قبل الصعود إلى السفينة وربما أثناء السفر في الأرجنتين وتشيلي، ومن المرجح أن يكون الانتشار قد حدث في وقت لاحق على متن هذه السفينة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع إيمان السكوحي في ويكند على كيف.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: هذه موسيقتنا وهذا جونا على ديوان فام. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. حكينا لكم على الذهب قبل الاخبار والعروسات اللي جايه. ان شاء الله ربي يهني كل الناس اللي قادمين على العرس وربي يسهل لكم ويسر لكم اموركم الكل. سينو حبيت نحيي زاده ايضا كل الحجيج الميامين اللي توجهوا للبقاع المقدسه. ان شاء الله ربي يتقبل منكم، ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين ويبلغكم دعواتكم يا رب. في الاطار هذايا صديقتنا ايمان البجاوي حبت تقدم اهدي لحموها وحميتها عم مصطفى وتتا نورة. حبيت تقولهم إيمان وحاتم ولدهم عزيز وسيرين أيضا يقولوا لكم إن شاء الله ربي وصلكم سالمين. نحبكم برشا، إن شاء الله ربي يبلغكم المقصود. عم مصطفى وتتا نورة إن شاء الله حاجة مباركة وميمونة. 9:12 نمشي وتتسويت الفقرة في وقته.
1: في وقته
0: يا جماعة باش نحكيو على كومبليمون اليمونتير، المكملات الغذائية اللي أصبحت وكأنها تراند في تونس. اللي يحس بفشلة وعظامه توجع فيه يقول لي خليني نمشي نعمل كور فيتامين دي. المود مش قد اللي تحس في روحك مزاجك مش كيف العادة برا، خليني نمشي نعمل كور نعمل كور متاعي متاع المانيزيوم. وكل واحد يحدد لي كومبليمون اليمونتير حسب لي بوزوان متاعه. ولكن الاخطر منين يمشي يشري لي كومبليمون اليمونتير؟ يبدا يتفرج على لي ريزو سوسيو، ساعات يلقى انفلونسور يحكي على حكايه يقول تيان هذا هو لو بون برودوي، من غير لا يرجع للطبيب، من غير لا يتفقد روحه، من غير ما يعرف لانه بالحق بدنه مستحق المكمل الغذائي هذاك والا لا. هذاك علاش اليوم جينا نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اللي دعات لضرورة تحيين النصوص التشريعية في علاقة بالمكملات الغذائية بالحرص على الجودة وسلامة التصنيع، ودعات أيضا إضافة فصول أخرى لمقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية. الموضوع هذا الكل باش نحكيه فيه مع سي محمد صالح الكداشي اللي هو الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات. صباح الخيرات سي محمد صالح.
2: صباح خير. صباح خير المستمعين ديوانا فهم نسكل.
0: فوضى قلنا في الأوف في علاقة بالمكملات الغذائية، وانتم أكثر أقرب للمواطن التونسي وتعرفوا الاستهلاك امتاعه كيفاش. دونك اليوم علاش النقابة ادعات لتقنين سوق المكملات الغذائية؟
2: هي فوضى عارمة والنقابة مش من اليوم رودعات. منذ أكثر عنا 10 سنوات نطالبوا بتقنين الدومين هذايا، بتقنين المجال هذايا، لأنه كل ما نزيدوا وقت وكل ما نزيدوا في عدم وجود قانون يضبط هذا المجال، الفوضى تزيد تكبر وتزيد تقوى والمواطن ما عادش يفهم حتى شيء.
0: وين الفوضى بالضبط يا محمد صالح؟
2: الفوضى اولا في التصنيع، في التوزيع، في كامل المجالات، في العرض، في الطلب، في المجالات، مثل المجالات الكل. احنا فهمتني كنقابه عندنا اكثر من 10 سنوات من اللي بدا الكرينو هذا اون اسوندونس وبدا يطلع وبدا طلبنا فهمني باش المجال هذا يتنظم لانه يمس الصحة العامة. والصحة العامة دي كما تعرف الصيدلي في قلب المنظومة متاع الصحة التونسية.
0: كيف نقوله يمس الصحة العامة؟ هل أنه اليوم لاحظتوا أنه فما مثلا حالات خطيرة وصلتكم معلومات في علاقة بالناس مثلا اللي قاعدة تستعمل استعمال عشوائي للمكملات الغذائية، وإلا في علاقة بالتصنيع؟ شنو الإخلالات أنتم اللي ريتوها في المجال هذايا سرتنا؟
2: الإخلالات تمس جميع المجالات.
0: أي مثلا
2: التصنيع، تصنيع في ظروف غير صحية، أنتم ما تشوفوا ديجا فما لي ريبورتاج وفما مثلا لي ديسونت متاع الأمن، ويدخل ساعات الجراج ولا يلا يدخل البلاصة يلقى فهمتني ناس تحط في حكوك وتعبي وتعطي للمواطن يقول له هذا يعمل كذا ويعمل كذا ويداوي ودري شنو الور كو سي با فهمتني. هو أكثر تحيل، أكثر فما برشا حاجات سيرتو الدومين متاع الفونت اون ليني، حاجه جايه من الخارج، حاجه فهمني فوضى عارمه معناها.
0: دونك انتم في علاقه بالنصوص التشريعيه اللي تقترحوها، شنو تمس بالضبط، شنو هما الحاجات اللي تقترحوها باش تنجم تقنن المجال هذايا في تونس؟
2: احنا تلقينا دعوه من لجنه الصحه في مجلس النواب لعرض عندهم قانون، مشروع قانون. الجلسة تسمت بالإيجابية والتفاعل الإيجابي. عرضنا عليهم النظرة متاعنا، وعرضنا عليهم الرؤية متاعنا، وإن شاء الله فهمتني فما تفاعل إيجابي خدمة للصحة العامة أولا.
0: فيش تتمثل الرؤية اليوم متاع النقابة في علاقة بالمجال؟
2: نبدأ من الأخر. الرؤية متاع النقابة تقول وتحذر من تقنين الفوضى. ما نحبوش القانون هذا يتحول من قانون وضع يراد له فهمتني أن يكون حسب رؤيتنا احنا، يراد له أن يكون البيليه متاعه هو الحفاظ على الصحة العامة متاع المواطن. ما نحبوش القانون هذا يحول إلى تقنين الفوضى الموجود، فهمتني؟ لو برينسيب نتاع القانون اللي معروض هو برينسيب اكثر تجاري، لا يراعي المصلحة الفضلة للمواطن وللصحة العامة.
0: شنو هي البنود اللي موجودين في المقترح؟
2: هو انت حسب، انت حتى كي تشوف العنوان نتاع القانون، العنوان نتاع القانون هو قول قانون لصناعة المكملات الغذائية. alors فهمتني احنا الرؤيه متاعنا اللي القانون لازم يتحول من تنظيم تجاري الى قانون صحه عام. فهمتني؟ تعتبر النقابه المكملات الغذائيه ماهيش مجرد مساله تكنيك ولا ايكونوميك، هي قضيه صحه عامه بامتياز. مقترح القانون يركز على تقنين نشاط قائم وصناعي، بينما يجب تكون الاولويه للصحه العامه. هذايا ديجا انت تلاحظوا في القانون، قانون تصنيع المكملات الغذائيه. نحبوا نغيروا الفلسفه نتاع القانون هذايا والعنوان نتاعو. العنوان نتاعو من صناعه المكملات الغذائيه الى قانون يتعلق بتنظيم تصنيع وتوزيع المكملات الغذائيه. نحبوا نحطوا المكملات الغذائيه تحت الرقابه الفعليه لمؤسسات الدوله ممثله في وزاره الصحه، هي المسؤوله على صحه المواطن معناها من في جميع المراحل نتاعو.
0: بمعنى اوضح بتتر حسب ما فهمت، يعني اليوم يعني مثلا لي كومبليمون اليمونتير ما نجمو ناخذوهم كان بوردونونس مثلا سي محمد صالح؟ كيفاش؟
2: لا لا لا
0: كيفاش اعطيني فسر.
2: هما لي كومبليمون اليمونتير فهمتني حسب ديفينيسيون فهمتني نتاع منظمه الصحه العالميه، هما مواد تحتوي على عناصر مثل الفيتامينات وكل شيء فهمتني، وعندها فهمتني تحسين النظام الغذائي لكن لا تعوض النظام الغذائي. بار ديفينيسيون احنا فهمنا السادة النواب اللي لي كومبليمون اليمونتير فيهم انواع ويلزم نصنفوهم حسب درجه الخطوره نتاعهم. فما دي كومبليمون اليمونتير عندهم دي زاليغاسيون ثيرابوتيك، عندهم ادعاءات وعلاجية معناها تنجم تكون فيهم مكونات عندهم خطورة وعندهم ديزانتراكسيون مع الأدوية ومع الوعد رشنو هذوكم ستون كلاس أبار فهمتني الفوق اللي كلاسيفي. وفما مكملات غذائية عندها ادعاءات غذائية معناها كي تستعملوا انت كاين تاخو في بلوس نيتريسيونيل. وفما مكملات غذائية كي تاخذها عندها إفي علاجي. هذوك احنا نقولوا اللي اي حاجه فيها ادعاء علاجي وتنجم تكون عندها افي فيزيولوجيك تكون تحت الرقابه وتحت الوصف وتحت الصرف نتاع تبع السلسله نتاع العاديه اللي يكون فما طبيب فما صيدلي فما بروفيسيونيل سونتي في المراحل نتاع التصنيع التوزيع وكل شيء.
0: دونك لهنا التقسيم هذايا ممكن يسهل العمليه عليكم.
2: لا هذايا يحفظ صحه المواطن وينحي علينا الفوضى العارمه هذه الموجوده. ما يجيكش واحد فهمتني ويقول لك انا فلان الفلاني كذا كذا في اكت بيبليسيتير درا شنو فهمني ما تعرفوش شكون ويقول لك هذايا راهو علاج لكذا كذا.
0: سؤال
2: ما فماش راهو المكمل الغذائي ليس بدواء. ما يقولكش راهو يداوي كذا كذا. الدواء فهمتني سيتان ليزيفي ثيرابوتيك هما للدواء. هذاك يقول لك يعاون باش يعالج
0: مكمل
2: يعاون باش ينجم فهمتني. كي تبدا عنده ادعاء علاجي وعنده افي نوتوار فيزيولوجيك لازم يكون فهمتني في السيركوي دو ديستريبيوشن ومراقب من في جميع المراحل نتاعو خاطر ينجم يكون عنده ديزيفي سكوندير. ينجم يكون فهمتني يلزم ليزيفي سكوندير هذوك يكون رابورتي يلزمهم يكونوا ديكلاري لوزاره الصحه عن طريق الفارماكو فيجيلانس وعن طريق الرقابه الصحيه باش كي تبدا فما ايفي انديزيرابل نوتوار فهمتني فما اليات السحب واليات الوعد اللي تطبق كيما تطبق على في مجال الادويه.
0: باش نعاود لك سؤال سالته لك من بكري، هل انتم سجلتوا حالات او مضاعفات متعلقه باستهلاك دي كومبليمون اليمونتير مجهوله المصدر ولا؟
2: موجود.
0: اعطينا بعض الحالات جست ذيروا لتوعيه الناس باش يعرفوا خطوره المساله.
2: فما حالات مثلا نتاع سيرتو نتاع التسمين ولا التضعيف. تجي فهمتني سيرتو تبقى تاخو في دواء لون تيرم ما ادري شنو فهمتني باش تضعف تلقى روحها فهمتني المسار نتاعها تهلكو ما عادش يعملوا ابسوربسيون ما عادش يعملوا درا شنو فهمتني وصلت فهمتني فما حالات ما وصلت للموت.
0: هذايا في علاقه بالاستهلاك نتاع المواد
2: فهمتني. فما نتاع التسمين مثلا يقول لك هذايا مكمل غذائي يعاون على التسمين درا شنو الكومبوزيسيون نتاعو شنو ما تعرفش كي تعمل له تحليل تلقاه كله كورتيكويد وهذا شنو فهمتني عنده ديزيفي انديزيرابل. دونك علاش الرقابه مهمه في التصنيع في خاطر ينجم يجي واحد يحط لك نامبورت كوا ويقول لك هذا راهو يعمل كذا كذا كذا. ما فماش الادعاءات العلاجيه ما تكونش عليها بيبليسيتي كيما في الدواء. On peut pas فهمني فير دو لا بوبليسيتي بور ان ميديكامون. الادعاءات العلاجيه تبقى في سيركل فيرمي باش المواطن يمشي للطبيب والطبيب هو اللي يقيم ويشخص فهمني واش لازم واش مش لازم.
1: هو الاستاذ باش نفهموا هكا بطريقه انه حتى انا بالحق نحب نسالك باش الناس الكل نفهموا هكا بطريقه واضحه. القانون والفلسفه نتاع القانون واللي قاعدين نحكيوا فيه وسيادتك والحضور في البرلمان وغيره شنو باش يبدل؟ معناها نحن اليوم في تونس عندنا مصنعين توانسة شركة تونسية على ما نعرف 4 أو 5 ظهر لي يصنعوا في برودويات. باش نحكي على البرودويات بأنواعها شنو معناها البرودويات بأنواعها؟ فما كما حكينا الأشواغندا والفيتامين دي وغيره وهذوكم اللي يتباعوا الحكوك الصغار، وفما زاد التوانسة وشركات يصنعوا في الكرياتين يصنعوا في البروتيين يصنعوا في برشا برودويات أخرين على ما نعرف 4 أو 5 براندات انا توانسه ظهر، وعندنا زاد البراندات لي ريفوندور معروفين زاد لا ريفوندور تلقاه حانوت محلول في بلاصه ولا زوز ولا يخدم اونليني معروف باتين دا وكل شيء ويبيع في برشا برودويات بما فيهم البراندات التوانسه ولا البراندات اللي يجيو من برا ما بين الكرياتين وما بين البروتين برشا هما الانواع معناها وما بين المانيزيوم وش اسمه الزنك وبسيكليسينات وكل هذوكم الكل. لهنا التومة في القانون شنو اللي باش يتبدل؟ مع العلم انه كي نقولوا معناتها براندات توانسه المفروض يخدموا في البرودويات هذوما المفروض يكونوا مراقبين ويصير التحليل من وزاره الصحه المفروض بطبيعتهم اللي يخدموا في النوار واللي يعملوا في حاجات معناها كلاندستين من الاول هما كانهم يخدموا كلوندستان توا حتى بعد القانون باش يخدموا باش تلقى عباد يخدموا كلوندستان. شنو اللي باش يتبدل ولا القانون شنو اللي تحبوه يتبدل؟ خاطر هذا مقترح ومازال ما ولاش
2: هو مقترح يعني. احنا نحبوه يتبدل الواقع الموجود توا هي من فلسفه صنع المكملات الغذائيه مصانع مكملات غذائيه الى احنا نقموا ونحبوا نوصلوا الى مخابر صنع المكملات الغذائية مخابر واللي مش مصنع واللي مخبر صنع فهمتني. المخبر عنده دي كريتير وعنده معناها دي بون براتيك دو فابريكاسيون معناها المخبر نتاع الصنع، المخبر نتاع الصنع يكون عنده سلسلة نتاع رقابة، يكون تحت إشراف صيدلي.
1: شنو معناها تحت إشراف صيدلي؟
2: تحت إشراف صيدلي
1: معناها حقت الكرياتين تولي كونكريتمون،
2: الكرياتين
1: تولي تتباع كان في الفارماسي؟
2: لا لا لا سي با سا، قلت لك انا من الاول فما التفريق،
0: يعني فما
2: تفريق بين المكملات الغذائية اللي عندها ادعاءات غذائية، وفهم المكملات الغذائية اللي عندها دي ديزاليغاسيون ثيرابوتيك.
1: الكرياتين
2: سي دو لا نوتريسيون، سي التغذية مغذية، مواد مغذية. والمواد اللي عندها افي معناها مش افي ثيرابوتيك، اليغاسيون ثيرابوتيك، ادعاءات علاجية، فهمني، نفرقوا بيناتهم ودرجة الخطورة. علاش قلنا الفلسفة نتاع القانون اللي المكملات الغذائية السورا كلاسيفيي سولون لو دوغري نتاع لي في ولا نتاع الاثر الفيزيولوجي على البدن. كي تقول لي انت كرياتين تصنع، احنا نحبوا الكرياتين مثلا تصنع فهمتني تحت اشراف صيدلي، خاطر الصيدلي il engage son diplôme à travers le ministère de la santé. وقت اللي تبدا ديفايونس في الكاليتي مثلا نتاع الكرياتين ولا ما ادري شنو، الصيدلي يحاسب.
1: علاش باش يحاسب الصيدلي؟ كان فما براند تونسي تصنع في الكرياتين وتبيع فيه في المسالك اللي يبيعوا في البروديوات هذوما في العاده، شنو
2: سي اون غارونتي دو سيكوريتي بالنسبه للصحه العامه، سي اون غارونتي دو سيكوريتي لا بريزونس نتاع صيدلي في المراحل التصنيع التوزيع والرقابه والواحد والاشراف نتاع وزاره الصحه هو كي غارونتي لا سيكوريتي

0: صحه واحده اللي باش ياكلوا الحيوان
1: باش يرجع
0: باش يرجع للصحن نتاعك انت في اخر حلقه. انت كي ما تعرفش الكومبوزيسيون يجي يقول لك سي تان برودوي ميراكل هذايا فهمني بالنسبه للحيوانات يخليه ما يمرضش ويقوي المناعه وما نعرفش ندرج نوع فهمني. من بعد في دي معناها تجارب مقارنه القاو اللي الكومبليمون اليمونتير كل انتيبيوتيك هذاك وياخذ ثمن الحيوان ما يمرضش وادر شنو بعد انت تلقى اللحم نتاعو في صحنك. دونك الرقابه
1: منظومه كامله
0: منظومه كامله وفلسفه كامله للقانون فهمتني. احنا ندعيوا لها عندنا 10 سنوات وتوا جات الفرصه باش نفسروها وباش نوضحوها خدمه او للصحه العامه بشكل أساسي يعني.
1: وفي انتظار تفاعل متاع المجلس الوطني حبيت نسألك شنية أهم النصائح بتيتر اللي تنجم توجهها العبيد اللي قاعدين يسمعوا فينا توا في علاقة باستعمال واستهلاك الكمبليمون اليمونتير. لو كنت تعطينا ثلاثة نصائح على الأقل لو كان الناس اللي قاعدة تسمع فينا تاخذهم في انتظار أنه يقع تقنين المسألة هذه.
0: نقول لهم ما تصدقوش اللي ما تصدقوش اللي تسمعوه تقول هذا برودوي ميراكل ويعالج كذا ويعالج كذا ويعالج وهذا مش سحري وهو ثلاثة حكوك بأربعة بمئة ألف وكي تشري ستة حكوك يوليه بعشرين ألف ودر شنو خطر هذي دي برودوي ما تعرفش شنو فيه ما تعرفش مناش متكونين كيفاش جاوا كيفاش دخلوا فما حاجات راهو مقنوي فهمني كيفاش. لكن هاني قلت لك الفوضى العارمة هذه المواطن ما يعرفش مسكين المواطن يبدأ فهمتني يلوج على شفاء يلوج على شفاء في أي حاجة يتعلق بقشة المواطن فهمتني. وفما ناس تغسل الفرص هذية فهمني باش معناها تنحيله وفلوسه وبعد فهمني يكتشف بطل دواء الكونسير فهمني وما تداويش عند الطبيب وهو هذا دواء ما نعرفش شنو هو يداوي كذا كذا وميراكل وما نعرفش شنو. الإنسان يتعلق سبحان الله بقشة
1: دونك يلزم لكم وعي اليوم عند المواطن المواطن لازم سنسيبيليزاسيون
0: لازم يكون واعي. احنا من دورنا الأساسي ومن باش القانون هذا يستجيب فهمتني لمعطيات الصحة العامة تكون تحت رقابة وزارة الصحة من الأجنس دي ميديكامون للرقابة الصيدلية في الصنع في الصنع في التوزيع في الترخيص في الكومبوزيسيون نتاعو في السحب نتاعو في بور غارونتير لا كاليتي لا تراسابيليتي نتاع لي برودوي هذوما. ما تجي انت برودوي ديفايون تاوى في السوق برا اجبتو برا اجبتو
1: فماش آلية. واضح سي محمد صالح الكديشي الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات كل الشكر ليك على المعطيات اللي عطيتنا اليوم في ويكاند على الكيف في فقرة في وقته. احنا نمشي موزيكا نرجع بعد شوية ما تبعدوش. ويكاند على الكيف.

0: نحكي وفن معي أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للمدي ساعتين حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار ديوان فام صوتكم
1: ويكند عالكيف
2: 9:37 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في دياركم في الطريق في الخدمة. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. صديقنا بن سالم يقول لكم المعدة بيت الداء، ما تاكلوش برشا وتحركوا غادي، كهي الأستيو سينو. نحيي بقية الأصدقاء، صديقنا أيضا عدودي حمدي، مريومة، سامي بن علي، مرحبا كلكم، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. سلوى تسولي، صباحك فل، وياسمين، أم عبيد الله زيدة، مرحبا، إن شاء الله ربي يبارك لكم الكل. سينو بحضنا المعدة الجميلة، بحضنا في استوديو كيف العادة فقرة جديدة في صراع، خلينا نقول على نسب المشاهدة مع محمود.
3: يزي محمود
2: عنا مع وحيدة،
3: مع وحيدة
2: مع محمود ولا مع وحيدة؟
3: شو رأيك محمود؟
4: هو أنا مع وحيدة.
2: خلي جماعة في, في, في, في اليوتيوب يكتبوا لي مع محمود ولا مع محمود.
3: مثلش أعطيهم يعطيونا مقترحات للفقرة، ديجا حرنا احنا في شنو وش
2: نسميها في الاسم متاع الفقرة. فيروس جديد وخوف جديد حتى على مستوى العالمي، دونك كل التفاصيل منين بدا وين وصل، شنية الوضع اليوم في العالم وفي تونس، باش ناخذوهم من عندك وحيدة تسويت.
5: موضوع أثار جدل كبير، برشة تخوفات، برشة تساؤلات، برشة استفهامات ريناها وحتى في تونس لهنا. هل فما فيروس جديد، كورونا جديدة، باش نرجعوا للكمامات، باش نرجعوا نغسلوا القضية من جديد، المطارات باش تسكر، شنو هو الحكاية؟ ومن هنا الحقيقة حبينا نرجع ونعملوا بحث، شنو هو الفيروس هذية، منين بديت الحكاية؟ الفيروس هذية هو فيروس هانتا، حكيته منين بديت؟ بديت مع السفينة الهولندية، السفينة هذية اللي انطلقت في أوائل شهر أفريل، من كانت بديت من الأرجنتين ماشي إلى منطقة الرأس الأخضر. كيفاش بديت الحكاية؟ في وسط الرحلة الركاب تفاجئوا أنه ما شخص يحمل الجنسية الهولندية، تعكرت حالته الصحية هكا شوية، وفي الأول في بالهم أنه بسبب أنه تقدم يعني في العمر، لأنه عمره 70 سنة، لكن بعد ما توفى بعد بنهارين يتفاجئوا أنه نفس العلامات اللي ظهرت على الشخص هذاك الهولندي عاود ظهرت على زوجته اللي هي زادة توفيت بعده بفترة. ولهنا بدأت التساؤلات تطرح وبدأت الشكوك تكبر انه فما فيروس قاعد يدور في السفينة. بعدها بمدة، بعدها بأيامات، ظهرت حالة على شخص آخر راكب، وبحكم انه السفينة كانت قريبة من جزيرة فتم إخلاءه يعني طبيا، تم وضعه يعني في جزيرة لمتابعة يعني الفحوصات. ووصلت السفينة يعني الرحلة في الأثناء، في يعني أثناء الرحلة تتعكر حالة صحية أخرى، ولهنا بديت التخوفات تكثر، بديت التصريحات، بديت الناس كلها تتسائل شنو هو الحكاية، شنو هو فيروس هانتا هذي اللي عامل جدل كبير، هل إنه ينجم يوصل للدول الكل، حتى نحن في تونس لهنا صارت برشة تخوف وفيت ينجم يوصل لنا، كيفاش، شنو هو بالضبط. نحن حبينا نشوفه يعني من وجهة نظر علمية شنو هو الفيروس هذايا، حبينا نشوفه يعني نسأل بعض الخبراء والأساتذة يعني المختصين. الفيروس هذايا هو ينتقل عبر القوارض، يعني عبر الجرذان وإلا الفئران. كيفاش يتنقل للإنسان؟ في الهواء، إذا كان فما يعني جزيئات يعني صغيرة يتنقل، وإلا أنك تمس مثل بلاصة فيها معناها كفيروس تتنقل لك معناها العدوى معناها اوتوماتيكمون. نحن حبينا ناخذ تصريح من عند المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية سي رياض دغفوس، حبينا نسألوه على الفيروس هذايا كيفاش ينتشر، شكون هم الفئات اللي نجم يمسهم، هل انه خطير والا لا، وهكا كان تصريحه في تصريح خاص لديوان فهمه.
6: هو الفيروس هذي العائلة بتاعه قديمة موجود من أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، ومعناه العدوى بتاعه تتعدى خاصة من القوارض، معناه من الفار والجربوع للعبيد، ما هوش الانتشار متاعه مش كبير ياسر معناها، والعدوى من العدوى العد صعيبة برشا معناها قليل ياسر منها يتعادى. هما الأعراض متاعه من نوع تبدأ كيف الجريب قوية معناها تبدأ سخانة قوية جاءة راس جاءة العضلات شوية فشلة معناها كيف الجريب. ومن بعد المشكل متاعه اللي كونه يجب يعطي الكمبليكاسيون الكبار، وفما زوز أنواع، فما نوع يعطي الكمبليكاسيون هذه يجب مثل الجهاز التنفسي وترسي وقت واحد لما يداوي بالأكسجين وكل، ولا جدا فما نوع آخر يجب يعطي انعكاسات على الكلاوي، ويجب هذوما الحالات هذوما تكون خطيرة تجب حتى تسبب في الوفاة.
5: الفيروس هذا ينجم يضر الكلاوي والجهاز التنفسي وينجم يوصل حتى لحالات وفاة. وحتى في البحث احنا لقينا انه الفيروس هذا يتسبب في تسجيل 150 حالة وفاة سنوية بفيروس هانتا. حبينا نسأله سرياد دغفوس ايضا، الفيروس هذا هل عنده تلقيح والا لا؟ هل انه تونس تنجم اليوم تصير معناها تخوفات، خاصة انه 40 من الركاب اللي كانوا موجودين في السفينة تم عزلهم يعني في منطقة لمتابعة الإجراءات، وهكا العالم الكل متخوف معناها الفيروس مازال قاعد يدور. حبينا نسألوه شنو اللي لازم يصير، هل إنه فما تلقيح وإلا لا؟ وكان هكا تصريحه لديوانة فهمة
6: يخوفش، ما فيش معناها انتشار كبير في العالم، ما ينزم واحد يراس عليه الوقاية كيفاش، ما فماش باكسانت وما فماش تلقيح معناها معترف به عالميا. فما بلدان عملوا تلقيح من صانوا فيه في بلادهم برك، فما الصين وكوريا الجنوبية عندهم تلقيح متاع بلادهم، ما هوش الفعالية متاعهم مش كبيرة ياسر، وما هوش يستعملوا فيه ضد الأنواع الكل متاع الانترفيروس. هو الانتشار صعيب ياسر، ما عنده حتى سيلة معناها بالجريب ولا بالكوفيد، ومعناها عليك هو اليوم ما فماش تخوف خاص معناها من الناحية هذه. ما تبقى احنا تناسنا من الكوفيد، كي تبدأ أي حاجة هكا يلزم نعنسوا عليها ونعملوا تقطيع جيني من الفيروس، ماشي تحورات جدد ولا حاجة، هذا توك اللي قايمين بها معناها في مستوى المنظمة العالمية للصحة.
5: ما فماش تلقيح خاص بالفيروس هذايا، فيروس هانتا يقول انه ما فماش تخوف كبير، لكن اليقظة تبقى لازمة وموجودة. هذا شنو ننصحوا به العباد؟ حسب اخر الارقام لمنظمة الصحة العالمية تقول انه تم تسجيل الى حد الان 6 اصابات بالفيروس فيروس هانتا، وتسجيل 3 وفيات بالفيروس هذايا. كيف ما قلت انه السفينة اللي كان موجود فيها 150 راكب، 40 منهم تم وضعهم في جزيرة معزولة لمتابعة الإجراءات. واليوم العالم الكل يتسائل شنو هو الفيروس هذايا، اليوم العالم الكل في سباق دولي لتعقب هذا الفيروس.
4: يعطيك الصحة وحيدة. دونك تقريبا أهم ما يلزمكم تعرفوه على الفيروس هذايا، اللي تطمينات من منظمة الصحة العالمية من الخبراء أنه مش باش تكون فما جائحة عالمية. دونك هذايا وضعية السفينة المنكوبة سماوها في عديد وسائل الإعلام
5: الموبوءة
4: هذايا في علاقة بالوضع. ربي يحمي الجميع. ش قولك في حروب الفيروسات محمود؟
7: والله هو توا مولات فما توندونس، متوقعين انه هانتا هذا هو اللي باش يجي بعد كورونا، مع العلم انه بروبابيليتي نتاع الميتاسيون ما تعرفش عليها، ينجم يعمل ميتاسيون ينجم لا، معناها شفنا الكوفيد كيفاش عمل ميتاسيون، ستر ربي ربي يستر الكوكب وكاهو، خاطر ازمه اقتصاديه وازمه صحيه باش يجيو الزوز فرد وقتها ك ضربتين فرد وقت
4: كاسحين. اللطف عليكم الناس الكل، ربي يحميكم ربي يحفظكم. 9:45 دقيقه احنا نمشيو فاصل، نرجع بعد شويه على ديونا فهم صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
8: بوبليسيتي

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: لطيفة تونسية توصلنا ل 9:56 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، مكملين معكم حتى للحدش. تحيتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا مع مختلف الفقرات في برنامج ويكاند على كيف. بعد الأخبار عديد المواضيع اللي ما زالت تستنى فيكم، كيفاش تنجم تتفاوض على السالير متاعك وأغلب الأخطاء الشائعة وقت النيغوسياسيون السالير هذية. حديث غازي بالجيد في ماركت بليس، دونك خليكم معنا في الاستماع. ايضا مازال عندنا ضيف باش يكون حاضر بحثينا بارتير من 9:30، باش يكون معنا كوتش سبور، اي نعم كوتش مع الصيف وجو الصيف والتحضير للسمر بادي، يكون حاضر معنا الكوتش عبد السلام اللي باش يعطينا اهم النصايح اللي يلزمنا ناخذوهم، اهم ليزاكتيفيتي اللي نعملوهم باش نسرعوا العمليه نتاع السمر بادي قبل ما يجي وقت البحورات وجو الصيف. فؤاد مبارك بعد شوية قدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. ساعتنا الأخيرة في ويكاند على الكيف، نهاركم أسعد الأيام. ويكاند على الكيف.
1: ببليسيتي. يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. قولي يقول دار، يقول عزيزة. إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: جلم دلعويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنا نقلاص تومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.
2: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Diwana Femme. Diwana Femme. Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا. ديوان فم صباح الخير. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوسي يؤكد أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن، موضحا أن الإصابة به يمكن أن تؤدي إلى الوفاة بنسب تتراوح بين 35 و50%. وبدوره الأستاذ في علم الفيروسات دكتور محجوب العوني يستبعد أن يتحول فيروس هانتا إلى جائحة عالمية مشابهة لفيروس كورونا نظرا لاختلاف طرق العدوى والانتشار بين الفيروسين، مشيرا إلى أنه لا وجود لتلقيح ناجع يقي من الفيروس، كما أكد أن الباحثين في المختبرات حول العالم يعملون حاليا على تقطيع الجيني للحالات التي تم رصدها على سفينة في المحيط الأطلسي من أجل تثبت من انتقال العدوى من الإنسان إلى الإنسان.
2: فيروس هذه سنوي تقع حالات تعد من 100,000 حتى 200,000 في كامل أنحاء العالم. هو موجود منذ 1950 وقع اكتشافه عند القوارض. فيروس هذه اليوم نتكلم عليه أكثر خاطر كان في بيئة ضيقة في بطو إلى حد الآن إيزولا، معناتها محاصرة معروفة وين موجود عدة باريون منه، منهم اللي باريون أوندا ليزاند هذا الرار قادر باش ينتقل من إنسان لإنسان في حالات ضئيلة وضئيلة جدا موقعش الكشف عليها. لا ما نجمش يتحول بالوباء العالمي كما عرفناه مع الكورونا خاطر طريقة العدوى ما هيش بنفس ما تمش باكسان ما تمش الدواء بالنسبة للحالات هذه. برش معناتها نسبة كبيرة من الإصابات اللي تقع نورمالمون بالهونتا تتعدى هنا بترسي ليكا كومبليكي هي اللي قال لي تلقى عنده أرضية قابلة للمرض أمراض مزمنة قبل إنسان بلانت الفيروس وقت اللي يتطور وقت تسمى خطورة.
1: ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى من بينهم 3 توفوا في تفشٍ لفيروس هانتا مرتبط بسفينة سياحية، حيث تم تأكيد 6 حالات وحالتين محتملتين. وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري يؤكد ضرورة مزيد دعم منظومة إنتاج المواد المقطعية وضمان استمرارية التزويد بالكميات المطلوبة في الأجال المحددة باعتبار أن المشاريع الطرقية تشهد نسق إنجاز متقدما بمختلف جهات الجمهورية، إلى جانب أن الوزارة مقبلة على إنجاز عدد هام من المشاريع الاستراتيجية الكبرى إلى موفى سنة 26 و2000 وبداية سنة 27 و2000. ويأتي هذا التأكيد خلال زيارة ميدانية أداها الوزير إلى عدد من المقاطع بولايات نابل وبن عروس وزغوان المختصة في إنتاج الحصى الصالح للاستعمال في مشاريع الطرقات، ودعا خلالها مستغل المقاطع إلى مزيد مضاعفة الجهود لتأمين حاجيات المشاريع الوطنية من المواد الأولية مع الحرص على تحسين جودة المنتوج. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يشدد على تمسك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على شركة تونسية للشحن والترصيف ستام ورفضها القطع لأي محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطني. والسلمي يؤكد خلال تجمع عمالي لعمال شركة بمقر اتحاد شغل أن من حق العمال الدفاع عن المؤسسة العمومية باعتبارها مكسبا من مكاسب الشعب التونسي وجب المحافظة عليه، منبها من مخاطر التفويت والتفريغ في أنشطة بعض المؤسسات العمومية على غرار ما وقع مؤخرا في الشركات التونسية للكهرباء والغاز. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبارك، ويتواصل المشوار الآن مع إيمان السكوحي في ويكند على كيف.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم ويكند
1: عالكيف. العشرة وعشرة دقائق في استوديوتنا ساعتنا الأخيرة من ويكاند على الكيف. مرحبا بكل المتابعين، مرحبا أيضا بالثنائي اللي باش يرافقني في الساعة الأخيرة. نبدأ بعزيز قطاطة. صباح الخيرات.
2: صباح النور إيمان، صباح الفل، صباح النور زاد الليكيب اللي تسمع فينا الكل، للليكيب اللي موجودة معنا الكل والناس اللي تسمع فينا الكل. دونك ويكاند كيما كنت تحكي أنت، تخدم جمعة كاملة بعد ويكاند ما ترتاحش الجمعة اللي بعدها هكاك
1: ما فماش كون حسبية.
2: هذيك الحياة، هذيك الحياة طلع غالب
1: كهو. من أجل المستمعين بتاعنا ميسيلش كل يهون أحلى متابعين لي بكل برامج ديوان فهم. سيدون صديقنا غازي القيدي، صباح الخيرات.
3: صباح الأنوار إيمان، صباح النشاط، صباح الحيوية. خلينا نقولوا أنتم ما تتذمروا من الخدمة في الويكاند، العمل عبادة يا إيمان.
1: واو.
3: ما فيهوش كلام العمل، معناه ما نجموش نتخليه على ميسيون تاعنا في الويكاند، ما نجموش نغيب
2: نهارين في الجمعة معناه
1: كهو. بعد يجي شكرا شكرا ينظر علينا في الويكاند على العمل. ربي يعينكم الناس الكل. صعيبة خدمة الويكاند، واللي أصعب منها خدمة صباح الخير تونس والقومين الأربعة بتاع صباح كل يوم. أصعب منها
3: والله. هذا هو اللي كنا نحكي فيه في الأوف. ربي يعينك يا إيمان وكاو.
1: خلينا نمشي تودسويت مع عزيز، خلينا نحكي أرقام، الأرقام اللي حضرهم لنا، الأخبار اللي حضرهم لنا. تودسويت نحكي أرقام،
0: نحكي أرقام.
2: نبدأ بالخبر الأولاني. هذه فرصة عمل، وظيفة $50,000 لمشاهدة كل مباريات كأس العالم.
1: واو،
2: معناها برشة فلوس على حاجة نعملوا فيها
1: نحب نعملوها. شكون يخلط يتفرج؟
2: نحكي هنا على شركة فوكس سبورتس بالتعاون مع منصة التوظيف إنديد، تعلن على وظيفة مانيش مستنسين بها ما نشوفوهاش ديما، اللي هي مشاهدة كل مباريات كأس العالم 2026، يعني 104 مباراة والشهرية 50,000 أورو. المطلوب بالضبط أنه يتابع كل المباريات مباشرة، إنما مش يتفرج فيها كهو كما قلنا. المطلوب منه التحليل وصناعة المحتوى في مكان مخصص ليه، باش يكون في التايمز سكوير في نيويورك، والمهمة تقعد 39 يوم. على 39 يوم هذوما باش ياخذ $50,000.
1: قداش من سيفي تقدم للبوست؟
2: نتخيل برشا، هما عاملين مش بار سي في مي بار كونتر بار فيديو. تصور فيديو كانك صانع محتوى رياضي، تعمل فيديو وتهبطه وتاجي انديد سبور كني ولا فوكس سبور. دونك ومن غاديك يختاروا صانع المحتوى اللي باش يخدموا الخدمه هذه.
1: فما خدم غريبه عجيبه غازي، اللي يجيبك باش تستي جريه وتخلص عليها ترقد تضرب بالنوم، اللي يجيبك باش تذوق وتاكل وتخلص عليها وتتفرج في الكوب دي مونت. ما حليه مش بما يرضونيش انا دي بوست كما هكي.
3: لكن خلينا نقولوا ايمان، راي الوظيفه هذيا ستان بوست استراتيجيك، معناها في العوام الاخرانيين قاعدين نشوفوا ريت لي زيشيونس الكبار والعباد اللي تفهم في الماركتينغ وفي الكوميونيكاسيون ولاو متجهين برشا لصناع المحتوى. يجي عندي من الصباح لليل وانت غادي كتعملي في ستريمينغ، تعملي في اللايف، تعملي في التحليل نتاع المباريات، تعملي في الديفيرتيسمون، وانا نخلصك بالكدا. معناها ابار انو البوبليسيتي نتاع الراديو والبوبليسيتي نتاع التلفزة والبيبليسيتي نتاع غيره من قنوات البث، زاد كيف كيف اليوم ديجيتال عنده حجم وحجم كبير برشا،
2: اللي هو حتى أكبر من قنوات البث كما كنت تحكي. ماشي ماشي وياكل في بار
3: ماشي
2: أكبر،
3: ماشي وياكل في بار كبير من المارشي. خلينا نقول ونحن
1: خلينا نقول وقعنا في تونس، انت بما انك الدومين نتاعك.
3: والله هذاك هو سرقتلي من فمي كما نقولوا. كنت جايك للواقع في تونس، معناها عندنا دي زيشيونس كبار، عندنا دي فيستيفال، عندنا مهرجانات، لكن ما نراوش فيها.
1: عندنا الوعي الكافي نتاع
3: الوعي الكافي من منظمين مازال ماهوش موجود. معناها سوسون دي انيشياتيف بيرسونيل، معناها صانع محتوى يهز الكاميرا نتاعه ويبدا يخدم في ستريمينغ معين في الكيك والا في غيره من لي بلاتفورم تاع ستريمينغ، يمشي هو غاديك يصور لحسابه الخ... خاص. لكن المنظمين اليوم كهنا راو عالميا ولاو يصنعوا منه بوست إيجا وأصنع المحتوى الكل عندي أنا، وبعد أنا تنصرف الببليسيتي وغير ونصرف فيش الرونتابيليزي. معناها 50,000 دولار على البوست اللي كان يحكي فيها عزيز،
4: شوف الغوندو متاعه
3: سيريان سيريان ما هي جملة فلوس بالحق. معناها راو مش يدخلوا راه 5 ملايين دولار وإلا أكثر معناها.
2: وحتى الفكرة متاع البوست في حد ذاته باش تكون من كثر ما العباد باش تكون لهم بيزار وما شافوهاش، دونك في حد ذاته سيتان كود كوم
4: ديجا
2: يعاون اكزاكتومون يعاون السيد اللي باش يخدم ولا السيد اللي باش يخدم في البوست هذا ديجا داخل كما نقولوا احنا بنقاط ايجابيه اللي هما معاونينه في خدمته. وتو معاش نجمو نقولوا صناعه المحتوى ما تستحقش برشا تعب، ما تستحقش برشا خدمه، خاطر هنا الريل هنا الراو اللي المرشي في العالم كامل بتاع صناعه المحتوى قديش كبير وقديش فلوس في العالم قاعده تدور في صناعه المحتوى على الديجيتال. نتعدوا للخبر الثاني باش نحكيوا عقارات. نحكيه هنا على رجل الأعمال باتريك بيت دافيد كشف أنه قيمة المنزل متاعه في ميامي زاد بقيمة 25 مليون دولار بعد ما ولا جاره ميسي في ميامي. وصل قيمة داره ل 60 مليون دولار بعد ما كانت 35 مليون دولار. وحكي على أهمية المشاهير وسورتو ميسي كيقولوا مشاهير خاطر ديما جنرال الكورة، دونك نحكيه هنا على الفوتبولوغ اللي هما يحظوا بنصيب أكبر من حتى الفنانين ساعات في الشهرة. يحكي على التأثير متاع المشاهير هذوما كي يسكنوا في حي كيفاش القيمة متاع الحي الكل تزيد
4: تزيد. وهنا تخيل نعرف شكون تجاور هذه أهم حاجة
3: نسمع بها اللي ريتا.
4: تخيل ميسي جارك
3: نحب نتعشى مع ميسي هذه هي نسمع بها اللي ريتا شق فطري.
4: ما تتعاركوش شكون اللي حط البوبيلة قدام دار جارو؟
3: لا لا مش عارك ميسي عقاب عمري زيد في سوم العقار 70 مليار وباش نعاركو أنا يا إيمان؟ ما شاء الله
4: مشاكل الجيرة اللي عنا في تونس باش نهزوها غادي كوين ميسي. نمشي لخبرنا الاخرين يا عزيز.
2: نمشي للفضاء وين ديلان تايلور رئيس شركة فوياجر تكنولوجيز كشف انه البشر يمكن يبدأوا يعيشوا ويخدموا كأي حياة عادية على سطح القمر قبل 2030. ووضح انه الخطة تشمل انشاء قاعدة قمرية مجهزة بوحدات سكنية دونك مع أنظمة دعم للحياة المتكاملة تسمح بإقامة شبه كاملة خارج كوكب الأرض. التوقعات هذه تتوافق مع خطط شركات أخرى كما مثلا إيلون ماسك واللي سبيس إكس الهدف متاحها تنفيذ هبوط لمركبة على القمر في 2027. وإيلون ماسك في حد ذاته اللي هو رئيس شركة أوبن إي آي يسعى قاعد لجمع 80 مليار دولار لتنفيذ مشروع بناء مدينة مكتفية الذات على كوكب المريخ من جهة أخرى. رجال الأعمال الكبار والشركات الكبار كل واحد فيهم باش يعمل حومة في كوكب من الكواكب وبعد يشوفوا أنه هي أحسن مدينة. هذا اللي باش نشوفوه رقيقة حسب ما قالوا مش بعيد برشا.
4: هذه كونكورنس جديدة، كونكورنس ما بين الكواكب معناها حاجة خيالية.
3: قولك شيري تراب في المريخ
4: زعما قضي الميدو
3: خلي لي الهواء في المشتري
4: هذا هو العالم وين متوجه. يعطيك الصحة عزيز. قطاطة كانت هذه. نحكي أرقام
0: نحكيو أرقام
4: بعد ما حكينا أرقام بعد شوية نحكيو نيغوسياسيون مع غازي. خليكم معنا في الاستماع. نمشيو موزيكا كول جونا كول في ديوانا فيم في ويكاند على الكيف.

0: هذه موزيكتنا وهذا جونا على ديوان افلام في ويكاند على كيف. مرحبا بكم الكل. 10:20 موضوع مهم جدا يهم كل الموظفين كل العاملين. كل انسان يطمح في انه يزيد في الشهريه نتاعو. كل انسان يحس انه الخدمه اللي قاعد يخدم فيها مش قد الشهريه اللي يخو فيها, وديما فما بلوكاج وقت اللي نجي نطلبوا زياده في الشهريه. كل التفاصيل تو سويت في ماركت بليس. ماركت بليس مع غازي كيف العادة. غازي باش يعطينا لي زاستوس الكل. وديما كيف تطلب فلوس ديما تصعب.
1: تصعب بيان سور. بلي من اصعب المواقف ومن اصعب الحاجات في النيغوسياسيون انك تنيغوسي على روحك.
0: وي.
1: نجم تكون اقوى كلوزر في العالم, كلوز ديل يقول لك هو اللي يسكر الصفقه الاخرانيه, هذاك هو الاعلى في الهيرارشي في الكوميرسيال خلينا نقولوا, اللي هو اللي يسكر الصفقات. هذاك بيدو ينجم يكون ما يعرفش ينيغوسي روحه.
0: خاطر الاصل كيفاش تحط لي كومبيتونس نتاعك وتحطهم قابلهم فلوس, هنا وين تنجم
1: اللعبه ايمان. ماهيش هي أوسي أنك باش تبيع روحك وتبيع لي كومبيتونس نتاعك. خلينا نحكيو شويه على البروسيس تاع الريكروتمون. البروسيس تاع الريكروتمون كيفاش يبدا, شنو هما المعلومات اللي تبدا موجوده نتاعك انت عند الشركه, ومن بعد شنو الاضافه نتاعك وقت اللي يسالوك قداش تحب سالير, اللي هو السؤال المشهور كيل سون فو بريتونسيون سالاريال, شنو هي الشهريه اللي تحب تاخذها. سورتو للي فريشمون ديبلومي, العباد الاكسبيريمونتي راهم واجهوا السؤال هذا برشا مرات وعندهم ايفالواسيون انويل وغيره والزيادات ودخلوا في معترك الحياة. الفريشمون ديبلومي تصير له فرستراسيون, خوف من السؤال هذا. كان نقول سالير ضعيف دونك انا مانيش فاهم البوست دونك نجم نترجيتا, وكان نقول سالير قوي ونخرج من الرينج اللي هو موجود فيها معناها من المين والماكس اللي عندهم, خاطر اي بوست في الدنيا هذه عنده بيدجي محدد باش تخلص ما بينات 2000-3000 ما بينات 1000-2000. كان انت تبروبوزي 2500 ينجم يكارتيك ديريكتومون, راه ما يرجعلكش يقول لك والله اجا نيغوسي ورا فما هكا هكا
0: هكا. سؤال
1: في خلينا نبدا نحكيو على البروسيس تاع الريكروتمون. اول حاجه تصير يصير انا بيل تليفونيك من عند الريكروتور ماهوش من عند لي راش. فما فرق كبير بينات المسؤول على الموارد البشريه وما بينات المسؤول عن التوظيف. المسؤول عن التوظيف الاولاني يعمل لك تليفون, انت بعثت السي في نتاعك, نسميوه البريكول بالجارغون نتاعهم هما والا البريكاليفيكاسيون, نكومباريو اللي حطيته في السي في نتاعك اسكو اديكوا للبوست والا لا, واللي حطيته صحيح والا غلط ببضع اسئله صغيره. انا بيل تليفونيك يدوم بينات 15 و20 دقيقه. لكن فاليدينا الدنيا الكل والامور طيبه تتعدى لتاب الثانيه اللي هي تمشي تقابل المسؤول المباشر عليك. المسؤول المباشر باش يقيم اسكو انت عندك لي كومبيتونس نيسيسير للبوست هذاك والا لا, واسكو التعامل معاك باش يكون ساهل والا لا. لتاب الثالثه واللي هي الاتاب الاخيره تنجم تزيد في وسطهم اتاب واحده اخرى, لكن خلينا نحكيوا على البروسيس اون جينيرال, اللي هي تقابل المسؤول عن الموارد البشرية واللي عادة يفهم برشا الموارد البشرية وعقلية الموظف والتخمام متاعه ويشوفوا اسكيلي اديكوا للي فالور متاع الانتربريز هذيك ولا لا. هذيك علاش ديما ننصحوا نعاودوا العباد اللي ماشية للانترتيان يا استاذ راهم لي فالور اللي موجودين في الانتربريز هذيك اللي تلقاهم بلاكة معلقين في باب الانتربريز ماهيش مكتوبة هكاكا بوغيان. كان انت تبدأ فهمهم ومالي منهم يدك راهم سوسون دي زاتو دي بوان بهين. دونك في التقييم هذا كله قاعدين نحكيو على الكومبيتنس وقاعدين نحكيو على العقلية, ما حكينيش فلوس. يجيك ان سيرتان مومون ايمان يقول لك كيل سون فو بريتونسيون سالاريال. لابروش ايديال في العالم انه البوست نتاعي مثلا انجينيور انفورماتيك, نكلم انا انجينيور انفورماتيك عنده ان بوست سيميلير في الشركه هذيك, نسالو السؤال الواضح قداش خويا انت تخلص باش نجم نعرف لو بنش مارك لوكال نتاع الشركه هذيك, قداش ابري يخلصوا لي انجينيور انفورماتيك باش ما نخرجش ما بينات المينيموم والماكسيموم تاع الشركه هذيك. لكن كيما نعرفوا سي ان سوجي تابو, ما يجاوبك حد فماش حد باش يقول لك قداش يخلص اليوم. صعيبه وصعيبه برشا.
0: هو السؤال بيدو محرج معني تقول قداش تخلص.
1: دونك يلزمك تتعلم تحسب شهريا البوست نتاعك وحدك. غادي وين يزيدك اتو كبير. راني فاهم البوست, راني فاهم الفلوس اللي قاعده تدور في البوست هذاك, وراني ميني جاي من الفاكولتي قاعد نلعب, راني فاهم روحي اكزاكتومون.
0: باش نسالك لهنا, هل انه الانتليجنس ارتيفيسيال تنجم تعاوننا معناها انك تسال مثلا الموين نتاع لي سالير في البوست هذيك في البلايد هذيك ينجم يعطيك يعطيك صحيح ولا لا؟
1: لا خلينا نبداو متفقين باللي موجودين اليوم ما يعطيكش صحيح على خاطر ما لي سالير نتاع لي زومبلويي سو سون دي دوني كونفيدونسييل معناها ما يخرجوش دي باز دو دوني موجود فيهم لي سالير يعطيك مينيموم وماكسيموم بعيد عن الواقع
0: بعيد.
1: في المارشي التونسي بعيد عن الواقع خلينا مالا نحكيو شويه شويه كيفاش نجم تحسب السالير نتاعك وتنعملو في الاخر سيمولاسيون نحسبو سالير نتاع بوست معين اول حاجه اي شركه او اي مشغل يحترم نفسه عنده ان سالير دو ريفيرونس ان سالير مينيمال يبدا بيه هذاك هو ما فيهوش كلام بور لي انجينيور انفورماتيك بار اكزومبل ما فماش ان انجينيور انفورماتيك باش ياخذ اقل من 1000 دينار هذاك اسكو نابيل لو سالير دو ريفيرونس ماهوش اللي باش يدخل لجيبك خليني نبدا نفسر للعباد لو سالير دو ريفيرونس سي ان سالير تحدو الشركه انك ما تيحش عليه كيما نقولوا سميك في البلاد هي مقاربه فقط لك ماهوش سميك نتاع البلاد اسكو نابيل ان سالير دو ريفيرونس تاخذ السالير دو ريفيرونس هذاك فما دي كريتير 4 كريتير معينين تزيد عليهم الكومول تجمع مع البروفيل نتاعك للي تلقى السالير فينال اللي باش تاخذه لي كريتير الموجودين الكريتير الاولاني يتسمى سكارسيتي اوف بروفايل ان لوكال ماركت ندره الموظف في السوق المحليه كما قلنا تعديت بريسك لهنا بتروز انترتيان في لي تروز انترتيان كل انسان عمل لك لونتروتيان باش يعطي التقييم نتاعو عليك انت اسكو انت موجود منك برشا في المارشي لوكال اسكو انت نادر في السوق المحليه والا انت نادر جدا في السوق المحليه هذايا ابوبري تنجم تعرفها اترافير لي زونتروتيان كانك بالحق فريشمون ديبلومي ولو بروفيل موجود وعندك كان الدبلوم نتاعك الدبلوم نتاعك راه باش تلقى 25000 30000 عندهم الدبلوم هذاك ما عندكش دي زاكتيفيتي اون باراليل ما عندكش اكسبيريونس باهيه في الفي اسوسياتيف دونك انت tu es un profil standard مش معناها ماكش باش تاخذ البوستر لكن قيمناك كوم ايتون ان بروفيل ستاندر عندك لي كومبيتونس نيسيسير بور ريوسير لو بوست وفوق هذاك كله بحبوح محليك متربي كذا دونك نجمو ناخذوك للبوست هذاك لكن في ندره الموظف في السوق المحليه باش تاخذ 0% كوم ايتون ان بورسونتاج دونك لو سالير دو ريفيرونس كيما قلنا مثلا 1000 دينار بالنسبه للانجينيور انفورماتيك نزيدوه 0% على الكريتير الاولاني باش يقعد 1000 دينار كانك انت نادر نزيدوك 15% كانك انت نادر جدا نزيدوك 25% هذا الكريتير الاولاني الكريتير الثاني اللي هو عامل الخبره الاكسبيريونس كان عندك اقل من عام خبره في البوست هذاك باش يزيدوك 0% خاطر فما برشا كيف كيف ينجموا يعلموهم الخدمه هذيك ويدخلوا في معترك الحياه كان عندك خبره ما بينات عام وثلاث سنين دونك عندك فالور اجوتي تنجم تزيدها وعندك افكار جدد تنجم تزيدهم نجموا يزيدوك حتى 15% كان عندك اكثر من 5 سنين يزيدوك 25% كان عندك اكثر من 10 سنين تنجم تخلط حتى 50% زياده على السالير دو ريفيرونس
0: اوكي
1: الكريتير الثالث اللي هو الدبلوم هذاك علاش ديما نحكيو نقولوا مثلا للناس اللي تقرا في لي فاكولتي ما تقفش في الليسونس العام اللي تزيدو العام اللي تربحو يقعد حياتك كامله يتبع فيك في الكالكول دو سالير نتاعك كان عندك من باك فاقل من الباك تلقى روحك عندك 0% زياده كان عندك باك بلس 3 تلقى عندك 15% زياده على السالير دو ريفيرونس كان عندك باك بلس 5 تلقى عندك 25% زياده وكان عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال والا سكون ابيل بي اتش دي دكتوراه وغيره وغيره وغيره نجمو نخلطو حتى 50% زياده دونك كل عام تزيد تقراه كل عام

0: القرايه نتاعو باش فينونسي القرايه نتاعو.
1: هذاك ديجا تلقى عنده القلي باش يخرج يلم فلوس وعنده النيه باش انه يرجع يقرا. لكن نحكي على
0: لي
1: جون ستوندار العاديين اللي نخلط فيهم يوميا نتاع نعمل باك بلس 3 نمشي نعمل شويه مصروف خدمه وكذا من بعد نرجع نكمل ماستير. جينيرالمون اللي قابلت وانا في حياتي سي با اون ريغل معناها جوست باساج ديكسبيريونس يخرج ما عادش يرجع تصعب عليك شويه شويه. لكن هاي كان سياحه صغيره اللي نجم وعنده ظروف الملائمه ما ينجم يكمل. والكريتير الرابع هو اللغات الاجنبيه. في اللغات الاجنبيه راه اللغات الاجنبيه اللي يطلبها البوست. من نجم تجي تقول لي انا نحكي صيني وانا ما عندي حتى علاقه بالصين. البروفيل التونسي جينيرالمون ديما يزيدوها 20% على اللغات الاجنبيه خاطر يحكي فرونسي وانجلي. هذوما اللي موجودين في السيستيم ايدوكاتيف نتاعنا في لي فاكولتي الكل. من بعد فما تنجم تزيد 10% على كل لغه اخرى يطلبها البوست ايطاليان اسبانيول وغيره من لي بوست هذوكم. اجا نعملوا سيمولاسيون صغيره ونحسبوا ان انجينيور انفورماتيك فريشمون ديبلومي قداش ينجم يخلص افيك لا مارج دو نيغوسياسيون. ونحط روحي في الكام تاع انجينيور انفورماتيك سالني كيل سون فو بريتونسيون سالاريال جاوبته وفسرت له هذوما الكل. اول حاجه نقولوا سالير دو ريفيرونس 1000 دينار 1000 دينار نزيدوه اكسبيريونس فير بالمئة خاطر قلنا فريشمون ديبلومي دونك شو قعد 1000 دينار. الدبلوم نتاع انجينيور انفورماتيك هو باك بلس 5 ولا باك بلس 6 كانوا قريه تاتيك ولا بريفي. دونك اقل شيء باش نزيدوه 25% اللي هما 250 دينار. الحسبه لهنا وصلنا ل 1250 دينار. للغات الاجنبيه يحكي زوز فرونسي وانجلي باش نزيدوه 20% نزيدوه دونك 200 دينار ولينا نحكيو على 1450 دينار. بعد نحكيو على ندرة الموظف في السوق المحلية. ليزانجينيور انفورماتيك نقولو نادر ماهوش نادر جدا موجود منه وماهوش ستاندار مش كل يوم تقابل في انجينيور انفورماتيك. دونك نجمو نزيدوه مبينات 15-20% خلينا ناخذو المينيموم اللي هو 15% 150 دينار. دونك اون توتال نلقاو عنا 1600 دينار. ال 1600 دينار هذيك سا ديبون دو لا مارج دو نيغوسياسيون. معناها كان انت قعدت مع ريكروتور قالك كيل سون فو بريتونسيون سالاريال جاوبتو قلت له راه خلينا اون اسيوم انو سالاري de référence 1000 dinar l'expérience متاعي هكا diplôme متاعي هكا لغاتي هكا الندره متاعي في السوق هكا دونك 1600 دينار تطلب الشهريه متاعي avec une petite marge de négociation تاع 300-400 دينار زايد ولا ناقص تنجم تلقى روحك في 1800 في 2000 دينار في 2100 دينار اللي هو سالير عادي الانجينيور انفورماتيك فريشمون ديبلومي. دونك يسالك كيل سون فو بريتونسيون سالاريال ما تنجمش تقول له راه انا عندي لي سكيلز هذوما لي كومبيتونس هذوما خاطرك ديجا حكيتهم برشا عاودتهم برشا. هاي افكار جدد هذوما تبين له لي انت انسان عارف معنى انجينيور انفورماتيك عارف شنو مال الكريتير اللي تحدد بهم المارشي لوكال وباش تلاحظ انه باش يتعجب برشا باش يغزر لك غزره نتاع اعجاب. دونك غادي كتنجم تنزل على النيغوسياسيون تزيد حتى 200-300 دينار اخرين.
0: ميرسي غازي على الجستوس هذوما مهمين جدا. ونتخيل كل انسان اللي باش يدخل لسوق الشغل مهم جدا يسمع الكبسول نتاع ماركت بليس نتاع غازي اللي فيها الجستوس الكل نتاع النيغوسياسيون. كانت هذه ماركت بليس لليوم. ماركت بليس العشرة 32 دقيقة مكملين معكم بالموزيكا نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: مع أول الغرام. هذه نانسي عجرة متوصلنا العشرة واربعين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل أقل من عشرين دقيقة يوصلون على نهاية البرنامج ونمشي والآخر فقراتنا صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا.
0: في صحتك بالدنيا باش نحكيو على موضوع مهم جدا خاصة مع انه اقترب موسم الصيف موسم العروسات ونحينا حوايج الشتاء واللي عنده ديفو في بدنه باش يبدا يظهر الكرش الزايدة اللي يحب يعمل التابلت شوكولا وكل واحد كيفاش يحب يحضر بدنه للصيف. فاغلب التوانسة توا يتوجهوا للسبور وللرياضة. حبينا ناخذوا اكثر معلومات على اهم التمارين اللي نجموا نعملوهم اهمية الرياضة في الاستعداد خاصة لموسم الصيف. حاضر معنا كوتش سلومة ترافلسي. صباح الخيرات.
2: صباح
0: مرحبا
2: خير. نهارك مبروك. شكرا على الاستضافة وشكرا ديوان فهم.
0: أنسنا بحضورك كوتش سلومة. نحيو زاد المدام عربية اللي جت معاك وديما نقول وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة ديما في الخفاء تدعم فيه. إن شاء الله ربي يهنيكم ويديم ودكم. كوتش سلومة الحقيقة دخلت للبروفيل متاعك عندك برشا جو الحقيقة
2: عايشك.
0: سبور في الطبيعة في البارك متاع السعادة قديش شرهتني.
2: قلت لهم سيدي بوسعيد,
0: سيدي بوسعيد. ايه. على قد ما جبت دي كوتش قلت لهم التو علاقتي بسبور قاعدة تحد حد الاستوديو ولكن كي تشوف الاكتيفيتي برا في الطبيعة والأمبيونس عليها تولي تتشجع أكثر.
2: عايشك عايشك. أول حاجة نعمله في حاجة نحبوها, نعمله في حاجة من قلب. الإنسان كي جيت لنا عندك يحس بيك, يعرف اللي أنت فيش قاعد تعمل بالضبط. وقت تشوف كيما نشوفه توا خضار لون طبيعة مزيان يخليك ما غير ما تشعر تعطي إنرجي وتزيد تعطي إنرجي ومع الموزيكا تعطي طاقة مع الموزيكا تخليك تعطي طاقة.
0: دونك هذه الامبيونس اللي حبينا نبداو بها. خلينا توا نبداو على التحضير للبدن لانه روتار ظهر لي كوتش سلومك باش نحكي على سمر بادي الوقت.
2: والله يعطيك الصحه التونسي يتفكر روحه وكان كي تسخن الدنيا وكان كي نبداو نقصوا في الحوايج. هذاك علاش انا نقول سبور نخليوه في يومنا ونخليوه في حياتنا ديما باش ينجم يكون ديما عندي بدن باهي ونكون متوازن حتى في تفكيري حتى في غشي حتى هك تشوف توا ولا برشا توتر برشا عبيد على اعصابها الاعصاب الكل مشدوده. راهو رياضه باهيه, رياضه مشكل للسيف, رياضه كان مشكل تابلت شوكولا, رياضه المزاج تولي تعدل مزاجك تولي تكون تخمم بالكدا. برشا عبيد ساعات ما يفهمش روحه يلقى روحه متقلق فادد مش فاهم روحه وهو ناقص شويه ماخش شويه يشم نسمه باهيه اكسجين نظيف.
0: دونك الحكايه راهي ماهيش استيتيك كهو. هذا المساج اللي حبينا نوصله انه المساله راهي متعلقه ب ايجين دو في بتوازن حياتك بالمود حتى النفسيه نتاعك تتاثر بالاكتيفيتي سبورتيف اللي تعملهم. دونك خلينا نبداو بشويه بشويه. الانسان مثلا مش متعود برشا بالحركه كوتش سلومه شنو هما الاكتيفيتي اللي تنصحوا بهم؟
2: أول حاجة نحب نعطيك آخر الأحصائيات اللي هي 80% من الشعب التونسي ما يعمل سبور. أرقام مفزعة وكبيرة
0: يخوفوا
2: ونتمنى العباد اللي تسمع فيها توا خمم في صحتك. وراو السبور حاجة لازمة كيما قلت لي كيفاش نبداو بالمارش نبداو بلي جروب اللي كيما اللي عندي أنا هكا نتأقلم مع جروب ندخل في جروب نحاول نخليه حاجة في يومي. واحنا موجودين في بارك سيدي بوسعيد صباح وعشي للي يخدم هاكا العشي وللي ما يخدمش هنا موجودين الصباح ونحاولوا نحبوا لعبه في الرياضه وواحد يجيب واحد وواحد يحبب واحد. وكيما قلت لك باش تبدا ميسالش بشويه ماخش بشويه ماخش بشويه بشويه لين يتولد فيك غرام لين هرموناتك تتعدل بك الماخش هذاك وتولي اوتوماتيكمون تلوج على ساعه السبور من غير ما تشعر
0: تولي ملايذ اللي كنتي بعد التعب النهار. توا في علاقة بالزاكتيفيتي إن هما الأوقات الأنسب للجسم متاعنا باش ينجم قلوا يحرق مثلا
2: الصباح
0: العشية بعد الخدمة.
2: ديما نحب نقول ونأكد اللي الصباح باش تخسر وزن وتخسر دهون الصباح وفي الطبيعة نعاود ونركز في الطبيعة لأنه الأكسجين اللي باش ندخله البدني هذاك هو اللي باش يحرق لي وراو 80% من لاغريس يتحرق بنفس 80% من لاغريس يتحرق بلا ريسبيراسيون. يعني انت وقت اللي تبدا تعمل في مارش وتتنفس تبدا تعمل في مارش وتتنفس لاغريس يبدا يتحرق.
0: دونك هذه
2: برشا عباد تترينا فمهم مسكر
0: ما يتنفسش.
2: هذه لاحظتها راه نبدا نثبت بالواحد بالواحد نبدا نثبت فيهم هكا بتشوفوا في الفيديو نبدا نثبت فيهم برشا يتلنا هكا
0: الفم مسكر في باله معناها القوه
2: صحيح.
0: في اللي في
2: اللي وهو ليه في اللي هو لازم يتنفس ويدخل اكسجين لبدنه باش يحرق غراس
0: الميكانيزم
2: نتاع النجم نكمل لك المعلومه نتاعي اللي هي 80% من الغراس يتحرق بالنفس 15% بالترانسبيراسيون و 5% سولمون باللي يمشي بالبيبي حاشاك
0: دونك هذايا التقسيم يعني
2: هذا التقسيم تاع كيفاش يعني نحرقوا لاغريس
0: اللي في باله قد ما يعرق قد ما يحرق لاغريس ما عندهاش حتى علاقه
2: غلط ما هذاك ما اكثر ماهوش غريس
0: دونك يعني الحكايه الكل مربوطه بطريقه التنفس نتاعنا هو حتى في العادي نتاعنا ما نعرفوش نتنفس
2: ما نعرفوش نتنفسوا هذا علاش انا نقول في الكونسيبت نتاعي في البلدان المتقدمه وان شاء الله بقدره ربي نخلطوا كيفهم واكثر يترنوا ويحسبوا مدام تعرف يترنوا ويحسبوا بور لا ريسبيراسيون يعني 1 2 3 4 1 2 يترنى ويحسب باش ينجم
0: يتنفس
2: وكي يترنى ويحسب ينسى الدنيا وما فيها يعني ما ياخذوش الفكر ساعات واحد يبدا يترنى ويخمم في حاجات كي يبدا يحسب ما يخممش
0: دونك تعاونوا باش يكونسونتري روحي على الاكزاكتومون ويعيش المومون هذاك اللي يلعب في سبور معلومات مهمه كوتش سلومه ايضا في علاقه توا قلت لنا نبداو بالمارش المهم تكون فما اكتيفيتي البدن قاعد يتحرك سولون الوقت نتاعك ما نتخيلش انا انسان ما يلقاش 30 مينوت ظهر لي في نهارو للمارش دونك يلزم نتشجعوا لي اكتيفيتي الاخرين اللي نجموا نحضروا بهم البدن نتاعنا للصيف بدنا ندخل نحكي شوي على الكرش اللي هي الكرش كي يقولوا 80% من التوانسة ما يعملوش سبور 80% عندهم مشكلة متاع والدهون متاع البطن اللي هما من أصعب الحاجات
2: من أصعب الأماكن اللي تنجم تخسر فيها دهون باش تولي عندك كما تقول أنت تابلت شوكولا أهم حاجة أنه يكون عندك رجيم به وصحي رجيم باهي وصحي مع نيتريسيونيست هذا نحب نزيد ناكد عليه مع اخصائي التغذيه مش اي انسان يعطي رجيم مش اي انسان تو انا برشا يجيو يسالوني انا مانيش اخصائي تغذيه انا كوتش دو سبور يسالوني جوست نعطي كلكو فورماسيون تاع نحي الخبز نقص من الحلو ابعد على الجازوز نومك يكون نوم 8 سوايع اكزاكتومون باش البدن يعمل ريكوبيراسيون تاعو ويريقل أمور في النوم هذاك والكرش الكرش يزمها بارشة سبور مش سهل باش نحي كرش يزمها بارشة سبور يزمها بارشة ساكريفيس متاع انك تقول انا نحب نحي الكرش وقتها يبدأ
0: عندك ديز اكسبيريونس مع عبيد معينين
2: عندي بيانسور عندي شكون نحالي 38 كيلو عندي شكون نحا 16 كيلو اما طو 38 كيلو 4 سنين أيه. يترنى
0: وهو هذيك الاصل مش بالضروره راه يلزمك تنحيهم في بريود صغيره خاطر
2: فما برشا ناس
0: انفركسوا على العصا السحريه يلزمني ال 20 زايدين يلزمني نحيهم في 6 اشهر في عام على خدمه هي ويلزمها قليب ستة
2: قليب قليب قليب أيه. وعزيمه وديما انا نشجع نقول جرب ان سومين او دو خاطر كان جرب ان سومين او دو وبدا يشوف في ريزولتا ما عادش يبطل اوتوماتيكمون يبدا المريول هذا ولا يجيني كبير برشا السروال هذا ولا وقتها يبدا الغرام هذاك علاش انا ديما نحب اللي يجيني 5-4 سيونس صاي ما عادش يبطل من عندي يلقى لا ديفيرونس نتاع بدنه نتاع انه حتى في لا ريسبيراسيون يلقى روحه تحسن
0: دونك لهنا قد ما تحس لي في على حياتك وعلى بدنك قد ما تزيد لاديكسيون لو سبور داك علاش نراو في برشا ناس يبدا الغرام بشويه تلقى هكا الجري صحيتك هكا الجري يولي ما عادش نحيها هكا لما سورتو السبور زاد في جروب زاد عنده
2: وبالموسيقى وبالموسيقى الموسيقى تخليك تعطي انرجي وتشوف الصف القدامي منظمين كيف ويعطيو ما عندهم وانا ديما القدوم نتاعي ما شاء الله توا عندي 7 سنين لقدوم نحطهم من قدام باش التلانين صحيتك التلانين
0: دونك هذايا السيستيم نتاع الكوتش اسلومه كوتش باش نختم معاك شنو ما اهم النصايح للناس اللي قاعده تسمع فينا توا من خلال تجربتك في علاقه بالمجال هذايا شنو هي تنجم تقول لها
2: اهم النصائح اني ننصح الناس تحب الرياضه تعمل رياضه بحب تعمل رياضة في مرتين ثلاثة في الأسبوع ما فيها باس نحب نقول ونأكد على شبابنا الصغيرات يلي باغون لازم أنت تعمل سبور بصغارك يتابعوك ومحلها كان نحب لعبات في الرياضة كوم لي كوتش اللي كيفي أنا طوى كيما الريشيرش اللي عمرتها في 40,000 أستاذ تربية بدنية بطال ما فهمش كيف سلومة عنا لي بارك بارتو عنا ما شاء الله دولتنا موفرة المنتزهات موجودة من الموروج لبن عروس وين تمشي النحلي موجود برشا نتمنى نشوف برشا كيما سلومة هكا يحبوا لعبات في الرياضة ويعملوا جروب به وتتولد هكا كل المنافسة الشريفة متاع انت قد جاوك وانا قد جاوني
0: وشنو ما لي زكتيفيتي وكل واحد يطور يطور سورتو
2: نتقدموا ان شاء الله نشوفوا برشا كيما سلومه بالحق انا تو عندي 7 سنين بصراحه ديما كل ما ندخل للبارك نحشم نلقى روحي ديما وحدي في 40 هكتار
0: دونك ماذا بيك ديما ترى
2: ماذا بيا عبيد هكا يخدموا في سبوري راني كيما سلومه ويعملوا جروب دايغوبيك جروب دو ستيب جروب دو رانفورسمون مسكولير جروب دو كارديو عنا لي كور ما شاء الله ديفيرونت كور وربي يوفق الناس الكل وشكرا على الاستضافة مرة أخرى ديوانا فهم حاجة تفرح اللي انتوما تدزوا مع الرياضة والرياضيين
0: هذيك دورنا كوتش سلومة الترابلس يعطيك الصحة على الانرجي اللي محلها اللي قاعدة تتعدى من خلال صوتك على الأقل فمش إنسان كيفيين يتشجع ويتحرك على الأقل نحضروا في نوعية الكور هذوما كوليكتيف اللي يشجعوك ويحفزوك وديما نقول راهي الحكاية ما هيش استيتيك راهي الحكاية متعلقة ببدنك بصحتك هذيك هي رسميلك وقت اللي تيح ما تلقى حتى حد
2: نحب نوجه تحية لأمي اللي هي بالحق قاعدة تشجع فيها برشا
0: ربي فضلها
2: وتحية لمرتي زادة كيف كيف اللي هي معايا في كل بلاصة وشكرا ديوانا في مرة أخرى
0: كل شكر ليك سلومة ترابلسي ميرسي عارفية زيد على حضورك معنا وهكا بالإنرجي هذية نوصلوا لنهاية موعدنا من ويكاند على الكيف لليوم ميرسي نادية بالحاج في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي وحيدة قادري في الإعداد ملتقانا غدوة ما زلتوا باش تراوني أي نعم غدوة كيف العادة من 6 لل 11 ما بقى لي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان سعكوحي مقبل هذيك بعد شوية ما تنسيوش سيف الدين الكوكي في برنامج البرهان هذه بقية المواعيد متاعنا اللي تستنى فيكم على ديونا فهم صوتكم

0: تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: Vous écoutez

0: ديوان اف ام.
1: نحكي وفن معايا أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للمدي ساعتين حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير بسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة. ديوان فام عسلمة. وزارة التربية تعلن أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا لدورة 26 و2000 ستنطلق يوم 14 من مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية نشرتها في الغرض، وتم من خلالها ضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف شعب والمواد المعنية. ووزارة التربية تؤكد أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان 26 و2000 في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية، ليتم الإعلان عن النتائج بتاريخ 12 من جويلية. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يعتبر في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أن اتفاقية الشراكة التي أبرمت منذ أكثر من 3 عقود بين تونس والاتحاد الأوروبي لم تعد قادرة على الاستجابة بشكل كامل للتغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذلك التداعيات الحالية والمستقبلية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط. ووزير الخارجية يشدد في السياق ذاته على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها وإضفاء طابع التوازن على مضمونها بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة في الظرف الراهن، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى السوق الأوروبية وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ودعم التحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي، فضلا عن تعزيز اندماج تونس في سلاسل القيمة الدولية. مدينة صفاقس تحتضن المؤتمر السنوي لودادية جراحي الكلى والمسالك البولية بحضور خبراء من بلجيكا وفرنسا وأفريقيا، وقد تم عرض روبوت طبي جراحي يتم استعماله لأول مرة في صفاقس وفي تونس ككل وفق رئيس الودادية حمادي الفخفاخ، مؤكدا برمجة 3 حصص تكوينية حول هذا الروبوت لحوالي 30 طبيبا جراحا مختصا في الكلى والمجاري البولية. وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة في غزة تعلن استقبال مستشفيات القطاع لجثامين 5 شهداء و15 مصابا بنيران الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية، ولترتفع بذلك حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 72,736 شهيدا و172,535 مصابا منذ 7 أكتوبر 23 و2000. وزارة الداخلية البحرينية تعلن اليوم القبض على 41 شخصا قالت إنهم على صلة بتنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، مشيرة إلى تواصل عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع الشيخ سيف الدين الكوكي في برنامج البرهان.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.

0: مولاي إني ببابك، اللهم لا تحرمنا وقفة عند باب الله تعالى وعند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لا تحرمنا وقفات عند شباك النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سفينة البرهان تنطلق بعد حين بإذن الله.
1: البرهان،
0: يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى بتحية الإسلام. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يعطيكم حتى يرضيكم بإذن الله تعالى. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان اللي تبعه كما العادة بفضل الله تعالى وعونه كل نهار سبت وحد. الله لا يقطع لنا عادة من 11 حتى يكشي النص نهار. البرهان، البرنامج اللي نحاوله من خلاله أنه نطرح بعض القضايا من منطلقات علمية، من منطلقات تربوية، ومن منطلقات أيضا قرآنية، كيف لا؟ وديننا وقرآننا بين صراحة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ما فرطنا في الكتاب من شيء. بعد شوية بإذن الله تعالى بش يكون عنا ضيف ظريف، ضيف عزيز وغالي، الدكتور فتحي سعيد، مستشار نفسي وأسري وتربوي، وأيضا رئيس مركز الإرشاد النفسي بنابل، بش نتحدث على موضوع مهم: النفس. النفس، ترقى ناس تتحدث على النفس في القرآن وتقصي بقية المجالات الأخرى، وترقى زاد علماء النفس يحكيوا على النفس عموما ويقصي كل المجالات الأخرى. فيأتي البرهان فيجمع بين هذا وذاك، هذا بش يكون بعد شوية بإذن الله تعالى مع الدكتور فتحي سعيد. ولكن قبل هذايا نحب نرحب بالدكتورة عبير دمق، نقولها صباح الورد والياسمين. مرحبا.
2: صباح الأنوار والبصرات، صباحكم خير نير، صباحا طيبا لضيفنا الكريم، لسادة المستمعين متابعي البرهان على جوان فام أينما كانوا.
0: نحن كنا في الأوف عدينا 10 دقائق مع الدكتور فتحي سعيد، يعني نحن تربينا على خليني نقول على التلفزة المصرية، على المسلسلات وعلى البرامج المصرية عموما، يعني وكأننا مع الدكتور فتحي سعيد في الأوف قبل ما ندخل الاستوديو. يعني الحمد لله اللي وفقنا ربي وتملكنا أنفسنا مع الدكتور فتحي سعيد. نحب نقول له صباح الورد، ازيك حبيبي؟
3: صباح الورد يا سيف، وصباح الورد يا دكتورة عبير، وصباح الورد على كل مستمعين ديوان اف ام الكرام. سعيد جدا بتواجدي معكم، وكما قلت قبل الهوى واحنا في الأوف، انا بيك فان بحضراتكم، والان انا مع النجوم اللي تمنيت اكون معاهم.
0: يا راجل ربنا يكون في عوني. نجوم ايه يا راجل، انت نجم نجم العالم، انت نجم تونس.
3: الله يحفظكم يا رب ويبارك
0: والله فيكم. نحن سعداء جدا بحضورك معنا، شفنا العديد من يعني من الظهور الإعلامي في العديد من الإذاعات التونسية وحتى خارجها. يعني صراحة بقطع النظر على اختصاصك دكتور فتحي في مجالك كمستشار نفسي، عندك حضور هذا عطاء من الله عز وجل، وإذا سألتم الله فاسألوه القبول، فإن شاء الله ربي يزيدك من فضله يا سيدي.
3: الحمد لله والشكر لله، يعني وبارك الله فيك على هذه المقدمة الرائعة التي تنم عن قلب طيب بإذن الله ونية صادقة. يمكن القبول فعلا من عند الله، والكاريزما فيها جانب مكتسب وجانب وراثي،
0: وكل شيء تحتاج حلقة واحدة.
3: نعم،
0: هذه تحتاج حلقة معاك في بإذن الله في
3: المستقبل. إن شاء الله بإذن الله.
0: الدكتور ساعة شفتش البرهان، حلقات البرهان شفتش إحدى الحلقات؟
3: أنا أتابعكم بشغف، أنا مدمن البرنامج بتاعكم، أنا أتابعكم بشغف، وتفاجأت أن أنا متابع للبرنامج دون أن أعرف اسم البرنامج. بصراحة أنا متابع حضرتك في البرنامج ده، ومتابع دكتور عبير، وتابعت حلقات كثيرة جدا، خاصة عندما تحدثتم عن الجانب الديني والعلاج بالطاقة، وقبل كده عملت عن الرقية. أنا مش عارف اسم البرنامج وبيك فان ليه، وسبحان الله وكأني تمنيت في يوم الأيام إن الله يجمعني معاكم. سبحان الله، قدر الله وما شاء فعل.
0: طيب.
3: فضل الله ثم للدكتور عبير. يعني
0: أنت عارف اسم البرنامج دلوقتي ولا
3: البرهان؟ طبعا
0: البرهان
3: من القرآن، البرهان. نعم. من القرآن، وما فرطنا في الكتاب من شيء.
0: أي نعم، قال الله سبحانه وتعالى: فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. وأنت باش تمثل جزء من هذا البرهان بعد حين بإذن الله تعالى. ولكن قبل هذا نبذ الواقع عبير، شعنا اليوم
2: في نبض الواقع اليوم باش نحكيه على توديع الرحلة الأولى للحجيج التونسيين ووصولها بخير إلى المدينة المنورة اللي كانت يوم الخميس 7 مايو 2026. في توديعهم كان موجود سيد أحمد البهالي وزير الشؤون الدينية، مصحوب بالسيد رشيد عامري وزير النقل، وسيدة غفران الساحلي رئيس الديوان وزير الشؤون الدينية، ونحكيه زادة على الدكتور عبد العزيز صقر سعاد سفير المملكة العربية السعودية بتونس. الرحلات البالغ عددها 44 رحلة تتواصل على الناقلتين التونسية والسعودية حسب المنشور اللي نزلته وزارة الشؤون الدينية على موقعها، من 8 مطارات باتجاه مطاري جدة والمدينة المنورة إلى حدود يوم 22 ماي. إن شاء الله ربي يوفق حجيجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، إن شاء الله يا ربي بقبول الأعمال، وإن شاء الله موسم حج مبارك على الجميع.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. عنيش حاجة أخرى؟
2: عنا حاجة أخرى وعملت صدى كبير. الأستاذ فتحي المولدي حكى في برنامج تلفزي مع رفيق بوشناق على موضوع الرهان الإلكتروني، والموضوع هذا يلقى تفاعل كبير على منصات التواصل. حكى بأرقام صادمة وقال إنه 500 ألف تونسي يلعبوا الرهان الإلكتروني بتدويل مالي قدره 900 مليار سنويا. لهنا نحكيه على اقتصاد الظل، لهنا نحكيه على لعبة الحظ اللي تتغذى على هشاشة الشباب، تتغذى على البطالة المتفشية والمنتشرة، على وهم الثراء السعيد السريع اللي خلات الملف يصبح ملف راهن. وفما مبادرة زادة صارت، تم رفع الملف هذايا لمجلس نواب الشعب في مبادرة تشريعية، وتم اقتراح خطايا مالية تتراوح بين 10,000 إلى 500,000 دينار وعقوبات سجنية من سنة إلى 5 سنوات سجن. هوني نحكيه على إدمان رقمي يتحول من عبادة التسليم والسعي في سبيل تحصيل الرزق ولقمة العيش إلى استعباد الرهان، وأنه الإنسان يحط نفسه رهينة الحظ وضغطة الزر ويبحث عن الثراء السريع بدون أي تعب. فيظهر لي يلزمنا نراجع هوني برشة خلفيات وبرشة علامات استفهام مطروحة، راجعوا سياستنا الاجتماعية، نراجعوا زيادة واقعنا، ونراجعوا تفاعلنا مع هذا الواقع، كيفاش نجم نرتقي بوعي شبابنا إلى خلق الحلول البديلة بدل البحث أو الانسياق خلف هذه الظواهر الخطيرة.
0: فعلا ظواهر خطيرة جدا انتشرت بين الشباب اللي خلاته متقاعس وخلاته متواكل، وهذه زادة أيضا تحتاج من حلقة عبير لأنه الظاهرة متفشية بصفة كبيرة برشا، وتحتاج منا حلقة حتى بحضور مستشار نفسي وأسري أيضا لأنه الرأي علم النفس. والدكتور فتحي بضحكة ولعبة عملنا ثلاثة برمجنا ثلاثة حلقات معه، كل حكاية نحكيه ونقول هذه تحتاج منا مستشار نفسي، وما فماش خير من الدكتور فتحي سعيد باش يكون معانا بإذن الله تعالى اليوم باش نحكيه على النفس عموما بعد الفاصل بإذن الله.
1: البرهان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. البرهان
0: يلا بسم الله 11:19 دقيقة بإذن الله مع البرهان حتى كشيل نص نهار مع الدكتور فتحي سعيد مستشار نفسي وأسري وتربوي ورئيس مركز الإرشاد النفسي بنابل، هو مؤسس نوادي التربية النفسية للأولياء والمربين، وأيضا عنده أكثر من 90 كتاب في مجالات الإرشاد النفسي والأسري والمهني، وعنده زادة أكثر من مشاركة إعلامية في الوسائل الإعلامية التونسية. دكتور ما مرة أخرى ساعة صباح الورد والياسمين ونعود نقول لك نحن السعداء جدا بحضورك معنا. علاش؟ هاو باش نقول لك علاش. لسببين اثنين. السبب الأول هو اللي قلت لك عليه قبيلة، يعني كما تقول أنتم في بالمصري ظريف وطريف وحبيب وقريب، وسبحان الله يعني خفيف الروح نحن نقول.
3: الله يرفع قدرك.
0: الله يبارك فيك، ربي يجزيك خير. السبب الثاني، نحن في برنامج البرهان دكتور اللي عمره توا داخل في الرابع سنة، برنامج نحاول من خلاله أنه يحضر معنا، بتاخد فكرة عامة على البرنامج، العديد من المختصين والدكاترة في العديد من المجالات، ونحاول من خلالهم أنه ناخذ منهم في مجالهم بعض النقاط ثم نسقطوها أو نحاول نربطوها بما جاء في كتاب الله تعالى القرآن الكريم. حسب تجربتنا أغلب، خليني نقول جزء لا يتجزأ من هؤلاء، يقول لك أنا نخير ما تدخلنيش في هذا الباب وهذا المجال، خليني في مجال اختصاصي. نقول له نحن أنت لن تتحدث إلا في مجال اختصاصك، ولكن نحاول نعمل إسقاطات مما جاء أو من خلال ما جاء في العلم من مجال اختصاصك. قولها يعني القرآن جاء بنفس الفكرة أو جاء نحاولوا باش نوريه للناس أنه القرآن الكريم هو كتاب تعبدي، أي نعم، ولكن هو كتاب علمي جاء بحقائق علمية ثابتة أثبتها أهل العلم حتى من غير المسلمين. ولكن حضورك أنت سبحان الله باش نتحدث على النفس، لوجنا شفنا كذا حتى في تونس، يقول لك عالم النفس أو المختص في الجانب النفسي يقول لك أنا لا أريد أن أتحدث إلا عن مجال اختصاصي وما تدخلنيش في هذا النفق اللي يعتبروه نفق لا أدري لماذا. النفس بين ميزان الإسلام ومقاربات علم النفس الغربي. هات نتحدثوا على مفهوم النفس عموما دكتور. تفضل.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وفرحان جدا أننا معاكم أيضا وسادة المستمعين الكرام. فرع من فروع علم، احنا عندنا في علم النفس 56 فرع، فيهم فرع منه اسمه Religion Psychology، علم النفس الديني. وعلم النفس الديني هنا مش هدفه يثبت صحة الدين ولا خطأ دين، ولكن هدفه فقط أن يشوف تأثير الدين اللي بتتبعه على صحتك النفسية، تأثير الطقوس اللي التعبدية اللي بتعملها على صحتك النفسية، تأثير إيمانك على صحتك النفسية، تأثير المنظومة القيمية بتاعتك على الصحة النفسية. ده فرع كامل أكاديمي من فروع علم النفس، ليس هدفه إثبات صحة الدين. اتنين، حضرتك قلت القرآن الكريم كتاب ديني وتعبدي وعلمي. كتاب القرآن الكريم كتاب ديني وتعبدي وكتاب تدبر، وليس كتاب علمي. هذه نقطة مهمة جدا، لأن كده هتظلم، هتحط القرآن في مناط التقييم. هو كتاب للتدبر، عندما نتدبر بما أن القرآن في كل شيء، وربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، هناك إشارات لكل شيء في القرآن وليس تفصيل. التفصيل في القرآن خاص بالعبادة فقط، التفصيل خاص بالعبادة وما يخص الدار الآخرة حيث لا يوجب العلم. لكن في تفصيل الأمور الدنيا دي، القرآن لو فصل في الحاجات دي هيبقى 100,000 صفحة، مليون صفحة، ولكن أشار إلى اسألوا أهل الذكر، تفكر تدبر اسعى اعمل، اسأل المختصين، اتحرك. هناك رجل راح لإحدى الصالحين وقال له أنتم تقولوا القرآن في كل شيء، كم رغيف في شوال الدقيق؟ فقال لهم نعم مذكورة في القرآن. قال كيف ذلك؟ قال تعالى وأخذوا إلى الخباز، قال يا خباز كم رغيف في شوال الدقيق؟ قال 60. قال ها هي الإجابة. قال هذه الإجابة من الخباز. قالوا هاتوا من القرآن. قالوا كفيش. قال القرآن اسأل أهل الذكر. فإذا نقطة مهمة جدا، القرآن في أمور التعبد وأمور الآخرة تفصيلي، في أمور معاشنا الدنيا إشاري. إشاري فقط ليه؟ حتى يستنبط العلماء في كل زمان إشارة معينة توحي بعظمة هذا القرآن أنه صالح لكل مكان وكل زمان.
0: نحب نتناقش معك في نقطة أنه القول بأن القرآن الكريم إلى جانب أيضا أنه كتاب تعبدي يدعون صراحة إلى إقامة علاقة مع الله عز وجل، ولكن البعض يعني يعلنها صراحة ويقول لك هو كتاب علمي، مش من باب أنه كتاب للتقييم. أنت ربطت كتاب علمي لأنه كل علم يقيم فيه ما فيه من الخطأ، فيه ما فيه من التقييم والصواب، ولكن القول بأن الكتاب القرآن الكريم هو كتاب علمي، المقصود به هما يقولوا المقصود به بداية أنه كتاب يدعون صراحة في أول أمر إلهي اقرأ، يعني في أكثر من موضع في كتاب الله تعالى يدعون إلى كما قلت إلى التدبر، ولا يمكن أن نتحدث عن التدبر وعن الفهم وعن التمحيص إلا من خلال إدراج بعض الحقائق العلمية خارج القرآن ثم إسقاطها أو إسقاط هذا عن ذاك، حتى ألا يمكن اعتبار هذا المعنى مدخل؟ خلينا نقول مثال، خلينا نقول هو كتاب جزء منه علمي.
3: لا، كتاب به إشارات علمية. أنا دقيق جدا، الدكتوراه بتاعتي في أخطاء التفكير، وهذا اللي أنت قلته ده خطأ في التفكير، هيقول إلى مشاكل تانية بعد كده. إذا ناس اعتمدت هذا الموضوع ثم نظرية علمية تغيرت، أو تفسير آية كان رائجا في زمن ما ثم حصل أبديت للتفسير، سيحدث الشك، وهذا هي المشكلة. هذا المشكلة اللي احنا بنعاني منه الآن من موجة القرآنيون وموجة الإعجاز العلمي والإعجاز الرقمي والإعجاز العددي، هذه الموجة القاثرة جدا التي تؤثر كثيرا جدا عندما يحدث تحديث في النظرية العلمية، ويجد الإسلام يستطيع أن يواكب هذا التطور من فهمنا، فنقول طب التفسير القديم كان إيه؟ إذا طيب. نحن نؤول النص، لكن يعني الإشارة العلمية تختلف تماما عن الكتاب العلمي.
0: التحديث في الإشارة العلمية، هذه الكلمة شدتني جدا.
3: نعم.
0: يعني حتى القرآن نفسه يحدث،
3: المعاني تحدث، المعاني تحدث.
0: نحكي عن الناسخ والمنسوخ مثلا.
3: لا لا لا، الناسخ والمنسوخ موضوع.
0: أي.
3: وفهم
0: ألا يمكن المعاني. اعتبار الناسخ والمنسوخ تحديث لحكم شرعي مثلا؟
3: مش تحديث، هذا اقرار، وهذا من عند الله، الناسخ والمنسوخ من عند الله. لكن الفهم والتحديث النظريات العلمية، هذا على وعينا احنا بالمتغيرات العلمية، هذا مختلف تماما. هذا منطلق من الله، والتحديث منطلق من النفس. الناسخ والمنسوخ منطلق من الله، الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف عنا ففعل ذلك سبحانه وتعالى حسب السياق في ساعتها. لكن الآن نحن كل يوم تحديثنا اللي فهم آيات القرآن، وده إعجاز القرآن أنه صالح لكل مكان عندما يفهم في سياق زمانه، وكل زمان عندما صالح لكل مكان عندما يفهم في السياق الاجتماعي لمكانه، وصالح لكل زمان عندما يفهم في السياق الزمني لعصره. لو طلعت الزمكان، يعني حاولت تفهم القرآن الآن بفهم السلف، تطبيقه الآن هيبقى مرعب، صعب جدا.
2: يعني يا دكتور،
3: تفكير لحظة يا دكتور عبيد، أنا آسف، التفكير العلمي عكس التفكير الديني. احنا عندنا فيه الدين وفي التفكير الديني. الدين عظيم جدا كامل، تفكيرنا الديني هو مدى فهمنا من هذا البحر الكبير. التفكير الديني عكس التفكير العلمي، وهذه مشكلة. ولذلك بقول لك نخلي بالنا من كلمة إشارات علمية، دي دقيقة جدا ومراجعة من من من أهل سلف وأهل علماء كتير جدا. التفكير الديني عكس العلمي يعني إيه؟ ما هو أعظم عصر ديني على الإطلاق؟ عصر النبوة أو عصر الصحابة، أول 200 سنة التفكير الديني ينطلق من شمس النبوة، ثم عندما نبعد يضعف. التفكير العلمي يكون أضعف ما يكون عندما ينشئ العالم النظرية، ثم يزداد تقدما، كل ما تزيد لا نظريات دي بتقدم ويطلع نظريات تانية، فالتفكيرين عكس بعض. لذلك احنا عايزين نروح في الدين نقول الدين عظيم، وايام الصحابة دي اعظم حاجة، كيف نأخذ من هذا القبس وهذا النور ثم نحطه في هذا السياق والزمان والمكان دون مخالفة الدين، ولكن نطبقه الان في سياق الان. وإلا هتلاقي لا شعوريا المدينين عايزين نرجع لورا، عايزين نرجع لنفس العصر، هو هكا يقول لي ده أحسن فترة، فتعاني البس زي زمان وناكل زي زمان، مع أنه في نفس الوقت هو رافض التطور الحضاري وراكب عربية بإم ولابس ساعة بإم، فعنده تضارب، عنده بيسموه cognitive distortion أو cognitive dissonance، تنافر معرفي. هو قابل كل التقدم المادي، قابل الاستوديو والكام والتليفون كل ده، وجاي في عربية بإم، لكن مش قابل التقدم المعرفي. لا، عايزين نرجع نعيش في الجبل، عايزين نلبس، يا عم الله يسترك، الله يسترك، الله يسترك. يعني هذا هذا هذا اسقاط خاطئ تماما، لانه عكس اللي انت بتعمله في الواقع كله. لكن استحضار القيم واستحضار المبادئ من عصر النبي ثم تطبيقها في هذا السياق بما لا يخالف الدين، ما عنده حتى مشكل، لكن مراعي هذا السياق وهذا الزمن 2025 والتطور والنسبيه والعلوم النفسيه والعلوم الاجتماعيه والعلوم هذا مهم جدا.
0: اشرت قبيله دكتور سعيد، دكتور فتحي سعيد، انه من الحاجات الخاطئه اللي تنجم تخرجنا على المقاصد الاساسيه للقران الكريم هو اعتماد ما يسمى، اللي تحدثنا عنه في اكثر من مره في برنامج البرهان، هو الاعجاز العلمي، وقلت الاعجاز العددي والاعجاز الرياضي او غيره. يعني انت ضد الفكره هذه؟
3: نقول هناك اشارات تقول ان هذا الكتاب، لكن وكتاب معجز لايه؟ كتاب يدل أنه من عند الله فقط، لكن هيعجزنا ليه؟ ما هو معجز يعني مش هفهمه، كلمة معجزة يعني فوق فهمي. طب لو فهمتها حضرتك أنت استفدت إيه دلوقتي؟ ما هي المعجزة لما كانت تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم هو يقال آيات مش معجزات. أصل المعجزة بتيجي للنبي، أن المعجزة شيء ضد الأحداث الطبيعية لا يفهمه العقل، خارق للمنطق. مين اللي بيوقف القوانين الكونية للمعجزة؟ الله. لما تيجي تقول لي بقى ده حاجة أنا فهمتها، قل لي إشارة، قل لي آية، قل لي دليل، قل لي argument حجة، قل لي ما نقدرش نقول حتى بروف، لازم نقول argument حجج، مش دلائل، لأن الدلائل شيء ملموس.
0: ربما دكتور المفهوم هذا اللي مقبول عقلا ومنطقا نمشيه فيه لو أخذنا كلمة الإعجاز أو معجزة بمفهومها اللغوي متاع التحدي، الله تعالى أراد أن يتحدانا، أراد أن يعجزنا، أراد أن هو في
3: ولماذا يعجزك
0: هو في نحاية

0: أنتم صادقين لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، أليس هذا التحدي وإعجاز؟
1: التحدي غير الإعجاز في اللفظة بس. وإذا اتفقنا على السياق ده
0: واقف على
1: هو أصل اللفظة. اللفظة لها دلالات، الألفاظ لها دلالات، والألفاظ بتستوجب معاني في الدماغ، والمعاني ديت لو حصل لها ديستورشن تشوه بتستوجب بعد كده تصرفات لا شعورية، هذا في علم النفس. فضبط التفكير يضبط من الكلمات. انا ما اقدرش ادخل جوه راسك، لكن لو ضبطت كلامك هبقى ضمنت ان ضبطت افكارك. والتفكير العلمي كده، التفكير العلمي كله في اي رساله دكتوراه والماستير هو بيقعد ينمق على الكلمه، لان هي الكلمه تضبط التفكير.
0: يا عبير اهلاوي اهلاوي.
1: لا لا
0: الراجل اهلاوي
1: ما تضيعنيش.
0: الراجل اهلاوي
1: ما تضيعنيش.
0: الراجل اهلاوي يا عبير
1: ارجوك ما تضيعنيش. استر عليا ما تفضحنيش.
2: هو ملفت جدا النقاط اللي اشار لها الدكتور الفاضل دكتور فتحي سعيد. هل يمكن ان نقول بان العقل البشري قاصر اليوم في هذه المرحلة عن الإلمام بكل المعاني التي جاء بها القرآن إلى أن يتبين فيما بعد على نهج تطوره ووعيه ما يمكن أن يصل إليه في مرحلة متقدمة من الإدراك؟
1: أحسنت يا دكتور عبيد، سؤال رائع جدا. العقل البشري اليوم قاصر في فهم كل مقاصد القرآن، وقاصر غدا، وقاصر إلى أن تقوم القيامة، فلا يفهم مقاصد القرآن إلا الذي أرسل القرآن اللي هو الله سبحانه وتعالى.
0: أليس إعجازا هذا؟
1: هذا تحدي.
2: خلينا نحكي عن قصور فهم.
1: إذا كان ياسي سيف إذا كان إعجازا بنفس الكونسبت اللي اتفقنا عليه أو المفهوم الذي اتفقنا عليه، عندي حتى مشكل في اللفظ. يقولوا لا خلاف في المصطلح، لكن لو اتفقنا على المعنى.
0: أيوه.
1: لكن فمش عايز التحدي يبقى إعجاز، وواحد تاني شيخ يقول لك لا هناك، مش عايز أدخل في اللفظة. أنا في المعنى، إحنا في المعنى نفسه، إنه دي آية صحيح، تحدي صحيح، قل هاتوا برهانكم صحيح. هل يفهم العقل البشري كل يستحيل، لأن اللي أرسل القرآن هو الحكيم العليم. أنا علمي جزء من هذا العلم، في تخصص، فدي نمبرتك واه. هذا القرآن شان
0: فرنساوي كمان.
1: جسوي ملاد.
0: يلا نخرج فاصل ثم نعود.
1: الله يحفظك.
3: بيبليسيتي مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: البرهان.
1: يلا لحداش و22 دقيقة و32 دقيقة مع البرهان حتكشي لنص نهار. مازال معنا الدكتور فتحي سعيد مستشار نفسي وأسري وتربوي ورئيس مركز الإرشاد النفسي بنابل. مازلنا نتحدث على النفس. نحن توا دكتور اللي متفقين عليه حلينا
2: إشكالي
1: بارنتيز
2: بارنتيز
1: قوس
2: جوشو فاتيكي أفهمك
1: فرنسية ما شاء الله.
2: بسم الله ما شاء الله في الثانوي العام دبلت فيها مرتين.
1: يا سيدي ربي يبارك فيك أضحك الله سنك يا سيدي. هات ناخذ النفس بمفهومها العلمي بقطع النظر عن القرآن.
2: أحسنت. بسم الله والحمد لله. الأولا احنا قلنا عندنا كم فرع في علم النفس؟ 56 فرع. هل كل أخصائي بيجي هنا هتستضيفه بيكون درس 56؟ لا مش لازم. عشان كده ممكن يقول لك لا يا معلم أنا بدرسش الفرع ده. يمكن دي بعد كده ما الناس بتتشعب ويشتغل يكون انا مش عايز مش قادر اقول لنفسي مفكر او صاحب فكر. مش قادر اقول كده. ما اقدرش اقول الجمله دي عن نفسي. لكن انا مشغول برشا بالنفس البشريه. النفس في علم النفس هي مجموعه من الوظائف المعرفيه والانفعاليه. مجموعه وظائف معرفيه وانفعاليه. يعني النفس فيها الوظائف العقليه والانفعاليه اللي هي المشاعر. عشان كده بناء على هذا المنطلق وهذا التعريف هيبتدوا يصنفوا الامراض الى امراض عقليه او معرفيه سايكوزيس زهان بارانويا سكيزوفرينيا البايبولار ديبريشن وامراض عصبيه او امراض انفعاليه اكتئاب قلق وسواس والاثنين بيتفاعلوا مع بعض. احنا مشكلتنا فين دلوقتي؟ لا يمكن فهم النفس بالسياق العلمي دون اللجوء والرجوع الى خلق النفس. هذه هي الفخ اللي وقعنا فيه في العلوم مش اللي احنا العلوم الغربيه وقعت فيه. نحن كنا سباقين لذلك قبل العلوم الغربيه.
1: حتى من المسلمين يقولون نفس الكلام.
2: بمعنى
1: انه العديد من المسلمين المختصين من علماء النفس المختصين يقول لك انا لا اريد ان اتناول النفس من منطلقات من خلقها ومعتقداتها وايمانها وغير.
2: احسنت. لان احنا كمان مفتونين بالغرب. تنساش ان احنا اصلا عندنا ازمه هويه. يعني احنا كعرب اغلبنا قد كل كلام منسب على وضعيات معينه
1: طبعًا.
2: حتى لا احد ياخد
1: طبعًا طبعًا.
2: لكن بما ان الغالب في هذه المساحه في ساعات ما اعمم على الاغلبيه فقط داخل الجزء ده. اغلبنا مفتون بالحضاره الغربيه. اغلبنا مفتون بالحضاره الغربيه. انهارت امتى؟ يمكن في حرب فلسطين. بعد كده ابتدى ينهار القيم والمنظومه القيميه الوهميه اللي احنا كنا مصدقين ان هم بلد العداله والحريه والديمقراطيه والملوخيه والباذنجان المقلي. كل ده كنا مصدقين.

0: فاكتشفنا لا ان هي نفعيه مبنيه على النفعيه، واكتشفنا ان احنا عندنا منظومه قيم لان منطلقين من الله خلق القيم. وشفنا الاسرى الفلسطينيين في دفاع الفلسطينيين في دفاعهم عن الاسرى اليهود حطوا الله انا الله الاخر الغرب انا انت يفرمك تفرمني اي وين يو لوز فرض عضلات مهما ادعى العداله انت لست مني.
1: يعني حتى النظريات العلميه تولي هنا ما حط شك نفسها
0: هنا الانطلاق فقط.
1: يعني مش لا. اذا كان انا مثلا لا مثالش دكتور أوكي. يعني لما نقول انا مثلا انا مختص في علم من العلوم
0: حسنت.
1: العلوم النفسيه او غيرها
0: حسنت.
1: ثم نقول انا متاثر بالغرب او بالفكر الغربي او غيره، يعني ما عادش نتحدث على علوم يعني منطقيه صح صحيحه. هذه اصبحت تتاثر بالعقائد واصبحت تتاثر أثر بالغرب والمسلم وغير المسلم، يعني تولي حتى العلوم نفسها محل شك في نفسها.
0: أحسنت. سؤال رائع جدا ولكنه صياغته فيها جزء من الخطأ، وأنا آسف أن بقول لحضرتك كده.
1: مش مشكلة.
0: الفرق بين العلم والأيديولوجيا. التجارب العلمية عندما تتم كلها بيتم قياس. أولا العلوم الإنسانية كلها قلنا الكوريليشن بتاعها أو الارتباط بتاعها 90%، العلوم التجريبية بتبقى 98 اللي هو 0.8 والتاني 0.9. يبقى عشان نقول علم لازم يخضع لخمس شروط، انه قابل للقياس، قابل للتكرار، قابل للملاحظه، يطبق على اكبر عدد من عينه وعينه ضابطه وكذا. هذا يطبق في العلم الانساني، لكن الكورليشن مدى صدق الكلام ده في الواقع بيبقى من 8 ل 10. الكورليشن الصحيح 1%، ما فيش حاجه 1%. حتى الفيزياء دلوقتي والرياضيات والكوانتم فيزيكس دلوقتي قلبت الدنيا كلها، بقت عباره عن احتمالات. فالنظريات العلميه صحيحه لكن ادلجتها على الواقع. المختص النفسي هو بيادلج النظريه حسب دينه هو. هناك فرع من علم النفس اسمه ريليجن سايكولوجي، انا احترم دينك واعالجك من خلال دينك وخلاص. فالنظريه بتقول ان الانسان عندما تكلمه في عقله الدينيه بيرتاح، شكرا، من غير ما افرض عليك شعائري انا. لاحظ هذه نقطه مهمه جدا. ولذلك علم النفس الديني، لو انا هتكلم بعلم النفس الاسلامي، هو ما فيش فرع علم النفس الاسلامي، هو فيه المسلمين. عندما اخاطب الاسلام بقيم المسلم، المريض المسلم، المريض النفسي المكتئب المسلم بالصبر والاحتساب والجلد، هذا يعزز الشفاء بتاعه. لكن لا احدث بها المريض اليهودي مثلا او المريض الاجنوستيك. هناك بقى في الاجنوستيك هقول له بقى ايه، انت ابن الطبيعه، نعم الطبيعه ادتك فرصه والبيولوجيا ومش عارف ايه واختارك من وسط 200 حيوان من يوم منوي. هذه قيمته، قيمه البقاء.
1: ما تراش دكتور انه هذه في حد ذاتها القول هذا انه المسلم انخاطبه بعلاج نفسي من منطلقات عقائده ثم الطبيعي او غيره خاطبه انه تحط العلاج النفسي، خليني نقول اللي انت قلت لا الاسلامي او المنطلقات الاسلاميه محل شك في حد ذاته.
0: لماذا محل شك؟ اذا
1: محل شك اذا كان انا المسلم هذا ينفع معاه الشيء هذا وغيره ما ينفعش معه على اعتبار انه مش مسلم.
0: أحسنت.
1: وكانه فما استدراج او طريقه فيها
0: أيوة.
1: شك.
0: احسنت. اولا لا
1: قول لي فيها خطا كمان.
0: لا اقول لك ليه، انا اسف. من قلت لك انا اسف.
1: لا فضلك عليك.
0: الانسان لما بيجي لنا بكور بليف في مخه، اي انسان بيتربى بيجي انت الاول بتبقى عمرك 7 سنين، بعدين لو انت مسلم بيدخل لك الدين، لو انت مش مسلم بيدخل لك افكار اخرى.
1: صح.
0: هذه اسمها كور بليف. كور بليف يعني معتقد رئيسي، بارادايم انت بتلف حواليه. انا دوري في حياتي، دوري كمعالج نفسي اساعدك تخف وتتعافى ولا اقول لك الصح من الغلط؟
1: خف وتعافى.
0: شكرا. هذاك لكن انت بتتكلم البحث عن الحق، هل هذا حق ولا باطل؟ انا مالي، ده موضوع تاني خالص. عندما تبقى سوي وتحب تتفلسف وتيجي تدرس مقارنه اديان، ابقى اعرفك ان دين صح ودين غلط، اعرفك ان حجتك غلط. لكن انت النهارده راجل مؤمن بالتطور وانا عايزك تخف من الاكتئاب، فبقول لك والله التطور اداك فرصه للبقاء، استغلها احسن استغلال، لا تنتحر. والله جابت معاك النتيجه الموضوع ده، قلت لي كويس. طب انت راجل مسلم، جيت اقول لك لا، الانتحار فيه اراء شرعيه وتخسر الدنيا والاخره ولما تصبر تحتسب. هذا الكلام يساعد من يؤمن بهذا الكور بليف فقط.
1: صعيبة
0: لكن
1: صعبة كمختص انت، يعني صعيبة عليك انت، يعني ربما انت على خاطر متمكن ربما من المجال ومتمكن في الفصل ما بين قناعاتك الشخصية. يعني صعب جدا انه مثلا على سبيل المثال انه مسلم عالم نفس او طبيب نفسي مسلم يجيه غير مسلم في بلاد من غير المسلمين ويقول له راني اشكو من كذا، وهو انت لا طبيعي تمن بالكذا مش اعطيك الباب متاعك.
0: يعني ما تقلش بالسياق ده.
1: لو قلنا
0: لا، ما هو لغة الجسم والتعبير والتعاطف والتفهم والاحتواء ثم تعديل الأفكار في هذا السياق بتاعه لكي يتعافى.
1: مفيش نفس لوامة بعد الكونسلتاسيون؟
0: نفس اللوامة ده مفهوم إسلامي. عندنا احنا
1: كمسلم لا يعني
0: انا كمعالج هدف نرجع تاني
1: ناخذ حالة.
0: لا نرجع تاني.
1: انا ما
0: عارف ليه؟
1: ارجع حبيبي.
0: انا اسف ليه؟
1: عارف
0: عشان انت انطلقت من منطلق تاني في مخك، هو فكرة ان انا بتاع الحق ولا بتاع اصلحه. انا هدفي يعيش ولا يعرف الحق.
1: اماني مشكلتي انا
0: انت حولتني لداعيه.
1: لا مش
0: انت
1: كده. لا لا لا لا انا مشكلتي اني انت معناتها بعد ال
0: بعد الكونسلتاسيون
1: بعد الكونسلتاسيون يعني ما فيش حاجه تقول لك يعني ازاي تقول للراجل وانت وتروح تصلي الظهر يعني.
0: السؤال دايما السؤال دايما بيقول لي بقى هل انا خالفت البروتوكول العلاجي المهني واحد اتنين هل ده بينفعه ولا بينفعني انا؟ هو ده لو خليتك تدخل
1: صعبه صح
0: يعطيك الصحه. طب هو
1: هنيئا لك
0: هو وعايز اقول حاجه برضو. أيوة. حتى لا تغتر بيا حضرتك برضو. انا هناك حالات لا تغتر بيها ان انا ايه ان انا رائع يعني وعارف اضبط. احنا الحالات اللي انا بلاقي فيها مشاعر انفعلت احوله الى مختص اخر. مثال عندي برشا عرب يكلموني مثلا من بره يروحوا لمعالج غير مسلم اقول لهم ما يفهمش البعد الديني والثقافي والشعور بالذنب اللا شعور اللي عندنا تجاه انك ما كلمتش ابوك امبارح. هو ما يفهموش بعد 18 سنه استقل ابوك فكك منه بقى. هو ما يفهمش فاجي اقول له انا افهم البعد ده فاعرف اعالجه. هو هناك برضو لو كلمني حد علماني غربي اقول له سامحني مثلا عمال يقول لك والله انا كلهم في علاقه وكلهم اقول له الله يسترك اختاني وروح لواحد هناك يفهم السياق اللي انت فيه عشان تختاني. لكن احنا بنتكلم هنا لما اجي اتكلم هنا انا مع مجتمع مسلم فالاغلبيه الكلام ده هيبقى ماشي مع البرادايم بتاع عقلهم. بالعكس انا اشوف ده افضل برشا من نقعد اتحداك اقول لك العلم غير الدين والدين مش داخل في العلم. هدخل في صراب اكتر من هذا الصراب.
2: هو تفاعلا مع ما طرحه الدكتور اتفكرت او عملت عملية إسقاط على ما تعيشه الأم داخل الأسرة. فالأم لما تحاول أنه توازن بين النفسيات المختلفة وأحيانا نلقاو عندها الطفل والمراهق والزوج المتعب من العمل والبنت المقبلة على الحياة بأفكار محدودة وبطاقة على الانفتاح فتحاول في كل مرة أنه تخاطب واحد من أبنائها بخطاب يدخل إلى النفس حتى تضمن فيما بعد أنه يقبل منها الموعظة والحكمة والتربية السليمة والقويمة.
1: ما انت نحكيه على عقيدة عقائد
2: لكن
1: خذني انا راني نحاول اني نختلف.
2: هو معك
1: اتعمد الاختلاف
2: هو معك ولكن حتى ندخل ما هو الدين هو لابد من طريق الى القلب لابد
1: يعني
2: ان نكسب القلب.
1: المثال اللي ضربته ربما فيما يتعلق ببعض الامور
2: التربية
1: الخاصة
2: السلوكية او الاجتماعية
1: لكن ربما في الجانب العقائدي اللي يسمعنا من المسلمين تو ربما يبدا هو ربما مش متشدد او متمسك الى حد انه ينفر الاخر ربما يقول لك ما هذا
2: هو في حضرة الدكتور وهو أعلم مني بهذا السياق ولكن هل يمكن أن نتحدث عن النار ونتحدث عن العقاب لطفل صغير ونحن نحاول أن نحببه في الله فنقربوه من الله أولا ثم نحدثه عن الجزاء والعقاب ونخليه له من بعد التكييف الأفعال أو السلوكات. فهي الفكرة أنه لابد من الدخول للشخص بالمنطق الذي يفهمه باللغة التي يفهمها حتى يمكن التأثير ويمكن الوصول للعلاج.
0: أحسنت ده في التربية وإن شاء الله أكلمكم عن التربية بالقيم وكيف تجد على القيم قيمة محبة الله لها طريقة. لكن تمام. خلنا نرد على الأستاذ الفاضل. أنا عارف هو بينطلق بإيه. أنا كمختص منطلق من إيه. أنا كمختص
1: منطلق إيه.
0: يستحيل كمختص مسلم يستحيل حد يجي يشتكي لي من فعل حرام وأنا أقول له عليه حلال لكن أتفهم سياقه وأعالج له هذا الفعل. إذا هو ما كان شايفه حرام أنا ما يعنينيش ده أنا أعالج السلوك ده. مثال واحد مدمن انا لا اوافق على الادمان بيسموه الاكسبتنس العلاج بالتقبل والالتزام. انا متقبل انه مدمن سياقاته الاجتماعيه ترانفافيرابل الاستعداد الوراثي ترانفافيرابل الجينات التهيئه البيئه صدمات الطفوله ادت لده لكن انا غير موافق على ده وهو كونه جالي يتعالج من ده هو اصلا اصبح غير موافق على ده. فلا اقول له على شيء لا اعطي حكم ديني انا اعطي تقييم. هل ده بيفيدك؟ نعم اعمله اختاني. هل لا بيفيدك تيجي نبطله. كمختص مسلم اذا هو داخل في ده ويشعر بالذنب تجاه ما يقوم به فانا قارئ في الدين وقارئ شويه مقارنه اديان وعندي اكتر من 20 كتاب ربط الدين بالصحه النفسيه. اذا حب هذا الباب اوكي. اذا لم يحب احنا بنعالج الادمان دون ادخل في الدين والمدارس الغربيه عملت كده. لكن احنا كمسلمين كيف تنزع الدين كيف تنزع تفهم النفس خارج سياق خالقها. لاحظ ان الهندسه الله ما خلقهاش الانسان اكتشفها ولا صنعها. التليفون الله لم يخلقه بخلق مباشر خلق غير مباشر يسموه ألهم أحد بالفكرة وعمله. النفس الله خلقها مباشرة فلا بد أن أرجع إلى خالق النفس أفهم كتالوجه. لاحظوا نقطة مهمة جدا لدي كتاب اسمه الأمراض القلوب كمدخل الأمراض النفسية. أقول إن الإسلام والمسلمين أول من تحدثوا في النفس بشكل عميق دقيق لأنهم استقوا من الله ثم لحد 1800 هجريا بنهاية حامد الغزالي توقفنا البحث في النفس وتلقف الغرب كل ما وصلنا إليه من المحاسبي والبلقي والرازي والفارابي وابن سينا ثم خدوه فتفوقوا في التكنيكس ولذلك أنا أقول غايات النفس، غايات العلاج أن أجعل الإنسان صالح نافع، أب كويس، مسلم لو كان مسلم، مسلم كويس، لو كان زوج زوج كويس، وفق ما يرضي الله ورسوله، ولا أخالف مهنتي. فأستقي كل التقنيات من الغرب. ليه؟ الغرب سبقنا في التكنيكس، ولكن المنطلق بتاعه نفع برجماتي إجويستك. احنا منطلقنا لا صحيح، انا عايزك تتعافى وعايزك تقف على رجليك لكي تحقق غاية الله منك في الارض. ايه غاية الله منك في الارض؟ العبودية لو كنت مسلم. طب لو انا مش مسلم، والله على الاقل تبقى زوج كويس، تبقى مواطن كويس، تبقى انسان كويس. هذا في وعلم النفس عبارة عن ايه؟ هو زي الطب كده، هو علم اي طب بيرجع المريض لحالة السواء. علم النفس هو علم خاص بالانسان اللي بيتألم، بنرجعه لمرحلة الراحة والألم. بعدين يعمل ايه؟ ده موضوع تاني، قصة اخرى. عندما يكون مثال المريض النفسي، لو مريض اكتئاب قد يقول لك مش قادر اصلي، قد يقول لك عنده وسواس في الدين بيتودى 50 مرة. الافكار الدينية هنا موجود، الصبر والطمأنينة، لكن هذا الوعظ، هذا الخطاب الوعظي مفيش تكنيك. فما اشارات لليقظة العقلية في القرآن الكريم. التدبر اعملها ازاي؟ الغرب مديك 1000 تكنيك، فانا اخذ تكنيك الغرب دون الايمان بمآلات الغرب، لان الغرب بينطلق ان الانسان كائن بيولوجي ليس به روح. انا انطلق ان الانسان كائن مكرم له روح. الانسان الغرب ينطلق الانسان المنطلقات، هي دي مشكلة. الغرب يقول لك الانسان كائن تطوري، انا اقول الانسان مخلوق بيد الله مكرم. الانسان كائن دفع البقاء اللي بيحركه، انا صحيح دفع البقاء بيحركني، ولكن وفق منظومة قيمية. لان لو حاولت احافظ على بقائي وضريت عبير، انا احاسب على هذا عند في منظومة القيمية. فالمنطلقات هنا تحترم الانسانية، تقر الضعف البشري، الهمها فجورها وتقواها. هنا يقول لك لا، انت هنا يا بي اللي تلعب وكسبه، الغاية تبرر الوسيلة، المهم النفعية. وهذا منعكس في كل علم غربي، هذا بيسموه البارادايم، اللي هو الإنسان هو الهيومانيزم، الإنسان هو مركز العلم. هنا لا لا، الله مركز كل حاجة، وإحنا ندور في فلك الله في تحقيق مراد الله مننا، حتى وإن ما عبدناش، حتى لم نقم بالشعائر العبادة، لكن الله في قلبنا. فلا نريد أن واحد ما بيصليش مكسر في الصلاة، لكن على الأقل يكون زوج صالح، أب صالح، أم صالحة. هذا موضوع تاني. إذن المنطلقات مختلفة، ولذلك التكنيكس مختلف. إذن غايتي هنا إنسان صالح، غايتي في العلاج أطلع إنسان صالح ومتزن وسعيد، مش إنسان عارف الحق. ده موضوع تاني بقى لما نتناقش فيه، هو سوي. لأن المريض المكتئب أصلا ما عندوش كورتكس يناقش سامحني لماذا الإسلام هو اللي صح، ما عندوش، وعايز يصلي وخلاص، هو بيرتاح بالصلاة.
1: ما يسمى نحن نقوله لوبليغاسيون دو ريزولتا، يعني النتيجة، حتمية النتيجة. هل العلم النفسي الديني، طيب أنا قاعد نحاول أن نمثل السادة المستمعين، نحاول نطرح بعض الأسئلة اللي تجول بخاطر من يسمعنا الآن.
0: نعم.
1: اللي فهمته من كلامك دكتور أنه العلم النفسي الديني يراعي عقائد الناس فيما يتعلق بحالات العلاج، يعني حسنت. مثلا هذا مسلم ما نتعاملش معاه، اللي كان حب نطبق علم النفس الديني ما نتعاملش معاه بنفس الطريقة مع ذلك الذي
0: الله يعني عليك.
1: ينجم شكون توا فينا مرة أخرى يقول لك هذا في حد ذاته ينجمش يكون، نسأل قاعد، ينجمش يكون مدخل يحط العلاج القول. نحن عن آية كريمة وننزل من القرآن ما هو شفاء، مش تقول لي لا ورحمة للمؤمنين، عارف إجابتك للمؤمن مش لغير المؤمن،
0: انت جاوبت على نفسك. وده شفاء اللي في صدرك، الأسئلة حول الله وليس علاج، حول الأسئلة حول الله والدار الأخيرة، الشفاء في صدرك في الشكوك، من خلق الكون، أسئلة وجودية، مش علاج للاكتئاب والكلام ده.
1: معناتها لا، هذا سؤال يحتاج زيادة،
0: كل ده مفصل في كتاب عندي اسمه الأمراض النفسية من عناية. اتفضل هو
1: متروح لما تخليه.
0: انا كنت جايب واحد للدكتور عبير، بس المره الجايه اجيب لك واحد.
1: عبير انت تاخذ الكتاب، ما انت تعمل حساب.
0: طب يا جماعه بص اقول لك حاجه، سمعنا. عبير تروح بالكتاب وانت روح بيا.
1: تسمع
0: ايه رايك؟ روح بيا
1: فاروق، تسمع فاروق
0: ما ركزش معايا. عبير تذهب بالكتاب وحضرتك خدني معاك، روح بيا
2: خد كاتب الكتاب،
1: خدني حط لي غنيه خدني معاك
0: اروح وياك.
1: سيدي هات نمشي. فما الاسلام، نعم الاسلام تحدث كثيرا عن،
0: لا انت قلت نقطه حلوه قوي، ما فهمتش على ايه. قلت لي عندما الاسلام يراعي العلم النفسي الديني، عندما يراعي كل واحد في دينه، هل هذا علم؟ نعم هو ده العلم، انه مرن في التطبيق. النظريه صحيحه والطريقه صحيحه، لكن التطبيق لازم يراعي الواقع. العلم كده، السياره الفيراري لو احنا جبناها هنا
1: ما في حق وباطل.
0: لا هنا يقول يا زيد الفاضل،
1: يعني المسيح نعالجه بالانجيل والمسلم نعالجه بالقران، او
0: طب ما ده بيحصل طب ما ده بيحصل، هو الملبوسين في المسيحيين بيطلعوهم بالجن بيطلع بايه؟ بس موضوع إيحاء، حضرتك ما بتشوفش في الكنيسة كل شوية بيطلعوا عفاريت هناك،
1: يعني
0: بس انت مقتنع انه بيطلع بالقرآن بس، هذيك مشكلتك انت، هذيك مشكلتك انت.
1: معناتها انت مش معناتها ما سالت
0: انا يا سيدي انا بديك بس انا عايزك تفكر تفكر فيما تؤمن به. انا دوري اعلم الناس تفكر مش اقول للناس افكار. انت دلوقتي قلت ايه؟ قلت والله القران بيطلع الجن. طب وانت عمرك شفت على المسيحيه بيطلع الجن؟
1: شفت شفت
0: يبقى بيطلع بالقران ولا بالانجيل؟
1: لكن هذا القول انه الانجيل بيطلع الجن من المسيحي والتوراة بيطلع الجن من اليهودي
0: والقران بيطلع هذا العلم رصد ده. فقال لك ده ما فيش جن في العمليه في احاء.
1: معناته ما فيش.
0: بما ان انت معتقد بهذا الاعتقاد فنعمل لك شويه طقوس احائيه انت بتصدق.
1: لكن هي طقوس احائيه وليست علاج في حد ذاته.
0: نسيبه افكت.
1: يعني مساله العلاج بالقران تنكرها دكتور؟
0: اتفقنا بالاول القران القران فيه اشارات. التكنيكس كلها في الغرب. العلاج بالقران تقرا عليها قران اخف يعني خلاص هنطلع على الرازي كلنا نشغل. يا اخي انا اشتغلت في مطمئنة. انا اشتغلت في مطمئنة جنب دكتور. السعودية جنب الكعبة.
1: دكتور
0: هقول حاجة بس
1: اتفضل.
0: اشتغلت في مطمئنة جنب الكعبة المستشفى في الجامعة. ما بنشغلش ما بنودهمش يعملوا عمرة كلهم ليه ويخفوا خلاص.
1: لا دكتور القول بانه هو جزء من العلاج وليس العلاج
0: صحيح.
1: يعني هنا انه النبي صلى الله عليه وسلم
0: يقول لي كده هل القران يساعد في العلاج؟
1: يساعد
0: نعم.
1: ام لا
0: ما تقوليش شفاء. نعم
1: ما قلتش انا القران هو كله شفاء ونخليه العلاج بالادويه وبالاطباء والبرنامج البرهان خير دليل على ذلك.
0: الله اكبر عليك.
1: الله
0: أكبر. طب القران مين يقراه المسلم ولا غير المسلم؟ مين يقراه هو بيتعالج بيه المسلم ولا غير المسلم؟
1: دخل في التكنيكس.
0: لا والله العظيم اقسم بالله انا سبونتاني على الاخر معاكم حب بحبكم على الاخر.
1: الله اكبر.
0: توا يا اصل انت بتمثل فعلا والله برافو عليك بتمثل العقل العربي في النقاش. توا انت قلت القران بيعالج يدخل في العمليه العلاجيه. ندخله لمين؟ للمسلم ولا غير المسلم؟
1: المسلم الكل للكل. المسلم لا لا مش انا مش
0: أي.
1: المسلم المتشبث والمتشبع والمتدين والملتزم والغيور يقول لك القران للكل.
0: ده بقى مؤدلج ما عادش خلاص بقى. انت قلت زدت كده زدت كترت من العسل فمصات. انت اتطرفت انت اتطرفت كده زي العالم الذي يقول لك هذه النظريات عليك كل حاجه زي نظام الطيبات اللي عشان كل حاجه. هذا خرج بره نطاق العلم. نطاق العلم يتحدث في احتمالات ويتحدث في ادله ويتحدث في براهين ونجيب 10 مرضى ونقرا عليهم ونعمل دراسه وعملنا تاثير لمن يعتقد فقط. بس لمن يعتقد فقط. يعني انت لو قعدت تقرا عليها طبعا في ناس تجارب مش علميه يقول لك والله سمع القران فانبسط عادي. انا سمعتني انجلينا جولي هانبسط عادي. سمعني اغنيه كده ترنيمه كده شربيكي تيكي اقول لك والله حلو. فانت بتصدق حلو تشوف الحلو على شربيكي تيكي اذا انت جبيكي تيكي تؤثر.
1: ماشي. دكتور الكلام هذا راهو فما ناس راهو
0: الكلام ده هذا علمي ولا ينتقص من القران من شيء ولكن يناقض الخرافات يهاجم الخرافات التي ترتدي ثوب العلم. هذا الكلام القران فيه شفاء للمسلم. القران الدين عموما لاحظ برضو نقطه مهمه انا اسف عندي كتاب تاني اسمه القران نسختك انت. القران فيه ألف امر. الألف امر في القران والألف نهي هم اللي يعالجوك مش قراءه القران. اسال اهل الذكر هتعالجك.
2: الانتقائيه
0: في الارض هتعالجك. غير ان الله لا غير ما بقوم روح غير ما في نفسك هذا يعالجك. عامل زوجتك بموده وحسن ولطف هذا يعالجك. هذه اوامر تتحول لسلوك تعالجك. اما تقراها كترانيم وتعويذه هذا لا يؤثر في حد شيء.
1: من قرأ كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث
0: قرأ وعمل ولا قرأ بس؟
1: لا لا
0: ما الإيمان هو إيه؟ ما وقر في القلب وإيه؟
1: أنا قاعد أسأل فيك.
0: أي أنا عارف
1: أنا نسأل فيك
0: وأنا برد على طول بينج بونج
1: أكثر. أهلاوي ده أهلاوي
0: فضحتني فضحتني اشتر علي أنا غلبان.
1: بس في العيلة ترجاوي
0: هنا في تونس طبعا فضحت برضو فضحتني. ما هو برضو في ناس بيشجع الناس التانيين. انا زمهلاوي وترى نجناوي ترجناوي.
1: طيب في القرآن الكريم دكتور اكثر من مرة يشير الى لفظ القلب.
0: احسنت.
1: القلب في الاسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وربي سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يشير إلى القلب لا العضو المضخة التي تضخ الدم. في إشارة نفسية في هذا المجال
0: بطبيعة. القلب كيف دلوقتي كيف كمضخة للدم دلوقتي وجدوا حاجة اسمها حواليه خلايا اسمها بيرسيبشن سيلز أو الخلايا الإدراكية. وفي الجسم كله فما ذاكرة للجسم يعني صدمات الطفولة وجروح الصدمات الكبيرة يتذكرها الجسم كطفل وأرعش وخاف من شيء مش عارفه معرفيا. فدي اسمها ذاكرة الجسم. والجهاز العصبي يقال دايما واحنا بندرس في علم النفس الأعصاب الجهاز العصبي لا ينسى لا يغفر لا يسامح فحقه. فالصدمة متسجلة في كل حتة في مخي وعندما أتعرض إلى أي مثير شبهها صوت أو ريحة أو كذا يبتدي جسمي يحس بالصدمة لكن أنا مش عارف معرفيا خايف من إيه. وهذه نقطة مهمة جدا. في القلب هذه الخلايا الإدراكية وجدوا أن أكثر من 400 ألف خلية إدراكية حول القلب يسجل فيها كل كور بليف في العقل أنت تعتقده بشدة. فاسم أمي لو حد نقل قلبي دلوقتي هيلاقي اسمه ممكن يقول اسم امي واسم مراتي واسم ابني ويقول ديني ويقول لغتي ويقول دكتور عبير ويقول لحضرتك اسمك معاك.
1: انت تتحدث على القلب العضوي الحال.
0: ما هو القلب العضوي حواليه خلايا ادراكيه. هذا هو اللي حضرتك بتتكلم عنه، ان القلب في الاسلام له مناط للتعقل. عشان كده استخر قلبك او اسال قلبك او استفتي قلبك عندما يعجز عقلي عن اخذ قرار. اعرض هذا هذا الشيء على ما تعتقده في قلبك في الخلايا الادراكيه.
1: القلب العضو ام النفس او اشاره الى القلب المعنوي؟ مهم جدا دكتور، لانه الكثير من الناس اليوم يقول لك، نسمع حتى على وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى على الانترنت، والبارح والله في احدى الاذاعات نسمع في طبيب مختص في في في زراعه الاعضاء وكذا، فسالته المذيعه قالت له مساله التبرع بالاعضاء لما ننقل قلب من شخص متوفي دماغيا الى جسم اخر، هل تنتقل هذه الاشارات اللي تحدثت عليها، يعني اللي فيها سلوكات ربما طبائع محبوبات معينه مكروهات معينه تنتقل معها؟
0: حدث ذلك، حدث ذلك بالفعل في امريكا اكثر من 6 حالات. وانتقل باسم ام وباسم مراته باكله ما كانش بيحبها ولا يحبها عندما زرع له قلب شخص اخر. ولكن قلنا الكور بيليفز فقط، يعني حاجات بسيطه مش بينتقل كل عقلي، ولذلك عندما تنقل قلبي لاحد هو يظل مكلف، لان التكليف مناط العقل وليس القلب. لكن القلب مسجل الكور بيليفز، ولذلك لما عقلي مش عارف احلل نقول استخير الله وامشي ورا اللي هيمشي ورا الكور بيليف اللي ماشيك فيه. اذا لقيت الدنيا ماشيه خلاص ما لقيتش خلاص، لكن لا ما فيش استخاره وانت واخد القرار. والقرار مناط العقل. فالطفل لديه قلب وليس لديه عقل وغير مكلف، والنائم قلبه شغال وغير مكلف، والمريض النفسي والبارانويات والسكيزوفرينيا قلبه شغال وغير مكلف، وفاقد الوعي غير مكلف وقلبه شغال لكن عقله مش شغال. العقل مناط التكليف وليس القلب. لان بعض الناس هيقول لك قلوب يعقلون بها. هذا العقل اللي قلت عليه ده، انه يعرض عليه ما احتار فيه فيعرض على هذه الحته. 652 آية في القرآن كلها تكلم العقل، آية واحدة كلمت القلب. لا تتخذش القرآن عضية، تاخد جزء منه. عندما تحدث النبي عن صلاح القلب، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن صلاح القلب، إذا صلح المعتقد الذي في القلب إذا هنا هو وقر هنا قبله، لأن لا يقر هنا إلا ما وقر هنا. فلذلك ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأي شيء يقر في القلب دي ما نقول كده، إذا كنت تعتقد إذا كان سلوكك لا يدل على ما تعتقد فأنت لا تعتقد فيما تعتقد أنك معتقد، أنت جست معتقد أنك معتقد. إذا كان سلوكك لا يدل
1: يجب أن يكون هكذا ولا يجب أن يكون هكذا كذلك.
0: ماذا أقول وكل ما قلته قد قيل.
1: شوف دكتور، أنا نحب نقول لك الوقت معك يعني سبحان الله دكتور فتحي سعيد، يعني 4-5 نقاط أخرين لم نثرها لعل بإذن الله تعالى في لقاء قادم ولقاءات أخرى بإذن الله. طبعا إذا كان ارتحت أنت في البر،
0: انا بايت هنا بس هاتلي قهوه واكل بس مش هتاكلوني. انا بايت هنا، انا بروح معاك.
1: الله يبارك فيك. لماذا غاب العقل او القلب عن المدرسه الغربيه؟ اخر سؤال.
0: احسنت، لان المدرسه الغربيه عايزه تقيس، بتشتغل كل شيء يقاس. والعقل تقاس نبضاته، القلب ما اداناش اشارات معينه توحي ان فيه وظائف معرفيه حتى الان. فلذلك هو العلم هناك مرتبط بكل حاجه تقاس، لكن الإيمان لا يقاس. الإيمان يشعر ومية في المية في قلبك، ولكن يعكس سلوكيات الإيمان تقاس.
1: آخر سؤال.
0: نعم.
1: وين بشتعيد، في مصر ولا في تونس؟
0: العيد الكبير هنا طبعا. أنا لسه صغير في مصر.
1: شريت العلوش ولا ما؟
0: أنا غلبان. أنا غلبان. لو هتذبح الدنيا ويرك والنبي عبير، لو هتذبح الله يبارك لك الدنيا فاخدة يجوز علي الزكاة.
2: ولكن معزز مكرم.
0: الله يحفظك.
1: ولكن دكتور نحب نقول لك حاجة، أنا سألتك سؤال هذا مقصود.
0: نعم.
1: أنت قلت أنا غلبان وقلتها يعني تفادلك معي.
0: نعم.
1: ولكن فعلا فما ناس غلابة.
0: حسنت.
1: غلابة في تونس، منهم أطفال الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس. يعني أطفال يتامى ما عندهمش لا سند ولا غيره. ما عندهم إلا ربي سبحانه وتعالى، إلا التوانسة بعدهم. هؤلاء يحتاجوا فرحة العيد، وأكيد في مصر نعرف الأجواء متاع العيد وشفنا في الأفلام والمسلسلات، وشفنا حتى في تونس زادا، ما نبعدوش عليكم برشا، ربما نتميزوا عليكم في حاجات.
0: والله أنا أشوف أن الشعب التونسي والشعب المصري بنسبة 99%
1: متشابه صح؟
0: فقط بس أنتوا عايشين
1: إلا في الفول.
0: أنتوا عايشين أكتر مننا.
1: إيش معنى تعايشين؟
0: تحبوا الدنيا،
1: تحبوا الدنيا،
0: نحب الخدمة،
1: تحبوا الآخرة،
0: أنتوا تحبوا الدنيا. إحنا فيها.
3: شفت حتى ما
0: انت بدخلني موضوع يا عم الله يستر
3: حتى موضوع اس او اس رد اخويا الدكتور لا لا فلته والله الدكتور فتحي سعيد خليني نركز شوي موضوع اس او اس خالصين عليه دافعين عليه اموال
0: اي صحيح
3: اي الجمعيه التونسيه لقراءه اطفال اس او اس عندهم اطفال فاقدي السند يحتاج الكل تونسي انه نحن نكون سند ليهم اي واحد ما ينجمش متوانسه خاصه العايشين خارج البلاد خاصه في اوروبا اللي ما ينجمش يضحي لظروف يعني عمل او غيره والسكن او غيره ينجم يدخل على www.sosvo.tn ويتبرع بثمن الاضحيه والجمعيه التونسيه لقراءه فلسواس تذكر هذا وهذا هيئه الافتاء اللجنه الاستشاريه للجمعيه اقرت بذلك انه يذكر اسمه على الاضحيه التي سيتبرع بها الى العائلات فاقدي السمع نسال الله تعالى أن يجمع قلوبنا على المحبة والإخاء نسأله جل وعلا أنه يألف ما بين قلوبنا نحن سعداء جدا دكتور فتحي سعيد
0: أقول حاجة واحدة على الأسوأ في الأخير بس أن الصدقة فعلا من الحاجات اللي تدخل البهجة على القلب مثبت علميا أكثر شيء يسبب السعادة هو أن تسعد إنسانا آخر ولذلك ديننا إدى هذا المنهج العلاجي لعلاج الاكتئاب أو لعلاج القلق لما تمس على رأس يتيم أو تسعد إنسانا آخر هذا يتسبب ممكن نتكلم عن سيكولوجيا السعادة بعد كده سيكولوجيا السعادة ونقول عملوا تجارب على اللي بياكل واللي يعمل جنس واللي يشرب واللي يتفسح واللي يسعد انسان اخر وجدوا الناس عندما تسعد انسان اخر يستمر الدوبامين في عقلك من 3 شهور من 3 ايام ل 3 شهور وكل الاخر اي شيء اخر كده اسمه لذه لا تخطى 3 ايام
3: يعني المتبرع حتى للاطفال
0: ينويها لله ولذلك الصدقه تداوي
3: والسعاده
0: والصدقه تداوي تداوي كيف بذلك بهذا الشعور اللي هيتحقق عندك
3: رفعت الاقلام وجفت الصحف دكتور فتحي سعيد يعطيك الصحة وبارك الله فيك على حضورك
0: الله
3: المتميز صراحة إن شاء الله إن شاء الله نجحت أني لأنك قويت على الأهلاوي أهلاوي عبير
0: شكرا أهلاوي يا دكتور عبير
3: شكرا عبير على الإعداد شكرا فاروق على الإخراج وحسام في الإخراج الرقمي بارك الله فيكم نتلقاه بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من برنامج البرهان غدوة بإذن الله من 11 حتى كشير نص نهار السلام عليكم ورحمة الله
0: السلام عليك يا سيدي
4: البرهان باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
5: موجز منتصف النهار ديوان اف ام عسلمه عائدات العمل المتراكمة تناهز 2.9 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفق أفريل 25 و2000 إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل 26 و2000 وتطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% لتتجاوز 25.1 مليار دينار أي ما يعادل 103 أيام توريد إلى تاريخ 7 من مايو الجاري مقابل 22.8 مليار دينار أي ما يعادل 99 يوم توريد في العام الماضي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن في بلاغ أن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس سيكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس القصبة وذلك ابتداء من الجمعة 15 من ماي على الساعة 8 صباحا إلى غاية الخميس 21 من ماي على الساعة 6 مساء والهيئة تؤكد أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاها لحد 24 من مايو الجاري والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء طعون في أجل أقصاها 8 من جوان 26 و2000 متابعة صيانة ساحة برشلونة بالعاصمة محور جلسة عمل أشرفت عليها أمس المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول بحضور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وبعض ممثلي الشركة إلى جانب الإطارات البلدية المعنية ووفق بلاغ صادر عن بلدية تونس فقد خصصت الجلسة لدراسة أبرز بنود الاتفاقية المبرمة بين بلدية تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية والمتعلقة بصيانة ساحة برشلونة، وذلك في جوانب الصيانة الدورية والتعهد بالنظافة وتهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتشوير والتنوير العمومي وكل ما يتعلق بتحسين المظهر الحضري لهذه الساحات الاستراتيجية. كما تم تحديد التزامات كل طرف بدقة وفق المعايير والإجراءات القانونية والفنية المعمول بها بهدف ضمان المحافظة على هذا المرفق العام وتأمين استدامته. مطار صفاقس طينا الدولي يشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم انطلاق أولى رحلات حجيج ولاية سيدي بوزيد باتجاه البقاع المقدسة في رحلة تقل 261 حاجا وحاجة، وفق المديرة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد مسعودة حسني، مشيرة إلى أن الرحلة الثانية المخصصة لحجيج سيدي بوزيد ستكون بتاريخ 14 من مايو الجاري.
6: اليوم إن شاء الله تنطلق على بركة الله أولى رحلات الحجيج حجيج ولاية سيدي بوزيد. الرحلة هذه تضم 261 حاج من جملة 370 حاج. رحلة ثانية إن شاء الله باش تكون يوم 14 مايو. اليوم إن شاء الله ظروف الحقيقة نحب نتوجه بالشكر لجميع الفريق الموجود يعني بالمطار، الفريق متاع الخدمات، طاقم متاع المطار الكل، بالشكر الحقيقة على الخدمات اللي أسدوها للحجيج. وكم تشوفوا أنتم معنا الحجيج مستبشرين الحقيقة، كانت الإجراءات يعني سريعة ومرينة وفي ظروف طيبة. اليوم زاد شرفنا سيد والي سيدي بوزيد وسيد والي صفاقس وسيد كاتب العام سيدي بوزيد باش يواكبوا معناها الرحلة دي ويكون معناها ختامها مسك معناها توديع حجيجنا الميامين. إن شاء الله نتمنوا المحج معناها مبرور وكان مغفور إن شاء الله.
5: وفي الشان الدولي، صحيفة نيويورك تايمز تؤكد استنادا إلى صور أقمار اصطناعية رصد بقعة نفطية قبالة سواحل جزيرة خرج الإيرانية التي تعد محطة رئيسية لتصدير النفط في إيران، دون أن يتضح على الفور سبب التسرب النفطي. وتضم جزيرة خرج أكبر محطة نفط في إيران يمر عبرها نحو 90% من صادراتها من الخام، وفق تقرير للبنك الأمريكي جي بي مورغان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا ابتداء من اليوم السبت، مبديا الأمل في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يضع حدا للحرب. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، وينطلق المشوار الآن مع أميمة العياري في أوستار.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: نسمعوا أستار كونارسبت من السنار الماضي ساعتين.
1: عسلامة، مرحبا بيكم، إن شاء الله تكونوا الكلكم بخير اللي تسمعوا فينا على ديو نفام. هذه أوستار كالعادة كما كل جمعة نهار السبت من نص النهار الماضي ساعتين. مرحبا بيكم الكل على توت لي بلاتفورم اللي تنجموا تشوفوا فيها اللايف ولا تتفاعلوا معنا، ونقرأوا تفاعلاتكم مع ضيوفنا اللي بشي شرفونا اليوم في أوستار. معكم ريم نور الدين، الإعداد فرح مرواني، تنسيق نورز مشراوي، الإخراج نسلم على فاروق، والإخراج الرقمي حسام يحيى. اليوم باش نبداو فيسع فيسع على خطر عنا برشا حاجات باش نحكيو فيها، برشا ضيوف سواء بالهاتف وإلا لهنا بحضنا في البلاتو، ونحبوا نبداو بألو ستار.
0: أستار
1: معنا على الهاتف، وتو تعرفوا علاش، الفنانة الكبيرة لطيفة. صباح الخير لطيفة.
2: مرحبا بك عزيزتي، وصباح النور عليك وعلى كل ضيوفك وكل قاعدين يسمعوا فينا. مرحبا بك.
1: مرحبا بك عايشك، مرحبا بك في أوستار على ديوان فام. نعرف انه برشا اخبار الحقيقه حزينه، لكن ما نجم كان نعزيك في رحيل الفنان هاني شاكر اللي كانت تجمعكم صداقه واحترام كبير، الله يرحمه وينعمه. لطيفه، حبيت نبدا بالمقطع اللي اختارت الصفحات نتاعك تنشره من استضافتك ليه، وكل مقطع قداش مس التوانسه واللي كان فيه حب واضح لتونس التوينسة، هذاك علاش برشا تداولوه؟
2: والله شو قلت لك، يعني انا ما نحبش نفكر، وخاطر نضعف وغصتي تسبقني. الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
2: طبيعة الناس يكون عارفة خير ثاني شكر. انا بنقول لك حاجة يمكن الناس ما تعرفيش، من اللي انا دوزيماني سكوندير في خزنة دار، انا وصديقتي منية بجاوي كيف رايت اسمعني توا، بعثنا جواب كنا معجبات بهاني شكل جدا وقتها، هو كده برضو يا أمر وكل غنيت الأولانية مع خالد الأمير له، وبعثنا جواب وفي تصويرة وممضي عليها. شوف انت وقتها شنو تأثيرها علينا، الحومة كل عرفت. فأنا حبي لهاني شكل كبير برشا. هاني من الفنانين اللي بجد مش مجاملة، نحسه واحد من اخواتي، هو ونهلة وشريف. بجد نهلة غالية عليها برشا برشا برشا، وهاني غالية عليها برشا برشا. وهاني من الناس، هم أكثر فنانين سنين كنت ديما نحس إنهم توانسة، إنهم عايشين في البيئة التونسية. عمر الشريع الله يرحمه كنت نحكي معاه تونسي بطلاقة، ويحكي معايا تونسي بلهجتنا اللي صعيب برشا الناس العادية تفهمها. وهاني شاكر،
1: هاني
2: شاكر الجانب ذاك الناس ما تعرفوش منه، اللي أنا معناتها مع هاني نتكلم تونسي نورمال ويرد معايا فك الجانب ذيك، حبيت نطلعه للناس، لأني أنا ما نحبش نتفكر هاني ونبكي، لا كل ما نتفكره جيني ضحكة فيه، بس هو كان هكيكة، كان شخصية مبتسم مبتهج، كانت البهجة على طول، مع أنه أغنية أغلبها حزين، ولكن هو كشخص الناس يمكن ما تعرفش الجانب الكبير العظيم اللي في هاني شاكر كإنسانية.
1: الله يرحمه وينعمه لطيفة، وأكيد بالعلاقة الكبيرة هذية وحبك ليه، أنت كنت علقت أعمالك الفنية حديدا عليه، وبطبيعة حضرت الجنازة. بربي في ملاحظة صغيرة حبيت نقول، هل أنه الجنازة تمت كما حبت النقابة وكما حبت الساحة الفنية المصرية، أنها تكون في احترام اللحظة وتنظيم التصوير بعد ما صاروا أكيد برشا تجاوزات شفناهم في جنازات أخرى، صارت كما كان يحب هو وكما حبيته في في في الساحة المصرية ولا لا؟
2: والله نقول لك حاجة، هو طبعا قرار النقابة والنقابات كلها قرار يحترم، وما فيش شك انه كانت جنازة تليق به، وكانت جنازة محترمة جدا، والناس كلها كانت تحزين عليهم، كان صحفيين وإعلاميين او الناس العادية اللي جاوا من عدة بلدان باش يحضروا جنازته. ولكن هو يعني المتوفي خلاص روحه عند الخالق الفوق، ذاك كله شكليات، يعني الله يرحمه وينعمه.
1: الله يرحمه وينعمه. لطيفة الحقيقة، زادة لازمنا نترحمه على الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب دوكالي اللي غادرنا البارح.
2: نحب نعزي بلادنا الغالية المغرب، ونعزي كل فنانين المغرب، ونعزي روحي ونعزي ورويحنا لكلنا في وفاة هذا العظيم عبد الوهاب الدوكالي. لأنه كان مدرسة عظيمة جدا في الأغنية المغربية.
1: صحيح. الله يرحمه. الله يرحمه. وي نعم. وخلينا نمشي سوغ نوت شوية بوزيتيف. مبروك غنية سلم لي اللي صدرت على يوتيوبك وعلى المنصات.
2: سلموا لي
1: سمحني على المنصات الموسيقية الكل جمعة اللي فاتت. مازلت جديدة. الأغنية لطيفة كالعادة. وفيت مش كالعادة. حبيت نسلك على الموضوع خطر على الغياب وعلى الشوق. عنا مدة توا فما أغلب الأعمال تدور في الفلك هذا يا صدفة ولا الموضوع كيف تقرأ الكلمات ولا تشدك أكثر؟
2: والله حسب الوضع. انت عارف الوضع اللي احنا فيه توتر خوف من اللي باش يحصل ما نش عارفين شنو اللي قاعد يصير فهذا الكل عنده ردة فعل في نفسيتنا. يعني انا مزلت رجعت للاستوديو من اسبوعين يمكن من جمعتين كهو قبلها الكل من نجمتش من ما عنديش شكل التعديد النفسي باش نمشي للاستوديو ونغني ونسجل والغنية دي غالية عليها برشا برشا برشا ونحبها برشا وكان المفروض تهبط في ألبوم اللي فات
1: صحيح.
2: وما هبطتش فحبيت التيم اللي معايا الكل حبوا فكرة ان احنا نهبطوها والله ما كنت منجم حتى نصورها. يعني عملناها ليركس فيديو من شوتات كده موجودة عندي متسجدة والحمد لله
1: نسمعها بعد شوية إن شاء الله في أستار لطيفة لغالب نحكيه على الرحيل ما على الأقل فما رحيل يجي معاه أثر فني خلت ذكرى الفنان كما الكبير زياد الرحباني واللي ألبومك الثاني معاه جاهز طول الطرح في ذكرى رحيله في جويليا إن شاء الله ذكرى رحيله الأولى. أعطينا فكرة لغاني كانت حاضرة قبل وفاته معناها سمعهم بنسختهم النهائية
2: طبعا
1: أيوة قول لنا شوية
2: طبعا طبعا طبعا, طبعاً, طبعاً. احنا نخدمه في الالبوم هذا لنا 4 سنين تقريبا وكملناه قبل ما يمرض كملناه والماسترينج تعمل في المانيا وكل شيء كان كامل وحتى مشيت له بعد ما كمل خاطر كان عنا اعمال اخرى المفروض نعملوها وكان عنا مشاريع حلوة برشا لكن قدر الله ما شاء فعل الله يرحمه
1: الله يرحمه وينعم
2: صحته كانت ضعيفة برشا في الايام الاخيرة وما نجمش انه هو يكمل ولكن أنا كنت ناوية عندي مشروع كبير برشا لايف المفروض يتعمل في بيروت لكن نرجع ونقول الظروف اللي حاصلة أنا شفت آخر خبر من نهارين أنه كل المهرجانات اتلغات في الصيف في لبنان
1: صحيح.
2: كانت كل المواقع في لبنان كاتبين هذا الكلام أولهم MTV يمكن نحترم مصداقيتهم يعني فالله أعلم إذا باش النجم نهبطوه في شهر 7 ولا لا في ذكرى وفاته إذا لا باش نوخروا إصدار هذا الألبوم لأنه لازم يهبط بشكل يليق بزيد الرحباني وهذا آخر عمل عمل زيد الرحباني الله يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه ونحن كلنا نتمنى ويخرج في أحسن الظروف وكما قلت أنت يليق بقيمة زيد الرحباني وخاصة أنه فيه زيد حاجة جديدة فمزوز أغاني من كلمات الشاعر الكبير الراحل كيف عبد الوهاب محمد واللي هي هذه زيد تجربة لازمها تتشاف لأنه زيد الرحباني لحن في كلمات مصرية باش نسمعها بصوت لطيفة فإن شاء الله يتكتب للألبوم أنه يهبط في الوقت المناسب وياخذ كل الصدى المناسب شكرا لك شكرا على وقتك شكرا على المداخلة دي ما نحبوا نسمعوك في تونس وإن شاء الله تكون حاضرة معنا في الصيف مرحبا بيك
2: مرحبا بيك وتحياتي لكل أهلي وناسي والتونس الغالية توحشتها برشا ونتمنى من كل قلبي إن شاء الله يكون عنا تورني حلوة في المهرجانات
1: الصيفية التونسية مرحبا بيك وأكيد باش نكونوا في المواكبة في ديوانة فام شكرا لطيفة كنت معنا بالهاتف من القاهرة خلينا بعد التليفون هذين ناخذوا راحة صغيرة ونبدأ مع ضيفتنا الأولى أستار
3: Vous écoutez ديوانة فام

0: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى. احنا في أوستار وباش نبداو توا مع ضيوفنا اللي باش يكونوا معنا منورين في البلاتو. انا الحقيقه قعدت نخمم كيفاش باش نقدم الضيفه اللي بحذايا هاكم باش تكتشفوها تو. الحقيقه قعدت نخمم، ما خليني نعرفكم عليها وبعد نسالها هل انه التعريف هذايا تراه مناسب ليها ولا لا. صباح الخير عايده نياتي.
2: صباح النور ريم، عايشك.
1: مرحبا بك.
2: عايشك وبيكم.
1: مرحبا بك عايده، هذه اول مره احنا مع بعضنا في بلاتو، لكن انا فرحانه على خاطر كيما قلت لك قعدت نخمم، قلت أكثر حاجة أنا نراها فيك في متابعتي للي قاعدة تقدم فيه أنك فنانة متلونة. عرش كنت تقولي أي ولا ليه، معناها ما نحبش فما تشبيه بتاتي خلينا نتغذوا عليه، لكن عندك في جرابك كما نقولوا ألف حيلة وحيلة، تعرف تعمل برشا حاجات بالتونسي احنا نقولوا، وين تحطها تتحط. عايدة نياتي، صوت، التمكن، التكوين، الأكاديمية، العزف، التلحين، الكتيبة الشعرية، أنت من هذم الكل عايدة. نعرف تدا فما وجوه أخرين بتاتي نحكيوا عليهم، من هذوما الكل شنو انت اللي حبيت تثبتوا في هالمشروع الجديد اللي احنا اليوم باش نحكيوا عليه واللي اسمه بصمه الروح؟
2: بصمه الروح هو اسمه يظهر لي يحمل برشا حكايات في وسطه. بصمه الروح خاطر كل واحد فينا في الدنيا هذه تعدى بحاجات في دنيته، كما كنا نسمعوا توا الفراق يخلي بصمة، الحب يخلي بصمة، النجاح يخلي بصمة، الخيانة، خيبة الأمل تخلي بصمة. هذوما الكل نعيشهم، فمش إنسان يعيش كان بالفرحة واللطف، فمش إنسان يعيش كان بالحزن. فهالبصمات هذوما الكل حبيت نحكي عليهم بطريقة شعرية وموسيقية فيها فانتازيا، فيها سفر، فيها شجن، فيها روح مختلفة. هذه هي بصمة الروح.
1: هذا هي بصمة الروح، المشروع الجديد عايدة نياتي. نقوله مشروع على خاطر بالحق احنا تعودنا معاك انه تقدم مشاريع متكاملة، معناها الليفاسات اللي انا سميتهم الكل، وهنا مش نحكيه توا في بصمة الروح، انت تحط من روحك اللي تنجم تعمله الكل في مشروع متكامل. معناها مثلا خلينا نقوله للي يسمعوا فينا واللي لازمهم يمشي ويكتشفوا العرض هذايا، انه العرض هذا انت كتبت ولحنت وبش تأدي كل الأغاني اللي فيه.
2: هو أنا مغرومة بالكتابة من قبل، ودي منقولة هذه الكتابة دي ما سبقت حتى شوية التلحين، لأنه مغرومة بالقراءة ومني أنا صغيرة، مغرومة بالشعر كنت نقرأ كيف في نهج الباشا، كنا يسر عنا ثقافة كبيرة وأساتذة كبار كانوا يهتموا بينا في الشعر. الكتيبة هي اللي تبربشتني لولا بصراحة، كنت نكتب فقط، وبعد الغنية ذيك ملي أنا صغيرة
1: إيني
2: ذيك عندي الغنية تحسن بطبيعة تسقل يعاون برشا العمل على الصوت. الكتيبة بصراحة أنا علاش حبيت، بطبيعة أنا عندي أعمل أخرى من كلمات شعراء وسخرين، وإن شاء الله قريب عندي تعامل مع الشاعر الكبير علي الورتاني، وعندي تعامل مع شعراء شبان أيضا. أما بصمات الروح هذا بالذات عندي معها حكاية خاصة، لأنه كل حكاية موجودة في بصمة الروح عشتها سواء أنا ولا عبد قريب لي ولا عبد ريتو شاطرت معاها كالوجيعة هذيك، فهذيك علاش بصمة الروح فما الوجيعة هذي اللي نحب نشير له. بصمة الروح كان تحدي على زوز أصعد، معناتها البرومي بلان اللي هو سيتي معناتها دون الكادر دون ريزيدانس ارتستيك مفكرة، قلنا باش نمشي عندي الخطوط الكبرى اللي هو عرض حبيت نكون فيه برشا أحاسيس برشا حكايات عندي يمكن نص ولا اثنين في مخي مشيت بيهم، لكن مشيت مع المجموعة الموسيقية اللي نجلهم تحية، وقلنا باش نعيشوا تجربة مغامرة اللي هي كتابة وتلحين في الإقامة الفنية.
1: خلينا نفهموا الناس الجمهور سي اون ريزيدونس ارتستيك، معناها كاينها ورشة مفتوحة انتم قاعدين كلكم مع بعضكم وتلابوريو في المشروع هذايا، تكتبوا وتلحنوا الناس كل تعطي رايها في وقت مضبوط في وقت قصير.
2: جمعة كانت الريزيدونس ارتستيك لأولاد شنو نعمل انا كانوا كوجينة وريستوران، انا الداخل معناتها نكتب ونخرج لهم البرة وين هما قاعدين، نقول ما يا الاولاد هذه فكره خرجت هكا نخليهم يدوروا الموسيقى بعد ما انا ظني تالم ونرجع معناتها نكمل افكار اخرى ولا ساعات في الليل لان الصباح نجيهم عمل اثنين.
1: وهما عجبني التشبيه نتاع الكوجينه، هذا فيك صنيفه.
2: نحب الكوجينه
1: صنيفه اي راه مهم خاطر حتى هذاك فن معناها اللي من دي زانغريديون مختلفين باش تخرج طبعاً. حاجه فيها روح
2: طبعا انا حتى في السفر اي اول حاجه نشريها هي الفحات معناتها اول حاجه
1: ما عنديش المعلومه ما جيت
2: لا نشري لا دبش لاول حاجه نشريها
1: الفحات نتاع البلاد هذيك
2: الفحات نتاع البلاد هذيك ذوق ماكلتها ان شاء الله تبدا في برويتها في الشارع بالرغم اني انا مانياك اما لازم
1: فود
2: لازم نذوقهم فكانت هكيك الحكايه كنا وفما ومن الحاجات المزيانه في العمل هذايا فما عمل خرج من أمين سعدوني على 12 عمل فما عمل خرج من عند أمين اللي هو الموزع بتاع العمل والعازف على الجيتار باس خرجت موزيكا من عنده كتبت أنا عليها كلام فبالحق ما قلتش لا بالعكس هيت قلت له مادام نحن مع بعضنا في الكوجينة هيت نجبدوا العمل هذا ونخدمه فأعمال كلها خرجت والأولاد الحق فما من الأول ما صدقونيش يقولوا لي يا أخي توا أنت تكتب فيهم بالحق هذوما قلت لهم والله بالحق توا ما عندها ذيك هو هي الروح متاع الأولاد الانيرجي اللي مع بعضنا الكادر اللي كنا فيه أيضا فونداسيون أسدروبال اللي تشجع الثقافة سي محمد العموري جمعية صدر بعض الثقافة والفنون محمد العموري سو لا ديريكسيون دو لوران جوست في معناتها كالمكان الجميل هذاك صدر بعض شفنا نجمو نخرجوا كان حاجه مزيانه
1: جميل
2: دي تابلو نتاع دي ماتر دي
1: جميل دونك 12 غنيه معناها صنعتوهم في الاسبوع هذايا المغلق وتم عايده قدمتهم انت في عرض ما قبل الاول للصحفيين للفنانين للناس المختصه باش تعطاتك رايها كيفاش كانوا لي غوتور اللي خليوك تحضر توا للعرض الاولاني اللي احنا وصلنا له
2: هو والله انا ديما نعمل لافون بروميير نجس بها النبض نقول سبحان الله ساعات الواحد يعتد بروحه يقول انا عملت حاجه باهيه ونجم نكون هو ما عملش حاجه باهيه فرصه باش يراجع نفسه ولا فرصه باش يحسن ولا يطور العرض هذا ما قبل الاول كان للفنانين للصحفيين للاصدقاء المقربين اللي ما يحشموش باش ينقدوني معناه اللي يتكلموا بصراحه ما قد ما تصورت انه باش وربما يعجب بعض الناس ما تصورتش أول مرة برغم أني خدمت عروض قبل أول مرة إجماع تقريبا 99.99% على العمل اللي فيه روح اللي فيه إنرجي اللي فيه عمق معناتها حتى الملاحظات اللي جيتني احترمتها جدا ستيل جست نقص من الإنرجي باش بين القطعة والقطعة المستمع يسمع أكثر كما هذو ملاحظات علي الورتاني اليوم ملاحظات شكلية معناتها رجعت ومهمة جدا ورجعت لسي علي حتى على مستوى الكلمة قلت أنت كشاعر هل بالعكس قال لي كمل كلمات موزونة مواضيع متنوعة نكتب أنا زدا بالشعبي لأني عشت برشا وقريت في جيبس فعندي احتكاك كبير باللهجة الجنوبية فولت مني وفيا بالتونسي بما أني عشت وتربيت في معناتها في المدينة فهذا الكل كان بصمات اللي موجودة فيها خرجت الحمد لله استدعيت ناس من ليكول القديمة ناس من ليكول الجديدة ممثلين فنانين دي بانتر الحمد لله لقيت اللي فما برشا تفاعل
1: الحمد لله دونك فاليدي الخدمة اللي خدمتوها وما هيش باش تبعد برشا دونك ما بدلتش حاجة كبيرة بدلت ورشة مفتوحة على طول حتى كيف وفيت
2: للبارح احنا قاعدين نبدل شنو اللي تبدل
1: أيوة.
2: اللي تبدل هو إضافة ساعة زوز عاسفين ممتازين اللي هما معناتها على آلة الساكسوفون
1: أيوة.
2: شهاب بعزاوي وهو معروف بالجنون الفني متاعه في آلته
1: أيوة.
2: والموزع والموسيقي والفنان محمد بن صالحة زوز أرواح مختلفة
1: محمد بن صالحة ناي
2: الناي والقصبة والدودوك والجو هذاك الكل
1: جميل خلينا نسميه الفريق الكل ملا على الكلافي معك مهدي قفصية الجيتار إلكتريك ريان شيخ عمر أمين سعدوني اللي هو الموزع متاع العمل وعلى الجيتار باس باتري بشير جلاسي ناي محمد بن صالحة دونك شهاب البعزاوي على الساكسوفون دونك ديجا هكا كيف تشوفهم تفهم وفما تنوع وعندك انفتاح كبير على الجديد وعلى لي جون وعلى الصغار معنا خليني نحب نسألك حاجة أخرى خاطر موضوعنا الخيط الناظم بطبيعة هو بصمات الروح كل مرة نرجعوا له أما نحب نسألك كي يبدأ الفنان يكون مقتدر على أكثر من واجهة معناها ماهوش صوت أكهو مش ملحن أكهو مش شعر أكهو هل هذا يخليه أفورس دو تو فير في مشاريعه الفنية وبريسك بيان سور يقصر في حاجات أخرى معناها هل ترى أنك كل مرة كي تنكب على مشروع كيف ما هكا مثلا قصرت في العلاقات يمكن اللي هما لازمين للفرص والكل شيء للإكسبوزيسيون على الحضور الإعلامي على الوسائل الجديدة ديجيتال التسويق لفت لي أنت تعمل كل شيء وتحط من روحك برشة وتحاول تخدم على الأصعد الكل في المشاريع متاعك حسيت روحك كليلك من حاجات أخرين
2: في المشاريع السابقة كلامك صحيح 2000% سواء في إيفنتاي ولا ودعة ولا معناتها نكبوا على الموسيقى وننسى اللي داير بالموسيقى أولهم وأبسطهم حتى روبتي
1: ننساها
2: ننساها المرة هذه بصراحة أنا فرحانة بارشة خاطر ورايا إكيب بروفيسيونيل على أقوى معناتها صعيد أولهم في الإكيب معناتها الكوم اللي فريمون نوجه لهم تحية كبيرة خدمة كبيرة كبيرة برشة على الكوميونيكاسيون وخدمة على الظهور وخدمة على الوسائل الإعلام وذي حاجة فرحانة بها برشة برشة ثنين أنا بين أيدي مخرجة مختلفة وتبارك الله بروفيسيونيل معها إكيب كيف كيف محترفة جدا ونحب نشير الحاجة ريم اللي احنا اللي تشوفوه الكل هذاك اللي قاعدين نشوفوا فيه من ريلز من دي فيديو من شوتينجات من اكثريه
1: الخدمه على التشويق
2: كلها في نهار صارت في نهار اللي هي صراحه حتى لي غوتور نتاع لي بروفيسيونيل اللي يعرضوني اصحابي المخرجين ولا الممثلين قداش صورتوا من نهار قداش خدمتوا من نهار
1: هذاك الكل خدمه برك
2: نهار
1: فما
2: فقط.
1: ساعه معناها في لي فيزوال مختلفين اللبسه
2: المكياج
1: صحيح
2: إكيب المكياج محترفة
1: أكيد الإكيب تعمل برشة
2: جداً البنات شاشة وكيف كيف معناتها ريم معناتها بالحق عزة نحب نقول لك احترافية كبيرة البلاتو مقسوم على اثنين معناتها تنظيم شفت أنا ساعات اكتشفت حاجة اللي الوقت ينجم يتقسم بطريقة احترافية كبيرة رأو البلاتو مقسوم على اثنين هنا التصوير هنا معناتها
1: زوز موندويت مختلفين
2: زوز موندويت صورنا اكستيريور نجارة كي يبدأ الأمور منظمة وراها إكيب إنتاج منظمة ويلزم الفنان اليوم يفهم اللي يلزموا إلساد للإكيب هذوما اللي يلزمهم يخدموا ويبدأوا محترفين طبعا
1: يعطيك صح عايدة هي رؤية فنية متكاملة وانت حكيت على المخرجة أكيد لازمنا نحكيه على هالفكرة في أنه المشروع لازم يكون عنده ايدنتيتي زادة فيزيويل كاملة واللي انت اخترت باش تخدم مع مروة بن جميع المخرجة اللي نعرفوها الكل خلينا نخرج فاصل صغير ونرجع نحكيه على أستار
3: ببليسيتي تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب

0: ديمها اللي هي وين تحطها تتحط، اللي هي تعمل في برشا حاجات فرد وقت، واللي هي تو قاعده تقول لنا اللي هي فهمت انه وحدنا ما نجموش، لازم معنا اكيب في كل معناها التفاصيل نتاع العمل باش ينجم يوصل لاكثر عدد ممكن من الناس ويعجب الناس كل. وذاك علاش بصمات الروح في رؤيه فنيه متكامله غير الموسيقى، فما مع كل غنيه يظهر لي من غنياته عالم مرئي خاص به والسينوغرافيا انت اخترت باش تخدم فيها مع مروه بن جميع.
1: بصراحة أول مرة كيف كيف خدمنا قبل بإلوستراسيون فيزيوال وخدمنا، أما المرة هذه بالحق الرؤية محترفة ومختلفة، لأنه القراءة متاع كل ما هو بش يكون موجود في الإكران هي قراءة دقيقة. مروة ما ترجعتش لحظة في أنها تشوف الأعمال الكل، تسمعهم الكلمات والألحان والموند، حتى تسألني شنو حبيت تقول، وين حبيت تهز هذا، شنو الفكرة متاعك. وهي بصراحة رافقت حتى الريلز اللي تشوفيه الكل وترافق فيه بالدقيقة باللحظة بالثانية. فأنا أول مرة نقولهم مرتاحة، عارفة اللي العبد اللي قاعد يخدم على الفيزوال ماخذ ان كونسيديراسيون الكلمة واللحن وصوت اللي يغني، وهذا الكل باش يكون مدمج مع بعضه. ليميت وصلنا حتى تخمم انها تدمج جزء اغاني مع بعضهم باش يبدا الفما ان كونتينيتي فيزوال، وهذا الشيء الحق جديد وشيء فرحني برشا، لانه فيه حرفيه عاليه، فيه رؤيه، عين السينماتوغراف، عين معناتها المخرج، عين السينوغراف، اللي هذه حاجات معناتها الحق جديده عليا. ولو اني حتى كنت في دي كوميدي ميوزيكال البرا عفوا وكل، اما مش كيف معناتها ريت اللي المستوى اللي انا تو قاعده نخدم به في مستوى بصراحه عالمي، وهذا اللي مفرحنا.
0: هذا يفرحنا الكل. عايده معناها مهم هو انه الفنان يعرف اللي الخدمه نتاعو لازمها تتكامل مع ناس اخرين مهما كانت لا بوليفالونس، اللي انا حبيت نرجع لها باش نسالك على اسبي واحد اخر. معناها بوتيتر هل بوليفالونس هذه نحكي واحنا على عايده النياتي اللي تكتب وتلحن وتغني وتقف على هالمشاريع هذه كله، وتعزف اوسي انت تعزف على العود وتعزف على هالآلة العجيبة اللي نراو فيها بحذيك في البلاتو اللي هي اسمها
1: الأغمونيوم
0: اللي هو الحقيقة نجم الرهيش أنا دابيتوت هذاك كلافيي.
1: هو كلافيي
0: أيوة.
1: هو هي الآلة راهي عندها جذور مختلفة في الأوروب كانت موجودة وفي الأونازي أوسي معناتها كانت موجودة.
0: دوره لهم خلي يشوفوا بالكاميرا. دونك هذاك كلافيي
1: هذا أيوة. أنا كان عندي عرض في الهند مجموعة عروض في الهند وقتها نذكر مع مجموعة مقامات نجم تحية. فنحب نقول لك السونوريتي نتاعو راهي تسمح تهزنا للعشرينات والثلاثينات والاربعينات بالخمسينات نتاع القرن معناتها نتاع الموسيقى التونسيه.
0: أيوة.
1: فلقيت الاله هذه بصراحه ما خممتش طيش دبش الكل فليجيتي
0: على الميزان باش
1: نجم نهزها باش نجم من
0: والفولي الثاني نتاعها.
1: الفولي الثاني
0: فما حاجه
1: فما الهواء فما ضخ الهواء اللي هو من هنا تشوفوه
0: حاجه تشبه للاكورديون نحكي على
1: البرينسيبل نفس البرينسيبل فيها برينسيب لاكورديون.
0: ايوا
1: وهو البرينسيب اللي نخدموا بيه بيان سور لازم نحلوا الهواء فما من هنا نزل الفلس ها هما يخرجوا يا بيدال يا يخرج بشي عطان داليا. دونك كان بعض الناس في الكمبيوتر حويجة نسمح
0: والله يعطيك صح. أنا الحقيقة طلبت منك باش تجيبوا على خاطر
1: أول مرة يطلبوا مني نجيبوا
0: خاطر لنا ديما جوسوية انتخيقية كيف نشوفك تعزف عليه كما شفتك زادة في العرض ما قبل الأول. نرجع للموضوع، قلت لك هالبوليفالونس هذية اللي أنت تنجم اللي أنت تعمل في هذية الكل بكل اقتدار ما خليكش تتصنف تتحط لك اتيكيت يقولوا مثلا فنانه نخبويه نتاع النخبه اليتيست نعرفوا الكلمه هذه سنستعملوها احنا لهنا. تقلقك ساعه تقلت عليك ولا ليه وهل تقلقك؟
1: هي ما تقلت كان عليا معناتها اكثر كلمه تقلت لي اي بلاتون نمشي له يقولوا لي انت نخبويه اليتيست انت سوف كو انا جي في مي بروف معناتها في عروض شعبيه في اماكن شعبيه في حفلات غران بوبليك ودير اليوم كيف كيف عندي حفلة غران بوبليك. دونك بالعكس انا يمكن خاطر هكا هدوئي يوحي باني معناتها نخبويه، والنخبه راهي لا تنفي الجانب الايقاعي والجانب الحركي معناتها احنا حنحطوا النخبه للاسف تاع عبد مربع يديه وقعدوا راهو ليه راهو النخبة هي حتى في الفن الشعبي فما نخبة في الفن الكلاسيكي فما نخبة شنو مفهومنا للنخبة هو هذا اللي لازم يتعاودي تطرح. أنا سيخسين ما نعرفش ننسى روحي ننسى اللي أنا عايدانياتي نعيش مع الببليك نتحرك نغني فبالحق كلمة نخبوية مش تقلقني بالعكس، أما

0: أنا فنانة تحط لي عود نجم نغني لك طرب بتحب نعمله تونسي كنا تربينا على التونسي
1: دونك معناها حسرتك حتى لو كان ما قلقتكش في تون يمكن إيجا نقول لك رأو زاد الفهم متاع الناس كل اللي تبع بطبيعة ما هيش على نفس القرب من المساحة الفنية ولا من الفنانين ولا من الانتاجات وكل شيء في تونس مثلا نجم يكون تعريف بسيط ياسر معناها حتى لو كان شوك بتيتخ ما مثلا يقولوا نخبوي على خاطر ما يغنيش في العروسات
0: على مثلا
1: معناها أي فلا معناها ما يخموش انه صحيح انت اديت في مسارح عالميه وخدمت برشا البرا لكن خدمت زاده في تونس مهم ان نقولوا على العرض المفتوح اليوم الغون بوبليك اللي هو يظهر في اطار شهر التراث
0: اليوم في اطار شهر التراث باش نكون موجوده في العاصمه في بور دو فرانس سين كبيره
1: ببحر
0: سين كبيره وجمهور معناتها من الشارع معناتها كيفي وكيف كيفنا يعني الناس كل الموجوده ناس ندعي الناس الكل باش بيكون فما برشا تونسي مالوف بجو أندلسي هكا مزيان وبرشة تونسي شعبي وبرشة إنتاج خاص كيف كيف باش يعجبهم
1: يجيوا يشوفوا يقفوا المتعدين يسمعوا ويعملوا هما راي نخبوية ولا مش نخبوية يمكن زادة الفكرة هذية خليتك تخدم البرة أكثر من تونس
0: بالضبط زادة يمكن حاجتين هما قبل ما نحكي على خدمتي البرة هما ناس حتى مدير مهرجان يقول لي ميسالش مدام تجي تغنين شو ميسالش يا ولدي كيفاش ميسالش مذبية ونحب فهما يخافوا شوية اتيكيت الأستاذة الجامعية واتيكيت اللي نخدم البرة واللي عملت مشاريع ولا لا بالعكس هذه بلادي هي معناتها العزيزة عليا ونمشي للجنوب ونحب الجنوب ونمشي للوسط ونمشي للساحل ونمشي ما عندي بالعكس من نحب البلدان كلها معناتها وغنيت في بنزرت في سوسة في صفاقس في جابس في قفصة في مدنين في تطاوين هذه كشيختي أنا وشيختي كنمشي الجمهور اصلا معناتها بعيد اكثر نقرب له البرة خدمت برشا مشاريع وفرحانه بيهم زاد ايضا هو البرة ملي انا صغيره بديت اول سفره عملتها عمري 18 سنه كانت للبنان وانا في بصمات الروح عندي حاجه اسمها الاعتراف بالجميل اول من كان سبب في اني نكون البرة ما نجمش ما نعترفش بجميلي وعليه وعلمتني شخصية هذه كيفاش نقف فوق الركح وكيفاش نتصرف مع عائلتي وكيفاش نكون كاريزماتيك هي مدام سميرة صغير اللي هي فنانة ملحنة سافرنا برشا برشا برشا معدا كنت في من 18 ل 25-26 سنة عنا دي كالندريي كولن فرانكفورت إيطاليا ألمانيا مصر لبنان فسافرنا برشا ومن بعد بطبيعة بشوية بشوية دراستي في المعهد العالي مشيت الكاسليك تعرفت وقتها على عبير نعملي صديقة مقربة جدا
1: شفتك في العرض متاحة
0: صديقتي قرايتي وخدمتي خلاني نخرج البرة القلم مع الكتيبة زادة كيف كيف عاونتني باش نكون موجودة في لوبيرا دو ليل مع مشروع موال دو لاتيغ مع الفنان زياد الزويري اللي وجه لي دعوة لكتابة وغناء المشروع هذايا مع الفنان دالي شبيل ومع فابيان مغني لو جيتاريست متاع ذا فويس فرنسا ومع وديع نعيم أيضا موسيقي مصري ممتاز تكتب ليفري بالتونسي وتغنيه في غين لوبيرا دو غين لوبيرا دو ليل في نوربات كالي تغني في فرنسا ويدخلوا لك 10,000 متفرج و 15,000 متفرج
1: مش بالضرورة يفهموا في
0: اللغة وما يفهموش أما وصلت لإيموسيون وحكيوا وحكيوا وسألوا هذا بالنسبة لي مفخرة أني نكون أول امرأة تونسية نكتب باللغة باللهجة العامية في معناتها ديزوبيرا دو كاليبر معناتها وهذا شيء يفرحني برشا
1: لكن هذا ما يعنيش انك في تونس هانا اليوم انا اليوم يمكن تو نشوفوا كيفاش نجموا نتعديوا من باب بحر اليوم لازم العباد تعرف انه بالعكس هذايا ثراء يخليك تنجم تعمل اكثر في تونس طبعا. مش معناها ما معناها اون سو برودوي با في تونس ولا ما نجموش نكونوا قراب للشعب عاده اللي نفهموا من الكلام هذايا نتاعك الكل والتجارب المختلفه هذايا انك انسانه مجتهده يعني الأكيد في الكلام هذا أنك مجتهدة هذا ما يعيبهمش لكن خليني نقول أنه وقت اللي الناس تخدم سنجل تخدم معناها يواكبوا هالموجة اللي هي أسرع وأسهل وكل شيء أنت من مشروع المشروع بطبيعة قلت لك هذا ما يعيبهمش وعليش إن شاء الله نهار زادة أنت تخرج لنا سنجل كل شهرين وكذا لكن أنت ديما تشتغل على مشاريع فنية متكاملة معناها عندك توا اللي أنا نجمت نحصرهما وعملت في الغوشيخش متاعي من 10 سنين خدمت في أليس الكوميدي ميوزيكال شنو عملت فيها أليس
0: في أليس كيف كيف نوجه نوجه تحيه للفنان اسامه المهيدي اللي خدمت معاه تجربه مزيانه برشا. خدمت مع ايفونتاي, خدمت معاه دو بورونبو, خدمت معاه حاجات ياسر مزيانين. مع اسامه وجه لي دعوه باش نكون لا غيم بلانش. كتبت تقريبا نصوص نتاع الشخصيات كيف كيف عبد الرحمن الحميد, عبد الحميد على صيديات لس قريشي خدم زاد ايضا بعض النصوص. لكن كانت تجربه ممتازه اني نكتب لا غين دو كور ليانا الحارس للابان للحاجات كانت تفرحني.
1: مشاريع اخرين من مينا المينا, ايفونتاي, ودعة لكلماتك والحانك, عايده نياتي, بحذا حبيبتي زاده, وتوا بصمه الروح. هالموديل هذايا اللي انت تلقى فيه روحك وتحب تشتغل على مشروع متكامل, ما خممتش بعد مشروع منهم هذوما بعد معناها هذوما كل برشا محطات كبيره, ما خممتش انك تبدل الموديل تمشي للانتاج نتاع اغنيه ولا البوم ولا كليبات؟
0: خدمت انا خدمت كليبات, خدمت يالي ناسيني خرجته من ايفونتاي,
1: من ايفونتاي.
0: خدمت شوارع المدينه خرجته من ودعة,
1: من ودعة.
0: خدمت زفة من قبل مشاريع, ما عندي دي عندي موجودة على اليوتيوب برشا كليبات خدمتهم دي سينجل. الحق شوارع المدينة اللي هو ديجيلا لقات سكسي كبير, وحتى وقتاش تعرف الغنية لقات سكسي وقت اللي فما دي جان يحبوا يعودوهم. دونك هذيك حاجة تفرحك,
1: يعملوا كافرز
0: اللي كافرز حاجة تفرحك انك تلقى دي جان يعودوا فيها ولا يغنيوها. دونك نخرج دي سينجل زادة,
1: دونك يمكن بصمات الروح باش تخرج لنا منه حاجات.
0: اي في دي تيوب
1: هو يمكن نظلموهم, كان نقول لك أنا هي أقرب واحدة ولا أكثر واحدة طوى.
0: أي كلهم أقرب
1: كيف بش كيف بش تعرض أكثر واحدة تستنى فيها بش تغنيها ولا تستنى في الرياكسيون بتاع جمهور. أكيد الكل, لكن فما واحدة نجم تبدأ زيدة هكا.
0: فما برشا وفما الاسلو, خاطر أنا نحب الاسلو والعبيد تحب الاسلو, عكس ما يظهر لك التونسي يقول لك يحب الدبك, راهو التونسي كي تعطيه زادة حاجة راهي زي شيخ يحب. دونك نحب الاسلو كيما نحب قالوا عليا قادرة, كيما نحب خلي يقولوا كيما دونك نحب في حتى الانفاس, نحب خايف. معناتها فما العرض هذا فيه الاسلو, فيه الشعبي, فيه الافخو, فيه اسطنبيلي. هذا هو معناتها التونسي بالحق اليوم, التونسي هو هذا, فيه الشرقي الروح الشرقية. معناتها المرة هذه بالحق كأني اون باليت تلخص المشاعر وتلخص التونسي وتلخص الجو. ذاك علاش اول مره حسيت ناس كل شيخه, معناتها كي جاي كي جات نعيمه الجاني نبوسها قال انا نعرفش نكلمك مش تجي, قالت لي انا ما فهمش موزيك اما شخت انا الكلمه هذيك تكفيني. تفهم يا راي موزيك اما تواضع, اما تقول لك انا مش فركس على لي زاكور ومنش فرق, اما انا شخت. كي يجيك سلمها في من موندو اخر ويقول لك انا عملت كيف, كي يجيني محمود السعيدي, كي يجيني لوليد الكل, محمد سويسي, كل يقول لك انا عملت كيف, هذيك هوش حاجتي.
1: حاجه مهمه من الكلمات اللي من الاغاني اللي سميتهم توا, وانت قلت لي بصمات الروح من حاجات عشناها او حاجات عاشوها العبيد اللي حاولك قالوا عليا قادره عليك انت عايده.
0: اي والله
1: مش غلط, دوك عايدة هي اللي قادرة.
0: خاطر هما يقولوا لي من أنا وجهة, خاطر أنا برشا عبيد يراو فيا من برا, معناتها شوفوني هكا منظمة هادئة, يسخيبوا الحياة مزيانة يسخيبوا, أما أنا راني مرأة عندي مسؤوليات وعندي عائلة
1: ونقوم ونخدم
0: ونطيب ونمسح ونقضي, وما يسخيبوش راهم يسخيبوني عايشة عندي خدم وحشم
1: وعلى هكا صحابة وتعرف في الموسيقى
0: أنا نعمل في الموسيقى صحيح. وعلى صحابة أما جو سي فيغ لا باغ دي شوز. أنا مرأة تعب نمشي 10 سنين الجيبس نمشي ونجي وفرحانه, مع تعبت يتنقل الواحد 10 سنين ونقري فرحانه, تو نمشي لسوسه كيف كيف ونخدم ونروح وعندي مسؤوليات داري وعائلتي وكيف كيف نعمل الموسيقى. دونك انا يقولوا علي كي نحكي لهم هذا كله يقولوا والله صح هذه قادره.
1: دونك قادره من ناحيه انه قلبك حي, عندك جيش,
0: قلبي حي,
1: عندك
0: سوف, عندي سوف,
1: عندك سوف البي. انا هي الغنيه, انا وقفت مع قالوا عليا قادره, اما انا هي الغنيه اللي تحب تسمعني منها شويه برك.
0: نسمعك بتيتر فيحه لنفس, خاطر برشا عبيد عملوا عليها رتور وعجبتهم حسوا نسمعك منها شويه فيحه لنفس.

0: الله الله يا عايده ما شاء الله
1: عايشه
0: محلاها ليه محلاها مزينه برشا الحقيقه تمس وعندك حق التونسي يحب السلو يحب الحاجه اللي هذه انا حبيت انا تونسيه انا حبيت جميله برشا الغنيه دونك هذه فاحت الانفاس شفنا منها يذولي شويه كلمات في فيديو تشويقي من الفيديوهات اللي هبطوا في المشروع نتاعك دونك هذه اغنيه تنجموا تسمعوها في اطار المشروع الفني الجديد اللي عايده نياتي تقترحه عليكم في حفله نهار الاثنين 11 ماي في مسرح الجهاد مدينة الثقافة 7:30 متاع العشية إن شاء الله كيف كيف فما عبيد أنت تو قلت باش تكلم نعيمة نعنوة حتى احنا نعيطوا لها نعنوة ونسلموا عليها برشا فما عبيد تتمنى تراهم حتى لو كان أنت ما خممتش تكلم ومعناها عبد كيف باش تراه وانت تغني باش هكا يطلع لك في
1: أكيد
0: في الليموسيون مثلا أكيد. سمي لي حد
1: برشا عبيد نحبهم مش بذا معناتها أبار معناتها أصحابي زادة فما قبل الفنانين فما أصحابي اللي أمنوا بيا لوكور دو سالامبو اللي دز معايا عنده سنين مجموعة فنون معناتها مجموعة أندلسية للفنون أيضا ديما معايا والأصوات الجميلة فما زادة فن كيما نعيمة الجني ديما حاضرة وديما نحب الراها خاطر الراها يهمني فنان الكبير لطفي بوشنيق اللي حضر لي برشا عروض واللي هدالي نار حمراء من أعماله اللي هذا حاجة تشرفني في الخزينة السمعية متاعي عندي سينجل هتلقاها زدا أيضا على اليوتيوب اللي هو نار حمراء نحب زدا خاطر يعطيني ديما نصيحة حتى في مش حتى في الموسيقى حتى على الشكل حتى على قولي صحيت لوك هذا يمشي كمل فيه معناتها هذوما فنانين نحبهم وراي أسد سعلي الورتي تاني كيف كيف عندي صديقتي هلولة نحبها برشا هيلة ديما تحضر وديما تعطيني رأي فما برشا فنانين معناتها أنا تو باش نخرج زادة من عندك شن كلمهم لأنه رأيهم يهمني بعيدا نراه عن خاطر فنان لأنهم صادقين معايا لأنهم ما يجملونيش لأنهم يعطيوني رأيهم ومعناتها ما يخافوش لأن نتقلق أنا كان نتقلق غلطة يزمني نسمع ونصلح ونقدم وهذا هو الفنان
0: توا في انت قلت لي على خاطرهم صادقين معايا وقلت لي بصمات الروح بما انها اي حاجه تعيشها الروح كما مثلا قلنا الخيانه الغدره خيبه الامل تعرضت لهذايا في اطار الصداقات انت قلت لي مش على خاطر فنانين اما نجم يكون عبد انت مشيت معاه بقلبك موجود طبعا. خدمت معاه ولا اللي هو وصارت لك خيبه امل اثرت نجم طبعا. تكون سانسبيري شويه في بصمه الروح
1: طبعا ما فماش انسان ما صارتلوش خيبه امل خيبه امل من صديق ولا من شريك فني ولا من تصير خيبه الامل
0: كيفاش تتعامل معها انت
1: انا والله نتعامل معها فنيا ديما عمري ما نتعامل مع اي وجيعه ولا بالعياط ولا بالصياح الحمد لله كل مربي ربي يعطي لكل انسان القدره اللي انا عندي بخاطر بالحق تحل الكارني نتاعك وتشد ستيلوك ما زلت تقليديه شويه
0: وتشط. انا
1: ونكتب ونكتب
0: حتى انا بالكارني نتاعي ما
1: تشطبش ونكتب ما نشطبش انا نكتب وديما نعطي فرصه
0: هتكتب ما تشطبش
1: نكتب ما نشطبش نكتب ونوصل ميساجي بالكتيبه وديما نقول اخر غنايه في بصمة الروح تقول خلي يقولوا ما تسمع كلام الناس نهار وطول ونصبين عيون العساس فما ناس تحب ما تنقدش أنا نحب اللي ينقدني ونحب الأمة تقعد ما تقول شيء وتقعد الصمت فما بعض الناس تتصور اللي الصمت هو عقاب بالعكس هو صحيح فما الصمت العقابي في, في, في, في, في, في, في البعد النفسي أما أنا ما يعقبنيش صمت أنا بالعكس أنك تصمت ولا أنك ما تعطيش رايكز دي حفزني فأنه صمت أنا يحفزني باش نكتب وإني باش صحيح صاروا لي هالخيبات هذوما الكل في المجال الفني أو في المجال الإنساني تعاملت معهم بالكتيبة الحق ما همش برشا الحمد لله محاطب برشا ناس بهين وناس تحبني وناس ممنة بيا ونحب نوجه تحية للفاطمة يسرى فاطمة بكير اللي حاطة من قلبها ومن جهدها ومن ميزانيتها في البرود باش تعطي حق فنان ترى فيه فنان يستحق أكثر نقول لهم شكرا العباد هذو ما يحفزوني كما فما عباد تحب تجبد التالي فما ناس تحب تزك القدام وانا أقول كل فنان ما يزموش يقعد يعسش قالوا العباد عجبهم ما عجبهمش على خاطر ما تنجمش تعجب الناس كل كان تحب تعجب الناس الكل ما تنجمش توصل معناتها انا فما ناس تحب صوتي وتقول ممتاز نفرح، فما ناس ما يعجبهمش وحقهم بالعكس، ما فما ناس ما تحبش ام كلثوم تصورش يعني
0: فما نجموا ما نقبلوهاش فما صحيح
1: ما نجموش نقولوا حتى
0: واضح باهي جميل انه يمكن هذه السحابه عايده اللي يتخيلوك فوقها اللي هي حتى الحاجات الخايبين في الحياه تتعامل معاهم بالفن كما قلت لي انت، لكن فما عباد عندهم الامكانيات هذوما صح اليوم كي حكينا على الكارني انا مازلت نشطب ان شاء الله نتجاوز ولا نكتبك هاو ما نشطبش عايشك عايده. من هذايا الكل واحنا قلنا اللي انت معناها عرفت انه فما برشا حاجات برشا لازمها تكمل هالتجربه هذيا باش نجم توصلها لاكبر عدد ممكن من الناس وكل شيء، انت في العاده مثلا انا نعرف توا فما عندي اصداء نتاع تجربه نتاع حاجه انت حطيت فيها يدك وخدمت فيها، لكن انت tu ne prends pas les devants معناها حتى كي تبدا موجوده في حاجه عملت الحس وعملت بز، وحتى لو كان بداو العباد في العاده من منطق ما نحبوهش برشا الكلمه من منطق واحد يبيع روحه معناها يسكسبوز يقول اللي هو موجود. نعطي مثال صغير، احنا شفنا في الحضور نتاعك كان فما برشا ممثلين وممثلين اللي خدموا في اعمال فيها صوت معناها فيها محاولات غنائيه وكل شيء ومشاريع حبوها العباد برشا كيما رجوج بار اكزومبل. في رجوج انا نعرف اللي انت خدمت مع الممثلين اللي كان عندهم اداء صوتي عاونت في الكوتشينج فوكال معناها وكل شيء، لكن عايده ما تحكيهمش انت حكايه كيف ما هاك.
1: ليه ما نحكيهمش؟ خاطر هي حاجه جات سبونتاني معناتها قريت الفنان ما نحكيش تعالى روحي الفنان الذكي والفنان الكامل ما يبخلش انه يسال العباد. حمزه وقت كمل العرض هنيته بالعرض قال لي اعطيني رايك بكل موضوعيه قلت له تنجم تخدم اكثر على اصوات خاطر ماك تعرف ممثلين معناتها مش كيما ممثل كيما انا كان عندي كوميدي ميوزيكال ما نجمش نكون ممثلة. فلكن هما اصواتهم جميله المجموعه فقال لي ايش قولك معناتها شرفني. قلت له طبعا يشرفني وجاوب حذايا ونحب اقول لك انا فهمت كي جاوب حذايا جماعه سر نجاح رجوش وسر نجاحه في هكا الروح المزيانه نتاع الممثلين هذوك ما اللي مختارهم الفريق نتاع العمل روح مزيانة فنانين يقبلوا معناتها
0: مع شكون خدمت منهم؟
1: خدمت مع ياسمين
0: ياسمين ديميسي
1: يقول نحبك برشا ياسمين محليك ومحلى روحك تحب تقدم وتحب تتطور. خدمت مع محمود السعيدي خدمت مع مهدي خدمت مع محمد سويسي وخدمت مع ذكرني تاتو مع مع عبسي زيداي عبسي الجميل يهبلوا كلهم يهبلوا وخدمت مع جهاد شيرني وخدمت مع ريم
0: بلي فيه امل جهاد شيرني
1: والله فيه امل كبير
0: يعرف يخرج بعض
1: محلي والله محلي والله يعرف والله كلهم سونز اكسبسيون وقول لك ومن بعد كملوا
0: والله جهاد شيرني
1: والله فيه شوف ما فماش انسان ما فيش انا عايشه اليوم ممنه لكل انسان فيه حاجه
0: تنجربوا حتى انا نجم نولي نغني معلي
1: نجم فماش حد ما نجمش يولي يغني
0: بخاطرك
1: ما احنا
0: رافيك بيداغوج هيلا عايدة وتحب تقري وكل شيء ونتصور انه طلبة متاعك نتصورهم يتفرجوا الساعة طلبة متاعك في سوسة وبش يحضروا ان شاء الله نهار الاثنين. شنو تحب تقول لهم هما وشنو تحب تقول للناس؟
1: نحب نقول لأولادي في المعهد العالي الموسيقى بسوسة ولأولادي في المعهد العالي للفنون الحرف بجابس اللي هما عزيز على قلبي ايضا في سوسة نقول لهم صحيتوا خاطر سوسة اليوم المعهد العالي الموسيقى بسوسة قاعد يخط في ثنية كبيرة معناتها فما الغناء الأوبرا فما الغناء الشرقي فما الجاز فما بالحق معهد ممتاز معهد العالي للموسيقى بتونس أيضا ما شاء الله قاعد يخط أيضا في خطى ثابتة المعهد متاع تونس قاعدة تخرج موسيقيين ممتازين. جاوني في لافون بخمير فاشقوني ولادي بسوسة فرحت بارشة إنهم يتعنيوا يجيوا وحدهم نقول لهم نحب نراكم إن شاء الله نهار اثنين خاطر منكم مستلهمة برشة حاجات مستلهمة الطاقة مستلهمة القوة مستلهمة روح شبابنا كتراني نحس روحي عمري 20 سنة مع عمري كنت تقولي نقول لك والله ما نعرف نقول لك نعطيك العامه ما العمر ما نعرفش
0: ما نحسبوش
1: دونك ان شاء الله نكون في مستوى تطلعاتهم لانهم هما يراو في استاذهم هما امتداد ليهم دونك ان شاء الله يكون عرض في مستوى تطلعاتهم كيما عجبتهم لافون بروميير نتصور لا بروميير تعجبهم. نوجه تحية لكل اللي يحب عيدانياتي والحمد لله الحمد لله فما ناس تحبني وتدعمني وتشجعني اجاوا وشوفوني مانيش وحدي راهو معايا اكيب راهو البروجي هذا مش عيدانية حياتي. البروجي هذا هو هو موسيقيين ممتازين باش تشوفوهم. هو عاد نياتي لقات روحها في إطار مزيان فزادت تحلت واقتراحات محلها من الموسيقيين. هو عين مروة بن جميع المزيانة والليكيب اللي وراها ترعب. هو فاطمة يسرى بكير اللي أمنت بالمشروع. هو هالناس هذوما كلهم نحبهم
0: جهد جماعي إن شاء الله يعطي مشروع مزيان برشا. أنا راهو قاعدة نغزر الوقت مازال عنا دقيقتين. أيوة. وليش نخليك من غير ما تعصف لنا على الآلة العجيبة وتقول لنا حاجة بالهارمونيوم.
1: حاضر يا
0: خمنا في حاجة
1: ما نخممش هاني
0: تخبي. أنا نبدأ بها كملوا بها.

0: برافو عليك ما شاء الله. ما حلاها بالتونسي تبارك الله بيان سور. ان شاء الله زاد هذايا ينجموا يسمعوا منه برشا حاجات بهالصوت الجميل والشعبي والانتاجات الخاصه. زاد اليوم في ببحر بور دو فرانس وقتاش الوقت عايده؟
1: السبعه نتاع الليل ان شاء الله. بالحق سهريه مزيانه معايا عاصفين ممتازين، معايا رضي الشوالي، معايا مين سعدوني، معايا اسكندر بن عمو، معايا رياض لملوم، عاصفين ممتازين وروح ياسر مزيانه. جو جو جو اجازه اليوم
0: في إطار شهر التراث اليوم دونك في بور دو فرانس في ببحر. النجم العرض مفتوح للناس الكل والطقس ربيعي، تنجموا تمشيوا وتتفرهدوا وتسمعوا عايدة نياتي وتسمعوها في بصمات الروح نهار الاثنين في مسرح الجهاد في مدينة الثقافة. عايدة نتمنى لك كل التوفيق على خاطر مجهود كيف ما هذايا وإمكانيات كيف ما هذايا أكيد لازمها تاخذ بلاصتها والعباد تسمعها وتتمتع بها كما يلزمها بالضبط. إن شاء الله عرض ناجح وإن شاء الله عروض على امتداد الصيف ونقدموا أكثر من هكا وترجع بحضينا إن شاء الله ونحكيوا أكثر.
1: شكرا على الدعوة، مرحبا بك بالزيارة للديوان FM وربي يخليكم ان شاء الله ديما منورينا في عروضنا الكل.
0: مرحبا بيك. شكرا. ومرحبا بكم انتم اللي تبعتونا في الساعه الاولى هذه من أوستار لنهار السبت هذايا. كانت معنا عايده نياتي. احنا باش نخرجوا للاخبار وثم نرجعوا في ساعتنا الثانيه وضيوفنا جدد في أوستار.
2: تسمعوا أوستار كنهار سبت من نص النهار الماضي ساعتين
3: بوبليسيتي. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
4: 9.2
2: ديوان FM فلاش نيوز.
5: موجز أول واحدة بعد الزوال ديوان FM. مع السلامة. انطلاق أولى رحلات حجاج ولاية مدنين نحو البقاع المقدسة من مطار جربة جرجيس الدولي وعلى متنها 254 حاجا إضافة إلى 6 مرافقين وطاقم طبي. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين أيمن بن عمر في تصريح لمراسلة ديوان FM بالجهة.
6: تنطلق الرحلة الأولى لحجيج الميامي لهذه السنة مطار جربة جرجيس الدولي في اتجاه مطار المدينة المنورة، واللي هي تم حجيج ولاية مدينة الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف وبن خداش وحجيج ولاية تطاوين. من المبرمج هذه الرحلة فيها 254 حاج بالإضافة إلى 6-2 مرافقين ومرشدين مع الوفد الطبي، وكل الإجراءات معناها تم التنسيق لها حتى تكون في ظروف طيبة وعملية تسجيل ثم انتقلوا لقاعة الانتظار. وكما أكدنا معنا على كل الأطراف المداخلة وتأكيد أنهم يوفروا كل الظروف المميزة لحجيجنا، وإن شاء الله معنا تصير معنا العملية وصولهم هناك وعملية نقلهم إلى النزول في أيضا في ظروف طيبة. إن شاء الله ربي يتقبل الجميع ويمشوا سالمين غنمين ويعودوا سالمين غنمين.
5: المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية ينظمون خيمة من المنتج للمستهلك بشارع حبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من 12 من مايو الجاري وإلى غاية 16 من الشهر ذاته، حسب ما صرح به كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتيرا يفيد بأنه سيتم بيع عدة منتوجات فلاحية في خيمة من المنتج للمستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين، مضيفا أن حوالي 20 عارضا ومنتجا فلاحيا سيوفرون منتوجات فلاحية طازجة من الخضر والغلال الفصلية والدواجن والأجبان والأسماك. وفي أخبار العالم، صحيفة نيويورك بوست تفيد نقلا عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يعرب عن تضامن دولة الإمارات مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى أستار في أمن الله.

0: أستاذ الديوان، معي أنا محمد أمين خنوش، كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل. متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
1: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت. نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشا أخبار وطنية وعالمية.
2: ديوان فام،
3: ديوان فام،
2: صوتكم.

0: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، رجعنا لكم في أستار معكم ريم نور الدين، وهذه ساعتنا الثانية بطبيعة نظيف جديد في الساعة هذية، وانتم تابعوا فينا نحكي ديما موسيقى، سينما، مهرجانات، مسرح، رقص، أي فن من الفنون والأعمال التونسية والمبدعين التونسيين. تبارك الله ديما عنا ما نحكي وما نقدمه لكم. أنا فرحانة بالضيفة اللي معايا اليوم، ممثلة مجتهدة متميزة، أنا نحبها برشا ونحب حضورها ونحب كلامها وقت اللي نحكيو معاها وتعطي رايها في اللي نجمو نحكيو فيه الكل. انا اليوم نحكي لكم على سهير بن عمار. عسلامه سهير.
2: عسلامه، يعيشك يا
1: مرحبا بيك.
2: ميرسي بوكو، فضلك.
1: انا فرحانه اللي انت بحذايا اليوم.
2: يعيشك، احنا تقابلنا بحذايا.
1: يعيشك، تقابلنا مره قبل اللي ظهر لي في بلاتو، معناه خدمنا ان بودكاست ان سيغتان مومون وقت الكوفيد.
2: وقت الكوفيد
1: من وقتها
2: عندها مده
1: صحيح، عندها مده كبيره. سهير، فما اعمال، فما مشاركات، اما انا حبيت نبدا باخر حاجه. انت كنت في مهرجان عنابه الدولي للفيلم المتوسطي، مازلت كي رجعت لنا من الجزائر، وكنت عضوه لجنه التحكيم في مسابقه الافلام الروائيه الطويله. ما هيش أول مرة سهير تكون في لجان تحكيم، لكن الثقة تحسها بدأت تكبر والمسؤولية كانت أكبر في المهرجان هذا. نعرف اللي برشا أفلام، وحتى التشكيلة اللي كانت معك في اللجنة كانت مهمة برشا. غيان كل نومينسيون من الأول كي كلموك وقالوا لك تشارك في لجنة التحكيم.
2: والله إن الحقيقة أشاك فوا وين ما تجيني بروبوزيسيون هكا ما نقولش لي، باسكو سي ديما بالنسبه لي انا اوكازيون باش نتفرج في الافلام.
1: وي
2: خاطر ساعات فما انتاجات ما يوصلوش لتونس، معناتها ما يخلطوش لي سال نتاعنا، دونك انا نفرح برشا. بيان ايفيدامون مسؤوليه كبيره، لو فات انك باش تكون في لجنه التحكيم معناها انت باش تجرد من الحاجات اللي يعجبوك، خاطر ديما عندنا اون سنسيبيليتي كلكو بار اللي تهزك ديما في حاجه انت تحبها. هوني ليه معناتها يلزم يكون تقييمك موضوعي، يلزمك تخرج من الحاجات اللي تحبهم وتشوف حاجات تري ديفيرونت. معناتها المسؤوليه ماهيش سهله حتى طرف، سورتو معناتها السنه في مهرجان عنابه سيليكسيون كانت متميزه، معناتها فريمون فما نحكي لك فما يمكن 7-8 افلام باهيين
1: من مجموع 13 يظهر لي انتم تعرضوا عليكم.
2: معناتها سيتي معناتها يافي معناتها 7 ولا 8 افلام متميزه، معناتها مش
1: دونك صعيب كان الشواء، نقاشات كبيره
2: الشواء صعيب وشي خبيه زاده، خاطر معناتها يشوف في افلام باهيه، دونك النقاش باش يكون في مستوى عالي برشا. بيان ايفيدامون زاده وقت اللي تكون الجوري مخلطه معناتها بليزيور ناسيوناليتي avec plusieurs spécialités, évidemment, الحوار باش يولي ياسر انريشيسون. دونك على خاطر ديما surtout les plans ديما راك معناتها تعمل في حاجه باهيه.
1: في اللجنه اللي كنت فيها ساعه معاك ابراهيم الطايف المخرج التونسي، رانيا فريد شوقي الممثله المصريه، عندكم مخرج تركي كبير من خاف لنقول الاسم بالغلط ارديم تبقور، وعندكم اخراج وانتاج جزائري زاده بالقسم حجاج، معناها تحكي كل واحد باش يرى الافلام من عين اختصاصه هو، وان دي او بي ايطاليان اوسي، دونك نقاشات نتصورها كانت كبيره وكانت تجربه ثريه. بطبيعه انت في لجنة التحكيم، دونك عشت المهرجان من أوله لآخره، مشيت من الافتتاح حتى للافتتاح.
2: أي والحاجة زادة المحليها زادة ياسر ياسر ياسر لاكوي متاع الناس معناتها غادي.
1: حبيت نسألك كيف نول المهرجان، كيفاش عشتوا أنت؟ أكيد لهنا برشا مهرجانات تونسية الكلهم نحبك، أحكي لنا ساعة على عنابة ومن بعد نقارنوا.
2: ساعة الحاجة اللي محليها برشا اللي هما يتبعونا هوني، دونك يتبعوا الأعمال التونسية بشغف كبير، ويعرفوا الممثلين التوانسة،
1: ويعرفوا الفنانين
2: التوانسة، ويعرفوا الأدوار، ويعرفوا المسلسلات، ويحكي
1: دول يتفرجوا معنا على الإعادات زيت،
2: ويتفرجوا معنا زيت على معناتها فريمون. أنا فقت خاطر أنا عملت عنابة ما عملتهاش بالطيارة، فقت اللي عنابة ياسر قريبة أونفيت،
1: قريبة
2: فريمون، قريبة ياسر، وميم طون تسافر معناتها تمشي الفيل ياسر محليها شارمونت برشا، والناس فرحوا بينا برشا برشا. معناتها انا معناتها وصلني برشا حب من عند الناس، دونك والمهرجان الطابع نتاعو إلي كونفيفيال، الناس الكل فرد اوتيل، دونك الناس الكل تتقابل مع الناس الكل، والناس الكل تحكي مع الناس الكل، والشيء اللي يخليك معناتها تقرب العبيد بيتخ ما ريتهمش قبل، بيتخ تعرفهم شويه، دونك معناتها سورتو لي بلان سيتي معناتها اون تري تري تري بيل اكسبيريونس.
1: معناها مهرجان فيه بالحق روح المهرجانات اللي بعيده على العاصمه، ماهيش مركزيه، معناها في مدن كبيره، لما حال عنابه مدينه كبيره، ولكن معناها فما هالخصوصيه هذه سورتو نتاع الضيافه والقرب وليزيشانج يبداو انتونس وكبار.
2: انتونس وكبار، انا نحب مش بريفير المهرجانات هذوما على المهرجانات الكبار،
1: على المهرجانات الكبيره.
2: المهرجانات الكبار تلقاهم اكثر ريد كاربت من هذا،
1: صحيح. دونك هنا حتى كيف تقفوا يظهر لي وين تتصور وكل الناس قراب برشا، معناها ما كومش
2: بحذيك عليهم اللي ساق قبل ما تخلط الغادي بالبان دامور، عرفت، مع الناس. وبعد ما انت ندخلوا للسال
1: للمهرجان يشبه الحاجه.
2: ميرسي دايور للقايمين على المهرجان الكل، معناتها على حسن الضيافه والاستقبال والتنظيم وكل شيء.
1: يشبه المهرجان من مهرجاناتنا اللي هوني،
2: يشبه هو الجي جي سي سي كانوا هكا، معناتها هذا هو معناتها المعروف عليه اللي هو مهرجان للافلام الفيلم المؤلف في افريقيا والعالم العربي. وكان اول واحد معناها كان الرائد معناها في
1: صحيح. انا حبيت نسالك مثلا اسكو في تونس اقرب الحاجه كيما توا ماخذه صدى كبير وذو بالكدي وتستحق، وخاصه السنين الاخرانيه، مهرجان مثلا جاب السينما فن، حضرت فيه قبل في دوره من الدورات؟
2: ما حضرتش مالوغوزمون، والدوره هذه كان معناتها استدعوني، لكن للاسف انا كنت
1: في عمان.
2: مي معناتها ناس معناتها لي روتور نتاع برشا عبيد اللي واكبوا المهرجان، معناتها كانت ردود فعل معناتها مزيانه برشا. انا جي ليو دي ستاتيو، ريت حاجات اللي الاجواء كانت معناتها باهيه.
1: توا مثلا بعد ما وفى عنابه للفيلم المتوسطي في الجزائر، توت سويت يزون شيني بمهرجان اخر، مهرجان سينمائي في بيتنا ايميد غاسن، وفيه كيف تجربه تونسيه، مش تجربه مشاركه، نحكي تونسيه مثلا، فمريم الرياحي كيف في لجنه تحكيم. تحس الجزائر بدات معناها تلفتت أكثر، تبني الروحه في تقاليد وسمعة سينمائية، معناها فاقت بأهمية الترويج الثقافي لبلادها، فما اون انتونسيتي أكبر برشا من قبل.
2: أيوة، عندهم زاد الإنتاج زاد قاعد يكثر معناتها، فما نعرفش أنا ما شأنهم الداخلي، ما نحس لي فما خطة إنهم معناتها نحو صناعة سينمائية ولا حتى تلفزية.
1: تفرجت في أفلام
2: أمخشي كبير برشا،
1: تفرجت في أفلام جزائرية؟
2: فما موجود في المسابقة دايوغ معتها التوجو
1: بوبي، يظهر لي بوبي حاجة كيف معك فوالا بوبي جميل. وكانت فما تتويجات تونسية أوسي، ذولي أحسن ممثل حلمي دريدي على الروندا 13، وكان فما التنويه زادة للفيلم متاع ياسمين عبيد، نهنيوهم الناس كل. على ذكر هالمهرجانات اللي في وسط اللي يبدأوا في وسط البلاد وبعيدة، معناها اللي مركزية متاع الثقافة أنه الناس كل لازمها توصل لها، أنت كنت مثلا في مهرجان السينما في الصحراء 2004 24 ونشط ورشة الممثل أمام الكاميرا وقتها سهير. شنو ترى اللي لازمنا نعمله أكثر للجهات بارابور للسينما ولا للفن؟ معناها أنت مع أنه كل جهة تكون عندها مهرجان، أنه على طول العام لفيل لازم يوفى مهرجان، يبدأ مهرجان
2: بتبيعة سي تري تري تري امبورتون، معناها أنه الحكي معناها حكيت لمركزية الثقافة دي وأنها يزم تخرج من العاصمة وكل شيء، معناها موضوع قديم ماهوش جديد، معناها الامبورتونس متاعو خاطر بالحق الناس هذوما فما جناس تحب تتعرف، تحب تتعلم، عندها سواف للحاجات هذوما، معناتها فما مواهب كبيرة زيدة، فما كيف زيدة، خاطر حتى كيف في مهرجان باش يجيوك من برشا بلايس، دونك باش يصيرك اللقاءات هذيك اللي هي معناتها تنجم تحلك، معناتها تحلك افاق، تنجم ينجم حتى يجيك عبد بالزهر راهو وتغرموا بحاجة باهية على الاخر. دونك معناتها بو موا سي تري تري امبورطون، ومصاب كان تكون على عام كامل والحبل على الجرارة وما تقفش، خاطر نعرفوا أهمية الحاجات هذيا في معناتها بارابور للوعي، بارابور معناتها للفهمك لواقعك، تحلك عينيك على حاجات، تبدل لك مايند سيت كامله نتاع جينيراسيون كامله. دونك ما فماش بلاد تنجم تقف على ساقها من غير ثقافه، مستحيل.
1: على خاطر احنا سهير عندنا كيف اللي اسبقيه نتاع مهرجانات قديمه، عندنا تقاليد، معناها من ناحيه العراقه كي نقولوا مهرجان عريق، معناها ماخذين احنا ايلون بارابور برشا بلدان قريبة لنا وكل شيء.
2: رأي
1: صحيح لي بيوني يقول احنا رويد رأي دين متاع هذية، ولازمنا يمكن ان نقوي وفي هذا باش ما باش ما يسبقونيش باش ما يفوتونيش
2: لازم نتخنقوا نقفوا شويه ونخموا بالحق ونقيموا تجربتنا ونقيموا وين الخلل بالضبط صاير وباش بور ميو روبوندير خاطر علاش انا نقول البوتنسيال موجود humain موجود
1: تحس تعطلنا شويه من ناحيه
2: واخا
1: peut-être وقفنا ففاتونا
2: وقفنا ففاتونا voir même فما ديزاكي وصلنا لهم وخرنا
1: عليهم
2: الحقيقه
1: ديزاكي في شنو
2: في شنو في برشا حاجات معناها في
1: نحكي على السينما وهي احنا
2: نحكي على
1: المهرجانات
2: على المهرجانات وعلى وعلى خدمتنا وعلى الدومين وعلى دونك بي واحد يقف ويراجع روحه ويشوف معناها pour mieux rebondir
1: ويشوف مثلا توا مثلا نفرح انا كيف نرى حضور تونسي كبير في مهرجان عنابة ولا نمشيو المهرجانات للمغرب وكل على خاطر حتى انتوما معناها صناع سينما مخرجين ممثلين منتجين كذا كي يمشيو يشوفوا لهنا باش يجيبوا الاكسبيريونس نتاع المقارنه خاطر ما يجيش نقولوا اي متفاهمين في رواحنا احنا كنا سابقين وكذا وكل شيء ما لازم نشوفوا جديد على خاطر ينجم يكون فما حاجات فاتتنا فما حاجات ماناش عارفين نوظفوها بالضبط فمهم الحضور التونسي كل مره ونعرف اللي ياسر يفرحوا بكم ويقدروكم الحقيقه
2: بتبيعها يلزم معناتها باش الناس تعرف بالحق يلزم تجي تشوف معناتها بالحق
1: كيفاش يتعاملوا معاكم
2: لا معناتها احنا نحكي على السينما معناتها راهو معناتها من عشرات السنين معناتها وراهو افلامنا تمشي لاكبر المهرجانات ورانا موجودين في اكبر لي بلاتفورم وراهو عندنا قدر كبير كبير برشا برشا برشا لبرا قدر كبير للي زارتيست معناتها تونيزيان للتوينس معناتها كي نهبطوا في مهرجان رانا معناتها بالحق ونمثلوا بلادنا زيدا دي حاجه مهمه معناتها احنا كي نخرجوا لبرا رانا هزين درابو تونس فوق ظهرنا معناتها مش
1: على ذكر تونس وصلتني سهير عندك ما عندكش برشا شهر يمكن ولا حاجه حكيت في انترفيو حكيت على الحب تقولي ما لا ترانزيسيون وسع بالك شويه مش نقول حكيت على الحب وكيفاش تفهموا وكيفاش تعيشوا وقلت فيما قلت انه نعملوا برشا حاجات احنا كيف نحبوا منها انك كيف تحب تتنازل به قلت ولا ما قلتش
2: قلتها هي به قلت متراجع طول يوم انا بالذات متراجعه في
1: بطل توا خلينا نكمل سوقي
2: بس ما واحد ينجم يبدل رايه ولا
1: ينجم ما لازمك تفسر لي على ايش بدل راي به دونك قلت انه كي نحبوا نتنازلوا انا نحب نسلك على
2: سبا دون لو سونس او انك باش بالعكس معناتها تنجم برشا حب انك برشا حب انك معناتها
1: تفهم فتعمل دي كونسيسيون
2: تعمل دي كونسيسيون
1: معناها بالفرنسي عديتها
2: بلغه ناس بكري تعدي بلغه ناس بكري تعدي يقول لك عديلها ولا عديلو معناها مش باش واحد يكون في لحظه مش
1: باش ناخذ اللفظ اللي انت اخترته عديلها انا نحب نسالك على علاقه حب معينه شو باش نزيد نخوفها
2: يا لطيف
1: حبك لتونس انا قلت لك راي تونس وصلتني لهنا حسيت روحك في محبتك لتونس عملت تنازلات عديت لها
2: تونس بلادي أمي معناها أنا ما نحبها وتحبني وما نحسش روحي في علاقة متاع خذوهات معها بالعكس معناها أنا قريت لهنا أنا بنت المدرسة التونسية أنا بنت الجامعة التونسية و90% من خدمتي خدمتها في تونس والغوكونيسانس جتني من تونس ومن الجمهور التونسي ومن الناس وتحبيت في تونس واليوم وغدوة وبعد غدوة معناها نقعد انا مديونة لتونس مش بليدي ونحبها معناتها ما فيهش
1: جميل
2: أي حاجة نجم نعملها انا باش بليدي تلمع في الدنيا في العالم انا نعملها
1: بيه انا علاش سألتك سؤال ذي على كل 10% قلت لي انت 90% من اللي خدمته في تونس باش نقولك علاش مثلا في معاوية المسلسل الكبير العمل الكبير العربي الجامع اللي فيه برشا جنسيات اللي خدمت فيه دور مهم انت هند بنت عتبة وصار فيه لغط مش لازم نجم نعلقوا عليه كما ما نجموش لكن انا حبيت نسألك انت في العمل هذاك حكيت وقلت انه المسؤولية حسيتها ثقيلة خاطرك تمثل في بلادك اللي باش يتفرج حتى ما يعرفكش باش يقول هند باش يقولوا ممثلة تونسية في الدور هذاك اداتها ممثلة تونسية خرجت منها التجربة باحساس لو ترافاي اكومبلي هالمهمة هذيا متاع انك تمثل تونس مثلتها كما يلزم
2: بالطبيعة خاطر ماهيش كان في التصوير هي شنو اللي خرج حضوري في البلاتو تحضيري البروفيسيوناليزم اللي نخدم بيه نتاعي هذايا اللي يخلي اون تري معناتها يخلي امبريسيون باهية عند الناس اللي تخدم معناتها معاهم ويتعرفوا زاده على الفنان التونسي وانت من تونس فهمت؟
1: فهمت.
2: معناتها ما مش سافرت لهم ولا مشيت لهم ولا فهمت؟
1: اي النتيجه ان فيت مباشره معناها اما
2: لا انا تري تري كونتانت معناتها من التجربه كلها حتى بالجوجما اللي صارت مي جو كومبرون راني حتى بعد ركول هكا بعد نفهم معناها ما مش الناس الكل تحبك
1: وي
2: فهمت دونك كهو
1: معناها مش الناس كل معناتها مش الناس كل تحب معناها المشكله جات من الناس اللي ما يحبوش سهير ولا اللي ما يحبوش الدور قلت لي مش الناس كل تحبك تحكي على سهير
2: بنعمل راهو فما حاجات انا حكيت فيهم راهو حتى من منطق علمي راهو غلط معناها راهو غلط معناتها اللي اللي اللي اللي اللي اللي كان سبب في انه حط مقارنه بين فيلم ومسلسل راهو غلط راهو معناتها كان تعتبر روحك ناقد ولا تفهم لها راك غلط ديجا من الباس ما نقارنوش بين فيلم ومسلسل
1: خلينا نفسروا للعباد اللي يمكن ما تبعوش
2: وفيلم خرج في كونتكست معين عام 70 ومسلسل تعمل خرج عام 2024
1: خلينا باش نفسروا للعباد انه الدور انت اللي قدمته في المسلسل هند بنت عتبه تمثل قبل في فيلم عام 70 فهما قارنوا ما بين الاداء نتاع زوج ممثلات
2: والغسيم السرديه ماهيش كيف كيف
1: مش كيف
2: بالضبط
1: يعني
2: الجمله معني لا اوني ان بارل دو ام معاويه وغادي كنحكيوا على هند ولو كونفلي الكبير معناتها اللي في فيلم رساله معناها
1: جميل
2: ولي واش دوفر وقعد معناتها فيلم كولت توا معناتها
1: صحيح باهي دونك الانتقاد هذايا في المقابل معناها فما ناس بنات على هذا وعملت منه بوليميك في المقابل مثلا هو كان السبب في دورك الاول في مصر في مسلسل لعبه وقلبت بجد خاطر المخرج حاتم متولي صرح لهنا دايوغ في ديوان افام مع اميمه العياري اللي نسلموا عليها قال انه شافك في معاويه وشاف انك اديت دور قوي معناها الفرق ما بين
2: سيتي لا في تاع الناس الكل اللي خدمنا اللي شافوني في البلاتوره مش بدون انا كسهير كنجي انا ديما انا نعيش بالدوت معناتها كي نخدم خدمه ديما معناتها
1: تقعد تسال في روحك وش
2: كي نتفرج جو سوي كريتيك انفير موا ميم وطارحه على روحي اني نتطور معناها دونك عمري ما دخلت في حتى نوع جامي دلا في دو نرجسيه في الخدمه نتاعي على خاطر نحبها برشا ونقدرها برشا وعمرها ما جادت علي دونك انا ديما طرح على روحي نقدم القدام ونتطور كيف كو اللي انا راهو قبل ما يتكلموا الناس الكل انا راني مع روحي راني صعيبه برشا فهمت مي سوسي دي اللي فما ناس تخدم معاهم يعطيوك فيدباك والفيدباك نتاعهم ما فيش علاش باش يجاملني سامحني معناها يجامل فيا الوي فهمت الا ما هو بالحق اي لو بونس و سانسيرمون دونك الاراء كانت مختلفه راي الحكايه الجوج ما راي صارت لهنا في تونس
1: اللي
2: هو المفروض يكون العكس خاطر نورمالمون انا كسهير نفرح اي تونسي وتونسيه كيف يتالقوا لبرا بالنسبه لي انا دوك يمثلوني فهمت اللي ينجح لبرا ونعرف قديش ثنيه النجاح ماهيش سهله انك تنجح ماهيش سهله حتى تعرف انا كتونسيه نفرح لاي تونسي وتونسيه يتالقوا لبرا نفرح لهم نفرح انا الرافي روحي فمش العكس هوني فما نوعا ما سامحني بالحق نقولها اونيتمون اللي وقت اللي تنجح يلزمك تطلب السماح تقول لهم سامحوني والله العظيم راني لا غالب قريت على روحي وسامحوني راني كان نخدم برشا ولا كان عاتيه برشا ولا عاتيه وقتي لكل الخدمه هذه سامحوني
1: هو الكونتراديكسيون هذه هي
2: اللي بالحق بيس بالحق ما تراو في سامحني في مرحله ما من عمرك راه الحاجات هذوما ما عادش راهو
1: ما عادش تقف عندهم
2: بالطبيعه سافي بارتي تتقلق وقت اللي ما يتحكاش عليك باغ كونتر معناها مي سافي بارتي تقبلها معناها حاجه من الحاجات واضح. اللي موجوده
1: واضح هذا هو انا حبيت الكونتراديكسيون ما بين انه شيء هذاك صار في تونس وفي المقابل البرة بالعكس العباد ثمنت على الاخر اللي خدمته وهو اللي عطاك التذكره معناها للعمل الاول في مصر نعرف السنين الكل ملي يلمع نجمكم لهنا وتوليو معروفين ومشهورين والتوانسه تحبكم وكل نتصور في حوار على حوار يقولوا لك تخمم في الاشعاع العربي تخمم تمشي لمصر ديما السؤال هذايا يتطرح وانت اجابتك كانت واضحه على خاطر حبيت نسألك. كنت تقول لي أنا نحب، كنت تقول نحب نقعد في تونس، أنا نحب نخدم من تونس حتى لو كان خدمت لبرا. أنا لهنا اليوم بعد ما قدمت أعمال عربية ومثلت في مسلسل مصري في مصر،
2: مسلسل نجح
1: نجح جدا،
2: التشيف معناه تشيف في الموضوع اللي يطرحه المسلسل، مسلسل تشيف وعمل تراند. هم أنا اللغة هذي نكرهها
1: هي ذولي تراند مؤخير من نقوله بوز ألطف
2: أي أما ليه تراند مش معناه مع تراند، خاطر العبيد تفرجت
1: وتفاعلت معه وكتبت عليه وكل شيء
2: وعرى حاجة ما كانتش ناس في بالها بيها.
1: خلينا نقوله للعبيد أنه مسلسل

0: قلبها ولا كيفاش باش تجي هذيك هي معناها. انا انا انا الفكره وقتها اني انا نهزدبش ونهاجر البلاد ونهاجر ويمكن هذيك خاطر زاد اونتر طون اون باراليل انا راني قاعده نخدم هوني
1: صحيح.
0: فهمت معناتها قاعده نخدم وعندي افلام وعندي مسلسلات وفما حاجات يجيو يتصوروا هوني في تونس نشارك فيهم معناتها دي برودكسيون اترونجير تلاين انجليز معناتها نخدم قاعده فهمت دونك ما كارير قاعده تمشي فهمت. من بعد وقت اللي يجيك اقتراح في اقتراح والاقتراح مهم وبيه معناها انا بيان سور كو جو سوي تري اوفيرت بالطبيعه باش نمشي معناتها حاجه تهمني والانتشار العربي يهمني واني تكون عندي تجربه مصريه بالنسبه ليا في كاريري حاجه مهمه برشا. انا اكتشفت الماكينه من داخل كومون سا فونكسيون وخدمت مع ناس محترمه برشا ومحليهم برشا وبرشا قدر وبرشا معزه ومصر بلاد نحبها ياسر زاده.
1: دونك لامبلور اللي يسعولها الممثلين والممثلات واللي تخلي هكا السؤال هذاك ليجيتيم اللي ديما يقولوا لك تحب تهاجر ولا ما تحبش تهاجر. قلت عندهم حق فينالمون كي شفت الماكينه من الداخل كما قلت انت.
0: كل حد يشوف سي نورمال معناتها راهو كي تكون نحكيو على مصر نحكيو على الصناعه رانا ماناش نحكيو على انتاجات خاصه ولا انتاجات مشتركه ولا لا لا معناتها سي اندستري قائمه الذات دوبوي زاد دي ديسيني وعندها معناتها حاجات متنوعه وبليزيور بلاتفورم وتحلك على الزون مينا الكل معناتها هي اللي معناتها تنشرك عربيا
1: صحيح توصلك
0: وتوصلك للناس
1: الجمهور العربي الكل.
0: ومصر استبنت برشا مواهب
1: صحيح
0: من العالم العربي من لبنان من سوريا من من من تونس من برشا بلايص معناتها من برشا بلايص وكانت معناتها كانت هي اللي ساهمت في انتشارهم عربيا وفي الكارير اللي عملوها من بعد
1: بالطبيعه بوابه الشرق احنا هذاك الباب اللي ندخلوا منه لليوم الكل
0: بدهم يقولوا لهم القوه الناعمه سمح لي هالكلمه معناها اللي هم ماهمش مصريين ولكن كي يجيو بالنسبه لهم هم يضيفوا
1: بيان سور يضيفوا جاك اللي ديبا نتاع ماهوش مصري وما يستحقش توا قليل نقص برشا ما عادش
0: والله العظيم يا لي ريزو سوسيو يدخلوا في العبيد في حيط راهو الواقع حاجه اخرى راهو راهو راهو لي ريزو راهو ساعات نجم تكون الحمله منهجه مدفوعه الاجر معناها يجي شكون يدفع باش يعمل لك يعمل يعمل يعمل مشكله ويعمل لك اللي في بول دوناج والعبيد تسب ويدخلوا بعضهم وكل الحكايه كلها مفتعله ملكن كي تمشي سور بلاس وتشوف
1: وانت معاهم هذا كل ما فماش
0: بيان سور ما فماش
1: حاجه عالم موازي ان فيت يغذي لي توندونس والبوز والدنيا هذيك
0: معناها حاجات تنجم تكون ممنهجه تنجم تكون اعتباطيه سا ديبون معناها مي راهو الواقع حاجه اخرى
1: اما ساعات تكبر لدرجه
0: حاجه اخرى في مصر غادي يقدروا ياسر المواهب راهو معناتها اذا كانك موهوب وكل شيء بيان سور يقدروك خاطر الناس تفهم
1: ونشوفوا معناها ما فماش فما توانسه سي فري عندنا حضور عنده سنين معناها فما توانسه اللي هما غاديكا وناجحين ونجوم بالطبيعه وفما توا حتى جنسيات قبل فما الاردنيين جيل جديد قديم
0: من السوريين
1: الكلهم بالطبيعه دونك مثلا توا بعد المسلسل هذايا فما حاجه جديده حل بيبان على اقتراحات اخرى
0: ان شاء الله انا ديما نشوف راني ما صححتش
1: ما نقولكش يا ريت
0: تحبش نتكلم في الفراغ والله ديما وحدك اللي كان ليه وتصححوا
1: شوف
0: انا ما نقولش انا من الناس اللي ما يقولوش
1: معناها لازم نسال اوتور دو توا بعد نجي نسالك لهنا باهي يا سهير المره الجايه نحضر اكثر من هكا باهي لنفترض جدلا انه فما باهيش اذا المشروع الجديد ويكون مثلا عنده امبلور اكبر ودور يمكن اكبر ويعجبك خير واللي هو وفيه مساحه اكبر ويقولوا لك مثلا خدمه نتاع فماك المسلسلات الطويله بار اكزومبل هاي باش تقعد 8 اشهر عام
0: نمشي بيان سور
1: اما نرجع ديما مازلنا في
0: ليه انا نمشي ونجي
1: لا استقر انا مستقره هوني
0: ليه انا توا نمشي ونجي قاعده معناتها نمشي ونجي
1: مادام قاعده تمشي
0: عندي امي لهنا وعندي
1: ربي فضل
0: وعندي كلبتي وعائلتي وقطاتي زوز وكلبتي اللي انا متعلقه بهم برشا وعندي نباتاتي زاده
1: نباتاتي عندهم اسامي سهير حتى نعرف اسامي
0: عندي نباتاتي ما نخليهمش معناتها نمشي ونجي نتحرك
1: معناها فكره انه المستقر في بلاصه اخرى ديما المرجع لهنا
0: ليه شو تريزو
2: اوفرت
1: اوفرت للي تحبوا
0: شو اللي باش يجيبوا ربي مرحبا بيه
1: داكور
0: فهمت
1: فماشي حاجه في تونس
0: يمكن حتى هكا في مخي تتبدلت شويه راه برشا حاجه
1: آه لا لا لا لا باه نستناو قرارات مختلفه
0: خاطر ما تعرفش علي تخطط وحدك انت من هنا وتجيك حاجه
1: ما كنتش هكا سوير هذا جديد هذا عمل على الذات ما كنتش هكا
0: اي بالتجربه
1: ما قلتليش هكا

0: التجربة تعلمك، التجربة تنجم تخليك تبدل. فما غيش قولك فما كان عبد ما طبيعي ما بدلش رايو،
1: اي نعرفهم
0: من غير ما تسميهم هالكلمة،
1: من غير ما تسميهم النبي
0: حشيهم العبيد، اما معناتها ديما التجربة تنجم تخليك تعلمك حاجات وتبدل رايك، وسي كوم سا كون ايفولو.
1: وهو كذلك باهي فماشي حاجات في تونس الا ما نصحح نقول لك ايوه
0: لا لا لا لا فما معناتها اقتراحات ولا قاعده نقرا
1: قاعده تقرا
0: بارك الله الحمد لله يا رب
1: الحمد لله سينما تلفزه جميل رمضان برم رمضان وقولي معنيش حاجه كبيره برم رمضان صعيب شويه
0: اي يمكن زاده فما حاجه حتى برم رمضان ان شاء الله
1: باه ان شاء الله جميل باه فماش حاجه في الجزائر مثلا
0: ان شاء الله
1: بالحق
0: والله انك اكتشفت المحبه نتاعهم للفنانين التوانسه واللي هم يتبعوا فينا وكل قلت ميك ما كيفاش معناش انت جيت مشتركه مع
1: فما محاولات هنا صاروا لكن تاع مسلسل تونسي بالتطعيم تزيري هكا دورين ثلاثه خاطر المسلسل على الحدود اما ما فماش معناها عمل مشترك
0: أما
1: بالحق
0: خاطر بالحق معناها فما برشا حاجات كوما
1: وي باغ كونتر احنا ستاف تكنيك نتاعنا الكل يخدم في الجزائر
0: يخدموا في الجزائر
1: المصورين والمونتور والمخرجين
0: من نوع هذاك اما انا نتخيل اللي نجموا نعملوا دي ميجا بروجي مسلسلات كبيره ثقيله اللي تنجم معناها حتى تنافس على المستوى العربي راهو حتى على سور لي بلاتفورم خاطر عنا في الارضيه المشتركه نتاعنا تاريخيا فما برشا حاجات ينجم يتخدم عليهم
1: صحيح بي مالا ان شاء الله سنين نشوفوك في عمل واثنين وثلاثه
0: ان شاء الله هوني
1: والبرا يعيشك ونرجعوا نحكيوا عليهم الكل سهير اخر سؤال وتنقل كوين باش يوصلنا تتفرج في فما زخمكم من المده هذيه فما افلام جديده فما اعمال يمكن شفت منهم حتى في عنابه حتى كان ما شفتهمش في تونس تتفرجت في شويه افلام جديده تونسيه اللي خرجت تو
0: اللي تفرجت اخر حاجه فيلم مهدي هميلي و
1: اغتراب عجبك الفيلم؟
0: عجبني الفيلم
1: بي لا لا منش
0: عجبني الفيلم
1: جوست حبيت معناها رايك المجرد معناها عجبك الفيلم طرح سينماتوغرافي
0: عجبني دوماج راه ساعات معناتها لقطه لقطه نسيبوا عليها فيلم كامل الفيلم مش هذيك راه بالحق مش هذيك معناها انا جانفيت لي جون علي فوار لو فيلم مش ان فامي باسكو لو فيلم ال ديجا دور ماهوش نتاع صغار فهمت
1: كاسح
0: كاسح كاسح لي تري دور معناتها ميم حتى بور ان ادولت صعيب الفيلم
1: ماشي يوجعك
0: معناتها نحكيو على فيلم معناتها بتريزه سينمائيه وبرؤيه معناتها رؤيه عميقه وحاجه تمس بالحق تمس الانساني وتمس المواطن الزوز دونك جانفيت لي جون افوار اما يتجردوا من الواحد ما نوحلوا مع لقطه اللي انا بيرسو باغ اكزومبل نشوفها جوستيفي فهمت
1: والاداء كيف كيف الاداء تاع البطل
0: تقعد اراء مع تنس كل حد وكيفاش انا شو انا نكره لي كونفلي ما نحبش وكيف نقرا نحس كلي تحامل وكل نتقلق خاطر نقول الفن ولا الفيلم ولا مسرحيه كل يتقيم بالنقد يتقيم بالنقد مش براي عاطفي انطباعي متسرع وواحد
1: هذاك هو عندك حق تقول امشي وتفرجوا باش العباد تعمل راي وحدها
0: معناها اللي عنده سيت سنسيبيليتي للنقد ولا متمكن من خاطر راهو ناقص معناش يعني اللي متمكن من اليات النقد يهبط نقد مش الناس عندها الحق تعبر على رايها راهو هذيك حريه شخصيه وكل شيء مي ان سبيسياليست يلزمو يرد باله شويه فهمت احنا انا جو سوي انتي سانسور
1: واضح
0: انا ضد السانسرا
1: انت ماكش مع نسخه ملطفه للجمهور العريض
0: انا ضد السانسرا
1: واضح
0: وكهو
1: بي هذا فما زاد اون مونسيون سبيسيال الغانم زرلي على خاطر ادى
0: غانم عمل بيرفورمانس داكتور مهمه مهمه مهمه وتستحق المشاهده معناتها بالحق معناتها الى في انا ان توكا الشخصيه اللي قدمها انا ما ريتش حاجه هكا قبل
1: ما تشبهش الحاجات اخرى
0: ما تشبهش حتى حاجه
1: جميل
0: اخرى
1: جميل نسلموا على غانم زرلي وعلى مهدي الهميلي وفيلم اغتراب اللي تدعوكم سهير بن عمار انتم تمشيو وتتفرجوا وحدكم تعملوا راي وحدكم فما فيلم اخر مازال كيف هبط
0: في لي تيتر قبل ما نخرج
1: حاضر نقعدوا ما نروحوش نعرفك نعرف ليتهنا سهير باش نقعدوا خير ما نعملوا الف
0: نقعد ناكل في السد
1: لا لا لطف عليك حاشك باجيتو عطيت رايك وقلت مشي وتفرجوا عندك الف حق بي ما شفتش بيت الحس الليلة بوزيد بيت الحس
0: لا مزلت مازلت راني مازلت نركح فيه
1: نعرف مازلت كي جيت وميرسي
0: مازلت بغبار السفر جيت من مصر من مصر تعديت لعنيبه
1: وتوا جيت ميرسي اللي جيت معنا كمان سهير وانت مازلت كيف وصلت. علاش سالتك على بيت الحس؟ كانت ضيفتنا ليلى بوزيد المخرجه الجمعه اللي فاتت وحكينا بالكدي على الفيلم هذايا وحكينا برشا معاها على تجربه مغامره هي سميتها. المخرجه السينمائيه الكبيره سلمى بكار عملت تجربة في الفيلم هذايا في بيت الحس كممثلة سولا ديريكسيون دو مخرجة واحدة أخرى معناها سلمى بكار أول مرة. دونك ليلى بوزيد عطاتنا سون بوان دو فيو وكيفاش عاشتها الاكسبيريونس هذيك وشنو الدوافع علاش هي خمت في سلمى بكار. أما أنا قلت حقنا لازمنا نحكيو مع سلمى بكار على هي كيفاش عاشت التجربة هذايا
0: ولا وكيفاش
1: ممثلة اكزاكتومون
0: معناتها امرأة عندها اون غراند سنسيبيليتي معناتها نتصور راهي عملت حاجة باهية
1: بالطبيعة. هذاك علاش احنا توا بالتليفون سهير وبعد معناها بيان سور بحضورك مش نحكيو مع مدام سلمى بكار بالتليفون. ساعة اللي نشكرها برشا على خاطر خذت وقت من الظروف اللي هي فيها وعلى سفر وكل شيء باش تحكي معنا وتعمل معنا المداخلة هذية. عسلامة مدام سلمى.
2: عسلامة يعطيكم الصحة خليتوني نسمع في سهير توا 10 دقائق وانا قاعدة مستنى في البيوس تعد عليها وفي السميشة تعبيريت سهير محليك
1: سهير محليها دونك سمع
0: عايشك
2: أما لازم تمشي تشوف الفيلم. أسمع يا سهير نستنى فيكم الممثلاتك أصحابي الكل بس قولوا لي شنو رايكم خايفة منكم راني
0: طيب نتفرق رجونا بعث لك ميساج ونكلمك
1: مدام سلمى اليوم حبيت نحكي معك دونك كممثلة أول دور ليك تحت إدارة مخرج آخر اللي هي ليلى بوزيد في فيلم بيت الحس. خلينا نبدأ بالاقتراح من الأول كان مفاجأة ليك ولا أنت قبل خممت وحبيت تمثل في أعمال ما هيش أعمالك؟
2: قاديتو عمري انا عملت مره دور صغير مع مديح بالعيد في التلفزة بو حب يعمل لي اوماج وقتها زاد الدور كان يشبه لي شويه هي امراه ميليتون دو غوش وفنانه بيانيست وترشح روحها للرئاسه وقت انا كنت غارقه في السياسه للعنكوش اما ديما راهو مالوغوزمون الادوار في المسلسلات يقعدوا شويه سطحيه والمسلسل طويل وانا الدور متاعي ما كانش طويل برشا اما المره هذه مع ليلى معناتها دور بالمجد وفيه معناتها برشا عواطف متاع الشخصيه من داخل كيفاش عشتها وكل دونك كان النهار اللي كلمني فيلم دلدول بروميير اسيستونت على ليلى ويقول لي راهي ليلى تحب تشوفك وتقترح عليك دور بديت نضحك خاطر تفاجأت وضحكتني الحكاية بوم ميكومينا عمري ما نقول ليل حتى شيء قلت له بيه هذا نشوفها ليلى يا أخي قلت جي ميد بكود غزيغف معنا خطر راني مش ممثلة وكل شيء كان كناوي بس عطيني دور بالمجد لازمك تكون قادرة بس توجهني معنا تتنجم قلت لي أسمع لتقول لي لا إلا لي أقرأ السيناريو وبعد جاوبني الحقيقة كي قريت السيناريو ياسر عجبني الطرح عجبني الجرأة نتاع ليلى عجبني وين تعرفوني ديما أنا بيجي نخدم أفلامي الكل على المسكوت عن على مواضيع تابو وكل شيء خضرة بيان سور خضرة جديدة نتاع مخرجة صغيرة مجتهدة وكل قلت ما نخليهاش ليلى وحدها تهز في الرهان لازمني نهز معاها دونك على هذا قبلت وكانت تجربة ياسر حلوة خاطر دابوغ الخدمة مع ليلى محلها المكوغيسبو أبسوليمون خاطر هي تعرف بالكديش نو تحب ولكن عندها أسلوب رايض وفيها برشا ديليكاتيس وكل كيفيه كيفاش تتعامل مع الفريق التقني متاعها مع الممثلين كيفاش تجاهم بشكل المخرجين اللي يبداو يتصايحوا ولا يكلموا ممثلة من بعيد ولا حاجة تتنقل هي بيدها وتجي توسوس لك وبالنسبة لي أنا الحقيقة زادة فرهتتني خاطر شفتك كيفاش تتعامل مع الأخرين عندها تحب الحاجة وميليمتر بري كما هي تصورتها وكما كتبتها معايا أنا تسهلت شوية وخليت لي مساحة متاع انتربتاسيون اللي ساعدتني وممكن على هذيك زاد الدور خلي سكسي اللي العباد الكل يقولوا لي كأنك ماكش تمثل كأنك تعيش فيها بالمجد دخلت في الشخصية
1: قالت لنا هذا
2: الشخصية
1: قولي بدا.
2: أيوة شخصية تقرب لي الحقيقة تقرب لي برشا. أنا مرة الأولى اللي عدى الفيلم في باريس كنت موجودة في فبراير كان في القاعة موجود ولد بنتي عاد هما الناس يشكروا فيه يشكروا فيه ومن بعد قال أنا ما فهمتش علاش تشكروا فيها راهي مامتي هذيك هي كيف ماما أنا
1: كيف هي في الدنيا
2: تبدا صعيبة صعيبة ومن بعد ترخ وبعد تحبنا برشا وتدللنا وتفهمنا دونك ما مش بعيدة عليا ودايوغ احنا وتربارح هوني في باريس انا وليلى عملنا لقاء ياسر حلو سميناه روغار كروزي قدام جمهور عريض في قاعة سينما اللي قاعدة تعرض فيها في المويه النافوره ومعناتها تناقشنا برشا على المسيره نتاعها ومتاعي وقتاش نقربوا لبعضنا وقتاش فما خزرة اخرى اجد واصغر وكل اما انا الحقيقه نلقى روحي برشا في خزرة ليلى كيني انا 40 سنة التالية ما افيك ان رونوفو دو روغار واللي حلو زادة في الحياة وانه انا في 85 كنت مساعدة الاولى للفيلم الاولاني نتاع بو ليلى
1: نوري بوزيد
2: اللي انا وياه فرد جيل واصحاب كنا وناضلوا على السينما
1: هذايا الفيلم اللي كانت فيه ليلى بيبي مثلت فيه لقطة سي سا
2: ليلى وقتها عمرها عام وقت اللي صار الفيلم صغيره بالكل دونك معناتها شوف الصدف نتاع الحياه 40 سنه من بعد
1: نلقى
2: روحي قدام الكاميرا نتاع ليلى معناتها حاجه يفرح
1: لي محلاها التجربه مدام
2: سلمى كما كانت تقول مقبله
1: زهير
2: اللي الحياه ساعات تحطنا قدام وقف ما نتوقعوهاش هي تختار في بقعتنا أما ديما إن شاء الله ديما مواقف حلوة اللي تسعدنا وتتناشى مع المبادئ متاعنا
1: بالضبط مدام سلمى دونك التجربة أنت فرحانة بها وعملت فيها برشا جو كما قلت لنا ليلى
2: فرحانة وفخورة قلت لكم اللي أنا نضحكم برشا
1: قالت الحقيقة قالت عملت برشا جو أسألوها هي باش تضحكهم
2: والله خاطر نطلع حاجات هكيكا نعمل دي ريفليكسيون ندخلهم في وسط الحوار ما كانوش متوقعينهم للممثلات اللي معايا لليلى عاد ساعات تعود نبكي ونولي ونضحك وبعد نرجعوا عاد نخدموا
1: سيريوزمون
2: وزيد الحقيقه الممثلات معناتها ليلى بك اللطف نتاعها وصلت باش تخلق ما بيناتنا جو عائلي بالمجد ولينا عندنا برشا عطف على بعضنا الخدمه زاده مع حد كيما هويام عباس كانت محلاها خاطر هويام عندها برشا عطاء ورغم التجربه الكبيره نتاعها ما تاخذ حتى حد من الفوق معناتها السمي على بورتي دو طول الموند لي تري جينيروز هذا الكل معناتها حاجه محلاها معناتها
1: اي هذا الكل خلى التجربه دونك تري بوزيتيف تري بوزيتيف انا فما برشا كلام حبيت نختم بيه فما برشا كلام تعاود في كلامك مدام سلمى اللي هو فما العطف وفما علاقه عاطفيه وفما حب انا يظهر لي الدافع اللي خليك تقبل الدور لو موتور هو القيمه العاطفيه للشخصيه بارابور ليلى ديجا على خاطر هي جسد في معناها انت جسدت جدتها خاطر هي سي انسبيري من جدتها الحقيقيه وللمكان زاده المحبه للحكايه وللمكان على خاطر زاده سمعتك قلت فما باراليل محليه ما بين القصه نتاع دار العيله في الفيلم اللي ليلى قالت شخصيه رئيسيه دار جدتها اللي مثلت فيها وما بين انت سلمى بكار اللي لليوم ما زلت تعيش في دار العيله هذه
2: دار عيلتي انا
1: اي دار عيلتك انت اكزاكتومون دونك انت مازلت عايشه نفس الشيء اي
2: أنا عندي كل حنين هذيك للماضي وللعائلة وكل شيء. أنا فريمون مشبهة كيما الشخصية هذيك، معناتها لا غارديان دو لا تراديسيون، رغم اللي أنا في حياتي الشخصية جو سوي تري اوفيرت ومودرن، وكل ما عندي عادات وتقاليد معناتها يساعدوني في حياتي، فهمت نعرف كيفاش نتأقلم بينهم هما إلى في مودرن. وزادت ليلى باش دخلتني بالكدا في الشخصيه تاع جدتها، كي لبس الكل اللي لبسته في الفيلم وخلاف البلالات الاخرين اللي يلعب بهم البيبي، كلهم حوايج مماتها دايوغ في اخر تورناج هديت لي منهم البعض. معناتها حتى لباس وكل، معناتها ما نجمش ما ندخلش في الشخصيه كيف ما تصورتها هي، فهمت؟
1: واضح. مدام سلمى، دونك توا القدام، اولا مازلت تحب تمثل ادوار اخرى ولا ليه؟ وتحب تمثل ادوار ما تشبهلكش ولا مانيش نقعدوا مرجيه ما لازم مش واحد يجي يعرض عليك دور الماما وكو. تحب تمثل حاجة أخرى بعيدة؟
2: ليه والله ما نعرف، كنلقى مخرج يبروني كما برونتني ليلى بلكش بلكش لعبت كما كنت تقول صغير ما يسكرش البيبان راه طعم البيبان محلول.
1: صحيح. ميرسي مدام سلمى، يفضلك ان شاء الله الكارت ترجع فيس سامحني راه كلمناك باش نجم تبدا اليز قبل الوقت وتلقى بلاصه مناسبه. خلي سهير تسلم عليك. طب نسلم عليك برشا برشا ونبوسك برشا برشا و تري تري تري فيت ان شاء الله.
2: عايشك سهير، والله توحشتك.
1: حطينا برشا برشا يعيشك. شكرا مدام سلمى بكار، المخرجه السينمائيه الكبيره والممثله اليوم اللي تنجموا تتفرجوا في الدور نتاعها اللي كنا نحكيوا عليه في بيت الحس اللي قاعد يلعب في القاعات توا، للمخرجه ليلى بوزيد سهير. ميرسي ساعه على رحابه الصدر، ميرسي اللي حكينا في الحاجات هذوما في الافلام نتاع غيرك في تجربتك انت.
0: عملنا هكا معناتها حوار انتنس
1: صحيح، كوندونس
0: تعدينا على برشا حاجات
1: كوندونس عندي معك ساعه غير درجين لازمني نحاول ولو انه برشا حاجات ما نقولش اما تو مره جايه تقول
0: نقول كل حاجه في وقتها
1: بالضبط. ميرسي بوكو يا سهير،
0: يعيشك انت. ميرسي بوكو، ميرسي ديفان اف ام، ونسلم على الناس الكل اللي كانوا يسمعوا فينا.
1: نسلموا على الناس الكل. شكرا سهير، شكرا عايدانياتي، شكرا سلمى بكار، شكرا لطيفه، الناس الكل اللي كانوا ضيوفنا اليوم في اوستار. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في الراديو على لي بلاتفورم على اليوتيوب لاصدقاء الكل لهنا. إن شاء الله تكون حلقة عجبتكم، وإن شاء الله تكون المواعيد الثقافية اللي حكينا عليها تهمكم وتمشيوا تتفرجوا وتستمتعوا وتشوفوا العروض وتشوفوا كيف الأفلام اللي حكينا عليها. في انتظار أعمالك الجديدة سهير، إن شاء الله كيف الناس كل نتابعوها. كنت معكم ريم نور الدين، نشكر الفريق الكل اللي كان معايا. هذه أوستار الجمعة هذه، إن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية. في الأمان وباي باي. أوستار.
3: Vous écoutez Dio NFM.

0: ديوان اف ام استاد الديوان معي انا محمد امين خنوش كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج تغطية خاصة لأخبار كرة اليد كرة السلة الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل
1: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية نقل مباشر للمباريات تصريحات تحاليل موفيولا وبرشة أخبار وطنية وعالمية
2: ديوان فهم صوتكم

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزء ثانية بعد زوال ديوان فام عسلمة. كاتب عام النقابة الأساسية التونسية لأصحاب السيدلات الخاصة محمد صلاح الكداشي يفيد بتسجيل حالات صحية خطيرة وصلت إلى حد الوفاة جراء الاستهلاك الخاطئ للمكملات الغذائية، مشددا على ضرورة تصنيف المكملات الغذائية حسب درجة الخطورة وفق ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فما.
4: لي كومبليمون اليمونتير هما مواد تحتوي على عناصر مثل الفيتامينات وكل شيء، وعندها في تحسين النظام الغذائي لكن لا تعوض النظام الغذائي. بار ديفينيسيون فهمنا السادة النواب اللي لي كومبليمون اليمونتير فيهم انواع ويلزم نصنفهم حسب درجة الخطورة نتاعهم. فما دي كومبليمون اليمونتير عندهم ديزاليغاسيون ثيرابوتيك، عندهم ادعاءات علاجية، معناها تنجم تكون فيهم مكونات عندهم خطورة وعندهم ديزانتراكسيون مع الأدوية ومع الوعاد. شنو هذوكم؟ سيت اون كلاس ابار، فهمتني؟ الفو لي كلاسيفي. وفما مكملات غذائيه عندها ادعاءات غذائيه، معناها كي تستعملوا انت كاين تاخذ في بلوس نيتريسيونيل. راهو المكمل الغذائي ليس بدواء. فما حالات مثلا نتاع سيرتو نتاع التسمين ولا التضعيف، تبقى تاخذ في دواء على لون تيرم، تلقى روحها المسار نتاعها تهلكو ما عادش يعملوا ابسوربسيون، وصلت فما حالات ما وصلت للموت.
3: الشركة التونسية للكهرباء والغاز الإقليم المختص بصفاقس يعلن عن انقطاع التيار الكهربائي غدا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء بسبب الأشغال التي سيقوم بها على خطوطه ذات الجهد المتوسط والمنخفض، وذلك ببلدة بير علي بن خليفة وولاد بن خيل وولاد بن علية وولاد حاج قاسم واحد والفرجين الحنينية وطريق تونس من كيلومتر 2.5 إلى كيلومتر 3.5 ونهج برج النار ونهج علي البلهوان. وستيك توضح في بلاغ أن انقطاع يمكن ألا يشمل كافة الأماكن المعنية بالأشغال المذكورة، مشيرة إلى أن إرجاع التيار الكهربائي سيكون دون سابق إنذار وحسب انتهاء الأشغال. المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بولاية زغوان تعلن عن التوجه نحو تنظيم معرض وطني للصناعة التقليدية في دورته الأولى خلال السنة المقبلة بموقع بمعبد المياه، وذلك في إطار دعم الترويج للمنتوج التقليدي والحرفي بالجهة. والمندوب الجهوي للصناعة التقليدية بزغوان بوثين اللوز تفيد بأن المعرض الوطني المرتقب سيتضمن ورشات حية وندوات وأغيام تحسيسية إلى جانب مشاركة أوسع للحرفيين من مختلف الجهات، بما يتيح التعريف بالصناعات التقليدية المحلية وخلق فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين الحرفيين حسب ما صرحت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم، صحيفة تايمز تفيد نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية بأن المدمرة دراغون تتجه إلى الشرق الأوسط في مهمة متعددة الجنسيات محتملة بمضيق هرمز. المستشار الألماني يعرب عن رغبته في الحفاظ على حلف الناتو ووقف الصراع وضمان عدم تمكن إيران من إنتاج أسلحة نووية، معبرا عن اهتمامه بوجود الجيش الأمريكي والدعم العسكري الأمريكي إلى جانب أوروبا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمن الله.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام .net.
1: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش سبور.
3: مرحبا بكم الناس كل في فلاش سبور. البدايه مباريات الدفعه الثانيه من الجوله قبل الاخيره من رابطه المحترفه الاولى لكره القدم. المستقبل الرياضي بالمرسى يواجه اليوم النادي الصفاقسي بسفاره باسم بلعيد، وحكم الفار باش يكون وليد المنصري. النجم الساحلي النادي الرياضي البنزرتي حسين بن ساسي حكم المباراه، وحكم تقنيه الفار امير العيادي. ترجي الرياضي الجرجيسي نجم المتلوي الحكم عبد الحميد بدر الدين، وحكم الفار خليل الجاري، وكل المباريات منقولين على منصة ديوان سبور. نذكر غدوة مباراة ديربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي الاربعة متاع العشية بالستاد حماد العقربي برادس بإدارة طاقم تحكيم نمساوي. مباراة بنسبة 90% باش تحدد رسميا صاحب لقب البطولة الوطنية. هيئة السيرية للأولمبي البيجي أصدرت اليوم بلاغ عبرت فيه عن استنكارها لما وصفته بتردي الأوضاع في نهاية الموسم، وأكدت تعرض الفريق إلى سلسلة من المظالم والتحامل الممنهج بشكل مباشر وغير مباشر حسب نص البلاغ اللي هدد فيه الأولمبي البيجي بالانسحاب من مباراته ضد النادي الإفريقي في الجولة الختامية من رابطة الأولى التونسية. المدرب سفيان الحيدوسي قرر اليوم الانسحاب من مهامه على رأس الإطار الفني لفريق اتحاد بن قردين بعد مباراة البارح ضد الملعب التونسي اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. وأعلم الحيدوسي مسؤولي الفريق بانسحابه لأسباب عائلية بحتة حسب ما أكدوا مصدر مسؤول لديوان فام. من المنتظر أنه يتم الاعتماد على المدرب المساعد أنور فضيل في المباراة الختامية من الرابطة الأولى ضد الترجي الرياضي التونسي. اليوم تجرى دفعة ثانية من لقاءات الدور الرابع النهائي لكأس تونس لكرة اليد موسم 2025-2026 حسب البروغرام التالي، مع التذكير انه البارح الترجي كان ترشح على حساب النجم الساحلي 28 مقابل 19 بالنسبة للدفعة الثانية اللي كما قلنا اليوم الأربعاء متاع العشية بعث ابن خيار النادي الإفريقي الملعب التونسي نادي ساقيت الزيت وجماعية الحمامات ضد سبورتينج المقنينة. نواصل مع رياضات القاعة. القاعة المتعددة الاختصاصات برادس تحتضن اليوم نهائي كأس تونس لكرة السلة ليجمع بين الاتحاد الرياضي المونستيري والنادي الافريقي انطلاقا من الاربع ونص متاع العشية في مباراة باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور اللي اصبحت ناقل للبطولة الوطنية ولكأس تونس لكرة السلة في الموسم الحالي في الزوز مواسم القادمة. نذكر زادة انه حاليا تجرى مباراة السيدات بين نادي الصفاقسي ونادي جمالة. الختام بأبرز ماتشات اليوم في أوروبا. البيك ساتورداي في البريمير ليج الإنجليزي ليفربول تشيلسي مباراة تجرى حاليا 5:30 متاع العشية. مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الليغا في إسبانيا 5:30 في المتروبوليتانو. أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيغو 8 متاع الليل. ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس نذكر غدوة الكلاسيكو 8 متاع الليل في سبوتيفاي كامب نو. برشلونة استقبل ريال مدريد في السيريا في إيطاليا 5. لازيو روما ضد إنتر في ماتش قمة بداية من 8 غير ربع. ليتشي يستقبل اليوفي في البوندسليغا في ألمانيا 2:30 في المرشدس بانز أرينا. شتوتغارت يواجه نادي باير ليفركوزن 5:30 متاع العشية. فولفسبورغ يواجه نادي باير ميونخ. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحيا فلسطين.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net. ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوت كوم. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف نص وفجابر، تقديم رامي فراتي.
6: هو كل الموضوع ان انا في الاول طلبت الانفصال بصفه بشكل يعني
7: ودي
6: بس، ف يعني
7: رفض
6: وسافر برا مصر خالص لمكان غير معلوم بالنسبه لي.
7: ما قالش رايح فين.
8: البريود الاخرى في مصر وفي العالم العربي، الدنيا خاضت على مشهد صادم لانتحار بلوجر مصرية اسمها بسنت سليمان في لايف. مشهد مباشر ووثق اللحظات الأخيرة في حياة بنية عمرها 34 سنة، وهو العمر اللي اختارت فيه بسنت انها تغادر الحياة بطريقة فظيعة وبشعة بعد ما رمت روحها من الطابق 13 وخلت زوز بنات صغار وراها باش يدفعوا هما ضريبة حرمانهم من أمهم بعد ما سبق وتحرموا من العيش مع أبوهم وأمهم تحت سقف واحد بسبب الطلاق.
9: كنت حد قوي جدا، عملت في الحياة اللي عليا واللي مش عليا، قمت وقدرهم وقدعتي، ما كانش ليا نصيف ولا حاجة في الدنيا.
8: هذا صوت بسنت سليمان، وهذم آخر كلمات قالتهم في المباشر قبل ما تنتهي حياتها، وتحكي من بعد برشا على أزمات نفسية كانت تعاني منها ومشاكلها مع طليقها. وبرشا ناس رجعوا للبوست اللي هبطته بعد عرض مسلسل الست موناليزا في رمضان، وكتبت انتم بهتين في ماي عمر اللي مثلت شخصية الست موناليزا، ما لكن تعرفوا حكايتي أنا. وقتها حتى حد ما ركز مع الكلام اللي كتبته وتعدى مرور الكرام. الحادثة هذه خلت المصريين خاصة يتفكروا الحادثة اللي صارت عام 2019 واللي كانت صادمة وتتمثل في أقدام طالب في كلية الهندسة اسمه نادر محمد على الانتحار بعد ما رمي روحه من أعلى برج في القاهرة، واللي ارتفاعه في وقتها يفوت 187 متر، يعني يفوت ارتفاعه الهرم الأكبر باش تتخيلوا وتحكموا حدكم على الارتفاع الهائل متاع البرج ذي. وفي لحظة صادمة أحمد غافل صاحبه وغافل الناس الكل ورمى روحه من الارتفاع الخيالي هذاك قدام عينين الحاضرين بسبب أزمة نفسية كان يمر بها في صمت. نادر محمد سبق وكتب رسالة في موقع صراحة قال فيها أنه يخمم في الانتحار، وقال للأسف أن الحق متاع ربي كنت ديما نبهت في الناس اللي تنتحر، واليوم أنا قادر نكون واحد منهم. القاسم المشترك ما بين زوز حكايات هو حالة اليأس والانهيار اللي وصلوا لها من غير ما حتى حد يحس بهم، وهذا ناقوس خطر يدق مرة أخرى ويبين أنه الصحة النفسية تستحق أنه نهتموا بها أكثر وأكثر، وأنه نقربوا من الناس اللي دايرين بينا ونحاولوا نفهموهم ونحتويهم. الحديث عن زوز حكايات متاع الانتحار هذية خلاوني نخمم شوية ونقول هات خلنا نحكيه لكم على قصة صارت في عام 2025 في عيد الحب، تحديدا نهار الجمعة 14 فيفري 2025. حادثة هزت الرأي العام في مصر وفي الأردن زادة، بما أنه الحادثة تتمثل في وفاة امرأة مصرية تعيش في الأردن. المرأة هذية اسمها أي عادل، بنفس الطريقة فجأة ومن غير سابق انذار جيران شافوها تحت من الطابق السابع متاع شقتها وتوفيت على عين المكان. مشهد مروع وفظيع خلى أصابع الاتهام تتوجه من بعد لزوجها، رغم أنه كان من الأول خارج دائرة الشك، وحاول يهم الناس الكل أنه مرته انتحرت، ووصل حتى هب التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ينعى فيها. السيد كان في البيبليكاسيون متاعه محروق متأسف موجوع صاير فيه. السيد بكل بساطة قتل القتيل ومشاف جنازته حرفيا. أكثر من هكا وصل لكتب زادة أنه ناوي يعمل صدقة جاري على روح مرته. شنية الحكاية وعليش رغم ذي الكل تم توجيه أصابع الاتهام الرجلها؟ وزعم أي عادل اتقتلت ولا انتحرت؟ هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بورعريف. قبل ما نوصلوا للحظة اللي ترميت فيها يا عادل متابق السبعة، هيت نرجعوا مع بعضنا بالزمن التالي، نرجعوا تحديدا لنقطة البداية. شكوني أي عادل وشنو اللي خليها تخرج من بلادها مصر وتمشي تعيش في الأردن؟ أي عادل هي فنانة تشكيلية مصرية، مسقط رأسها هو مدينة الزقازيق تحديدا، عمرها 28 سنة، هو ملتزمة دينيا ولكن في نفس الوقت إنسانة معتدلة. الناس الكل يحبوها، معروفة بأنها شخصية مرهفة وحساسة بحكم أنها فنانة كما قلت لكم، عندها موهبة استثنائية، ناشطة برشا وديما تشارك في المعارض الدولية، وباعت أكثر من 500 لوحة حول العالم. كل شيء في حياتها كان عادي قبل ما يدخل شخص في حياتها ويقلبها 180 درجة. الشخص هذايا اسمه كريم خالد. كريم عنده سيفي مرعب، رجل أردني عنده جنسية المصرية، مثقف، خدم برشا هكذا، شد برشا مناصب مهمة طولة مسيرته العملية. يا ولدي حاجة سيفي سيفي. آي سيدي شدوا عندكم، السيد هذا هو المدير التنفيذي لمركز إسكوا للتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالأردن، وكان مدير برنامج الشباب والابتكار في المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في سويسرا، والمدير التنفيذي لمؤسسة بناء مصر، وكان عنده مسار أكاديمي مكثف كمحاضر حاضر وباحث في جامعة الزويل للعلوم والتكنولوجيا في مصر. كيف كيف كان موجود في جامعة الملك سعود في السعودية وجامعة دويسبرغ إسن في ألمانيا، بخلاف بيانسور الجامعة الأمريكية في القاهرة والمعهد الفيدرالي السويسري لعلوم التكنولوجيا المياه، ومتحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة عين شمس في مصر، ودرجة الماستر في الهندسة البيئية من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكمل برنامج إدارة المشاريع للتنمية المستدامة في مؤسسة سواس السويسرية، وقاد أكثر من 70 مشروع في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة، وقام بتأسيس وإدارة 4 مؤسسات اجتماعية، وتحصل على برشا جوائز دولية وأكثر من هكا. واللي باش يصدمكم أنه السيد هذايا كان ناشط في مجال حقوق الإنسان، نزيدك زيادة بصفة أدق في حقوق المرأة، يعني باختصار كان بروفيل ما يتفلتش وعريس لقطة كما يقولوا بالمصري. وفوق من هذا السيفي الهايل بسم الله ما شاء الله، عنده باركور متميز متاعه في مدة قياسية، يعني السيد شباب جون إيطنتن عمل هذا الكل تك تك. أول ما تعرف على آية ما كانش صعيب عليه أنه يخليها تنبهر بيه، وفي ساعة علاقتهم اتطورت وعرض عليها الزواج، وبالطبيعة آية وافقت وكانت بشتير من الفرحة، ومشي في بالها أنها اختارت الروحة أحسن شريك حياة، وفي بالها زادة أنها بشترسم معاه حياة مثالية عبارة على لوحة فنية أحلى من اللوحات اللي متعودة تصورهم وتبيعها. إيه من كثر محبة كريم وعجبها وصلت وافقت باش تسيب مسقط رأسها في مدينة الزقازيق وتمشي تعيش معاه في بلاده في الأردن، ولكن للأسف كان ذاك أسوأ قرار تنجم تاخده. بعيد على بلادها وأهلها ومالها، بدأت أيام العسل توفى، والقناع بدأ يسقط من على وجه رجلها كريم اللي كان عكس الصورة اللي يظهر بها قدام الناس. ولكن آية ما اكتشفت حقيقته كان بعد ما فات الفوت واتطربق عليها المنداف. آية عادل اكتشفت انه كريم عنده ميل كبير للعنف لدرجة انه انسان سادي يتلذذ بتعذيب غيره، وباش نكونوا اوضح ونعطيكم صورة ادق وكذا، تعذيبها بالذات كان يمثله حاجة لطف، يعني السيد عنده اضطرابات نفسية، ما يقبلش الحوار، ما يقبلش النقاش، واول ما يصير اي سوء تفاهم ما بيناتهم ديما يده تسبق لسان. هذا الكل رغم أنه كان ناشط في الجمعيات والمنظمات المناهضة للعنف ضد المرأة. السيد كان سكيزوفرين حرفياً ومنحرف نرجسي، عنده قدرة كبيرة متاع مانيبولاسيون، يعني حتى كي يغلط مع آية يعرف كيفاش يقلب عليها الطرح، ويوصل حتى يشككها في روحها، وفي بعض الأحيان هي اللي تطلب منه السماح. السيد غالط وآية تطلب في السماح وذيك العيش لا سحار مالا. للأسف آية كانت كل ما تحاول تتصدله ما توصل لحتى نتيجة، وفي ساعة ما يبروالها بكلمتين ويقنعها باش تسامحه وتفتح معاه صفحة جديدة. آية جابت منه زوز صغار وحست انه مش بالساهل انها تبعد عليه وتخلي صغيراتها الزوز يدفعوا الضريبة تحت شعار هني على روحك توه ربي يهديه ويتصلح، وكانت في كل مرة تاكلها في عظامها وتعدي وتسكت، واللي زاد صعب وضعيتها اكثر بخلاف انها في الغربة انه كان عندها واحد من اولادها مريض، يعني عنده مشاكل صحية وما حبتش تزيد عليه. أختنا آية ما حبتش تعرضه للمشاكل النفسية اللي تنجم تنجر على الانفصال. الطفل الصغرون كان مريض من اللي تولد، وهي تعاني من وقتها وتتابع في حالته الصحية وعمل برشا عملية جراحية، ومن بعد زاد مرض بالتوحد. اللي يلزمكم تعرفوه على كريم أنه آية ما كانتش أول مرأة تدخل لحياته. السيد سبق وكان على علاقة بمرأة أجنبية تحديدا سويسرية وعرس بها، وفي ساعة طلقوا والزواج ما دامش برشا، ومن بعدها تعرف على واحدة أخرى من البوسنة، ونفس الشيء في ساعة ما انفصلت عليه، يعني الزوز ما نجموش يكملوا معاه. من الآخر نحكيه على زوز نساء هربوا منه وبطلوع الروح منعوا منه بعد سلسلة من الخلافات والمشاكل، والوحيدة اللي نجح باش يحصلها ويوصل يقنعها باش تعرس بيه وتكمل معاه كانت آية عادل. للأسف آية هي اللي خلصت الفاتورة الكل. اللي زاد ضعف آية وخليها تقبل بمصيرها وبحياتها مع رجلها كريم انها كانت يتيمة الاب وما كانش عندها ضر وسند تتك عليه، وفي نفس الوقت ما كانتش تحب تحير امها عليها، ديما وين ما تكلمها تحاول ما تظهر لهاش المعاناة اللي تعيش فيها. آية كانت ضحية للعنف المتكرر، وأغلب مشاكلها مع كريم كانت توقع عادة بسبب الخيانة متاعه المتكرر لها. ايه وي بابا اللي تسمع فيه صحيح، صفة أخرى تنضاف ما شاء الله للسي في متاع سي كريم، ما شاء الله عليه بخلف أنه عنيف السيد خاين وعمره بالعمر ما يهتم مشاعر مرته. ايه وكل ما تشده بالكمشة يقلب عليها الطاولة ويخرجها لغالطة ويضربها من فوق. ايه يعني لهنا يا عزيزي المستمع نحكي ولا جحيم حقيقي كانت تعيش فيه ايه. وكما تعرفوا كل واحد فينا عنده طاقة استيعاب معينة، في حالة آية عديت إلى أن حست اللي طاقتها وفات، ووقتها قررت تلقى حل وتخرج من الهم اللي هي عايشة فيه. ولكن زعم اللي باش تعملوا باش يكون الحل ولا باش يزيد يورطها أكثر؟ السؤال هذا بالذات باش نجاوب عليه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بولع الريف. احنا فاصل صغير وراجعين، ما تبدلوش، نكمل لكم حكاية آية في كريم هذا البديد الركيك. أي فاصل صغير وراجعين.
5: بولع الريف
1: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لعدوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام صوتكم.
5: بولع الريف.
8: رجعنا لكم في بولع الريف، وقبل الفاصل في الجزء الأول من حلقتنا بدينا نحكي لكم في قصة امرأة مصرية اختيارها الغالط لشريك حياتها هو اللي خليها تدفع الفاتورة. فاتورة كانت أغلى حاجة عندها وهي حياتها. آية كانت تعيش في جحيم حقيقي مع رجلها كريم اللي رغم أنه كان عنده مكانة مرموقة في المجتمع وناشط في جمعيات حقوق الإنسان وتحديدا مناهضة العنف ضد المرأة، كان رغم ذي الكل ديما يعنف في مرته ويخونها. السيد ما يرف له حتى شفن وهو يضرب في مرته، بالعكس يحسوا حق مكتسب، وكان مستغل برشا نقاط ضعف عند مرته. أولهم إنها في الغربة في بلاد مش بلادها وما عندها حتى حد تنجم تمشيله ولا تشكيله. زيد على هذا الكل عندهم طفل صغير مريض، والأهم من ذي الكل آية ما كانتش مستقلة ماديا. السيدة ما كانش عندها دخل قار، وآية في وسط ذي الكل بدأت تفيق على وضعها وبدأت تخمم باش تنتفض. آية قررت إنها تخرج من ناحية الذل اللي عايشتها. أول حاجة عملتها كانت إنها تبدأ تلوج على خدمة قارة رغم إنها كانت فنانة تشكيلية معروفة. ولكن آية ما كانتش مستقلة ماديا كما قلت لكم، فلوسها الكل عند كريم، وهذا كان زادة واحد من الأسباب اللي خلوها تقبل بالإهانات المتكررة وتخاف من فكرة التمرد. وفي الحقيقة النقطة هذه بالذات كانت هي نقطة الضعف متاحة لحرس كريم باش يخليها ديما تقعد تحت الصبات على انتريقها. كريم كان في قرارة نفسه ديما واثق اللي آية ما عندها ما تعمل وما عندها وين توصل. لا يزي الطفلة في الغربة وحدها في بلاد ما هيش بلادها وبين ناس ما همش ناسها، لا يزي ما عندهاش فلوس، وحتى صغارها مازالوا في عمر حساس وفيهم واحد مريض ويعاني من التوحد. لهنا الظروف الكل كانت لصالح كريم باش يزيد يعفس على مرته ويمارس عليها العقد والأمراض النفسية متاعو. وكما يقولوا يا عزيزي المستمع الضغط يسبب الانفجار. آية كانت مخنوقة ميتة بالحياة، وكل مرة تحس في الخناق قاعد يفيق عليها أكثر وأكثر. المتنفس الوحيد متاعها كان الفضفضة، والتعبير الأقرب ناس لها هو أختها أسماء وصديقتها المقربة اللي كانت تحكي لهم على المعاناة اللي تعيش فيها مع رجلها كريم، وأنه ديما يمد يده عليها وديما يضربها. ووصلت بعثت لهم ديكابتور للي ميساج اللي يبعثهم كريم، وهذه عينة من الميساجات هذوم. كريم اكتب لها قبل أيامات من وفاتها قسما بالله العظيم كانت تقرب لأي حاجة في البيت انصفرك مشحون على نقالة، وبوش بش يلقاو فيك حتى بلاصة سليمة، يمين بالله العظيم حتشوفي افتراء عمرك ما تخيلتيه في حياتك. السيد عنده بيت في الدار مانع عليها دخولها، قاطت فيها حاجة تخصه وتخص خيانته وعلاقاته النسائية، وعامل قواعد وقوانين صارمة في الدار، وصل لي هدد في مرته في صورة ما كان قوم بخرق القوانين هذية انه يقضي عليها. تهديدات صريحة واضحة عينتها الشرطة الأردنية في المساجات اللي كانوا ما بين كريم ومرته، والكل هتدل انه آية مستحيل تكون رميت روحها وحدها بإرادتها من الطابق السابع متاع دارها. نهار الجمعة 14 فيفري 2025، نهار من المفروض انه يكون يوم خاص بالاحتفال بعيد الحب، لكن للأسف كريم ولد مرته فيه بالموت. في النهار ذاك الناس فاقوا على مشهد صادم، وفما حتى اللي حضر عليه وشافوا بعينيه. شاف جارتهم آية وهي قاعدة تطيح من الشباك متاع دارها، تحديدا من الطابق السابع، للأسف حتى حد ما كان ينجم يعمل لها حتى شيء لما ارتاحت وتوفيت بالوقت وغرقت في دمها. بالطبيعة في لحظة الدنيا كلت بعضها والجيران فزعوا وتلمت الطامة والعامة وجت الشرطة وتم إرسال الجثة للتشريع. تقرير الطب الشرعي أثبت أنه السبب الرئيسي للوفاة كان السقوط من الطابق السابع، لكن التقرير أثبت زادة أنه آية كانت متعرضة للعنف والضرب بأداة حادة، على الأرجح أنها بار حديد في برشا أماكن من بدنها، وهذا اللي جاء حرفيا في تقرير الطب الشرعي. الحادث كان نتيجة سقوط من علو كبير مع وجود إصابات متفرقة بالجسم، منها جرح قطعي بالجبهة ونزيف شديد، فضلا عن أثار اعتداء بآلة حادة في الفخذ الأيسر والساق. ولهنا ولينا نحكيه على حادث قتل نحر مش انتحار، يعني فمشكون قام بإلقاء آية من الشباك مش هي اللي رميت روحها من تلقى نفسها وقررت الانتحار. المعطيات هذه الكل خلت أصعب على الاتهام تتجه مباشرة الرجلها كريم. مبدئياً وباش نكونوا متفقين، هذا طبيعي وعادي، على خاطر في الجرائم اللي من نوع عذية ديما أصعب على الاتهام تمشي تحديدا للزوج ولا الزوجة، ومن بعد البحث يجي. في حالة كريم السيد كان يحلف ويتكتف اللي هو خطيئ وانه مرته انتحرت، وقال انا يستحيل نقتل ام اولادي، انا راجل محترم وعندي ما شاء الله قفة شهيد وتقلت برشا مناصب مهمة على طوال مسيرتي، واصلا عندي جواز سفر دبلوماسي ومعروف في برشا دول في العالم. هل يا ترى من المعقول واحد بالبروفيل متاعي يعمل عملة كيما هكا؟ يصير منه هو كريم كان واثق من نفسه، وزيد السيد يلعب على ارضه في وسط جمهوره كيما يقولوا. نفكركم اللي الجريمة وقعت في الاردن، ولهنا شنو اللي صار؟ تم الابقاء على كريم في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات معه، والقضية كانت ماشية الأكثرية باتجاه فكرة الانتحار، ولكن عائلة آية دخلت على الخط واتهمت كريم بشكل مباشر وصريح بقتل بنتهم آية، خاصة أختها أسماء اللي حكيت التفاصيل اللي كانت تعرفهم على حياة أختها الكل، وحتى صاحبتها المقربة شهدت باللي تعرفه الكل. والدنيا بدأت تاكل بعضها، والحادث بدأ يزيد ياخذ صداء أكبر، والقضية تحولت لقضية رأي عام، خاصة وأنه حيثيتها تجمع ما بين الأردن ومصر، وعائلة آية تهم المدعي العام في الأردن بالتحيز الكريم. فما معطى جديد زاد ظهر في القضية وزاد أعطاها بعد آخر. فما كاميرا متاع مراقبة وثقت الحادث وصورت لحظة وقوع آية من الطابق السابع، الفيديو اللي ظهر فيه شخص واقف في الشباك وراء آية، ظهر وراها بالضبط وتحديدا يده كانت وراها وقعد يطل عليها وهي قاعدة تحمل فوق. الشخص ذي هو كريم رجلها. بعد معاينة الفيديو ومواجهة كريم به، السيدة تمسك بالإنكار وقال لهم أي صحيح، أذك أنا وذيك يدي، أما أنا كنت وراها ومديت يدي باش نجبدها ونمنحها من إلقاء نفسها، وكيف غلبتني ورميت روحها وأنا بصورة لا إرادية طليت وقعت نغزر لها، وهذا يرد فعل طبيعي وعادي. أجوبة كريم كانت رزينة وموزونة، وكان على طيلة فترة استنطاقه مصر وشاد صحيح أنه خطيه، وحتى الفيديو اللي وثقتها كاميرات المراقبة عرف كيفاش يبررها. لكن باقي الجدل قعد قايم، وكريم قعد ديما في دائرة الشك، خاصة وأنه الجيران أكدوا أنه كان ديما يسمع كريم وآية يتعاركوا، وقالوا باللي كريم ديما صوته طالع، وكالعادة كريم منكرش الموضوع وقال لهم أنا عندي مشكل، أنا عصبي شوية حقت على بغشي خايب، وذا يبين سير بحكم الضغط متاع الخدمة ساعات نخرج من سينتي كأيوة الناس يعني عادي أي. ويظهر لأغلب المتزوجين ديما يتعاركوا وتصير ما بيناتهم نقاشات لا ما شاء الله عليه لا ملسن وسيس وناس مليح برا يا ولدي شو شكول فمي
10: هو اصلا مش كويس يعني ما سالتش عليه حتى حقت كان صوته واحده قبلها وقالت ان هي كانت حاسه ان هو مجرم وبيتكلم عن القتل وبيتكلم عن العنف اتخفت منه يعني الطب الشرعي اثبت ان هي كان عندها متعذبه بحديد في وركها وفي رجليها هو اصلا كان سادي يقول لها انا
8: هذا هي تصريح صديقه ايه المقربه اللي حكيت على كريم حاجات اغرب من الخيال وأكدت أنه صاحبتها آية كانت ديما تتشكلها منه وقالت لها أنه شخص مريض نفسي وسادي يتلذذ كل ما يشوفها تتعذب الغريب أنه رغم شهادة الجيران الكل ورغم شهادة أختها وصاحبتها ورغم وجود الفيديو اللي وثقت لحظة سقوط آية من الطابق السابع المدعي العام في الأردن أصدر قرار بإطلاق سراح الزوج كريم خالد نظرا لأنه حسب كلام الخبراء اللي قاموا بتحليل الفيديو آية عادل هي اللي قامت بإلقاء نفسها وما تعرضتش للدفع وهذا اللي ثبت زاد في تقرير الطب الشرعي صحيح آية كانت متعرضة للعنف والضرب قبل سقوطها ولكن السقوط ما تمش بفعل فعل يعني كان فهمنا بعضنا بالكده المدعي العام قالك صحيح رجلها نجم يكون هو اللي ضربها أما مستحيل يكون هو اللي رماها من فوق إيه معناها إنه الضرب يتعدى عادي ما صار شيء برا بسخوك برا روح أما الموت شو قلت هي اختارت الكلام ذي أثار حفيظة عائلة إيا عادل والمقربين منها اللي اعتبروا إنه كريم بش ينفذ بجلده بعد اللي عملوا الكل، خاصة وإنه تم تسليمه أولاده زوز بعد وفاة أمهم كأن شيئا لم يكن. وفما حتى اللي مشى لما أبعد من هكا وقال لك فرضا مش هو اللي قام بدفعها وإلقائها من الفوق، لكن هذا ما يمنعش إنه هو السبب الرئيسي للمصير الفظيع والنهاية المأساوية متاعها. وقد يكون السيناريو اللي صار إنه رجلها كريم قاعد يعنف فيها، يا أخي هي حابت تهرب بجلدها والدنيا ظلمت في عينيها، يا أخي رميت روحها من الفوق من غير ما تشعر. أي عادل مش ضحية اختيارها الغالط لزوج ما كانتش تعرف اللي هو وحش آدمي متخفي ورا زي راجل محترم ويدافع على حقوق المرأة. والمفارقة إنه شخص طول عمره يوري في روحه بحديثه على أهمية الدفاع عن حقوق المرأة وصيانتها، يا أخي طلع أكثر شخص ما عنده حتى علاقة بالقيم ذي. للأسف قضية وفاة أي عادل رغم الأدلة الكل قعدت باقي غامضة، وباقي المجرم حر تليق وما نالش الجزاء متاعه. التحقيقات القضائية في الأردن انتهت بتبرئة رجلها من تهمة قتلها وحتى دفعها للانتحار، على خاطر ما فماش أدلة كافية تثبت الشيء ذي، وما تحكم عليه كان بعام حبس بعد ما ثبت أنه عنفها. وفي النهاية التحقيقات بينت أنه أي تحت مطابق السابعة بعد خلاف صار بينها وبين رجلها وتسكر الدوسي، والخاسر الأكبر كانت آية وصغارة. وإحنا هكا نكون وصلنا لآخر رحلتنا لليوم يا عزيزي يا مستمع من بول عريف، كالعادة نتقابلوا كل سبت وحد على ديوان فام وقتاش ما الساعتين مريق البابا مريق لذاك هو الرونديفو فيكس. حب نشكرك، ميرسي بوكو، نتقابلوا الحلقة الجاية وباي باي تشاو.
5: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي، ديوان فام،
2: تبع الموسيقى.

0: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام، صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز ثالثة بعد الزوال. ديوان فام، عسلمة. تقرير حديث صدر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترة الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام آثار التغير المناخي. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات هطول الأمطار بنسبة قد تصل إلى 25% بحلول سنة 2100، خاصة في مناطق الوسط والجنوب وفق نص التقرير، مضيفا أن تراجع نسب التساقطات لا يهدد القطاع الفلاحي فحسب، بل يمتد إلى الأمن الغذائي وتوازن الميزان التجاري. رئيس مجلس العموم الكندي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد برلماني، وذلك من 10 إلى 13 من مايو الجاري بدعوة من رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربيلا وفق بلاغ صادر عن البرلمان. تتويج جهة الوطن القبلي كمنطقة عالمية لفن الطهي لسنة 2028 ضمن منصة دولية تضم نحو 60 منطقة حول العالم، وذلك في إطار مبادرة يشرف عليها المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة. أكثر تفاصيل مع المندوب الجهوي للسياحة بنابل والحمامات وحيد بن فرج في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة.
3: هو أكيد تتويج كبير جهة الوطن القبلي كجهة وكمنطقة العالم لفن الطهي في 2028. فن الطهي بصفة عامة يعتبر من أحد من المكونات السياحية اللي نخدم عليهم منها في السابق، واليوم منها توجنا فهمت يقولوا احنا باش نكونوا ضمن منها المنصة العالمية اللي مش تضم حوالي قرابة 60 منطقة في العالم. عملنا عديد الزيارات الميدانية، حبينا نبينوا اللي احنا في أوجه الاستعداد وفهمت نقولوا احنا ونتمتع بموروث ثقافي تاريخي وبيئي، معناها نقول احنا يخلينا النفس ومعنا اقمنا كل المسابقات العالمية.
2: وفي أخبار العالم، مدريد تعلن أن دولا عدة في العالم سترسل الطائرات لإجلاء رعاياها من السفينة السياحية المتجهة إلى إسبانيا والتي تشهد تفشيا لفيروس هانتا. ووزير الداخلية الإسباني يقول إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا أكدت أنها سترسل الطائرات لإجلاء رعاياها من على متن السفينة السياحية المتجهة إلى إسبانيا. رئيس مجلس الوزراء اللبناني يعلن عن التوافق مع الجانب السوري على إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك يبدأ اجتماعاته قريبا. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب. ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: Publicité.
1: مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجزو رابعة مساء ديوان اف ام عسلمة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تدعو مجلس نواب الشعب إلى تعديل مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية لتحويله من نص ذي صبغة تجارية إلى قانون يحمي الصحة العامة ويخضع للرقابة المباشرة لوزارة الصحة، حسب ما صرح به كاتب عام النقابة محمد صالح الكداشي لبرنامج ويكاند على الكيفة.
2: هي فوضى عارمة، والنقابة مش من اليوم رودعة، منذ أكثر توا عنا 10 سنوات نطالبوا بتقنين الدومين هذايا، بتقنين المجال هذايا، لأنه كل ما نزيد وقت وكل ما نزيد في العدم وجود قانون يضبط هذا المجال، الفوضى تزيد تكبر وتزيد تقوى، والمواطن ما عادش يفهم حتى شيء. الفوضى أولا في التصنيع، في التوزيع، في كامل المجالات، في العرض، في الطلب. الإخلالات تمس جميع المجالات. تعتبر النقابة المكملات الغذائية ما هيش مسألة تكنيك ولا إيكونومي، هي قضية صحة عامة بامتياز.
1: 6 نواب المجلس المحلي بساقط الدائرة من ولاية صفاقس يقررون تعليق نشاط المجلس وكافة الجلسات والاجتماعات إلى غاية موافى ماي الجري، احتجاجا على تصرفات رئيس المجلس وطريقة تسيره وفق بيان صادر عنهم. ونواب الممضون يقولون أن هذا القرار يأتي إثر ما اعتبروه تصرفات وسلوكيات غير مسؤولة صدرت عن رئيس المجلس، واضحين أن التسيير الحالي للمجلس المحلي أدى إلى المساس بمناخ العمل وبات لا يضمن الحد الأدنى من الاحترام والتعاون الضروري لخدمة مصلحة الجهة ومتساكني ساقط الدائر وفق نص البيان. وفي أخبار العالم، منظمة حقوقية تفيد بأن الاحتلال سيطلق اليوم سراح الناشطين في أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة على أن يبقيا في عهدة سلطات الهجرة تمهيدا لترحيلهما. وزارة الخارجية الأمريكية تعرب عن الاستعداد لاستقبال الركاب الأمريكيين على متن السفينة السياحية والتي سجلت تفشيا لفيروس هانتا بين عدد من ركابها، وما ترتب عليه من مخاوف صحية بشأن احتمالات انتقال العدوى بشكل أكبر. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع أستاذ ديوان في أمن الله.
0: ديوان اف ام، ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر، كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام، صوتكم.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان.
1: سبت 900 على سمتكم الناس الكل، مساء الخير. موعد رياضي جديد على ديوان فهم من تو حتى للثمانية، باش نكون معاكم في الجزء الأول من استاد الديوان في نقل مباشر ومتابعة لنهائي كأس تونس لكرة السلة بين الإفريقي والاتحاد المونستيري، وكذلك نقل مباشر ومتابعة لمباراة الجولة قبل الأخيرة في كرة القدم بمستقبل مرسى ونادي الصفاقسي، أيضا حاليا مباراة نصف نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة بين الترجي ونادي الصفاقسي، بالإضافة لبقية مقابلات الرابطة المحترفة الأولى. موعد رياضي خاص كما قلنا من تو حتى للثمانية، معكم محمد أمين خانوش من وراء الميكرو، صبر البعصيزي في الخرج الفني، ندر بن شيدة في الأعداد وكذلك التنسيق. نمشي مباشرة إلى ملعب الكرم بطبيعة حاليا مباراة نادي الصفاقسي ومستقبل المرسى، محمد القرقوري، تفضل محمد.
2: شكرا لك محمد أمين، أحباء الرياضة في كل مكان، مستمعي ومستمعين في التسويق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر من الملعب البلدي في الكرم لمباراة الجولة 14 أيام من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، واللي قاعدة تجمع حاليا المستقبل الرياضي بالمرسى والنادي الرياضي الشيخ. مباراة انطلقت منذ تقريبا 4 دقائق في شوطها الأول، على كل الورقة الفنية للمباراة بسرعة تشكيلة الفريقين، والبداية بتشكيلة الفريق الضيف النادي الرياضي الشيخي اللي يمثل اليوم أيمن دحمين في حراسة المرمى، بيان الدربالي محمد صلاح، المهدي حمزه المسوفي، كيفين مونديكو، حسام مدو، دراجون محمد الترابلسي، جمال متابعلي معلول، ايمانويل قبولي، ومحمد دورا القروي على بنك البدلاء، محمد الذي قعلول ومحمد علي تمعيه كنزوز فراس مرمى احتياطيين، معهم عمار تيفور، ريان شعبان، انيس عزوز، كريم الترابلسي، عبد السلام عقيد، هو تيارا وتامر العبيدي. بالنسبه للمستقبل الرياضي في المرسى يمثل اليوم احمد السلطاني، عمليه خطيره، هو الهدف الاول، الهدف الاول انطلق على النادي الرياضي الصفاقسي، هدف اول ياتي في توقيت 5 دقائق لعب من عمر المباراه على تاريخ محمد نور القروي. محمد نور القروي يفتتح باب التسجيل في توقيت 5 دقائق، وتتغير المعطيات في هذه المباراه، راسيه ممتازه غالب فيها الحارس احمد السلطاني، قلت احمد السلطاني اللي يدخل بديل لسامي هلال المعاقب بالانذار الثالث، تشكيله المستقبل الرياضي بالمرسى تلقاو فيها احمد السلطاني، محمد الهادي مسلم، خالد الهمامي، سفيان المختاري، عمر الترايدي، اسامه شبالي، عزيز الترايدي، ياسين الزويري، عبد القادر القاسمي، وفارس ناجي، وفيكتورينو باكو. هذه التشكيله الاساسيه للكناويه على بنك البدلاء، محمد عزيز السيلي، جوزين كالو، عزيز الساوس، فيليب أجوي، فراس عيفية، ريكي كنيفا، أمين القدوي، يوسف الجاو، ومحمد الهادي الهجري. كرة خطيرة أيمن دحمان، ممتاز ممتاز أيمن دحمان يفسر هدف التعادل الكناوية، وقال يديها ثم تسلل اللي أعلن عليها الحكم باسم بالعيد، حكم المباراة اليوم يساعد كل من رياض بوشلافهم، سياد النيدي، والحكم الأحتياطي هو أسامة تريد، بينما في غرفة الفار تلقى وليد المصري وأمان الله الحاجة. على كل 6 دقائق أمين منذ انطلاق المباراة تغيرت النتيجة منذ الدقيقة 5 عن طريق محمد نور القروي لصالح فريق النادي الرياضي الصفاقسي برأسية غالط فيها الحارس أحمد السلطاني. مباراة بتاريخ طويل من النتيجة والصراع بين فريق يبحث على تأكيد ثقته وأمام جماهيره، وآخر يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية وتحديد مقام في استثارة الترخيص. بالخبرة والطموح المعطية النادي الرياضي الصفاقسي يدخل اللقاء من أجل النقاط الثلاث وتسديد الملاحقة على صاحب المرتبة الثانية الترجي الرياضي التونسي، خاصة أن الفريق مازال معني بحسابات المرتبة الثانية وتأهل إلى الشامبيونز ليغ الإفريقية، والمستقبل الرياضي بالمرسى يراهن بالروح القتالية، وتحمل جماهير اليوم اللي حاضرة بأعداد كبيرة في ملعب البلدي بالكرم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أنه ضمن بقاء رسميا ضمن نادي النخبة. ننتظر لقاء مشوق، ننتظر لقاء كبير، لقاء حماسي ومفتوح على جميع الاحتمالات بين زوج فرق يعرفوا بعضهم مليح، كتاب مفتوح بالنسبة لي من زوج، ودائما ما كانت مباريات كناوية سياسات كالكسوة يعني في تونس أو في صفاقس دائما ما كانت حماسية، ما كانت فيها الكرة وفيها الأهداف على حاضر. على كل تعود على الكرة لصالح المستقبل كرة قطعة عزيزة سيدي تطوير، ممتاز كيفين موديكو، خلي كرة في الروسية عملية خطيرة خطيرة كانت في صالح المستقبل الرياضي بالله مرسى. ركنية يشارك على مستقبل الرياضي بالمرسى تأتي على يمين الحارس أيمن الدحمين بالتسفد على الكرة تتوضع على مستوى القائمة الأول ثم أطبولي على مستوى التحدي الدفاعية تبقى دائما لصالح على الجناوية ليحاول العودة في النتيجة. كرة خاطئة مرة أخرى من كيفين مونديكو لصالح على مستقبل الرياضي
1: محمد
2: مين
1: محمد قديش توقيت النتيجة حاليا في ملعب الكرم؟
2: ثمانية دقائق لا في ملعب الكرم ونتيجة تقدم من يدري الشيخ في هدف مقابل صفر.
1: هدف مقابل صفر للسي اس اس عن طريق محمد نور القروي كان سجله منذ الدقيقة الخامسة. كيف صفر مقابل صفر في مباراة النجم الساحلي والسي ا بي والترجي الجرسي متقدم هدف مقابل صفر ضد فريق نجم المتلاوي. هدف كان سجله الهادي جرتيلا. نمشيو إلى قاعة رادس مع مهيب بن حسين في مداخلة أولى قبل بداية مباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس في كرة السلة بين نادي الإفريقي والاتحاد المنصري. تفضل مهيب.
3: مرحبا بك كمين، مرحبا بكل المستمعين على استاد الدوين. بعد كرة القدم كرة اليد اليوم الموعد مع كرة السلة في التغطية الاستثنائية على موجة الدوين لنهائي كأس تونس بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. كان سبقوا نهائي أول بين نادي كرة السلة بالشمال والسي اس اس والنادي الرياضي السفسي وتتويج اساس بلقب كاس تونس. امين ممكن مش ناخذ بعض التصريحات في المباشر للنادي السحسي بعد شوي قبل انطلاقه المباراه، لكن نعطيك الاجواء عموما الى حد الان. نجاح للجامعة التونسية لكرة السلة في تنظيم النهائي يعني منذ دخولنا سلاسة على مستوى التنظيم ووصولنا للقاعة حتى وسط القاعة الأجواء وكأنه ما ناش في تونس اليوم على مستوى التنظيم على مستوى تسويق نهائي كأس تونس. ثم بالمناسبة باش يكون قدامي قاعد نشوف حتى في التروفي جديد الخاص بكأس تونس للأكابر اللي باش يتسلموا البطل بعد نهاية المباراة. عموما أمين إطلالة أولى نعطيك الأجواء حضور جماهيري محترم من هنا ومن هناك من جانب الاتحاد المنستيري في الجهة اليمنى لقاعة رادس من منطقة ومن منطقة ومن موقع الصحفيين، بينما أحبي الفريقي ما زالوا يتوافدوا على القاعة باش يكونوا في الجهة اليسرى لمنصة الصحافة. بعد شوية مين أرجع لك نعطيك بعض الاستجوابات الفورية مع بطلات كأس تونس النادي الرياضي السيخسي ثم بعدها ندخل مباشرة في مباراة النادي الافريقي والاتحاد المنستيري.
1: واضح مهيب ايضا كيف بالنسبة لفتيات النادي السيخسي. الف مبروك الفوز بلقب كأس تونس. نعود ونرجع للسي اس اس فوت حاليا متقدم هدف مقابل صفر في ملعب الكرم ضد فريق مستقبل المرسى. هدف كان سجله محمد نور القروي منذ الدقيقة الخامسة. تفضل محمد.
2: شكرا لك محمد امين على كل ملعب التحديث في قلاب ونعمر المباراه. هذه عمليه لصالح النادي السفيقسي وخطيره الكره يدخل الدفاع مره اولى وتخرج من اللاعب سفيان المشتري فرصه الهدف الثاني كانت لصالح النادي السفيقسي. كل تحديث في قلاب باقي تقدم النادي السفيقسي هدف مقابل صفر هدف محمد نور الفروي في الدقيقه الخامسه من عمر الشوط الاول. كانت كره خطيره لصالح النادي السفيقسي وقبلها كانت فرصة كبيرة لصالح المستقبل الذي بلا مرسى توغل من اللاعب فيكتورينو فاكو كلاعب بدفاع على نادي الرياضي السبتي صوب الكرة ولكن أيمن دحمان متفصل وفسق هدف التعادل لصالح المستقبل الذي بلا مرسى. غيابات عديدة اليوم في تشكيلة الفريقين خاصة فريق نادي الرياضي السبتي اللي يدخل المباراة منقوص من 7 لاعبين بالتمام والكمال محمد أمين العايدي يوسف حبشية وإياد بلوفي لإصابات فراس الصكوحي عمر بن علي هشام بكار اللي متحصلين على 3 انذارات وولي أونانا لأسباب تكتيكية وفنية حسب اختيارات الكوتش محمد الكوكي. بينما غيابات المستقبل الذي بالمرسى يسري العرفاوي بسبب اقصائه اللقاء الفارق تماما نادي الفنزرتي سامي هلال الحارس الأساسي وتحصل على الانذار الثالث وأمان الله بن حميدة للإصابة. هذا غيابات الفريقين في لقاء اليوم نادي الرياضي السفيقسي يدخل في عديد التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية وحتى على مستوى بنك الاحتياط. عديد اللاعبين من فريق النخبة اللي عزوا الفريق في هذه المباراة على غيرات أنيس عزوز كريم الترابلسي تامر العبيدي وفواز ياراي ثم لاعبين فريق النخبة القوم اليوم على بنك بدلاء السياسات في غياب طبعا كما قلت لاعبين بالتمام والكمال. اليوم لاعبين أساسيين في تشكيلة المدرب محمد الكوكي. تعود الكرة لصالح الجنوية، يتقن علي معلول مرة أولى يخلي كرة في التماس، تماس لصالح المستقبل الذي بالمرسى من الجهة اليمنى. استرجع الكرة على طريق خالد الهمامي. خالد الهمامي مش يلعب الكرة، يسيم الزواري عزيز الاتريدي. عزيز الاتريدي مش يعمل بالكرة، يحاول يروق، يدخل الدفاع مرولة لكن يعاود يقوى. اتريدي ممتاز كيف مونتيكو في التغطية قبل ما تتعدى الكرة لعبد السلام القاسم، عبد القادر القاسمي عفوا. تعود الكرة في دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى وسام الجبالي في وسط الميدان. عزيز الاتريدي ما فماش على مخالفة، يدخل رينا الاتربالي. محمد الترابلسي، محمد الترابلسي يربح على خطاف في وسط الميدان بعد تدخل من فارس ناجي. فارس ناجي اللي كان تقمص أجزاء النادي الرياضي الاستيقظي في الموسم السابق، يعرف جيدا أجواء السياسات. صاحب الهدف الغالي للنادي الرياضي الاستيقظي في نصف نهائي الكأس أمام النادي الأفريقي في الدقيقة 122 اللي كان أهل النادي الرياضي الاستيقظي لخوض نهائي أمام المستقبل الرياضي بالمرسى آنذاك. تعود الكرة في محور دفاع النادي الرياضي الاستيقظي كيفن مونديكو. مونديكو يبحث على الحلول، علي معلول على اليسار. علي معلول يلعب مع محمد الترابلسي، محمد الترابلسي يراوغ لكن مقطوعة من دفاع الجنوية. تمشي عبد القادر القاسمي إلى فيكتورينو. فيكتورينو في الجهة اليسار قطع الكرة رينا للدربالي. موتيابا يعود بالكرة إلى كيفن مونديكو، يريض اللعب كيفن مونديكو يلعب مع حمزة المطلوكي. موتيابا حمزة المطلوكي وكيفن مونديكو شكله محور دفاع على نادي الرياضي الاستيقظي اليوم. 4-3-3 هو الرسم التكتيكي للمدرب محمد الكوكي بغياب حبشية بكار. نلقاو حمزة المطلوكي مع كيفن مونديكو في محور الدفاع. ريان الدربالي ظهير أيمن ومحمد صالح المهدفي كمتوسط ميدان اليوم في تشكيلة الكيسات. تعود الكرة لأيمن دحمان كيفن مونديكو. مونديكو يلعب الكرة مع حمزة المطلوكي. حمزة المطلوكي إلى ريان الدربالي. بداية قوية للمباراة الحقيقة من الجانبين، نادي الرياضي الاستيقظي تمكن من افتتاح النتيجة وكذلك المستقبل الرياضي بالمرسى. ثلاث ثلاثة واربع فرص خطيرة كانت سانحة لتعديل النتيجة لولا يقظة الحارس أيمن دحمان. علي معلول إلى كيفن مونديكو. كيفن مونديكو يبحث على الحلول، يلعب مع حمزة المطلوكي. حمزة المطلوكي متيابا في وسط الميدان. ريان المهدفي عفوا إلى حمزة المطلوكي. حمزة المطلوكي طويل الكرة في اتجاه محمد نور القروي. اش مش يعمل نور القروي، تخرج الكرة شتى مساري فولا لا حكم باسم بلعيد حكم هذه المباراة. شتى مساري لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. محمد الهادي مسلم على مستوى التنفيذ ورجع الكرة للعب. مسلم يلعب على كرة طويلة في اتجاه فيكتورينو لكن مونديكو بالضرب. حسامدو، حسامدو إلى علي معلول. علي معلول إلى حمزة المطلوبي. حمزة المطلوبي يأخذ الكرة. جمال موتيبا يعود الكرة. مونديكو يضغط عالي المستقبل الرياضي بالمرسى. قطع الكرة من مسلم، كرة خطيرة لصالح النادي الشيخي وتمشي للحارس أحمد السلطاني وقبلها الحكم يقول تسلل ضد إيمانويل أوكبولي لصالح دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. محمد الهادي مسلم يرجع على الكرة للعب، يلعب قصيرة مع خالد الهمامي قائد الفريق أو فارس ناجي. قصيرة للكرة فمع علي معلول. أسمدو، أسمدو علي معلول مرة أخرى. علي معلول يبحث على الرفاق إلى محمد الترابلسي والكرة في التماس لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. هذا اللقاء الثالث اللي يقود المستقبل الرياضي بالمرسى هنا في الملعب البلدي بالكرمش بعد إغلاق ملعب عبد العزيز الشيوي من سيانا تاريخيا مقابلات السياسات الجنوية في ملعب عبد العزيز الشيوي بلها مرتا حوالي 35 مباراة 12 مباراة انتصر فيها مستقبل لمرتا 10 مباريات انتصر فيها سياسات و 13 مقابلة انتهت بالتعادل 10 انتصارات سياسات كفيف على مستقبل الرياضي بالمرتا اليوم سياسات يحتل المرتبة الثالثة بكتل 50 نقطة بعيد على 4 نقاط على منافسه المباشرة ترجي الرياضي الأسوسي صاحب المرتبة الثانية ب 60 نقطة واللي تنتظر مقابلة صعبة غدوة أمام نادي الفريق في قرب العاصمة وينتظر سياسات وكل أمل في تعثر الترجي الرياضي الأسوسي حتى يتسنى له الاقتراب أكثر والمنافسة للجولة الأخيرة والمباراة الأخيرة على مركز أهل الشامبيونز ليغ الأفريقي. هذه عملية خطيرة وهجوم معكس سريع للتكتيكي إيمانويل أكبولي أكبولي مش عم بكورة ممتاز أحمد السلطاني خطيرة الكورة من إيمانويل أكبولي هجوم معكس سريع وتدخل ممتاز من أحمد السلطاني بارتماء رشيقة يخلي كورة في الركنية هي السيريا اللي صلح نادي الرياضي الصفتي خطير جدا إيمانويل أكبولي على مستوى الدقيقة 19 من هذا الشوط الأول ركنية لصالح نادي الصفتي ما فماش تسلل في العملية الأخيرة باعتبار أنه إيمانويل أكبولي خرج من وراء خط المنتصف الميدان تمشي كرة ركنية لصالح نادي الصفتي كالعادة الكابتن علي معلول والكرات الثابتة اللي مثلت خطر كبير لنادي الرياضي الصفتي في بطولة هذا الموسم عديد الأهداف المسجلة الحقيقة منذ عودة القائد علي معلول الأخصائي رقم واحد تنفيذ الكرة الثابتة ينفذ علي معلول على المستوى القائم الأول خطيرة للكرة مازالت لصالح النادي الصفتي وخطيرة محمد الترابلسي فوق المرمى مرة أولى من ريان الدربالي تصويبة يدخل أحمد السلطاني ومحمد الترابلسي على خط 6 أمتار يصوب الكرة فوق المرمى عملية أخرى خطيرة تأتي في توقيت عشيد في خلاف لصالح نادي الصفتي كما أشرت في بداية النقل لمين قلت أن المباراة ستكون حماسية مشوقة مفتوحة على كامل الاحتمالات في زوج فرق يلعبوا مليح كرة القدم ومبارياتهم دائما ما تكون دون رهانات ودون حسابات ودائما ما يكون التشويق هو سيد الموقف تعود على الكرة لصالح نادي الصفتي دخل إلى الدربالي يربح على المخالفة يربح على المخالفة داخل المنطقة الجزيرة إلى الدربالي لصالح دفاع على نادي الرياضي الصفتي بتوقيت 21 دقيقة لعب في إيمان تقدم السياسات هدف مقابل صفر مخالفة في تنفيذها الحارس أيمن الدحمان والحكم ينبع على عزيز الأتراكي على الاحتجاجات المتواصلة أيمن الدحمان يرجع كرة للعب يلعب مع سيفين مونديكو مونديكو في محور الدفاع الصخرة الكونغولية في دفاعات السياسات من أهم الانتدابات اللي صارت على مستوى الطائفة الماضية لفريق النادي الرياضي الصفتي أصمدوا لاعب حمزة المسوفي كذلك العائد من فريق الزمالك المصري جمال موتيبا يدور بالكرة يا ريان الدربالي لحمزة المسوفي يغير اللعب اللي صار والوجود القائد علي معلول يقول الحكم المخالفة لصالحه المخالفة لصالح نادي الرياضي الصفتي في وسط الميدان روح رياضية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الميدان والمخالفة ستعود لصالح نادي الرياضي الصفتي في وسط الميدان تتنفذ بسرعة سمدو يخلي كورة نولا القلب الممتاز علي معلول علي معلول، عبد خالد محمد اترمز لي على اليسار ولكن متفطر خالد انا همامي يخلي كورة في الاتمام. الحقيقة مشكلة الكرات اليوم في ملعب البلدي بالكرم، عديدة الكرات اللي تم تغييرها من طرف الحكم اليوم، مشكلة كبيرة الكرات لأنه تم التثبت فيها قبل انطلاقة المباراة أم لا. يعني تقريبا كل توقف للعب يقع على تبديل كرة، تعود الكرة بتماس لصالح حنيد الشيخ لريان الدربالي. ريان الدربالي، ريان الدربالي كي نفذ على تماس يلعب مع قبولي، قبولي حافظ على الكرة يتدخل دفاع المستقبل النادي بالمرسى عن طريق عمر الترايدي. عمر الترايدي فهمت المخالفة، يقول الحكم تتوزع على الكرة، يدخل على الدفاع إلى عزيز الترايدي. عمر الترايدي، عمر الترايدي ممتاز. محمد صالح مدفي في عملية قطع على الكرة. حمزة المسلوسي لكيفين مونديكو، مونديكو خاصة منه هو خسير الكرة لصالح المستقبل النادي بالمرسى، يسير على الزويري إلى فيكتوريو باكو، باكو دون عنوان على الكرة، حب يوزع على الكرة ولكن تمشي دون عنوان 6 أمتار لصالح النادي هذا الصيفي. خطأ كبير كان من كيفين مونديكو على مستوى محور دفاع الاسيرتين ولكن لم يستغل الفرصة فيكتوريو باكو. حمزة المسلوفي لصالح النادي الصيفي، أيمن دحمان، أيمن دحمان ضغط عالي لفريق المستقبل الراضي بالمرسى، 5 لاعبين في المناطق الخلفيه لفريق نادي السيرتي، تقطع الكره يسين على الزوري، يسين الزوري ممتاز العمليه الفنيه ولكن محمد الترابلسي متفطن يتعكس على هجوم لصالح نادي السيرتي. نور القروي من اليسار، نور القروي يعكس على هجوم يعمل بالكره، نور القروي، نور القروي على الرواق اليسار يتوغل يوزع الكره وممتاز ما خدمش تطلي الكره، ممتاز تضرب في الدفاع ولكن احمد السلطاني يتدخل قبل ما تخرج على الكره للتقنيه وتبقى الكره لصالح المستقبل الرياضي في المرسى. طويله في اتجاه فيكتوريو باكو، راسيه في بيرمونديكو يعود الى ايمن دحمان، ايمن دحمان يعود بالكره الى كيفين مونديكو، كيفين مونديكو علي معلول، مونديكو من جديد إلى حسن مجو يقول كرة في وسط الميدان. مباراة الذهاب في ملعب الطيب المهيري انتهت بانتصار للسي اس اس هدفين مقابل صفر. تعود على الكرة ريان الدربالي يربح على التماس على الجهة اليمنى بعد تدخل من عصام الدربالي. آخر 5 مواجهات بين مستقبل المرسى والنادي الرياضي السيفتي موزعة بين البطولة وكأس تونس، حصلتها 4 انتصارات النادي السيفتي وانتصار وحيد لمستقبل المرسى كان ضمن الدورة الثمانية لكأس تونس في جانفي 2019، يعني تقريبا 6 سنوات المستقبل الرياضي بالمرسى لم ينتصر على النادي السيفتي. يعني عملية لصالح السياسات تمر الكرة وتقولي أكبولي يدخل الدفاع يخلي كرة في الركنية. إيمانويل أكبولي يدخل دفاع محمد الهادي المسلم يخلي كرة في الركنية لصالح النادي الرياضي السيرتي. سبعة وعشرين استقلاب انتصف الشوط الأول، دائما النتيجة على حالة 1-0 لصالح النادي الرياضي السيفتي. علي معلول على مستوى تنفيذ الركنية، احتكاكات والتحامات عديدة داخل مناطق الجزاء، ركنية لصالح النادي الرياضي السيفتي. علي معلول، علي معلول مش يتولى التنفيذ، مازلنا ننتظر التنفيذ. بدا هناك الحكم اتصال مع غرفة الافار، لماذا يتثبت الحكم باسم بلعيد مع وليد المنصري وأمان الله الحجر المتواجدين في غرفة الأفار. لعب متوقف هنا في الملعب البلدي بالكرم. ننتظر ماذا هناك. الخمس مباريات الأخيرة دفاع نادي نادي السيفتي استقبل هدف وحيد أمام المستقبل الأهلي بالمنطقة، بينما خفيزون مسجل 8 أهداف كاملة. مازال لعب متوقف ومازلنا ننتظر القرار الحكم باسم بلايس، ويأمر باستئناف اللاعب باسم بلايس أو ينادي على علي معلول. ينادي على قائدي الفريقين خالد الهمامي وعلي معلول. على ما أظن هناك تعطل على مستوى تقنية الفار، ولا حكم باسم بلعيس أعلم الجميع أعلم قائدي الفريقين بهذا قبل استئناف اللاعب. على كل شيء استئناف اللاعب الركنية لعلي معلول تتنفذ على مستوى القائم الأول. دخل الدفاع تعود موتيابا وقام حسيف الحكم محمد فلاح المجدي يعود إلى حارسه أيمن دحمين.
1: في توقيت محمد
2: في توقيت 30 دقيقة لعب.
1: أمين، واضح 30 دقيقة لعب. إذن الـ CSS متقدم هدف مقابل صفر، كما قلنا هدف كان سجله محمد نور القروي لتوالى. إذن سجل هدف الأول ضد الـ CAB عن طريق سين الشعباني، والترجي الجيسي متقدم هدف مقابل صفر بهدف محمد هادي جرتيلة منذ الدقيقة الرابعة. بعد شوية مش ينطلق فينال كأس تونس لكرة السلة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. نمشيو إلى قاعة رادس مع مهيب بن حسين. تفضل مهيب.
4: تحية ليك مين، تحية لكل مستمعين الكرام على راديو ديوان فيم. في هذا نهاية المنتظر الفاينل الكبير، جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري سبقت انطلاقة المباراة وأجواء تنظيمية على العالمين. حسي روحي مانيش اليوم في تونس، وإلا رجعنا للأيام الزمن الجميل بالنسبة لتونس، أيام التنظيم وأيام البطولة الإفريقية لكرة السلة وبطولة الإفريقية لكرة اليد وبطولة العالم لكرة اليد. أجواء على العالم، حضور جماهيري غفير هنا من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري وهذا من جانب النادي الرياضي النادي الإفريقي قبل انطلاقة المباراة بعد لحظات. استعراضا لقائمة الفريقين بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري، نلقاو رقم 5 واصف المثاني المثناني، رقم 6 اسكندر بن راشد، رقم 8 بلال الجزيري، رقم 10 تروي فرانكلين، رقم 11 محمد مختار غيازة قائد الفريق، رقم 23 فراس الأحياني، رقم 31 البشير بن يحيى، رقم 33 حسام مهملي، ورقم 68 أوسيريس إلدي دروغ.

0: وتنسين هيثم مسعادة ورقم 44 جمال هانجس. المدرب هو أنطونيو بيريز من إسبانيا. بالنسبة للإفريقي تقدم تحكيم أجنبي لإدارة هذا اللقاء من 3 دول أوروبية مختلفة لإدارة هذا اللقاء. انتظارة هامة لهذا الفاينل وكيد سيكون نهائي مشوق أمين بين النادي الإفريقي والاتحاد المنسير.
1: واضح في انتظار بداية المباراة. فقط نوضح مدرب الاتحاد المنسيري هو أرتورو ألفاريز ولاعب الاتحاد المنسيري ألدريج أوزايس. دونك نمشي ونعود ونرجع إلى ملعب الكرم. مباراة مستقبل المرسى ونادي الصفاقسي ديما للتقدم للسي اس اس. هدف مقابل صفر هدف كان سجله محمد نور القروي منذ الدقيقة الخامسة. تفضل محمد القرقوري.
2: شكرا أمين. مجددا تحية لكل ملتحق بنا الآن على موج إذاعة الديوان. 33 دقيقة لعب في الملعب البلدي بالكرم. دائما تقدم النادي الصفاقسي هدف مقابل صفر. تعود الكرة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. الجاثني لكن يدخل مونديكو. مونديكو خالد الهمامي ما يخدش على الكرة. خضوات في وسط الميدان. السمدو إلى أقبولي. محمد نور القروي. تعود لدفاع المستقبل ولا مخالفة. مخالفة يقول الحكم ضد محمد نور القروي لصالح دفاع المستقبل الذي بالمرسى. في وسط الميدان يحصل عليها لاعب فارس ناجي. فارس ناجي على مستوى التنفيذ المخالفة في وسط الميدان. يلعب على كرة في اتجاه جبالي على الرواق الأيسر. جبالي يلعب مع القاسمي عبد القادر القاسمي لكن يدخل على الدفاع. ريان الدربالي. ريان الدربالي إلى متيبا. متيبا أسمدو في عكس الهجوم سريع جدا على نفسي على مستوى التحولات ولكن خاطئ الكرة. أنا أسمدو خلق الأمامي يعكس الهجوم بدوره لصالح المستقبل الذي بالمرسى. خالد الهمامي. خالد الهمامي على الرواق الايمن يربح على مخالفه. على مخالفه لصالح المستقبل الذي بالمرسى في مكان خطير قريب من زاويه الرقميه من الجهه اليمنى لصالح المستقبل الذي بالمرسى. هجوم كان سريع قد والظهير الايمن خالد الهمامي والتدخل من محمد نور القروي. مخالفة على يمين الحارس أيمن دحمان قريبة جدا من زاوية الركنية. أجواء جماهيرية كبيرة هنا في الملعب البلدي بالكرم. حضور غفير لجماهير المستقبل الرياضي بالمرسى وكذلك حضور بعض من جماهير الرياضي الصفاقسي. مشكورة جدا هيئة المستقبل الرياضي بالمرسى اللي رحبت بكافة جماهير النادي الصفاقسي اللي تنقلت هنا للملعب البلدي بالكرم وسمحوا لهم بالدخول إلى المدرجات لحضور هذا العرس الكروي. علاقة كبيرة تربط الفريقين مستقبل المرسى وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي. تعود الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. ترابسي خطيرة كرة صح مستقبل المرسى. عمر الترايدي أو ضربة ركنية كل حكم ممتاز كيفن مونديكو في اللحظة الأخيرة يحط سيفه قدام عمر الترايدي ولا تصويبة تمشي ركنية لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. كما أشرت أن تعطل تقنية الفار وهذا قاعد يقول الحكم باسم بالعيد لكيفين مونديكو حاليا اللي طالب بالعودة إلى لقطة الأخيرة ولكن أشار له أن الفار متعطل هنا في الملعب البلدي بالكرم. ركنية على يمين الحارس أيمن دحمان لصالح المستقبل الذي بالمرسى. عزيز الاتريدي وزع على الكرة في يد أيمن دحمان بسرعة إلى الكابتن علي معلول. علي معلول. علي معلول إلى محمد صالح المدبي. حمزة المطلوفي. حمزة المطلوفي المهدفي. محمد صالح المهدفي. أسمدو في وسط الميدان. أسمدو ممتازة للنسق في هذا اللقاء الحقيقة. نسق مرتفع فرص من الجانبين من هنا ومن هناك. قاعدين نشاهدوا في كورة ممتازة بصراحة

0: إلى حدود الدقيقة 37 من هذا الشوط الأول. تعود الكرة بتميس لصالح المستقبل الذي بلا مرسى. خالد الهمامي يلعب الكرة لصالح الطبلسي. زور القروي وبوليب اختسل الكرة. محمد زور القروي تعود لصالح المستقبل الذي بالمرسى في وسط الميدان. يسترجعها جميل متفا محمد صالح المهدي في وسط الميدان الى محمد الاطرابلسي. محمد الاطرابلسي ولا مخالفه؟ مخالفه بعد التدخل ياسين الزويري. تنفذ بسرعه السمادو. محمد الاطرابلسي يلعب علي معلول على الرواق الايسر. علي معلول باتجاه محمد نور القروي. نور القروي علي معلول باش يوزع الكره يربح على الركنيه. ركنيه جديده لصالح النادي هذا الاستفتي. كالعاده علي معلول على مستوى التنفيذ. علي معلول يعطي الحكم إن شاء الله التنفيذ. يوزع على كرة خطيرة يدخل أحمد السلطاني ممتاز من ثم جمال متيبا. محمد صالح المهدبي في وسط الميدان. الكرة متيبا يعود يقول الكرة جمال متيبا يدخل. عزيز الترايدي يعكس الهجوم في اتجاه فيكتوريو. فيكتوريو على الرواق الأيمن مش يعمل بلا كرة. فيكتوريو فيكتوريو يلعب الكرة مع ياسين الزويري. وزع الكرة في اتجاه عمر الترايدي ولكن تمشي سهلة للحارس ايمن دحمان. حمزة المطلوفي. محمد صالح المهدبي يلعب لليمين والموجود ريان الدربالي. السمدو دينامو وسط الميدان في النادي هذا الشخصي. إلى علي معلول. علي معلول السمدو مرة أخرى البحث على المساندة. السمدو يلعب الكرة في ظهر الدفاع ريان الدربالي. يعود يا اخويا ايمانويل وقبولي. وقبولي ممتازة في اتجاه محمد صالح المهدبي على الرواق الأيمن. العودة من بعيد لمحمد صالح المهدبي كانت عودته الأسبوع الماضي أو الجولة الماضية في لقاء الأولمبيا الباجي. واليوم يلقى روحه أساسي في تشكيلة الكوتش محمد الكوفي. جمال متيبا في وسط الميدان. علي معلول. علي معلول متيبا. متيبا زال يحافظ على الكرة. مونديكوم من الجهة اليسرى ورائية كلية للحارس أيمن دحمان. أيمن دحمان إلى حمزة المسلوطي. حمزة المسلوطي يطول الكرة في اتجاه نور القروي. أطول منه تمشي الكرة 6 أمتار. ممتازة كانت التغطية من محمد الهادي مسلم. 6 أمتار لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. دخلنا في الخمس دقائق الأخيرة. 41 دقيقة لعب من عمر اللقاء. ضربة 6 أمتار. احمد السلطاني في وسط الميدان. فارس ناجي الى ياسين الزويري. تمشي تماسي صالح على سي اس اس عن طريق علي معلول من الجهه اليمنى. علي معلول ينتظر التحركات. يلعب الكره مع كيفين مونديكو. معلول يعود الى حمزه المثلوثي. متيبا جمال متيبا ريان الدربالي ورائيه الى ايمن دحمان. حمزه المثلوثي. حمزه المثلوثي يربح بعض الامتار. متيبا ريان الدربالي. حمزه المثلوثي السمدو. السمدو الى كيفين مونديكو. الى علي معلول على الرواق الايسر، علي معلول يربح على تميس، ممتاز ياسين الزويري على مستوى التغطيه الاخيره، مونديكو مونديكو يتقدم على حدود منطقه الجزاء، تصوير خطير جدا التصويبه، ممتاز كيفن مونديكو ينطلق يقابل على مرمى تصويبته جانبيه بقليل، قلب دفاع النادي الصفاقسي، فرصه خطيره جديده لصالح النادي الصفاقسي، تعود الكره لصالح المستقبل الذي بلا مرسى، لكن مونديكو على مستوى التغطيه الدفاعيه يعود الى حارس ايمن دحمان، حمزه المسلوفي، حمزه المسلوفي، حمزه المسلوفي، اقبولي ايمانويل اقبولي، جمال موتيابا، ممتاز المراوغه الفنيه، موتيابا الى محمد الترابلسي، علي معلول، علي معلول، محمد الترابلسي، ترابلسي علي معلول، السمدو، السمدو يلعب جمال موتيابا في وسط الميدان الى ريان الدربالي، السمدو الى جمال موتيابا يلعب الكره في اتجاه نور القروي، ولكن احمد السلطاني ممتاز، ممتاز التمريره كانت في محور دفاع المستقبل الذي بلا مرسى، ولكن احمد السلطاني ياخذ الكره قبل نور القروي في وسط الميدان، على كره حسمدو يعود ورائيه الى مونديكو، كيفين مونديكو يلعب مع حمزه المسلوفي، حمزه المسلوفي الى جمال موتيابا، يبدل كليا لليسار، لكن يدخل الزواري الى فارس ناجي، فارس ناجي في اتجاه عمر الترايدي، عمر الترايدي فمرين الدربالي على مستوى التغطيه الدفاعيه، يربح على 6 امتار، ممتاز ريان الدربالي في الكره الاخيره يربح ضربه 6 امتار لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، ايمن دحمان يلعب مع حمزه المسلوفي قصيره، السمدو، السمدو يلعب مع ريان الدربالي، ريان الدربالي في اتجاه مانويل قبولي، يخلي الكره تمر في اتجاه موتيابا، ولكن يدخل الدفاع خاص الكره تعود الى محمد صلاح المهدفي، المهدفي باش يعمل بالكره عرضيه تبقى دائما لصالح النادي الصفاقسي، المهدفي قبولي، ريان الدربالي، ريان الدربالي حاول يتوغل الى محمد صلاح المهدفي، يوزع على الكره في اتجاه الترابلسي، ما فماش على مخالفه، علي معلول داخل منطقه الجزاء، علي معلول يحاول يروق مازال يحافظ على الكره، لكن يتدخل محمد الهادي مسلم يخلي كره في التماس، خالد الامامي والحكم يوقف اللعب مره اخرى، باسم بلعيد
1: في توقيت محمد،
0: في توقيت 45 دقيقه لعب امين،
1: واضح اذا تقريبا نهايه الشوط الاول، شارف على النهايه الشوط الاول بيعب ديما ديما سي اس اس متقدم هدف مقابل صفر، هدف سجله محمد نور القروي، بقيه المقابلات لتوال مقدم هدف مقابل صفر ضد السي بي بهدف ياسين الشعباني، والترجي الجيسي متقدم هدف مقابل صفر بهدف محمد الهادي جرتيل، نمشيو الى قاعه رادس الدور النهائي لمسابقه كاس تونس، متبقي 3 دقائق في الفيرست كوارتر بين الافريقي والاتحاد المنستيري، تفضل مهيب.
2: شكرا لك أمين، أمين مرحبا بك، أنا من قاعة رادس في الربع الأول، الربع الأول من الدورة النهائي بين النادي الأفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري، حاليا التعادل 6-6 بين الفريقين، كانت الكلوب خدت أسبقية في البداية بمحاولات عديدة وصلت حتى الفارق 4 نقاط، وبعد الاتحاد مكن من العودة حاليا رمية حرة، وينجح الافريقي في تسجيلها وتحويلها للنقطة السابعة عن طريق وسام المرناوي، الرمية الثانية حاليا للنادي الافريقي، الامتلاك للافريقي وتشريق ويسارة في هذا الفاينل، ينجح مرة أخرى أسامة المرناوي، الفريق يولي زوز نقاط 8 مقابل 6 لصالح النادي الأفريقي. أمام الاتحاد الذي من السيريا شوية على برشا ما شفناهاش هنا في قاعة تراتس حليل التلك يرجع الاتحاد مقطوع على الكرة وشم معاكس الصالح الإفريقي وحلوة بطريقة استعراضية من أيمن الترابلسي في اللقطة الأخيرة ينجح في تسجيل النقطة حاليا سيسدد خارج المنطقة يحاول أنه يسجل 3 نقاط اللاعب رقم 10 تروي فرانكلين اللاعب الأجنبي الموجود في تشكيلة وفي قائمة الاتحاد اليوم حاليا اشترجع الكرة بامتلاك وزوز لميات حرة لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري 10-6 4 نقاط فارق أجواء ممتازة برشا في قاعة رادس نذكر أنه كاس تونس هذا النهائي اللي يبحث الاتحاد الرياضي المنسيري على التتويج والمحافظة على لقب كأس تونس والتتويج في هذا الموسم لسنة 2026 ذكروا أيضا المستمعين الكرام ببعض المعلومات الخاصة بمسابقة كأس تونس الاتحاد المنسيري من أجل الثنائي رقم 6 في تاريخه بعد سنوات 98 2000 2020 2021 و 2023 الملعب النابلي اللي ما هوش موجود في القسم واللي غاب على منصات التتويج قولوا فريق الملعب النابلي أكثر فريق توج بمسابقة كأس تونس 12 مرة ويتقاسم تقريبا نفس عدد الكؤوس مع فريق النجم الرياضي الرادسي حاليا الرمية الثانية من فرانكلين وينجح فرانكلين في تسجيل الزوز رميات قط رمية ثالثة لأنه تحصل بعد الخطأ الأخير على 3 رميات كاملة لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري يبحث على تقليص الفارق إلى نقطة واحدة وينجح فرانكلين مرة أخرى 10-9 يصيروا 3 دقائق تفصل على نهاية الربع الأول هنا في قاعة رادس برشا تشويق برشا إثارة الإفريقي اللي منتجي بالأداء الممتاز خلال مسابقة البال في الأيام الأخيرة والتأهل إلى الدورة الربع النهائي إلى المسابقة الأهم نقول بعد مرحلة المجموعات ومجموعة الصحراء الإفريقي فعل المطلوب في انتظار الأهم إن شاء الله أمام أهلي بنغازي الليبي انطلاقا من نهار 22 مايو تمشي الكرة حاليا والامتلاك لصالح الاتحاد يحاول الاتحاد من محمد مختار غياسة قائد الفريق يوصل اللعب مرة أخرى لفرانكلين فرانكلين يحاول يشوف الحل يوصل الكرة داخل المنطقة يسدد غياسة وينجح في الدرجة البقية الأولى في هذا اللقاء للاتحاد الرياضي المنسيري 11-10 لليوزمو أمام النادي الإفريقي يرجع الامتلاك توا لصالح النادي الإفريقي قاعد يدور في كرة يشوف كيفاش يدخل أكثر ويكسب النقاط ترجع مرة ثانية عمر عبادة يحاول يوصل أكثر يدخل داخل المنطقة يسدد الكرة ويجيب معها الخطأ وزوز رميات لصالح النادي الإفريقي خطأ مرة أخرى على فرانكلين على ما أظن كان في الكرة الأخيرة باش ترجع مرة ثانية زوز رميات حرة لصالح النادي الإفريقي يحب يسترجع الإفريقي راس بقية إلى حد الآن الخطأ الخامس على فريق الاتحاد المنسيري في هذا الربع الأول بعد أن نشوف في عمر عبيدة هو اللي بيشدد الزوز رمية لصالح النادي الإفريقي الرمية الأولى تضيع على عمر عبيدة ضاعت الرمية الأولى على عمر عبيدة نزلت الرمية الثانية لصالح النادي الإفريقي في الزوز الدقائق تفصلنا على نهاية الربع الأول عمر عبيدة يسدد الكرة وتضيع مرة أخرى على النادي الإفريقي نزلت الرمية الثالثة لأنه 3 أخطاء لأنه الاتحاد المنسيري وصل إلى عدد أخطاء شملي 5 أخطاء في الربع الأول عمر عبيدة في الرمية الثالثة الكل يتبع وينتظر جماهير الاتحاد عاملة شو هنا في قاعة رادس جماهير الإفريقي نفس الشيء وحاليا الإفريقي يتمكن من التعديل وينجح عمر عبيدة في الرمية الثالثة التعادل 11-11 بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنسيري في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا على نهاية الربع الأول. يرجع نلتقي لك مرة أخرى لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري فرانكلين رشيد برشا هذا اللاعب الموجود في قائمة الاتحاد. ترجع مرة ثانية حسام المهملي مرة ثانية فرانكلين على اليسار يحاول يشوف ويوصل الكرة يطلب الكرة على اليمين بشير بن يحيى ولكن حاليا يسدد من خارج المنطقة مع نهاية فترة الامتلاك ونهاية 24 ثانية على مستوى الامتلاك للاتحاد. ترجع مرة أخرى من النادي الأفريقي انطلاقة الهجمة للنادي الفريقي المحاصرة اللاصقة حاضرة وموجودة من لاعبي الاتحاد لكن الكرة الامتلاك مرة أخرى أشرف القنوني ولكن مقطوعة الكرة لصالح الاتحاد. حصل الهجمة السريع على الاتحاد الرياضي المنستيري على اليمين يحاول يشوف الحل حسام المهملي ويحضر الكرة لفرانكلين مرة ثانية أو أوريسيس يحاول ويكسب مع الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري يكسب الخطأ. الاتحاد الرياضي المنستيري هو الخطأ الرابع والأول على الخطأ الرابع على النادي الافريقي والأول ضد هيثم سعادة. قاعد نشوف في أوزيريس اللاعب أوزيريس ينفذ الرمية الأولى وناجح على الاتحاد يعود ياخذ أسبقية. الاتحاد الرياضي المنستيري 12-11 أسبقية ترجع فارق نقطة للاتحاد في هذا النهائي في هذا الفاينل مرة أخرى ينجح مرة أخرى ويسجل النقطة 13 أوزيريس هذا اللاعب الموجود في تشكيلة الاتحاد الأفريقي يسترجع الامتلاك حاليا الامتلاك مرة أخرى في منطقة الامتلاك مرة ثانية يحاول الفريق يوصل باللعب أكثر لمناطق الاتحاد يحاول يكسب حتى نقاط من خارج المنطقة مرة أخرى ترجع من زيادة الشنوفي مرة أخرى لأسامة المرناوي حاضر الكرة يسدد من خارج المنطقة ودي على كرة على الافريقي كانت من محمد حديدان والكرة زاعت والهشمة زاعت على فريق النادي الافريقي. يرجع مرة أخرى الامتلاك للاتحاد الرياضي المنستيري الثواني الأخيرة 29-28-27 ثانية تفصلنا على نهاية الربع الأول أسبقية الاتحاد 13-12 في هذا الفاينل. مرة أخرى الامتلاك يرجع لصالح الاتحاد حسام المهملي يحضر الكرة لأوزيريس سدد من خارج المنطقة يبقى مرة أخرى الامتلاك من داخل المنطقة لصالح الاتحاد يحاول يشوف الحل ترجع مرة أخرى يسدد من خارج المنطقة في اللقطة الأخيرة واصف المثنيني ولكن ضاعت الكرة على الاتحاد وحلوة الكرة ولكن على تاريخ نعيم زيفالة في الثواني الأخيرة لنهاية البطولة ونهاية الربع الأول هنا في قاعة الرسامين في أسباقية الاتحاد المنسيري 13-11 أمام النادي الأفريقي سوسني قطفير في ربع أول مشوق ومثير من عبر ديوان فهم في استاد الديوان.
1: واضح مهيب أيضا المباراة مقولة عبر منصة ديوان سبور. إذن في الفيرست كوارتر التقدم الاتحاد المنستيري 13-11. نمشي وإحنا فاصل موسيقي بعد أخبار بعد نرجع مباشرة إلى قاعة رادس في متابعة للدور النهائي لمسابقة كأس تونس.

0: بيبليسيتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. إجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الخامسة مساء. ديوان افهم عسلمة. وفاة طفل يبلغ من العمر 17 عاما غرقا بشاطئ مدينة قربة من ولاية نابل وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لمراسلة ديوان افهم بالجهة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الضحية توجه رفقة مجموعة من الشبان للسباحة بالشاطئ أين تعرضوا للغرق جراء اضطراب الأمواج، فيما تمكنت وحدات الإنقاذ من نجدة شابين ونقلهما إلى المستشفى المحلي بقربة لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما في حين فارق الشاب الثالث الحياة. تواصل فعاليات العيادة الطبية المتنقلة متعددة الاختصاصات لليوم الثاني على التوالي بولاية قبلي، والتي شهدت إجراء 13 عيادة طبية تم خلالها إنجاز 7 عمليات جراحية، فيما تم توجيه 6 حالات لمزيد المتابعة الطبية. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني لمراسل ديوان افهم بالجهة.
2: تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بقبلي انطلقت اليوم الجمعة 8 مايو 2026 أول أيام عيادات طبية متنقلة متعددة الاختصاصات. في اليوم الأول أمس تم إجراء عيادات تخص الوصلات الشريانية الوريدية لفاية مرضى قصور كلوي المزمن 13 عيادة، تم على إثرها إجراء عمليات وصلات شريانية وريدية 7 عمليات مع توجيه 6 مرضى لمزيد من الفحوصات والتدقيق في الحالات. اليوم السبت 9 مايو تلقت عيادات أمراض الكلى منها 4 أطباء اختصاص إضافة إلى عيادات طب الأطفال وعيادات جراحة الأطفال. من شيرة أخرى فريق جراحة القلب بالرابطة انطلق في إجراء عيادات وصلات شريانية وريدية لمرضى من قبلي ومن طوزر، وقاد جري إجراء العمليات الجراحية لهم.
1: وفد من مجموعة الصديقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية يؤدي زيارة إلى الدوحة من 10 إلى 13 من مايو الجاري، وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية وأسهامها في دعم علاقات التعاون القائمة بين تونس وقطر في مختلف الميادين. وفي أخبار العالم، منظمة الصحة العالمية تفيد بأن جميع من كانوا على متن السفينة المتضررة بفيروس هانتا يعتبرون مخالطين مرتفعي الخطورة ويجب إخضاعهم للمراقبة. القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن الحصار البحر الأمريكي المفروض على إيران مستمر بشكل كامل، معلنة عن قيام القوات الأمريكية بتحويل مسار 58 سفينة تجارية وتعطيل 4 آخرين منذ 13 من أفريل الماضي لمنعها من دخول الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالجاسم، وعودة إلى استاد الديوان في أمان الله.
3: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 مايو في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان افهم تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان افهم صوتكم.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان افهم.
5: ديوان افهم صوتكم.
4: ستاد ديوان، ستاد ديوان.
6: 5 دقائق لعب في السكند كوارتر من الدور النهائي لمسابقة كأس تونس بين الافريقي الاتحاد المنستيري 20-20. نرجع لمهيب بن حسين في قاعة الرياضة. تفضل مهيب. مهيب
7: امين، تحية ليك وتحية لكل مستمعين على راديو ديوان افهم. الربع الثاني انطلق 5 دقائق، ما زلت تفصلنا على نهاية الربع الثاني هنا في قاعة رادس. الخطأ الثاني ضد اللاعب في قائمة النادي الافريقي هيثم سعادة، حاليا الامتلاك يرجع للاتحاد الرياضي المنستيري مرة أخرى عن طريق اللاعب فرانكلين. حاول فرانكلين والكرة باش ترجع بامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. زوز رميات حرة للاتحاد على ما أظن، أما حوار حتى مع حكم حكام المباراة. ذكروا أنه طاقم تحكيم أجنبي يدير هذا اللقاء وحوار تونسي إسباني بامتياز بين مدربي النادي الأفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. شارج عن امتلاك للاتحاد في هذه اللحظات في مناطق النادي الأفريقي. استلام كرة يحاول يدور اللاعب محمد مختار غيزة. ترجع مرة أخرى لفرانكلين. فرانكلين يوصل الكرة على اليسار مرة أخرى ويرجع الامتلاك لصالح الاتحاد المنستيري. فما خطأ ضد النادي الأفريقي. يرجع الامتلاك مرة أخرى لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. فرانكلين يوصل الكرة مرة أخرى في ناس لحياني. لحياني ينوع في اللعب. ترجع لفرانكلين داخل المنطقة يحاول يسدد الكرة مقطوعة سليمة. ما فماش خطأ من الدفاع على النادي الأفريقي. ترجع بهجوم المعاكس سريع لصالح الأفريقي. مرة أخرى عمر عبيدة توصل الكرة طويلة ويقطعها بامتياز. يعني حاضر وموجود في راس الأحياني. توصل اللعب مرة أخرى لصالح الاتحاد والامتلاك ويرجع الخطأ لصالح الاتحاد المنستيري في اللقطة والعملية الأخيرة والخطأ ضد لاعب الاتحاد. كان خطأ ضد الاتحاد المنستيري ويرجع الخطأ للنادي الأفريقي. هو الخطأ الأول ضد اللاعب رقم 23 في راس الأحياني من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري. عمر عبيدة الاستلام للنادي الأفريقي مرة أخرى يحاول النادي الأفريقي يشوف الحل مع التعادل 20-20 هنا في قاعة رادس في الربع الثاني. 4 دقائق تفصلنا على نهاية الربع الثاني. عمر عبيدة يجرب من خارج المنطقة يرجع يبقى الامتلاك مرة أخرى. بزل الامتلاك للأفريقي. 12 ثانية للنادي الأفريقي في الهجوم الحالي. يحاول يشوف الحل يسدد من خارج المنطقة. تسدد مرة أخرى في البانو وأدي على كورة على النادي الأفريقي ويرجع الامتلاك هذه المرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. امتلاك الاتحاد. يستلم مرة أخرى من فرانكلين. فرانكلين كالعادة في انطلاق كل هجمة للاتحاد الرياضي المنستيري في راس الأحياني على اليسار يرجع على كورة على اليمين محمد مختار غيزة قائد الفريق. ترجع في راس الأحياني بداخل المنطقة ويكسب على خطأ. يكسب على خطأ في راس الأحياني. يكسب على خطأ والخطأ ضد لاعب النادي الأفريقي في العملية الأخيرة رقم 44 والخطأ الأول على جمال هانجس لاعب النادي الأفريقي. ترجع فرانكلين مختار غيزة ويكسب الخطأ. يكسب الخطأ لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. زوز رميات اعتقد لصالح الاتحاد هذه المرة. ملا مواجهة وملا تشويق في فاينل مهم ومهم جدا بالنسبة خاصة للفريقين. الاتحاد يبحث عن التتويج بالدوبلية بعد الفوز في النهائي على شبكة القيروان. نذكروا الافريقي اللي خسر الدور النصف النهائي ضد الجي اس كا. الفاينل كان بين الاتحاد المنستيري وشبكة القيروان وينجح في الرمية الأولى. محمد مختار غيسة ينجح في الرمية الأولى. 21-20 لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. قلنا الاتحاد المنستيري حسم البطولة أمام الجي اس كا يبحث عن التتويج بالدوبلية في الموسم الحالي. وديع على الرمية الثانية من مختار غيزة. الاستلام حاليا والامتلاك يرجع للنادي الافريقي. يحاول يشوف وسام المرناوي. المرناوي بالكورة منقاة حتى حل يوصلها داخل المنطقة. يحاول اكثر جمال هانجس وينجح في الكورة الاخيرة. ينجح اعتقد في الكورة الاخيرة. 22-21 لصالح النادي الافريقي. جمال هانجس في الكورة الاخيرة شب النقطتين للنادي الافريقي. حوار داخل الحوار بين عمر عبيدة ومختار غيزة حاليا عكس الهجمة لصالح النادي الافريقي. عمر عبيدة والكورة الاخيرة والخطأ لصالح النادي الافريقي. ثم زوز رميات لصالح النادي الافريقي بعد الخطأ والتدخل على جوهر الجوادي. ثاني خطأ ضد اللاعب في راس الأحياني من جانب الاتحاد المنستيري. وثالث خطأ ككل للاتحاد المنستيري في هذا الربع الثاني. نفذ الافريقي الضربة الأولى والرمية الأولى والتيع في على رمية الأولى على النادي الافريقي من هيثم سعاد على ما أظن كان في الرمية الأخيرة. الرمية الثانية تبقى للنادي الافريقي. الافريقي يبحث عن تعميق الفارق إلى نقطتين حاليا. ينفذ الرمية الثانية وناجحة ناجحة للنادي الافريقي ناجحة الرمية الثانية للنادي الافريقي سوز دقائق وخمسين ثانية تفصلنا على نهاية الربع الثاني والشوط الأول نقول في هذا اللقاء ترجع الكرة لصالح الاتحاد يحاول بمجهود فردي في الكرة الأخيرة بلال الجزيري ودخول اعتقد بقوة من بلال الجزيري على لعب النادي الافريقي باش يرجع الامتلاك لصالح النادي الافريقي هذه المرة الامتلاك لصالح النادي الافريقي والخطأ على لعب والخطأ الأول على محمد مختار غيزة قائد الفريق دقائق مهمة حاليا الحكم يأمر بمسح القاعة في انتظار استئناف اللعب جماهير الافريقي حاليا يعني في حوار ومواجهة مباشرة مع جماهير الاتحاد المنسي على مستوى الشو هنا في قاعة رادس كل مرة نسمع بعض الهزيج بعض الأغاني اللي تخلي وتعيد البسمة يعني على وجوه كرة السلة التونسية وحاليا الخطأ لصالح الاتحاد المنسيري او لصالح النادي الافريقي مش حاول نكبتو في اللقطة الاخيرة مش يرجع الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري او لصالح النادي الافريقي خطأ ضد اللاعب رقم 23 مرة اخرى في راس الاحياني وزوز رميات حرة اعتقد لصالح النادي الافريقي زوز رميات حرة لصالح النادي الافريقي الخطأ الخامس ضد الاتحاد المنسيري اعتقد ثلاثة رمية تحرة باش تكون للنادي الافريقي حاليا يمشي جمال هانكس في تنفيذ الرمية الاولى يسدد الرمية الاولى تضيع على النادي الافريقي الرمية الاولى ضاعت من جمال هانكس في انتظار الثانية توجيهات واضحة من المدرب الاسباني انطونيو بيريز مدرب النادي الافريقي موجود معاه محمد البنا من كمدرب مساعد المدرب التونسي دي على الرمية الثانية على النادي الافريقي يرجع الامتلاك لصالح النادي الافريقي عنده 10 ثواني في النادي الافريقي يسدد من خارج المنطقة تسدد في البانو يبقى جمال هانكس في الامتلاك داخل المنطقة في صراعه مع الكرة الأخيرة مع محمد مختار غيازة يحاول يسدد مقطوع الاتحاد يرجع الامتلاك مرة أخرى للنادي الافريقي يحاول يوصلها 11 ثانية مرة أخرى للنادي الافريقي من أجل الهجمة الأخيرة والكرة وينجح في الكرة الأخيرة بمشهور فادي دخل وسط اللاعبين عمر عبادة سدد وشاب النقطة 25 زوز نقاط تزيد من داخل المنطقة 25-21 مع وقت مستقطع حاليا بطلب من مدرب النادي الافريقي أمين شوط أو نقول ربع ثاني مشوق مثير مازال زوز دقائق يفصلون على نهاية الربع الثاني من عاش كنا نرجعوا أكثر
6: واصلوا
7: حاليا كما قلنا وقت مستقطع بطلب من مدرب النادي الافريقي السيد أنطونيو بيريز الافريقي يرجع يخلص بقية ربما تراجع كان في الفترات في الدقائق الأخيرة للربع الأول ولكن الافريقي يسترجع الأسبقية حاليا ويخل فارق 4 نقاط كاملة على الاتحاد الرياضي المونستيري الأجواء أيضا هنا في قاعة رادس كان عندنا حوار سابق مع بطلة الكأس التونسية هذا الموسم أمين يعني أن النسخة تغيرت فقط الشكل الجديد شكل ممتاز جدا يوحي بعراقة وتاريخ تونس على مستوى الحضارة القرطاجانية مع مزج بتاريخ كرة السلة التونسية في تروفي مزيان أكيد مش نلقاو الفيديوهات أكثر على الباش متاعنا سبور باي ديوان فيم ولكن إن شاء الله الكأس الجديدة ترشع الروح خاصة لكرة السلة التونسية مع تواجد أيضا صالح الماجري أحد نجوم وصانعي ملاحم كرة السلة التونسية متواجد في خطة نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة معنا برشا مارينيش تنظيم بمثل هذه الدقة حضور إعلامي كبير محلي وحتى أشبي لمتابعة المباراة النهائية هنا في قاعة رادس وأكيد الأهم حاجة الجماهير اللي قاعدة صنع الجو هنا في قاعة رادس يعني مهما حكيت ومهما وصفت الصوت أكثر يوصل لمستمعينا في استاد الديوان استئناف اللعب حاليا بامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري وهجمة للاتحاد حاليا من فرانكلين مقطوع على كرة ما تجاوزتش الخط النهائي وبذكاء يقطعها النادي الافريقي في عكس الهجمة حاليا ولا كرة وينجح ينجح أسام مرناوي من داخل المنطقة في تسجيل النقطة 27-21. يعني اليوم تشويق في كرة السلة، غدوة تشويق في كرة القدم، شوفنا التشويق في كرة اليد في نهائي والجولة الأخيرة من البطولة. موسم استثنائي هذا العام على مستوى الرياضات الجماعية وحتى زاد على مستوى الرياضات الفردية. وحاليا امتلاك للاتحاد مقطوع على كرة الفريق بأكثر ثقة أكثر إصرار في الدقائق الأخيرة، ولكن خاطئة من جمال يحاول بالكرة وتضيع على هجمة وتضيع على فرصة، والخطأ ضد النادي الأفريقي لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. الخطأ لصالح الاتحاد الرياضي في دقيقة 6 ثواني تفصل على نهاية الربع الثاني. خطأ ضد اللاعب رقم 6 أشرف القنوني من جانب النادي الافريقي مع زوز رمية حرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. موجود على مستوى التنفيذ أعتقد بلال الشاسيري هو اللي مش ينفذ حاليا. زوز رمية حرة تنفذ الرمية الأولى ناجح على الاتحاد 27-22 خمسة نقاط فارق بين الفريقين. علينا الرمية الثانية للاتحاد الرياضي المنستيري، حاول يقترب أكثر الاتحاد في الثواني الأخيرة. كرة يبقى الامتلاك للاتحاد، يحاول يوصل بالكرة أشرف في اللقطة الأخيرة اسكندر لا. مرة ثانية فرانكلين داخل منطقة النادي الافريقي مقطوع عكس الهجمة حاليا لصالح النادي الافريقي، ولكن خاطئ من عمر عبيدة يرجع الامتلاك لصالح الاتحاد. فرانكلين يحضر الكرة وداخل المنطقة ونقطة لصالح الاتحاد، نقطة لصالح الاتحاد من وسيم المثناني. وسيم المثناني 37-36-35 الوقت قاعد يمر، والأسبقية للنادي الافريقي 27-24 ثلاثة نقاط فارق بين الفريقين. توجيهات من أوتولو ألفاريز وأيضا المدرب أنطونيو بيريز، حوار إسباني بامتياز هذا اللقاء. وهذه تسديدة من خارج المنطقة تضيع على الاتحاد المنستيري عكس الهجمة. الافريقي أسرع نوعا ما على مستوى عكس الهجمات السريعة، الاتحاد يركز أكثر على التمرير على اللعب. وخمسة ثواني 4 ثواني 3 ثواني الثواني الأخيرة الثانية الأخيرة داخل المنطقة يحذر، ونهاية الوقت ونهاية الربع الثاني. أمين أسبقية للنادي الأفريقي 27-24 مع نهاية الشوط الأول، 4 نقاط فارق. مقابلة مشوقة، مقابلة مثيرة، ربع ساعة راحة بين الربع الثاني والربع الثالث. أمين رشالك الخط في الاستوديو، نتقابلوا مع انطلاقة الربع الثالث.
6: شكرا لك مهيبي. إذن الافريقي متقدم 27-24 في الشوط الأول من نهائي كأس تونس لكرة السلة. نرجع لكرة القدم، مباراة السي اس اس ومستقبل المرسى، بصوت محمد القرقوري. تفضل محمد.
8: شكرا لك محمد أمين، تحياتي لك وتحياتي لكل المستمعين إلى أسانة ديوان السيف في هذا الشوط الثاني. للهدف الثاني جيت في وقتك، جيت في وقتك مين الهدف الثاني اللي صالح النادي الرياضي السيرتي عن طريق إيمانويل دبولي. خطا كبير في دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى في ارجاع الكرة، ترجع الكرة قدام إيمانويل دبولي دون تردد، يصوب تصويبة قوية جدا بلمسة واحدة والدقيقة 11 تعلن على ثاني أهداف النادي الرياضي السيرتي. إيمانويل دبولي يضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 11 من هذا الشوط الثاني. على كل بداية قوية ميل للشوط الثاني من جانب النادي الرياضي السيرتي في الحقيقة على مستوى الدقيقة الثالثة. كان حمزة المسوطي سجل هدف ثاني بالرأس، لكن الحكم تدخل عن طريق تقنية الفار ألغى الهدف بسبب وجود خطأ على حارس المرمى أحمد اللندولسي. ومن ثم منذ قليل كانت إصابة بليغة لإيمانويل قبولي على مستوى الرأس، توجه تدخل أطباء النادي الرياضي السيرتي، وكان الفار أيضا تدخل ولكن الحكم كان معطاش ورقة حمراء للاعب المرسى. الحكم قال ما فما حتي في اللقطة الأخيرة، ولكن بعد بدقيقة واحدة إيمانويل قبولي يعود إلى الميدان ويسجل ثاني أهدافه النادي الرياضي السيرتي في هذه المباراة. على كل ذن تذكير سريع بتشكيلة الفريقين مين، وللعلم أنه مستقبل الرياضي بالمرسى إلى حدود الدقيقة 12 أجرى 4 تغييرات كاملة، 3 تغييرات كان انطلق بها منذ بداية الشوط الثاني، وتغيير الرابع ينقام بها الآن. على كل تفكير سريع بتشكيلة الفريقين، النادي الأهلي السيسي يحافظ على نفس التشكيلة اللي بدأ بها المباراة، أيمن دحمان، ريان الدربالي، محمد صلاح المجبي، حمزة المسلوفي، كيفن مونديكو، السمدو ودراجو، محمد الترابلسي، جمال موتيبالي، معلول أكبولي، مانويل، ومحمد نور القروي. بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى، أحمد السلطاني في حراسة المرمى، محمد الذي نسلم كان خرج وخلى مكانه للاعب ريكي جنيبا، خالد الهمامي، سفيان المصري، عمر الفريدي، وسام جبالي، عزيز الفريدي، يسين الزويري خرج وخلى مكانه لعزيز الشاوس، عبد القادر القسمي خرج وخلى مكانه للاعب اللاعب فيليبي اجيو، وفارس ليجي، وفيكتورينو فاكو خرج وخلى مكانه ليوسف داو. قلت اربع تغييرات كامله في تشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى. وشوط أول وشوط ثاني يبدأ كسب، والشوط الأول بداية قوية ونسق مرتفع من جانب النادي الرياضي السيرتي اللي سجل هدف أول ملغى عن طريق حمزة المطلوسي، ولكن تمكن بعدها إيمانويل أوكبولي على مستوى دقيقة 11 من إضافة الهدف الثاني لصالح السيرتي. كرة خطيرة لصالح المستقبل، يدخل حمزة المطلوسي بالرأس، فمالي معلول، ومن ثم السمدو، تعود الكرة لصالح مستقبل المرسى، عزيز اللاشيوش، ممتاز ترايدي، عزيز الفريد شبيان بكرة في المنطقة الجزائر، زي اللي حفظ على الكرة، يطلب كثيرا في الاحتفاظ بالكرة عزيز الفريدي، وتقطع على هزمة تعود في مخالفة لصالح النادي الرياضي السيرتي. بين الأشواط محمد أمين، كانت أجواء ممتازة للغاية هنا في الملعب البلدي بالكرم، تكريمات بالجملة لفريق النادي من هيئة المستقبل الرياضي بالمرسى لعديد اللاعبين والشخصيات القدامى، كانت كرمتهم في ما بين الشوطين، كانت كرمت توفيق بن عثمان، هشام المناعي، خميس الدريدي، كانت كرمت كذلك نجوم النادي الرياضي السيرتي، مختار طويب، جلال الهوش، وتكريم خاص لعلي معلول كان بين الشوطين، وحفاوة كبيرة كان يلقاها علي معلول هنا في الملعب البلدي بالكرم بين الشوطين من جانب جمهور المستقبل الرياضي بالمرسى على غرار تكريمه مثل باقي أساطير ونجوم كرة القدم التونسية. تعود الكرة لدفاع النادي الرياضي السيرتي، حمزة المطلوطي، جمال موتيبا، 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، سين بليس لصالح النادي الرياضي السيرتي، السمدو مقطوع الكرة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى، زال الكرة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى، خطيرة العملية، وكيف المونديكو ممتاز قبل ما توصل الكرة لعزيز الشاوش، ولكن الحكم بيقول تسلل ضد اللاعب فيليب أجيو، تسلل ضد خط هجوم المستقبل الرياضي بالمرسى. تعود على الكرة من أيمن دحماني لعلي معلول، علي معلول على الرواق الأيسر، كيفين مونديكو ينطلق مونديكو إلى إيمانويل أوكبولي، محمد نور القروي هدية ممتاز اليوم لمحمد نور القروي في تشكيلة النادي الرياضي السيرتي على الرواق الأيسر. تعود الكرة خالد الهمامي إلى يوسف داو، مقطوع الكرة، إيمانويل أوكبولي، جمال موتيبا، لكن يتدخل على الدفاع إلى فارس نيجي أصبح هو يشكل ثنائي محور الدفاع مع سفيان المصاري بعد خروج محمد الهادي مسلم ودخول فيليبي أجيو كمتوسط ميدان دفاعي مكان في البلاصه اللي كان يلعب فيها فارس نيجي اصبح هو يشكل محور الثنائي محور الدفاع. تعود الكره خالد الهمامي في وسط الميدان، عزيز التريدي يربح على مخالفه، او عمر التريدي يربح على مخالفه في وسط الميدان، تتنفس بسرعه سفيان المستري. تعود الكره في وسط الميدان، فيليبي أجيو، محمد صلاح المهدبي لصلاح النادي الرياضي السيرتي، نور القروي يعود الى محمد صلاح المهدبي، نور القروي يضغط النادي الرياضي السيرتي، محمد صلاح المهدبي ورائي الكره الى كيفين مونديكو المهدبي من جديد، يراوغ محمد صلاح المهدبي على الرواق الايسر، ينطلق ويربح على الركنيه جديده، محمد صلاح المهدبي لصلاح النادي الرياضي السيرتي، هي الركنية الثامنة لفريق نادي الشيخ منذ انطلاق المباراة. ثمانية ركنيات لصالح نادي الشيخ مقابل زوج ركنيات فقط لصالح المستقبل الذي بالمنطقة. ملخص للسيطرة اللي فرضها نادي رياضي الشيخ في هذه المباراة. علي معلول ينفذ الكرة إذن مونديكو يدخل للدفاع يخلي كرة في التماس لصالح علي معلول ونادي رياضي الشيخ ينفذ بسرعة. موتيابا يعود إلى علي معلول. موتيابا من جديد موتيابا إلى نورة لقروي. علي معلول موتيابا نورة لقروي. نورة لقروي مش يعمل بالكرة يتوغل ويربح ركنية جديدة. ركنية جديدة لصالح نادي رياضي الشيخ. ضغط كبير فرض فريق النادي رياضي الشيخ على دفاعات المستقبل الذي بالمرسى في بداية هذا الشوط الثاني. علي معلول على مستوى التنفيذ ينفذ الكرة يدخل للدفاع المطالبة بضربة جزاء لكن الحكم يقول يتوصل اللعب ولا مخالفة. مخالفة في وسط الميدان يتحصل عليها عزيز الترايدي. مطالبة كانت بضربة جزاء من فريق النادي رياضي الصفي يقول أنه عزيز الترايدي ينسى الكرة باليد ولكن الحكم يطلب الترايد حتى يتثبت مع غرفة الفار المتمثلة في وليد المنصري وأمان الله لا حجري. على كل الحكم يقول ما فماش ضربة جزاء ويتوصل اللعب. الكرة لصالح المستقبل الذي بالمرسى عزيز الترايدي. فارس نيجي فارس نيجي يعود إلى أحمد السلطاني. خاد إخوة متيبا ولكن فيليب جيو يقول كرة إلى عصام الجبالي أو أسامة جبالي عفوا. كرة في التماس نفذ بسرعة لصالح نادي الشيخ. موتيابا موتيابا محمد صالح المهدبي. محمد صالح المهدبي على الرواق الأيمن. المهدبي إلى موتيابا. موتيابا يعود بالكرة ورائية إلى حمزة المطلوطي. جمال موتيابا كيفين مونديكو يسرع في النسق لنادي رياضي الشيخ. كيفين مونديكو إلى نورة القروي. محمد نورة القروي ينطلق من الرواق الأيسر. خالد الهمامي يتدخل يربح الخطأ. يربح المخالفة خالد الهمامي قائد فريق المستقبل الرياضي بلا مرتا. فارس نجي يرجع على الكرة للعب. يلعب مع سفيان المصاري. سفيان المصاري يطول على الكرة في اتجاه يوسف داو. يوسف داو إلى اللاعب ريكي جنيبا يعود بكرة خلفية. ريكي جنيبا من جديد ترايدي إلى يوسف المستاري. ريكي جنيبا جنيبا يلعب مع عزيز عمر الترايدي إلى أسامة الجبالي من الرواق الأيسر. أسامة الجبالي فيليب فيليب إلى ريكي. ريكي جنيبا في وسط الميدان. يوسف الله مصاري. ريكي جنيبا ريكي جنيبا نزلت على الكرة لصالح فريق والمستقبل الرياضي بالمرسى. يدخل صالح المهدبي قبل ما توصل الكرة لأسامة الأجبالي. محمد صالح المهدبي في وسط الميدان. محمد الله تربلتي ترويج الخطأ. يدخل فارس نيجي مرة أولى ثم سفيان المصاري في وسط الميدان. الكرة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. فارس نيجي فارس نيجي لعزيز الترايدي. عزيز الترايدي عمر الترايدي يعود بالكرة إلى ريكي جنيبا. فيليب أجيو فيليب إلى عزيز عمر الترايدي إلى فارس نجي. فارس نجي خالد الهمامي. عزيز الترايدي في وسط الميدان. كرة ممتازة في ظهر الدفاع ولكن أحمد أيمن دحمان أسبق من الجميع يدخل الكرة. يحاول فريق المستقبل الرياضي بالمرسى يبقى السمدو ودرجو على أرضية الميدان. على ما أظن سيكون التغيير الأول في فريق النادي الشيخي باعتبار قاعد نشوف عمارة تيفور قاعد يستعد للدخول إلى أرضية الميدان والأرجح سيكون مكان السمدو ودرجو يتحصل على إنذار. إنذار هو الإنذار الثالث وبالتالي سيغيب على لقاء الجولة المقبلة الجولة الأخيرة أمام فريق النجم الرياضي الساحلي. بالضبط كما قلت الصمدو ودراغو يخرج يخلي مكانه لعمار تيفور اللاعب السوداني الدولي السوداني في تشكيلة النادي الرياضي الساحلي. ستعود الكرة بعملية إسقاط إلى أيمن الدحمان. أيمن الدحمان يلعب مع حمزة المتلوطي، لا مازال يحافظ على الكرة. دحمان يلعب على الكرة طويلة في اتجاه نور القروي يخليها تتعدى لكن تمشي تماس لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. بدأت الرياح هنا في الملعب البلدي بالكرم، رياح قوية وصح بدأ يبرد برشا هنا في الكرم. إن شاء الله معناتها نكمل نشاهدوا مقابلة ممتعة بين الزوز فرق. تعود على الكرة لصالح النادي الرياضي الساحلي موتيابا في اتجاه مانويلو كبولي لكن طويلة الكرة إلى الحارس أحمد السلطاني يلعب بسرعة فارس ناجي. فارس ناجي يحاول المستقبل الرياضي بالمرسى العودة في المباراة. ريكي غنيبا إلى فيليبي أديجو عزيز الأتراجي فارس ناجي. فارس ناجي ممتاز الكرة في اتجاه خالد الهمامي من الجهة اليمين. خالد الهمامي وزع الكرة داخل منطقة الجزاء. حمزة المتلوطي تدخل فما عزيز الشاوس ولا مخالفة ضد عزيز الشاوس لصالح محمد
6: في توقيت محمد
8: في توقيت 24 دقيقة. لاعب مين تقدم من يدرد السيختي هدفين مقابل
6: صفر. هدفين مقابل صفر للسي سي اسمه مستقبل المرسى. هدف كل محمد نور القروي وكذلك مانويل لوكبول. هدف مقابل صفر لفريق النجم الساحلي ضد السيابي. هدف كسجله ياسين الشعباني منذ الشوط الاول. والترجي الجزائري متقدم هدف مقابل صفر بهدف محمد الهادي جرتيلا منذ الشوط الاول. فاصل اشاري بعد نعاود نرجعوا لاستاد الديوان ونكملوا مشوارنا الرياضي.
9: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة مدرسين معكم انتوا حتى للثمانية. نرجع إلى ملعب الكرم في

0: تحققش النتيجة. على كل تعود الكرة لصالح النادي الاسبرتي. حمزة المطلوفي, حمزة المطلوفي بين زوج مهاجمين إلى ريان الدربالي. كما جاءت الكرة تخرج خاطئة من الدفاع المستقبل هذه بالمرة نورة القروي, لكن ما يتحكمش في الكرة. تعود الكرة طويلة وأيمن دحمان ممتاز, أيمن دحمان ممتازة كانت التوزيعة في ظهر الدفاع من ريكيك ليبا. ابحث على يوسف دا, ولكن أيمن دحمان كان أسبق من الجميع داخل مناطق الجزاء. كيفين مونديكو, مونديكو يلعب مع جمال موتيبا عليها الكرة لصالح فيليب أديجو. أديجو سما الجبالي, وسما جبالي من الجهة اليسرى يلعب مع عمر التريدي. عمر التريدي يحافظ على الكرة, يروغ يوزع داخل منطقة الجزاء, ومونديكو يشتري كرة في الركنية. الركنية لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. بدا يتحرك المستقبل الرياضي بالمرسى في هذا الشوط الثاني, ولا التغيير الأخير لتشكيلة المدرب عامر دربيل. أمين الخلوي, أمين الخلوي يقوم مكان عزيز الطريدي. هذا هو التغيير الأخير في تشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى. عزيز الشوش ينفذ الركنية على مستوى القائم الأول. مانويل أوكبولي يتدخل يخلي كورة في التماس لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى. تتنفذ بسرعة ريكي جنيبا, أمين الله خلوي. جنيبا خلوي من جديد, خلوي يبحث على خالد الهمامي, يأخذ الكرة أمام علي معلول ولا مخالفة, مخالفة لصالح صايد النادي الرياضي الاسبرتي علي معلول. واحتجاج كبير جماهير المستقبل الرياضي بالمرسى على اللقطة الأخيرة. كذلك خالد الهمامي مش راضي على القرار الأخير للحكم باسم بلعيد. يبقى علي معلول على أرضية الميدان, نتمنى السلامة لكل اللاعبين الموجودين على أرضية الميدان.
1: واضح واضح محمد. إذن في توقيت قداش المباراة الشوط الثاني؟
0: 29 دقيقة لعب أمين,
1: 73 دقيقة لعب تقريبا حاليا بالتوقيت الكل في الكل. دونك الشوط الثاني هدفين مقابل صفر للسي اس ضد مستقبل المرسى. النجم الساحلي متقدم ديما هدف مقابل صفر ضد السي بي, والترجي الجرجيسي متقدم بهدف محمد الهادي جرتيلا امام فريق نجم المتلوي. نرجعوا لنهائي كأس تونس لكرة السلة بين الفريق والاتحاد المنستيري. حاليا الفريق متقدم 29 مقابل 26. تفضل مهيب.
2: أمين في وقتك. 29 في الربع الثالث في هذا الفاينل بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. ربع أول كان مشوق, أسبقية كان فيه للاتحاد الافريقي, يرجع يقلب المقابلة ويخو الأسبقية في الربع الثاني. حاليا التعادل 29-29. الاتحاد يرجع في هذا الربع الثالث والامتلاك يرجع هذه المرة لصالح النادي الافريقي. قاعد نشوف الكرة موجودة عند النادي الافريقي. أيمن الترابلسي يحذر الكرة أكثر لصالح النادي الافريقي. عمر عبادة يدخل داخل المنطقة يحاول يشوط ويسدد الثري بوينت, وناجحة ناجحة للنادي الافريقي. ثري بوينت الأخيرة ثلاثية للنادي الافريقي. يعني نجم نقوله وقت قذيفة عابرة للخرات, يعني في تحديدا للمعنى للكرة الإخرانية. ثري بوينت النادي الافريقي حاليا يرجع لك للاتحاد الرياضي المنستيري مرة أخرى. ثري بوينت يعني سدد الافريقي العد للاتحاد من ثري بوينت, وحاضر هذه المرة في اللقطة الأخيرة بلال الجزيري يرجع المباراة للتعادل. بدأ النيفو يطلع, بدينا نشوفه في كرة السلة اللي نفركسوا عليها ونتابعوا فيها في المقابلة السابقة. وأكيد خبرة البال للنادي الافريقي باش نلعب دورة في الدقائق الأخيرة, وأيضا الاتحاد المنستيري اللي شارك في حامل لقب البال وأيضا شارك في مواسم سابقة في المسابقة الأفريقية. حاليا يرجع الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. حاول الاختراق والتسجيل مقطوعة, ترجع مرة أخرى للاتحاد عن طريق فرانكلين من خارج المنطقة يسدد 3 بوينت, والمرة هذه تصطد بالبانو. ترجع بخطأ

0: صالح الاتحاد الرياضي المنسي لحكم وقف اللعب في تشاور ما نعرفش شنو هي موجود شنو هي صاير ما موش شكون يمكن صغير كان في البانو لكن يرجع اللعب وترجع الكرة ويرجع الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري من فرانكلين جماهير الاتحاد تساند جماهير الافريقي تساند 6:47 تفصلنا على نهاية الوقت هنا في 4:3 نقاش حتى مع الموجودين على طاولة التحكيم يتم استئناف اللعب حاليا والامتلاك يرجع للاتحاد الرياضي المونستيري يحاول يخول الكرة فرانكلين يستلم على الكرة فرانكلين ينوع في اللعب دفاع الفريق دفاع متقدم في الهجمة الحالية لكن يواصل الكرة على اليسار يسدد من خارج المنطقة ولكن يدخل موجود دفاع النادي الفريقي يمنع على خطورة عكس الهجمة الحالية للنادي الفريقي على اليسار يحاول يشوف الحل من 3 بوينت يسدد الكرة تستد بالبانو يبقى الامتلاك مراكنا ما غادرتش الكرة يبقى التشويق واليسار والفينش رايع كان في اللقطة من أسامة المرناوي الأسبقية للنادي الفريقي 34-32 مرة أخرى يحاول الاتحاد يرد بنفس التاريخ يعني الفريقي يسدد من 3 بوينت يعادل الاتحاد نفس التاريخ 3 بوينت انهاء ممتاز كان في الهجمة للنادي الفريقي نفس الطريقة ينهي بها الاتحاد يرجع الامتلاك مرة أخرى لصالح النادي الفريقي محمد حديدان يوصل الكرة لأسامة المرناوي أو عمر عبادة وينجح جمال هاجينز في تسجيل النقطة 36 الأسبقية تسبق وتلحق في هذا الربع الثالث في هذا اللقاء داخل المنطقة يحاول يشوف الحل ويكسب معها الخطأ لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري زوز رميات للاتحاد الرياضي المنستيري بعد التدخل الأخير من عمر عبادة على اللعب بلال الجسيري اللي خذ الكرة ودخل في المنطقة حاول يسدد من النقطتين ولكن يرجع الامتلاك لصالح الاتحاد خطأ للاتحاد الرياضي المنستيري موجود في الكرة فرانكلين فما نقاش مرة أخرى استئناف اللعب ياخذ
1: المهيب
0: من فرانكلين
1: فقط أن الاساسيس أضاف الهدف الثالث عن طريق محمد صالح المهدوي في دقيقة 76 إذن الاساسيس متقدم 3-0 خارج ملعب ضد مستقبل المرسى تفضلي
0: تبقى الكرة لفرانكلين يحاول يعمل في الشرايع تمشي تسديدة من 3 بوينت والكرة تضيع على الاتحاد مع نهاية فترة الامتلاك يرجع عكس الهجمة لصالح الافريقي كنت نحكي وراي على الانهاء كان من جمال هاينكس في الكرة واللقطة الأخيرة الافريقي أسرع في عكس الهجمة الاتحاد بطيء نوعا ما الهجمة اختراق كان ممتاز من شمال هانكس وانهاء الهجمة ويخل النقطة ويوصل الفريق للنقطة 38 4 نقاط فارق في 5 دقائق بالضبط على نهاية الربع الثالث يسدد من خارج المنطقة يصعد امتلاك عكسية لصالح النادي الفريقي عمر عبادة يحذر الكرة الرايع من 3 بوينت استد هذه المرة بالبانو وتضيع على كرة على فريق النادي الفريقي عكس الهجمة يحاول الاعتراض ولكن يكسب على كرة ما نعرفش تتم احساسه بالنقاط ولا لف في اللقطة الأخيرة بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري تمرير وصناعة اللعب حاضرة موجودة اليوم من الاتحاد ولكن فما بدء في بناء الهجمة الخطأ الأول على لاعب النادي الافريقي واصف المثنيني والامتلاك يرجع للاتحاد الرياضي المنستيري ثم تنويع اللعب ثم لعب جميع المنظم من فريق الاتحاد الافريقي أسرع في عكس الهجمة في هذا اللقاء جمع التكتيكية في هذا اللقاء يسدد من خارج المنطقة فرانكلين ترجع مرة أخرى يبقى امتلاك للاتحاد داخل المنطقة يحاول يسدد ثم اعتراض ثم الدانك موجود ولكن يبقى الامتلاك ويرجع النادي الافريقي يطالب بالفي آر قائد الاتحاد في اللقطة والعملية الأخيرة محمد مختار غيزة يطالب بالفار في اللقطة الأخيرة ترجع مرة أخرى الامتلاك لصالح النادي الافريقي عمر عبيده في مناطق النسيه يحاول يشوف الحل وينوع في اللعب في عدد مقطوع على كرة من فرانكلين عكس الهجمة وفينيش رايح ويأخذ بها النقطة 36 الاتحاد حاليا عكس الهجمة كما قلت الفريق أسرع في الهجمات المعاكسة حاليا من خارج المنطقة ينوع يوصل الكرة عمر عبيدة مرة ثانية من خارج المنطقة يسدد الكرة تسدد بانو والقطع موجود للهجمة من الاتحاد عكسية حاليا على الجهة اليسار يحاول بلال الجسيري ولا خطأ يرجع بفائدة الاتحاد الرياضي المنسيري هو الخطأ الثاني ضد أسامة المرناوي يرجع حاليا المختار غيازة للعب قاعد نشوف في أيضا أوردريتش يرجع يخو مكانه حاليا في تشكيلة الاتحاد والامتلاك يبقى للاتحاد والخطأ للاتحاد مرة ثانية من حسام المهملي يوصل اللعب مرة محاولة تمريرات سريعة أخرى لصالح الاتحاد فراس لحياني والكرة والخطأ ضد فراس لحياني يرجع الامتلاك حاليا لصالح النادي الإفريقي دفاع الاتحاد اليوم أكيد ما نقاش لحل أمام هجمات النادي الإفريقي السريعة حاليا من خارج المنطقة يحاول أسامة المرناوي يسدد ويكسب على خطأ وفما تدخل على أسامة المرناوي والخطأ وزوز رميات حرة لصالح النادي الإفريقي أما حوار الخطأ الثاني ضد محمد مختار غياس قائد الاتحاد في التدخل الأخير على لعب النادي الافريقي شيرش عن امتلاك وحاليا في مخصوص رميات لصالح النادي الافريقي يمشي لتنفيذ الرميات يحاولوا ثبتوا اللعب المنفذ اعتقد اسامة المرناوي الرمية الاولى على النادي الافريقي يحاول النادي الافريقي يمشي في الاسبقين بس النتيجة 39 نقطة وينجح في الكرة الأخيرة وفي الرمية الأخيرة أسامة المرناوي 36 حاليا الامتلاك يرجع للاتحاد بهجمة سريعة للاتحاد من داخل المنطقة يحاول يحزم ترجع مرة ثانية لصالح الاتحاد المنسي فراس لحياني مرة أخرى للاتحاد يقلب اللعب على اليمين لحسام المملي ثم الكرة مرة أخرى فراس لحياني يسدد من داخل المنطقة وينجح الاتحاد في تسجيل من بلال الجزيري نلعب 39-36 ثلاثة دقائق وسبعة ثواني تصلنا على نهاية الربع الثالث المشوق مرة أخرى يبقى الامتلاك من خارج المنطقة لصالح النادي الإفريقي عمر عبيدة يوصل الكرة مرة أخرى يحاول يلعب الوانتو التحصيلة مرة أخرى من خارج المنطقة يسدد على 3 بوينت استاد بالبانو يرجع على عكس الهجمة مرة أخرى للاتحاد هذه المرة الاتحاد ينوع كما قلنا يحاول يشوف تزيدات من داخل وخارج المنطقة وهذا الخطأ لفائدة الاتحاد الرياضي المنستيري فما خطأ لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري هو الخطأ الخامس للنادي الافريقي والأول للاعب شوهر الشويتي ثم زوز رميات حرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري موجود مستوى تنفيذ الزوز رميات أوردريتش في تنفيذ الرمية الأولى ينجح ليتي على كرة تي على الاتحاد الرياضي المنستيري فرصة تقليص الفارق وتعديل النتيجة لأنه نقطة فارق بين النادي الأفريقي والاتحاد المنستيري حاليا الرمية الثانية أوردريتش يمشي نفذ الرمية الثانية ينجح في تعديل النتيجة ويعدل النتيجة 39-39 تشويق متواصل هنا في قاعة رادس في هذا النهائي مع وصولنا لزوز دقائق 35 ثانية على نهاية الربع الثاني تبقى الكرة لصالح النادي الافريقي أسامة المرناوي يحضر الكرة التحصيل رائع مرة أخرى يرجع اللعب لعمر عبيدة لكن أسامة المرناوي يحاول يشوف الحل دفاع متقدم بالنسبة للاتحاد المنسيري حاليا من يحاول من خارج المنطقة يسدد الكرة الدي على الافريقي يبقى الامتلاك داخل المنطقة والحكم يمنح الكرة لصالح النادي الافريقي والامتلاك سيعود لصالح النادي الافريقي في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري كان الاعتراف في اللقطة والكرة الأخيرة ولكن يبقى الامتلاك للنادي الأفريقي عمر عبيدة. ثم انتظار ونقاش حتى من المدرب الإسباني لفريق الاتحاد الرياضي المنافسي أو أرتورو الفاريز مع حكم المباراة بسبب العودة إلى الفيار في اللقطة الأخيرة. لكن استهداف اللاعب حاليا مرة أخرى لصالح النادي الإفريقي عمر عبيدة. ثم إيقاف اللاعب مرة أخرى. ثم خطأ وامتلاك للنادي الإفريقي. الخطأ الثالث ضد اللاعب اسكندر بن راشد من جانب الاتحاد المنافسي.
1: واضح اذا ديما المباراة حاليا متعادلة 39 مقابل 39 في انتظار عودة الصوت من مهيب بن حسين في قاعة رادس. حاليا مباراة الحقيقة فيها برشا ممكن احنا تسابقت على حق على مستوى الريزلتا بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي. مهيب بن حسين حاضر، تفضل مهيب.
0: شكرا لك امير. ما نعش سلطة انقطعنا في الضغط الكبير الموجود هنا على التنادي في قاعة رادس، لانه الحضور الجماهيري الغفير في هذا الفاينل بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. زوز دقائق وثمانية ثواني وحاليا يبقى الامتلاك لصالح النادي الافريقي. ثم زوز رميات او رمية حرة بحاولوا نثبتوا ونتأكدوا في اللقطة الاخيرة. يرجع الامتلاك للنادي الافريقي والرمية الحرة الاولى وناجحة، ناجحة للنادي الافريقي. ينجح في الرمية الاولى النادي الافريقي عن طريق اللعب اعتقد باسم خليفة. الرمية الحرة الثانية ثم او جوهر السويدي، جوهر السويدي ينجح في زوز رميات ترجع الاسبقية والامتلاك حاليا للاتحاد المنستيري واسبقية النادي الافريقي 41-39 وزوز دقائق بالضبط تصلنا على نهاية الربع الثاني. يبقى الامتلاك للاتحاد. حسام المهملي، حسام المهملي موجود قدامه عمر عبيدة يحاول يقطع على كورة يسدد من داخل المنطقة ولكن موجود القطع الهجمة للنادي الافريقي. يرجع الامتلاك مرة أخرى للنادي الافريقي. الضغط عالي من النادي الافريقي يحاول عمر عبيدة بمجهود فردي ترجع على كورة مرة أخرى. الوانتو والتحذير للنادي الافريقي. عمر عبيدة من خارج المنطقة مش يحاول يسدد يدخل أكثر. النادي الافريقي البحث عن ثلاث نقاط، البحث عن التسديد من خارج المنطقة مع اقترابنا بس لزوز ثواني تفصلنا على نهاية فترة الامتلاك للنادي الافريقي. ويرجع على خطأ للسيا، يرجع على خطأ للسيا هو الخطأ الخامس على الاتحاد المنستيري واللاعب وعلى بلال الجزيري. الخطأ الثاني على بلال الجزيري. فما حوار مع حكام المباراة باللاعبي الاتحاد المنستيري في على العملية الأخيرة. ننتظروا باش يرجع الامتلاك للنادي الافريقي. وزوز رميات اعتقد للنادي الافريقي بعد وصول الاتحاد المنستيري للخطأ الخامس. حاليا الرمية الأولى للنادي الافريقي موجود في تنفيذها أسامة المرناوي. هذه المرة أسامة المرناوي في الرمية الأولى وينجح يوصل النتيجة ل 42 نقطة للنادي الافريقي. يتمكن من التسجيل 42 نقطة للنادي الافريقي. حاليا مرة أخرى أسامة المرناوي في الرمية الثانية. الرمية الثانية ناجحة حاليا الرمية الثالثة لأنه لما نوصل خمسة أخطاء بالنسبة لفريق حاليا الفريق حاليا. الرمية الثالثة لصالح النادي الافريقي يحاول شيخ الأسبقية يوصل الفارق 44 نقطة لكن تضيع على كورة. حاليا الأسبقية بأربع نقاط للنادي الافريقي 43-39 لصالح النادي الافريقي في الرابعة الثالث والقبل الأخير الحاصل في هذا النهائي. لا عفوا أكيد اللقب هو مهم جدا للنادي الافريقي قبل الدورة الرابعة النهائي من البال. وحاليا يسدد والثري بوينت على ما أظن للاتحاد الرياضي المنستيري او نقطتين سدد من داخل المنطقة 41-43 سدد من داخل المنطقة. اخترق دفاع الافريقي يسدد حاليا يبقى لك للنادي الافريقي شي حاول الافريقي يقول اسبقية مرة اخرى داخل مناطق الاتحاد يحاول بالكرة واختراق ومرور ممتاز في اللقطة الاخيرة من جوهر الشويدي يجيب النقطة 45 للنادي الافريقي. الثواني الاخيرة 40 ثانية ترسم على نهاية الربع الثالث امين من في قاعة رادس بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري. يبقى مرة أخرى على اليسار يحاول يدخل داخل المنطقة يسدد داخل المنطقة تضيع تستاد بالبانو ترجع عكس الهجمة حاليا لصالح النادي الافريقي. آخر الكرات ربما قد تكون في الربع الثالث من خارج المنطقة. البحث عن ثري بوينت يقطع الدنك موجود في من دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد ما زال عنده بعض للثواني 15 ثانية 14 13 12 ثانية والعشر ثواني الأخيرة من هذا الربع الثالث والقبل الأخير من الفاينل. فاينل نادي الفريق باتحاد المنستيري يسدد من خارج المنطقة، يبقى الامتلاك للاتحاد وتضيع على كورة وتضيع على فرصة مع نهاية الوقت. هنا في قاعة راد سما خطأ لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. ننتظروا ثم رمية أو رميتين باش نحاولوا نثبتوا من موقع على التعليق الموجود هنا في قاعة رادس. آخر الكرات يحاول الاتحاد لأنه مازال ثانية واحدة تفصلنا على نهاية ال يعني أقل حتى من الثانية أمين. هنا في قاعة رادس
1: جزء من الثانية
0: أقل من الثانية مع امتلاك حاليا للاتحاد الرياضي المنستيري. نذكروا مستمعينا الكرام 45-41 للنادي الإفريقي في الربع الثالث. قاعد نشوف حاليا الامتلاك للاتحاد، الرمية رمية حرة للاتحاد الرياضي المنستيري تنفذ وتضيع. الرمية الأولى تضيع على الاتحاد الرياضي المنستيري من بشير بن يحيى، بشير بن يحيى يضيع الرمية الأولى. الرمية الثانية للاتحاد الرياضي المنستيري نفس اللاعب بشير بن يحيى ينفذ الرمية حاليا تحت ضغط كبير من جماهير الافريقي وينجح بشير بن يحيى يسجل النقطة 42 ونوصل مع كميل إلى نهاية الربع الثالث 45-42 للنادي الافريقي، ثلاثة نقاط فارق. ملا نهائي وملا تشويق أمين في هذا الفاينل.
1: واضح 45 مقابل 42 للإفريقي ضد الاتحاد المنستيري. نرجع إلى ملعب المرسى تقريبا في نهاية المباراة بين السياساس ومستقبل المرسى، والتقدم ديما للسياساس 3-0 واضح مش حاضر. محمد القرقوري كيف النجم الساحلي متقدم 1-0 ضد السيابي، والترجي الرياضي الجرجيسي متقدم 1-0 ضد فريق نجم المتلاوي. نعاودوا نذكروا السياساس كان فاز زاد بلقب كأس تونس للفتيات. نمشيو فاصل موسيقي بعد أخبار، بعد نرجع لاستاد الديوان في مواصلة لل النقل المباشر لمباراة النادي الافريقي والاتحاد المنستيري.
2: ستاد الديوان، ستاد الديوان.

0: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل. نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز السادسة مساء. ديوان فام عسلمة. الديوانة التونسية ترفع نحو 4000 قضية ديوانية في الثلاث الأول من السنة الجارية، وتجاوزت قيمة المحجوزات 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكر الجبري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700 ألف أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضي. اندلاع حريق بأحدى عربات القطار على مستوى محطة جرومبليا من ولاية نابل وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لمراسلة ديوان فم بالجهة. وأوضح المصدر ذاته أن وحدة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران وأخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مقابل تسجيل حالات من الهلع والفزع في صفوف المسافرين. نشوب حريق مساء اليوم بمركب من نوع جرار بحري قديم خارج عن الخدمة منذ أكثر من 11 سنة كان يرسو بأطراف الميناء التجاري بسوسة، وأتى الحريق على أجزاء كبيرة من المركب قبل أن تتدخل وحدات الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها وفق ما نقله مراسل ديوان فم بالجهة. وأذنت المصالح الأمنية وديوان البحرية التجارية والموانئ بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق. رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات سالم الساحلي يعلن عن انطلاق مشروع يهدف إلى دعم ريادة الأعمال في المجال البيئي والاقتصاد الأخضر باعتباره رافعة للإدماج والانتقال المستدام في تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن المشروع سيمكن من مرافقة 800 عاطل عن العمل وتدريبهم، إلى جانب دعم وإنشاء 440 مشروعا أخضر قائما بذاته حسب ما صرح به لمراسلة ديوان فام بالجهة.
3: المشروع يضم 8 شركاء جايين من 6 بلدان متوسطية، وهي فرنسا، إيطاليا، تركيا، تونس، لبنان والأردن. يدوم المشروع 36 شهر، 3 سنوات. الهدف الأساسي تاعو هو دعم الاقتصاد الأخضر، دعم المهن الخضراء، دعم ريادة الأعمال في المجال البيئي. النتائج المنتظرة هي أولاً تجهيز 12 فضاء للتكوين والمرافقة، 2 إحداث منصة أكاديمية افتراضية لريادة الأعمال الخضراء، 3 مرافقة على الأقل 800 عاطل عن العمل، وبعث 440 مشروع بيئي، وأخيرا الاستفادة من دورات تكوينية محلية ولكن زادة دورات تكوينية عابرة للحدود.
2: وفي أخبار العالم، الجيش الأوكراني يعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 من فبراير 2022 إلى نحو 1,340,270 فردا، من بينهم حوالي 1,080 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. جيش الاحتلال يعلن عن إصابة ضابط وجنديين من الاحتياط بجروح خطيرة ومتوسطة إثر انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم، مضيفا أن حزب الله أطلق اليوم مسيرات مفخخة سقطت داخل الأراضي المحتلة قرب الحدود. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى أستاذ الديوان في أمن الله.
1: ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: ديوان افام ستاد ديوان ستاد ديوان
1: رجعنا لكم في ستاد الديوان الافريقي يخص سكورينغ في مباراة نهائي كأس تونس 55 مقابل 44. نرجع لمهيب بن حسين في قاعة رادس لمواصلة التعليق على ما تبقى من المباراة. تفضل مهيب.
2: ميرسي امين، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام على راديو ديوان افام. الاجواء ممتازة على العلنة في قاعة رادس الافريقي، ما يقول أسبقية حاليا ب 11 نقطة كاملة، 55 مقابل 44 للنادي الافريقي. يبحث النادي الافريقي عن التتويج وتعويض خيبة البطولة هذا الموسم أمام منافس هام، منافس تقليدي على الألقاب التونسية في المواسم الأخيرة أمام الاتحاد الرياضي المنسيري. حاليا يبقى الامتلاك لصالح النادي الافريقي بعد لمس الكرة لرجل لاعب النادي الافريقي، باش يرجع الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري. ما زالوا 6 دقائق وبالضبط 6 دقائق على نهاية الربع الأخير هنا في قاعة رادس. ترجع على كرة للاتحاد الامتلاك، يحاول يسدد من خارج المنطقة، يحاول بالكرة يسدد هذه المرة من خارج المنطقة، تسدد بالبانو، ترجع مرة أخرى لصالح النادي الإفريقي. عمر عبيدة موجود يقطع على كرة، يعكس الهجمة حاليا لصالح النادي الإفريقي، على اليسار يحاول يشوف الحل الإفريقي داخل المنطقة، يسدد الكرة وتدخل، تدخل في الشباك وتجيب الأسباقية لصالح النادي الإفريقي من عمر عبيدة. تفاعل جماهيري كبير من مدرب النادي الإفريقي، وقت مستقطع بطلب من مدرب النادي الإفريقي، حوار هام. أكيد الأسبقية الإفريقي ظاهر يعني عامل ومقابلات البال استفاد منه برشا خلال مواجهته لأعلق الأندية في مجموعة الصحراء ضمن منافسات مرحلة المجموعات، مجموعة الصحراء للكأس الإفريقية البال. الاتحاد المنسيري يبحث على حاليا أكيد حاضر هنا في قاعة رادس أمين قبل حتى ما بين الشوطين نحكيه مع نهاية الربع الثاني. كانت فترة فقرة صغيرة لبعض الأطفال، متعوا برشا الجماهير اللي كانوا موجودين هنا، حتى العائلات حاضرة هنا في قاعة رادس، فما هدايا متنوعة تقدمت للجماهير اليوم. هذاك علاش حتى لما نحكي ونشكر التنظيم اللي قدمته اليوم الجامعة التونسية لكرة السلة، تحية ليهم على تنظيم هذا الدور على النهائي. إن شاء الله أكيد باقي الجامعات تقتاد بجامعة كرة السلة من أجل تسويق الرياضة عموما والرياضات الجماعية حتى تعود الحياة الرياضية إلى تونس. أكيد الموعد سيكون هام غدوة مع ديربي العاصمة على مستوى كرة القدم، واللي باش يجمع على الترجي التونسي بالنادي الإفريقي باش يكون حاسم، وأكيد نحن باش نكونوا في تغطية خاصة واستثنائية على موجات إذاعة ديوان. برشا مفاجآت غدوة باش تلقاوها أكيد في التغطية الخاصة للديربي. لكن نرجعوا حاليا لتاريخ اللعب ونهاية الوقت المستقطع، الامتلاك يرجع للاتحاد، يحاول الاتحاد العودة في ما تبقى من المباراة. وصف المثناني ثم الكرة ترجع مرة ثانية في رأس الحياني، يسدد من داخل المنطقة ويكسب الخطأ الاتحاد، يكسب الخطأ وما تمش احتساب النقاط، يكسب الخطأ الاتحاد الرياضي المنسيري، الخطأ الرابع ضد اللاعب رقم 31 هيثم سعارة من جانب النادي الافريقي. يبقى الامتلاك طول الاتحاد المنسيري 5 دقائق و15 ثانية تفصلنا على نهاية المباراة، نقوله يعني ربع الرابع ممكن يتم اللجوء إلى يعني حصة إضافية كما نقوله في الوقت. هذه حلوة برشا 3 بوينت للاتحاد الرياضي المنسيري، تسديدة كانت من خارج المنطقة يتمكن من خلال الاتحاد حاليا يسترجع الامتلاك، تم تسرع كامل لاعبي النادي الافريقي، يبقى الامتلاك للاتحاد المنسيري حاليا من بلال الجسيري. بلال الجسيري يخول الكرة يدخل داخل المنطقة، يرجع أكثر المحاولة من واصف المثناني، بلال الجسيري للاتحاد 8 ثواني 7 ثواني، يسدد من داخل المنطقة مقطوعة وقطع الهجمة من الاتحاد الرياضي المنسيري من النادي الافريقي، عكس الهجمة عمر عبيدة توصل الكرة في محاولة وينجح النادي الافريقي، ينجح النادي الافريقي من أسامة المرناوي في تسجيل النقطة 59 الأسبقية للنادي الافريقي. حاليا هنا في قاعة رادس 12 نقطة على حساب الاتحاد المنسيري، وهذا الخطأ لفائدة الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة جوزت على خط باش ترجع ويرجع الامتلاك للاتحاد المنستيري في الدقائق الأخيرة من هذا الفاينل الهام بين الاتحاد والنادي الإفريقي. مع حوار حتى مع حكم المباراة يوم بمسح على قاعة هنا في قاعة رادس. كما قلنا الأفضلية للنجم الراتسي والملعب النابلي على مستوى التتويج بهذه المسابقة، وحتى قوس نفتحوه على فريق الملعب النابلي والنجم الراتسي اللي يعاني نوعا ما في المواسم الأخيرة غياب على منصات التتويج، خاصة لفريق الملعب النابلي أزمة مالية خلت الملعب النابلي يعني يعاني في المواسم الأخيرة. إن شاء الله يرجع الملعب النابلي إلى سالف نشاطه، إلى البرو آ، إلى النخبة كما نحكيه، ونشوفوا فريق الملعب النابلي يعود إلى منصات التتويج لأنه بوابة على مستوى كرة السلة التونسية. يرجع الامتلاك حاليا مع قطع الهجمة للنادي الإفريقي، المحاولة الإفريقي يهدف اللعب توا في يهدف اللعب في الدقائق الحالية. يبقى الامتلاك وسام المرناوي بالكرة، المرناوي ويكسب يوقف الحكم اللعب. فما الامتلاك باش يرجع للاتحاد الرياضي المنستيري، يرجع الامتلاك للاتحاد الرياضي المنستيري، موجود في الكرة حاليا أوردريتش على مستوى امتلاك الكرة للاتحاد، توصل الكرة تمريرة تقصيرة باش يتمكن الاتحاد انه يرجع في المباراة. ونعرفوا ان الدقائق الاخيرة تكون حاسمة بالنسبة للاتحاد، ولكن الافريقي يعرف جيدا ان المقابلة هذه هي مقابلة هامة قبل الربع النهائي امام اهلي بنغازي الليبي في ربع نهائي لابال. ترجع على كرة مرة ثانية مقطوعة على النادي الافريقي، ما تمكنش الاتحاد من تسجيلها، يبقى الفارق 12 نقطة 59-57 لصالح النادي الافريقي. فما تغييرات صغيرة بتصير بعد شوية بالنسبة للاتحاد، يرجع بعض الاسماء قاعد نشوف باش يرجعوا ياخذوا اماكنهم، الثنائي الموجود بلال الجزيري وايضا فرانكلين اللاعب رقم 10 حاليا الامتلاك للنادي الافريقي. ويمشى عمر عباده وست كوكبه من لاعبي الاتحاد، ينجح بذكي يحط الكره في السله وياخذ اسبقيه النادي الافريقي حاليا 61 دقيقه مع وقت مستقطع حاليا. باش يحاول من خلاله المدرب النادي الافريقي انطونيو بيريز انه يعطي التعليمات الهامه للاعبي النادي الافريقي بالمحافظه والتقدم اكثر ومواصله الاسبقيه الحاليه في الجانب المقابل الاتحاد المنستيري. كيفاش باش يتعامل ارتولو الفاريز فيما تبقى من الدقائق؟ نذكروا مازالوا 3 دقائق و3 ثواني على نهايه الربع الثالث والاخير، توصيات وتعليمات هامه في الثواني وقادم الدقائق الدقائق الاخيره. الافريقي اسبقيه 61-47 في هذا اللقاء، 14 نقطه فارق بين الفريقين، واضح جدا النادي الافريقي، وانه في هذا الفاينل هدف واضح والتتويج بمسابقه كاس تونس لكره السله. ننتظر استئناف اللعب، ننتظر عوده مع نهايه الوقت المستقطع في هذه اللحظات. نذكروا كل مستمعينا الكرام يسمعوا فينا حاليا عبر موجات اذاعه ديوان اف انه نلعب في الربع الاخير، الربع الرابع والحاسم في هذا الفاينل بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي. نذكروا ديما حاضرين وموجودين ديوان اف ام، كرة قدم، كرة يد، كرة سلة، كرة طائرة، وين ثم العرس الكروي والعرس الرياضي في تونس حتى مع الرياضات الفردية نكونوا حاضرين وموجودين في هذه التغطية الممتازة عبر استاد الديوان. يرجع الامتلاك حاليا الاتحاد، الاتحاد باش يسرع في اللعب وباش يبحث عن العودة في اللقاء. استئناف اللعب، الامتلاك، يبقى الاتحاد داخل المنطقة يحاول بكسر الكرة من فرانكلين، توصل الكرة مرة ثانية تحذير من داخل المنطقة، حاول يسدد من نقطتين ولكن الخطأ، ويرجع الامتلاك حاليا لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. الخطأ والامتلاك للاتحاد الرياضي المنستيري، والخطأ الثالث على محمد أحديدين من جنب النادي الافريقي، والثالث ككل على الفريق النادي الافريقي. ترجع مرة أخرى لصالح الاتحاد، يحاول بالكرة بلال الجزيري، بلال الجزيري داخل المنطقة باش يحاول يدور ويسدد، ولكن حاليا قطع الهجمة الافريقي، ولكن يتمكن الاتحاد من تسجيل النقطة 49. يرجع الفريق ل 12 نقطة في هذا النهائي. الامتلاك حاليا لصالح النادي الافريقي. يقول كرة على النادي الافريقي، تم دفاع متقدم من جانب الاتحاد المنستيري، حاول قطع الكرة محمد مختار غياز، ولكن حاليا يسدد من 3 بوينت وينجح، ينجح من 3 بوينت في الكرة الأخيرة، القائد زيادة للشنوفي من جانب النادي الافريقي، يعني 3 نقاط يحاول يرد عليها حاليا الاتحاد، ولكن يرجع الامتلاك للنادي الافريقي. امين كرة السلة ما فيها توقعات يعني، ولكن بوادر حاليا تلوح بالتقدم الافريقي واقترابه من التتويج بمسابقة كأس تونس، لانه 3 بوينت الاخيرة كانت كما نقول الدوش البارد على لاعبي الاتحاد الرياضي المنستيري. يرجع الامتلاك حاليا مرة اخرى لصالح النادي الافريقي، يحاول بالكرة داخل المنطقة، النادي الافريقي وسام المرناوي يتجاوز الوقت الخاص بالامتلاك، يتجاوز 24 ثانية، يرجع الامتلاك مرة اخرى لصالح فريق الاتحاد المنستيري، ويكسب على خطأ الاتحاد، يكسب على خطأ الاتحاد الرياضي المنستيري. دقيقة و33 ثانية تفصلنا على نهاية المباراة. حاليا الامتلاك بيرجع لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، هو الخطأ الثالث على اللاعب أسامة المرناوي من جانب الافريقي، والخامس تكون على فريق النادي الافريقي. ننتظروا حاليا، ثم زوز رميات حرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. فرانكلين الفارق حاليا يوسم الى 15 نقطة كاملة بين السيا واليوسمو في هذا الفاينل. حكم يرجع على كورة حاليا بعد النقاش بين الحكام، الامتلاك مش يرجع لفريق الاتحاد المنستيري، ينجح بتسجيل الرمية فريق الاتحاد المنستيري، يرجع على فارق حاليا 14 نقطة فارق في هذا الفاينل. حاليا الكرة ترجع لصالح الاتحاد المنستيري، سرع في اللعب فرانكلين، فرانكلين من خارج المنطقة يدخل داخل المنطقة، يحاول باش يسدد في راس الأحياني، كرة تسدد بالبانو، يبقى المحاولة الثانية ومقطوعة الكرة للنادي الافريقي، يبقى الامتلاك مرة أخرى لصالح الاتحاد المنستيري على مستوى الجهة اليسار، ولا خطأ على لاعب الاتحاد المنستيري، يرجع الامتلاك للنادي الافريقي. دقيقة و14 ثانية تفصلنا على نهاية المباراة هنا في قاعة رادس، القاعة المتعددة الاختصاصات التي تحتضن النهائيات الخاصة برياضة القاعات. حاليا الكرة مرة ثانية عمر عبيدة، يحاول أسامة المرناوي وناجحة، ناجحة 3 بوينت لأسامة المرناوي، يوصل الفرق حاليا 67 مقابل 50. أمين الافريقي يضع قدم في على منصة التتويج ويوسع الفارق الى 17 نقطة كاملة في الدقيقة الأخيرة. وصلنا على نهاية المباراة لتنطلق الاحتفالات، قاعد نشوف في جماهير النادي الافريقي وحتى من بعض مسؤولي النادي الافريقي في الجانب المقابل، يعني جماهير الاتحاد بدأت تغادر في قاعة رادس في هذا الفاينل. يرجع الامتلاك حاليا الاتحاد، الدقائق والثواني الأخيرة حاليا نلعبوا في 56 ثانية أخيرة تفصلنا على نهاية المباراة. الامتلاك يحاول يسدد من 3 بوينت، تسدد الكرة، ترجع الامتلاك، قطع الهجمة للنادي الافريقي، جمال هانكس ثم الكرة، عكس الهجمة للنادي الافريقي، يحاول يدخل الكرة عمر عبيدة، عمر عبيدة يحاول يكسب الوقت، عمر عبيدة مازالوا للنادي الافريقي 10 ثواني فقط على مستوى الامتلاك للهجمة الحالية، يحاول عمر عبيدة بمجهود فردي يوصل الكرة باش يحاول يسدد من خارج المنطقة بحثا عن 3 نقاط، ولكن مقطوع على الاتحاد، عكس الهجمة للاتحاد الرياضي المنستيري، خاطئ الكرة، خاطئ الكرة الافريقي. امين يقترب بهذا الامتلاك الحالي، بدات الجماهير الافريقي تحتفل باللقب، حتى جماهير الاتحاد غني كامبيوني، كامبيوني الافريقي والاتحاد يقتسموا الالقاب هذا الموسم. 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، الثانيه الاخيره ونهايه المباراه هنا في قاعه رادس، انتصار الافريقي 67 نقطه مقابل 50 امام الاتحاد الرياضي المنازلي. الاتحاد بطل لتونس على مستوى بطولة تونس، النادي الافريقي يتوج بكأس تونس سوبر، منتظر باش يكون هام الموسم القادم بين ثنائي كرة السلة التونسية. المبروك بداية للنادي الصفاقسي، تتويج بلقب الأميرة التونسية على مستوى الكبريات، المبروك للاتحاد التتويج بلقب البطولة، والمبروك للنادي الافريقي التتويج بلقب كأس تونس. أمين نوصل معكم الى التعليق المباشر هنا من قاعه رادس. اكيد باش تكون فما تصريحات مباشره بعد شويه في استاد الديوان. نرجع لك الختامين فضل.
1: واضح إذن مبروك للنادي الإفريقي 67 مقابل 50 الفوز، وكذلك التتويج بلقب كأس تونس للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه كما قلنا ضد فريق الاتحاد الرياضي المونستيري في نهائي كان مشوق في البدايات، ولكن في نهاية الإفريقي كان هو المتفوق في المقابلة هذه مع حضور جماهيري لافت الحقيقة لجمهور النادي الإفريقي. قبل ما نمشي وكي بشكون معنا بعد شوية هشام الزاهي واحد من أساطير النادي الإفريقي، نحب نحيي أكيد ونوجه بالترحاب لثنائي ياسين بوشعالة وكذلك فوز الخماسي. مساء الخير.
3: محمد أمين، مساء الخير جميع المستمعين والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين. نهني وزاد النادي الصفاقسي باللقب الكأس، ونحب نهني فريق حديث الصفاقسي لمرور 106 سنة البارح 8 ماي يعني 1920. نهني وأحباء والمديرة للسكة حديث الصفاقسي.
1: ياسين مرحبا.
4: مرحبا محمد أمين، مرحبا فوز يانيس نادر زعبار، السادة المشاهدين والسادة المستمعين، ألف مبروك نادي الإفريقي، نادر هذه صفاق زيادة كبريات كرة الطائرة، وإن شاء الله كما عودناكم تكون الإضافة موجودة في الحزب.
1: أنيس مساء الخير.
5: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا فوز ياسين نادر زعبار وكل مستمعي استاد الديوان. مبروك للنادي الإفريقي تتويجه بكأس تونس، كيف كيف مبروك لسيدات وكبريات النادي الصفاقسي تتويجهم بكأس تونس لكرة السلة، وإن شاء الله اللي يكون هو الأفضل يتوج في آخر الموسم.
1: واضح. نمشيو للمدرب حاليا واللاعب السابق للنادي الإفريقي واحد من أساطير النادي الإفريقي هشام الزاهي. مساء الخير هشام.
6: مساء الخير، مساء كل المستمعين اللي معنا يتابعوا فينا.
1: شكرا لك هشام. إذن الإفريقي يتوج بلقب كأس تونس، وكأنه الإفريقي ظهر بمستوى جيد في البال وكمل زاد في المقابلة هذه، وظهر أنه فما مستوى معنا بين قبل البال وبعد البال الإفريقي.
6: صحيح، قاعدة تكيبة كومبيتيتيف هذيك سكية في لا ديفيرونس، لكن الحاجة اللي كانت تخوف الإفريقي اللي فما جوارات اللي بشيركوا بالبال واللي ما طلعوش معاه ما كانوش كومبيتيتيف. مي بون نجمو يعملوا بهم لي روتاسيون كيما قالوني، كيما معناتها برشا جواريت سورتو هيثم سعاد نجم عاون اليوم. مي ليكيب تحس ليكيب مستير معناتها نفس الكومبيتيسيون بعد ما هذا التيتر قعدت جمعتين ولا ثلاثه معناتها كون كومبيتيسيون، هذاك اثر برشا سورتو لي ريوسيت نتاع ليترونجي نتاعهم نارير اللي ما لقاش روحو على الديفونس اللي عملوه اليوم نادي الافريقي.
1: واضح. إذن بالنسبة زادة للأجنبي بتاع فريق الاتحاد المنستيري فرانكلين، يمكن على مستوى سكورينج من أقل المقابلات ليه في اليوم.
6: أي صحيح، سورتو يتقلق ياسر على الديفونس اللي عملت له الكلوب التراب، معناتها يخرج عليه البيفو أجريسيف ياخذوها دو، معناتها يفورسيوه باش يسيب الكرة، هو معناتها مرة الأولى سيب الكرة ومن بعد كما الامريكان كل يحبوا ياخذوا اللاعب معاتها بالفرساج، وكل ما مشاش معاه جمله وخليه ياخذ فوت تكنيك بالتنربيز، دونك هذاك اللي خلى الفريق يطويل سورتو معناتها يكبر في اخر الماتش وتوج بالنادي الافريقي.
1: بالرغم من البدايه نتاع الافريقي كانت مقابله متوازنه برشا بين الزوز فرق، يمكن من بعد خذا سكورينغ الكلوب، ممكن شنو العمل الفارق هشام؟
6: والله الفارق في الكلوب ديما نقولها ما يلزمش عمر يقعد ديما ليكيب على ظهره وحده، يلزم كيما هاكريت اليوم زياد عاون من 3 بوان، سورتو مرناوي راجع من بليسور اللي توا فريسك دي جور ما لعبش، عاون معناتها 3 بوان، دونك عمر يلقى روحه معناتها اليز على الاخر باش ينجم يلعب ويلعب ليكيب في الاخر، والسكور نجم طلع ما قعدش يلعبوا الاخر سيكونديد الاخر.
1: باهي هشام، نصيحتك للكلوب قبل البال قبل مواجهه قويه ضد فريق اهلي بنغازي زاد يوم 22 مايو.
6: صحيح صحيح، تو ترى معناتها لي زيكيب، انا واحد من الناس حليت اليوم نلقى المصري ماخو جوار ب 80,000 دولار على جمعه ولا جمعتين، دونك فريمون باش تلعب في لي زيترونجي معناتها احنا راهو الفورس نتاعنا سي با كوم لي زوتر زيكيب، معناتها لانديفيدواليتي معناتها احنا سورتو لو كوليكتيف الكلوب معناتها وصلنا وفينا الاولانيين سي غراس ا نوتر ديفونس كوليكتيف اللي لها برشا الكلوب معناتها سيزون سنين ماريتهاش الجمله ينها في البال بالاجريسيفيتي نتاع لي زيترونجي اللي جاو، وهذا زاد كيما اليوم رينا زاد بالكوليكتيف في الديفونس فينال اللي لعبوا اليوم، معناتها يلزم نقعدوا ديما كوليكتيف ما نفركسوش لي انديفيدواليتي، اي فوالا هذا سي سا لو سكري معناتها نتاعنا من نجاح النادي الافريقي.
1: باهي واضح هشام، باش نحكي معك شويه على مقابله غدوه، وانت اكيد قائد في الفريق وواحد من اساطير النادي الافريقي وباعث العقليه كيما نقولوا، رسالتك قبل مقابله غدوه.
6: والله ما قبل غدوة قلت للوليد أنا ديجا قبل الوليد قبل زعلوني قبل قلت لهم راهو سي تري رار معناتها باش تجي بارتي ديربي تحكم في شامبيونا معناتها جاتكم اوبورتينيتي كبيرة برشا باش تكتبوا التاريخ سورتو معناتها تجي قبل جورني من دو جورني من الشامبيونا دونك العبوا البريسيون عليهم هما و 90 دقيقة صحيح معناتها ماناش معاكم قلوبنا معاكم مي كي بقدرة ربي ان شاء الله كي تخرجوا مرات باش تلقاو تونس كامله حمراء وبيض.
1: واضح. شكرا لك هشام الزاهي اذا كان معنا على مستوى التحليل الفني المقابله هذه. تفضل فوزي.
3: نشكر المكتب الجامعي نتاع كرة السلة على النظام اليوم نشوفنا في النظام تبعنا زوز مباريات خاصة يعني رئيس لجنة التنظيم نجم الدين الفياضي وجود زاد ديوان فام ولا ديوان سبور
1: زاد
3: هي العقد يعني مبرر بين حاجة جديدة في كرة السلة يعني ديوان فام عملت عقد مع جامعة تونسية كرة السلة وجود سند عمار زاد اليوم مسامة يعني وجود في التنشيط برافو عليه زاد فما حاجة جديدة في سند يعني على العالمية الحقيقة ماهيش كلاسيك تفرجت على كل شيء وهذا مولود جديد يعني في منصة ديوان سبور هي تغطية جميع المباريات بطولة وكاس كبريات ولا حتى أكابر يعني بشكون منصة الديوان يعني تنقل مباريات هذا يعني حاجة لعبت كل فرحاني بيكون الديوان عمل اتفاقية مع جامعة التونسية كرة السلة.
1: واضح. نحب نعود نشكرك يا شامل زي اللي كان معنا على مستوى التحليل الفني لمباراة كأس تونس نهائي كأس تونس بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. شكرا ليه. كيف نحب نقول معلومة مهمة أنت تذكرتها فوزي إنه أكيد منصة ديوان سبور اقتنت رسميا حقوق البث متاع بطولة كرة السلة لمدة زوز سنوات وكيد اليوم كانت البداية ببيع في النقل المباشر لمباراة نهائي كأس تونس واقتنات كيد حقوق البث الخاصة ببطولة كرة السلة لمدة زوز مواسم قادمين. نمشيو لقاعة رادس مع مهيب بن حسين. تفضل مهيب. مهيب
2: أمين أمين مرحبا بك أمين. بعد شوي بشكون معنا حمودي من جانب النادي الإفريقي في تصريح مباشر بعد شوية فقط نستناه شوية ننتظروا قاعدين يحتفلوا مع جماهير النادي الافريقي. بعد شوي تسليم رمز البطولة هذا لفريق الاتحاد المنستيري ورمز كأس تونس بالحلة الجديدة لفريق النادي الافريقي. حمودي باش يكون معنا باش نحاولوا باش نستناو حمودي معنا في المباشر على ديوان فيم. مرحبا بك حمودي. فيكتوار هام قبل ربع نهائي لبال حمودي ماتش كان كبير كونت الاتحاد المنستيري والفريق يخسر اثنين الألقاب مع الاتحاد ممكن أتيت البطولة ولكن الكوب شايف الأخير الكوب
7: ما فهمتش علاج كل سؤال يقولوا لي البطولة خسرنا البطولة من بعد نقفوا نحلوها الجمعية عادي مش احنا قالوا نيضوا اللي خسرنا الشامبيونان صحيح خسرنا الشامبيونان نكملوا نخدم على رواحنا نكملوا نقدموا اليوم هزينا الكوب نفرحوا جمعتين أخي عنا البال إن شاء الله يا رب نكملوا نخدموا هكا وإن شاء الله نفرحوا الجمهور تاني. ربحنا اليوم تيتر خسرنا تيتر ما نقفش ديما ديما قدام
2: حمودي باش نسلك اليوم على الفينال اورغانيزاسيون الجو اللي كان في قاعة رادس جمهور لي دوز ايكيب ما يرجعناش لايامات الباسكيت القديمة اللي في تونس.
7: شوف كل ماتش في النادي الافريقي حب من حب وكريم من كه كل ماتش في جمهور الافريقي تعدى جو طيارة برشا.
2: ميرسي بوكو يعطيك الصحة امين. تصريحات قوية برشا قاعدين نسمعوا فيها لكن نستناو اكيد مازلنا باش نحاولوا ناخذوا بعض اللاعبين من النادي الافريقي وحتى من الاتحاد المنستيري وحتى من اعضاء المكتب الجامعي.
1: واضح واضح مهيب. الخط ليك ديما اكيد مفتوح. نرجع لانيس وياسين وفوزي. اذا الافريقي توج اليوم بالكاس الثامنه ليه بعد فوزه فريق الاتحاد المنستيري الموسم الثاني على التوالي الافريقي يفوز بلقب الكاس. عاود نرجع مهيب. واضح مهيب تفضل. اي
2: نحاولوا ناخذ بالقاضي رئيس فرع كرة السلة سي سامي في المباشر مع ديوان سبور مع أمير خنوش. تتويج هام للنادي الإفريقي قبل ربع نهائي البال شفناك اليوم ستريسي برشا خاصة تيتر هام بالنسبة للكلوب الإفريقي بل التيتر الأهم اللي هو البال.
8: انت هربت بريه للبال ديريك بال زي ما لازمش تكبر الأحلام معناها وبعد سير ديسبشا ايش باش نحاربوا على اسم النادي الإفريقي باش نقدموا اللي عنا وربي يجيب نفسه. بالنسبه للكوب الحمد لله ربي تواجد فريق سيريسي بالحق تعديت فتره صعيبه برشا الناس كل داير الجروب الكل ستاف هذا الحمد لله في البوبليي راهو سنا من اربعه تدروات جوابل، خذينا ثلاثه القاب، خذينا سوبر كوب في غير ديسمبر، خذينا تورنوا دبي في فيفري، وخذينا توا كوب. دونك انا بري 3 تيت سور 4 على غالب، خايبنا جمهور في البطوله، عوضنا لهم بالكوب، حابين نعملوا نهزوا على غالب، مانيش وحدنا نخدموا ونصرفوا ونتجراو، ربي يجيبنا في السواب وعاش نادي الفريق.
2: سي سامي، غدوه ديربي مهم في الفوت، يعني مش وقت السؤال ولكن ديربي مهم غدوه في الفوت، باش يكون حاسم في مصير البطوله.
8: صحيح. ربي تعالى، ربي ما خايبناش، قد بالحق اون ميريت سا، والبيرو كامل تعب والجوارات تعبوا، وان شاء الله ربي ما خايبناش ونفرحوا الجماهير الكبيره تاعنا اللي فريق.
2: شكرا امين، ما عادش كان تسمع فيا ولا لي قص ال
1: نسمع فيك. لا موجود الصوت مهيب، تفضل الخط لي، الخط ليك مهيب موجود.
2: اكيد تسريحات مازالت متواصله هنا في قاعه رادس، باش نحاولوا نشوفوا بعض اللاعبين حتى من جانب الاتحاد المنسلي قاعد يتوج حاليا بلقب البطولة.
1: ممتاز جدا. الاتحاد المنسلي نذكر انه هو بطل تونس الموسم هذا بعد فوزه ضد الشباب القيروانية، ثلاث انتصارات مقابل صفر. تفضل فوزي.
3: فما تشويق كبير ياسر الموسم هذا في كرة السلة،
1: قرب برشا النيفو نقول احنا.
3: اي، وفما حاجة برك النقطة هذه توجه بها المكتب الجامعي، هي حكاية اللاعب الأجنبي في مباراة الكاس، يلعب لاعب برك أجنبي في مباراة البطولة، زوز لاعبين. يعني انت بالنسبه لك انت يعني وقت حضر مثل شباب القيروانية السنة مثل بمغير لاعبين اجانب في مباراه عايز. الكاس ما قالش روح يعني خسرت، يعني هزيمه يعني ماهيش في وقتها ساعات ضد اتحاد منسيري. اما كامل النادي الافريقي يستحق اللقب، خاصه الباساج اللي عملوا في المغرب، شوفك الجماهير اللي تحولت،
1: هو اللي عاونوا بعد باش خلاه يلعب هكا
3: بالطبيعه، هو مو الربح يجيب الربح والتتويج يجيب التتويج.
1: واضح. أنيس عندك مضيف؟
5: مبروك للكلوب أفريكان، معناتها تتويج مستحق، ممكن زادة اللي هو حاجة رماركابل هي التورنوا اللي عملتها الكلوب في المغرب، نتصور فادت برشا الملاعبية، فادت برشا الإطار الفني، أنه يلقاو نيفو عالي برشا، كان مناسبة باش يزيدوا يحضروا كوم الفو مسابقة كأس تونس. وشفنا اليوم ما تبعتش برشا الماتش، أما شفت الفريق يستحق عن جدارة التتويج.
1: واضح أنيس. نمشيو إلى الستار نتاع المقابلة هذه، نجم المباراة عمر عبيد مع مهيب بن حسين. تفضل مهيب.
2: عمر عبيد، باش نحاولوا ناخذوه، كان معانا، هو توزع عليه للجمهور، شي حي الجمهور
1: بسرعة،
2: باش يعطي القميص، باش نحاولوا نشوفوا عمر نعرف سمين، باش نحاولوا نشوفوا، باش نحاولوا نشوفوا باش امين مازال يحيي في الجمهور. رجع لك امين بالثواني ونرجع لك.
1: واضح مهيب. اذا
3: زاد على كبريات النادي صفاقس، يعني بعد 13 سنه اليوم لقب يعني تحصل عليه، يعني الموسم الفارط ولا في السوبر كوب الجمالي ربحت النادي صفاقس، لكن
1: امام نفس الفريق خسر.
3: اما اللقب هذا، اللقب
5: في الفينال يظل بيناتهم، بيناتهم جمال.

0: نو ريغريس قال الراجل وان شاء الله ربي يوفقهم تاع ريزلتات تجيب تبعتها سورتو بادري غري بعد الماتش وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله.
1: أكيد أمين كان معنا عمر عبيدة بنزلنا في التصريحات نرجع لك الختمين.
2: واضح مهيب نكتفي بهذا القدر على مستوى التصريحات لأنه عنا أكيد كرة قدم وعنا برشا رضا عنا برشا رضا تخلي مش نحكم فيهم في استاد الديوان وهو الحقيقة لا صوت يعلو فوق استاد الدربي ضد الناس كل تحكي كان
3: هو ديجا فيكتيفون محمد أمين
2: حتى
3: شفت التيتر هذايا الكلوب أفريكان سرفليت بالكدا لملاعبية الفوت اللي يعرفوا اش معناتها التتويج معناتها تيتر جو التيتر جو نتصور موتيفاسيون سيبليمونتير لملاعبية الفوت باش يكونوا هما الجورجي حاضرين كيف ما يلزم الماتش الدربي غدوة.
4: انا الروح الرياضيه في مباراه اتحاد المنستيري والنادي الافريقي في كره السله الحقيقه بعد يعني بعد الهزيمه
2: ولو منافسين كلاسيكيين
4: تو يعني حتى
2: الاجواء ما اشرق عليهم
4: الاجواء حتى بعد الحصول على اللقب احتفلوا به يعني العاده وقت بدا اللقب في هزيمه لكن احتفلوا به اتحاد المنستيري احتفال به لقب البطوله.
2: واضح إذا فاصل قصير بعد نحكيه على كرة القدم مش نرجع لمقابلة يوم أمس بين الشباب الرياضية القيروانية والاتحاد المنستيري وكذلك مقابلة الأولمبي البيجي وكذلك الشباب الرياضية أبو العمران. ياسين ما خديش منك حتى كلمة بخصوص نهائي كأس تونس لكرة السلة وأنت نعرفك تحب تحكي في برشا حاجات.
3: لا مش
2: أكيد عندك ما تحكي.
3: مش باش نحكي أنا بتاتر خلي نحكي على زوز فرق هذوما نحكي على النادي الإفريقي وعلى الاتحاد المنستيري تحية كبيرة ليهم لأنه ما متعونا لأن لينا نيفو كبير على مستوى اللعب. تسابق وتلاحق و البليز امبورطون بون اليوم بيتيتر اليوم الماتش كان في اتجاه واحد لكن بالنسبه لي ريفونش نادي الافريقي بعد الفوز الاتحاد المنستيري بالبطوله دونك جي هنا ريفونش بتاع الكوب. زاد حبيت نحكي على التورنوا اللي صارت في المغرب الحق كيما قال انيس نسادو برشا النيفو اللي يلعب فيه النادي الافريقي الريفاليتي الكبيره السسبنس الكبير اللي بيان سور مع الاجواء الجماهيريه اللي انعكست على اداء الفريق ككل وعلى الجو العام والاتموسفير نتاع الفريق دونك سي توتافي نورمال اليوم تشوف فريق كونفيون فريق ممتاز. كما قال عمر عبيده قال تروا تيتر دوكات يعني سي با فاسيل تكون عندك توت كونسونطراسيون هذه لو بلوز امبورطون لي كارت فينال اللي مازالوا هما نتصور اكثر واهم شيونس بالنسبه للفريق وبالنسبه للتونس الكل.
2: واضح احنا نمشيو فاصل اشهاري بعد نرجعوا نحكيو على كره القدم والبدايه باش تكون بالطبيعه بالرابطه المحترفه الاولى ولا باش تكون بالمقابلات نتاع يوم امس.
5: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل نقل مباشر للمباراة كواليس تصريحات وتحليل فني كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لعدوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام صوتكم.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2
6: ستاد الديوان ستاد الديوان.
2: يوم أمس تعرفنا على الفريق الثاني اللي نزل للرابطة المحترفة الثانية واللي هو فريق مستقبل سليمان اللي بتبيع رغم الفوز متاعه ضد فريق مستقبل جابس ولكنه نزل بعد الفوز متاع الجي اس كي ضد اتحاد المنستيري في الثواني الأخيرة عن طريق بنغالي سيسي من ضربة جزاء وكذلك بعد فوز فريق الأولمبي البيجي ضد فريق الشباب الرياضية بالعمران هدفين مقابل هدف. نبدأ مع مباراة الجي اس كي ضد فريق الاتحاد المنستيري نسمع زوز مدربين شنو حكاوا طارق الجراية وكذلك سامي بالحاج يوسف مدرب الاتحاد المنستيري.
8: عارفين على شنو جينا على وحده انقاذ ديما كي واحد يحكي على وحده انقاذ قصير الوقت لو في صالح الستاف لو في صالح الجمعيه لكن اليوم احنا امام الامر الواقع قبلنا بالمهمه ان شاء الله يا رب نخليها في بلاصتها. اليوم اول حاجه نحب نقول مبروك للناس كل مبروك لكل محب للجي اس كي واي واحد دعم ودز اليوم ونشوفه في البلاد الكل زي ان شاء الله يا رب يرجع اكثر واكثر الامل ان شاء الله الماتش الاخراني يكونوا قد وقدود خاطر اليوم عملنا كان دو فينال مازالت اون تروازيام. اليوم نهني الناس الكل شفنا اليوم انه الفريق الافضل هو اللي خذ 3 نقاط من البطوله بالعروض ضيعنا عديد وعديد الفرص ان شاء الله نعرفوا نجسمه في ملعب مثلوي نعرفوا ان الملعب غادي ماهوش معناتها صعيب نعرفوا منافس ما خسر حتى ماتش في بلاده.
9: الفريق يلعب نجم الفدي نزول حاجة عادية باش يكون يعمل كل الثقة اللي متاعه باش ياخذ 3 نقاط احنا نفس الشيء جايين نجم 3 نقاط ديما نخمو في البارتيسيباسيون افريكان صحيح ماش ديسكوتي من زوز فرق لكن كما كنت نحكي للزملاء متاعكم حسب رأي اللي فسد المقابلة هو الحكم اللي كان الشخصية متاعه حسب رأيي كان ضعيف.
2: واضح بعد المباراة الاتحاد المنستيري

0: بلاغ واكد انه باش يتقدم بشكايه ضد طاقم التحكيم. شكايه باش تكون طريعه في القضاء ضد طاقم التحكيم تاع المقابله تاع البارح بين الشباب الرياضيه القيروانيه والاتحاد المنصري على خلفيه ضربه الجزاء اللي يشوفها الاتحاد المنصري انها ضربه جزاء وهميه. نبدا معك استاذ فوزي.
1: بالنسبه لي انا اذا كل مره حكم مثلا يغلط ولا على حسب
0: شكايه جزائيه مباشره
1: ونهاية موسم أنت عندك الحق تدافع على حقوق فريقك، لكن مش بالطريقة هذه. علاش ديريكت أي فريق ديريكت؟ علاش الحكم ديما في قفص الاتهام؟ أنا بالنسبة لي أنا من بداية المباراة فما بروفوكاسيون من القروان ومستير، هي زي
0: كيف في الباسكيت هي ولات معناها فموجودة في الفوت من قبل لمحالة وبعد زادت هي بالباسكيت زادت قوة برشا الريفاليتي بيناتكم.
1: القميص اللي لعب به شباب القيروان
0: أزرق والله صحيح الملاحظة يعني مسألت أنا
1: التجأ فريق يعني جاب ربي يعني مستير جايبها زي آخر تعرف فيها خضرة وبيضة لكن لبست الأزرق والأبيض الله أعلم يمكن طالع خير عليهم القميص أمورهم الداخلية وهم أصحاب القرار صحيح. لكن المباراة كانت ياسر تشنج كبير على الأعصاب عديد الأشياء فيها المباراة. هو ميثاق رياضي هي الحاجة اللي تحسب إلى مستير هي الميثاق الرياضي
0: يلعب زادة على عنده كلاس مافريكان يعني ويحكم فيه
1: هو بالنسبة للشبيبة القيروانية هي اللي أهمها المباراة تهمها أي. أكثر من اتحاد مناسيري لكن شفنا مباراة بهي القرار الحكم أهل اختصاص هم مش يقروا فما ضربة جزاء ولا ما فماش أنا إذا بينا نجنب هذه القضايا الجزائية بالامور هذا نشوف انا في مباراه الباسكيت كره السله الحكام اجنبي مقرب له حد
0: والله نفس الكلام اللي قلته
1: مقرب له حد غدو ملاك غدو الدربي ما يقرب له حد
0: وفما حتى بعض الاخطاء وحد مقرب
1: ما يكلموا حد ما يكلم. علاش ديما الحكم التونسي في قفص الاتهام يا اخويا باه كانت سامحني
0: مسالش الكاميرا هو تو مش يحكي على الدربي انت بتحكي كوره
1: اسمعني انا
2: مسالش
1: انا بالنسبه لي انا نقولوا فما قبل كانت خلفيات راه ما يتصلحش فيها 24 ساعه السياسه السياسة راهو فما راهو حكام قاعدين يعملوا في مباريات ممتازين فما حكام على سنية ولا حسنية أمانة قاعدين نشوف فيه في التحكيم اليوم هاو نادي صفاقس تحرم من هدف بعد أعلن عليه وقف الفارة وعلمهم اللقطة هذه بعد نرجعوا لمباراة صفاقس يا مال القروان ولا مستير مش لازم هالقضاء كان تعملوا مزيه رؤساء النوادي صلحوا أخطاءكم أنتم ولمدوا الفلوس وخلصوا جرهات اللاعبين تو النتائج يمشوا بطبيعتهم
0: واضح تفضل انيس
3: انا باش نبدا بالتحكيم والفار خاطر سنا في السيزون هذه سبيسيال مون
0: نجم البطوله
3: هما نقطه ضعف اولى في الشامبيونان نتاع سنا هما اللي محل انتقادات كبيره اليوم الفار والتحكيم كل جمعه نسمعوا في بلاغات السي اس اس انتقدت الترجي سحبت الثقه المستير سحبت الثقه الملعب التونسي تشكى من التحكيم الاتحاد المنسي سيري تشكى من التحكيم
0: فما الشبيبة القيروانية زادة
3: لا بالشبيبة فما حتى طرف وما لا فما حتى نادي ما تشكاش من
0: كان
3: التحكيم
0: اليوم
3: الفار دونك اليوم يظهر لي الفار والتحكيم يلزموا إعادة بناء ورسكلة وعناية خاصة بالقطاع هذا باش نجموا نشوفوا شامبيونا اللي هي معناتها شامبيونا بين قوسين شامبيونا معناتها في الاخر تحسم بالميدان وبالميل بالاستحقاق الرياضي دونك هذايا فيما يخص التحكيم والفار مش ماتش بتاع البارح تري تري تري بيان ديسبوتي الاتحاد المنستيري كان معناتها منافس شرس على الميدان ضربه جزاء في الاخير تسجلت
0: رغم انه نفس اللاعب ضيع كره سهله
3: ضيع
0: بلها زوز كور سهلين مش كره
3: شبيبه في الماتش هذا جاوها برشا دي اوبورتونيتي جاوها برشا دي زوكازيون على الميدان في الاخر جاء ضربه الجزاء بون ما نعرفوش مدى شرعيتها وصحتها خاطر ما احناش خبراء تحكيم
0: انا نعرف
3: اي عطينا بعد عطينا ياسين لكن شوف اليوم الجي اس كي الحقيقه بعد ما جابت فيكتوار من جابس اليوم
0: كسرت مطرقه جرايز
3: وطونشيني فيكتوار اخرى دونك شوف التركيز مالوريزمون احنا جمعيتنا ما فيقوا كان في الاخر وقت اللي المصيبه بين ظفرين
0: باش تاقع
3: ولا قريب تاقع دونك هذا هو اللي يحكي عليه فوزي اليوم انت حضر السيزون تاعك من الاول علاش تخلي روحك مخلوق للاخر
0: كان جا موجود طارق جرايز وواحد مش في عالم الغيب اما كان جاي موجود في ماتش اتحاد بنغردان ما تخسرش زياس كان على الاقل ما تخسرش
3: لا سي با
0: ايفيدون لانه هذاك مش يقعد هو الماتش نتاع نقول احنا
3: سي با ايفيدون شوف اليوم مستقبل سليمان ماتشويتها الاخرين كون ربحتهم اولمبي البيجي ربحتهم كيف جي اس كي ربحتهم دونك الفرق الكل براتيكمون في اخر في اخر السيزون هي فقت على رواحها وتحاول السوراتراب. اليوم مستقبل سليمان النتائج اللي حقتهم لو كان حقتهم من بدايه الموسم راهي تلعب على الشامبيونات ماهيش تلعب في التابلو وتطيح. دونك هذا هو مالوريزمون احنا ما نفيقوا كان وقت لي المصيبه باش تقع ولا المصيبه باش تحل بالفريق وهذا يلزم مراجعات كبيره
1: لازم مسؤولين محترفين لازم مسؤولين محترفين
4: هذه عقليه تونسيه بامتياز يعني
3: اعطيني
4: يضرب فيها كان يجيك مانيش ديجا عندي عندي لافي والعهده على مره ولا ديجا باش نحكي لك على العقليه هذه وعلى على على انه ديما مالوريزمون كي تبدا دو ميور هذه عقليه تونسيه بامتياز تبدا دو ميور تبدا انت مخنوق تبدا السيتواسيون نتاعك كريتيك دونك هنا لازمك تلقى الحلول وتحسن تحسن المردود نتاعك مالوريزمون راهو لازمك تجتهد لازمك تحضر على بكري تمنع على بكري ديجا عبر التاريخ الفرق اللي حضرت مواسمها وانت مدربين ممتازين ولاعبين ممتازين اكيد مواسمها تتعدى بطريقه ممتازه جدا. مباراه البارح معك بالحق فما فما فما ريفاليتي كبيره فما نيفو ممتاز. انا البارح اكتشفت يعني اول حاجه تحيه كبيره للي اسمه مش على خاطر صحيح يلعب على كلاسيفيكاسيون افريكان لكن بالحق
3: لكن لعب بطريقه
4: يعني تشوف تشوف الانفي نتاع نتاع لاعبيه اللي اسمه شوف الفرص اللي جات تشوف طريقه اللعب كيف كيف زاد الجي اس كاب صراحه عملت براتيكمون من احسن المقابلات اللي عملت على مستوى الكرياسيون دي نومبر دوكازيون. مالوريزمون تسيم هو اللي ما كانش في صالح الجي اس كاب وفي صالح اليو اس مو. الحاجه اللي جلبت انتباهي تشابه على مستوى التمشي التكتيكي ما ريناش هكا اللعب اللعب الجانبي الهامشي رينا بالعكس الكره ديما تمشي في بروفوندور رينا ثنائي بصراحه ثنائي محترف في جي اس كاب من احسن ما فما نحكي على
3: 7 نمره 11
4: قبو نحكي على كانو لاعبيه انا كانوا كانوا اللاعب رقم 9 يعني من المهاجمين القلائل اللي تلقاه في الانهاء وزيد كيف كيف يعني
3: دي
4: كروشي وكونستريكسيون ويعطي التمريرات الممتازه. دونك الحمروني كي دخل دوزيام ميتون زاد ضغط برشا في الجهه اليسار نتاع نتاع نتاع اللي اسمو
3: ممكن لا كيسيون كي سوبوز علاش الحمروني مثلا ما بداش من الاول
4: الحمروني بدات خاطر خاطر حسب ما فهمت بدات التمشي التكتيكي نتاع جراين وحب يعمل يعني حب يبويزي يعني يستنزف دفاع الدفاع اليو اسمو لانه بصراحه يعني ملاعب رابيد وبيركوتور يمشي يمشي ديجا للخصم وديجا حتى ضربه الجزاء براتيكمون
3: اللي
4: تسبب فيها واعطى تمريره زاد كيف كيف وقبوه اعطى تمريره ممتازه الكانو لولا عوده ياسين الحرش لولا عوده الحرش يعني في اخر في اخر لحظه هو الحليوي يعني كونتري والكره. انا علاش المباراه هذه عجبتني نومبر دوكازيون كيف كيف زاد لي ديسبريم تاع لي دوز ايكيب
0: ماهيش مباراه نهايه موسم
4: ماهيش مباراه نهايه موسم لكن اللي عبت شويه هو التونسيون الكبيره واللي هي مبرر الامانه سواء من جي اس كا لكن زاد كيف كيف حتى من اللي يسموه رينا حتى ورقه الحمراء نتاع زيجي للامانه انا تو مش نحكي بتاتر على الهيئه المديره ولا الناس المسؤوله على القرار في الاتحاد المنستيري راهو بصراحه على الاحتجاج اللي صار واللي بتاتر انا نجم نتفهم لانه بصراحه انا يعني اليوم اتصلت بزميلنا وصديقنا سي محمد بن حسين كنت حبيتك نستوضح ونستفسر قلت سي محمد اسكو ضربه جزاء صحيحه ولا قال لي راهو فما تنويه او فما ذكاء كبير من الملاعبي وبنسبه كبيره الخطا ارتكبه المهاجم دونك ضربة الجزاء ما هيش صحيحة وما هيش شرعية ورغم انه الحكم رجع بون العهدة على مرة وديجاسي محمد يعني عنده انا في فتاتر انا نقول هو الذكاء ولا
3: الصنعة
4: بتاع التخلى
3: اللي بدنو قدام
4: هو راهو حتى كي
3: هذا فما لو كونتاكت في الاسكيو راهو فما
0: من من من من لاعب الاتحاد لاعب الاتحاد المنستيري ياسين الدريدي فما شوية تهور في
4: شو ياسين الدريدي هذه ثاني ضربة جزاء ديجا حتى جماهير الاتحاد المنستيري اللي على ياسين هو التهوى في اللي جاء ضربة جزاء نتاع شوات كان ذكره ضد النادي الافريقي كان ياسين الدريدي هو الطرف اليوم زاد كيف كيف دونك بتاتر انا نقول لكن
0: هو كان سبب في الغاء هدف الاتحاد المنستيري
4: انا من حقك انك تحتج انا بالنسبه تو نجي للهيئه المديره نتاع الاتحاد المنستيري من حقك انك تحتج ومن حقك انك طالب بانصافك لكن انك تمشي اخر درجات التقاضي ولا اخر حاجه اللي انت تمشي في نزاع مدني ولا في شبهه نتاع جنحه يعني مدنيه ودالة تلاعب هذه انا بصراحه نشوف فيه اكسي ونشوف فيه خلينا نكون واضحين, خلينا نقولوا الكلمة بتاتر يحبوا يغطيوا نوع ما على التخبط ولا حد فشل, لأنه قديش من مدرب تودي ديرنيرمو خرج المدرب فتحي العبيدي وجات بالحاج يوسف, دونك هنا نفهموا أنه فما شوية قرار
0: أزمة مادية,
4: أزمة مادية, دونك خلينا نكونوا واضحين, ما نجموش نحطوا حاجات أخرى شماعة على بتاتر ما بين قوسين وبين ظفرين. هو مش فشل بالنسبة لي, لكن هو
0: لابسونس
4: دو ريسيت في الأخير. تقعد الجي اس كا, خليني باش نعطي حق الناس, لأنه بالحق الجي اس كا البارح استحقت انتصارها, أمانة استحقت انتصارها على مجمل الفوليوم دو جو اللي ريناه. طرق الجرى ينتصر على مستقبل جابس في جابس, وانتصر على الاتحاد المنستيري في القروان, وطرق الجرى درب زوز في رخة دوما, دونك عرف من أين تأكل الكتف. وخلينا نكونوا واضحين نعطيه حق الرجل, زوز انتصارات هامين ومهامين, وكل مقابلة والمقابلة اللي تبقات هي بشكون مباراة حياة أموت ومباراة كأس بالنسبة ليه ولجيسكا.
0: فالمقابل أولمبي البيج زاد فاز البارح هدفين مقابل هدف ضد فريق الشباب الرياضية بالعمران. الفريق الأولمبي البيج مرتبة 13 ب31 نقطة, بعيد نقطة على الجيسكا. والبيع المقابلة الأخيرة بشكون مهمة جدا للزوز, فريق الأولمبي البيجي مش واجه فيها النادي الأفريقي في ملعب حمد العقربي بيرادس, والجياس كابش يتحول إلى المتلاوي لمواجهة نجم المتلاوي اللي كان هزم اليوم ضد فريق الترجي الجرجيسي واللي عنده مباراة كأس من بعد.
3: صحيح مازال ماتشوات صعاب بالنسبة للزوز فريق الأولمبي البيجي. البارح الحقيقة الماتش كان من جانب واحد, شفنا الأولمبي البيجي هو اللي يجري على الرجلتا, الفريق العمران حسب رأيي هو الفريق اللغز في آخر الجورني,
0: لغز كبير,
3: لغز كبير في آخر الجورني. شفناه يخسر في زويتن كونتر سليمان, وبعد يمشي الباردو يربح, بعد يعمل ماتش كبير كونتر الاسبيرونس, بعد يمشي البيجا فريق مغير روح كونتر بيجا. دونك ما بالنسبة للفريق هذا, رغم اللي الحقيقة عمل سيزون كبيرة برشا بالنسبة للأولمبي البيجي, يلونشين ما زاد له ماتش صعيب كونتر المتلاوي,
0: ثلاثة في ملعب الأولمبي البيجي,
3: في آخر
0: ثلاثة مقابلات في
3: ثلاثة على ثلاثة. دونك أنا بالنسبة لي زاد ممكن القانون بتاع النزول, فرق النزول يلزم يمبليكي أكثر من ثلاثة فرق, يلزم على الأقل يطيح لو سيزيام ولو كانزيام ولو كاتورزيام يلعب ماتشوات نتاع براج مع لو دوزيام لو تريزيام ولو دوزيام, يلعب ضدهم ممكن بحوافز لفريق رقم 12 والحوافز النقاط لرقم 13, يقعد الفريق رقم 14 مغير حوافز وتتلعب خويا زادة باش يكونوا أكثر جمعيات إمبليكية على الطيوح, وباش نحافظوا على الميثاق الرياضي في آخر السيزون.
0: كيف قال أولمبي البيجي زادة أصدر بلاغ وهدد فيه بأنه إذا كان باش تكون فما عملية ممنهجة من أجل نزل الفريق للرابطة المحترفة الثانية, فإنه مش باش يلعب مباراة النادي الإفريقي وسين صاحب قبل هذه المباراة. وكان متقلق هو أيضا من ضربة جزاء في مباراة شباب الرياضي القروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. وكيف زاد بالنسبة لي ضربة جزاء كانت خيالية ولا تموت لكرة القدم ولا للتحكيم النزيه بأي صلة, هكا قال بلاغ الأولمبي البيجي.
1: هي الحقيقة بيجا ما هيش طرف, هي مباراة اتحاد منستيري,
0: هو متقدم الأولمبي البيجي حتى في الترتيب,
1: هي اتحاد منستيري وشباب القروانية, يعني إيش دخلها بيجا باش تعمل بلاغ احتجاجي؟ يعني
0: ما هو المنافس
1: فماشي يا محمد أمين,
0: لا أنا قاعد نفسر العبير
1: إيه محمد أمين ما عنديش دخل, يعني أنت البلاغ أنت ما مباراتك ربحتها ولا ربحت ضد شباب العمران زوز واحد ولا
3: معينه على المقابلة الأخرى
1: مش
3: على المنافس المباشر معه.
1: ليش ما لشباب القانون تعمل بيان تقول زادا العمران ما مشيتش بالنيفو اللي تحكي عليه أنت؟
0: وحكيوا روا على مع
1: ما يصيرش ما أنا بالنسبة لي
0: وحكيوا على كامل الموسم وخاصة معنا في الفاز.
1: أنا بالنسبة لي نحترم الأولمبي البيجي, صعبة فترة صعبة عند مباراة ضد نادي أفريقي. خويا أنت بالنسبة لك أنت ما تحضرش ليلة صلاة الله, الأولمبي البيجي منذ بداية الموسم كانت نتائج سلبية جدا, تغيير مدربين أو مدرب شيء منه مرة لطفي السليم يدرب ويقوله باش ناخذ طارق جراي, وطارق جراي سكر الهاتف نتاعو, يعني عديد الأشياء هذه ما يجيش في الحرفية نتاع هيئة مديرة فريق كبير اسمه الأولمبي البيجي. بالنسبة للبيان عنده الحق تخرج بيان, لكن البيان أفضل من البيان اتحاد منستير, البيان اللي خرجته تهديد عدم إجراء المباراة مش التجاه للقضاء. بالنسبة لي أنا الميثاق الرياضي الكل, بالنسبة لي أنا اللي بشي يصعد يصعد واللي بشي يبقى يبقى واللي بشي يستتويج, على خاطر الموسم هذا الحقيقة ما شفناش مباراة تأخير, ما شفناش مكتب جامعي خذاب خاطر جمعية وما خذاش مباريات الكل مدور نهائية, أدوار نهائية يعني كبيرة ياسر يعني في الصعود ولا في النزول يعني مغادرة طلبة المحترف الأولى ولا الحصول على اللقب. يعني أنا بالنسبة لي أنا البلاغات رأي تكون في المكاتب مش في صفحات فيسبوكية. تب تعمل بلاغ بعثه للسلطة، أبعث للسلطة ولا أبعث المكتب جامعي، أنا وليت كل شيء قبل يوصل، قبل يوصل بالميل ثقافة الصفحة الرسمية وبعده.
0: واضح. مشيو ياسين الأولمبي البيجي يفوز أمام فريق الشباب الرياضي بالعمران ومازال مصيره بيدي بالطبيعة، 31 نقطة بفارق نقطة على الجي اس كا، وعنده مباراة أخيرة ضد الإفريقي اللي هو بربيع معني بالبطولة.
4: صحيح، كنت بعد المباراة كما ينبغي. أنا الأمانة البلوز راهو كي تشوف ما شاء الله البلوز نتاع ملعب بيجي
0: الحمد لله
4: ميتي يعني تشوفهم يعني من اعلى طراز، مشجع على على التعاطي الرياضي.
3: وفي الموسم لا بريبار تاع لي بلوز كنا
1: بعيد بعد مارس تصب المطر يعني الطريقه.
4: الحاجه اللي جلبت انتباهي انه فما سيطره كامله شبه كليه للاولمبي البيجي في الشوط الاول، ولو انه جي اس او كان ظاهر تكتل دفاعي، الهمامي موجود على مستوى المحور مع الحارس السيد، وتلعب بسيركوي ظاهره تلعب على زغلامي لافون سونتر كلاسيك المحطه، ويحاول انه يعمل الديفياسيون على جزء من اللاعبيه رابيد ويحبوا الاسباس، نحكي على عدي بالحاج وعلى جويني، لكن هذا ما صارش لانه كان فما ضغط كبير رينا، فما كومبليمونتاريتي كبيره ما بين الشلغومي وكامارا. بصراحه الثنائي هذا من احسن ولو انه صحيح الاولمبي البيجي
0: في
4: لكن في المقابلات الاخيره فما تحسن كبير على مستوى السيس ديفونسيف، يعني خاصه خط الظهر، خط المحور نتاع الدفاع، بيان سور مع وجود ملاعبيه دو كاليتي في الكرياتيفيتي، نحكي على حازم مبارك ونحكي سيرتو على فيلاس فضلي. فيلاس فضلي الملاعب هذا نشوفه مظلوم شويه، كان ينجم يعمل كاريير. راني جاي لحدوش انت تو خليت الاحسن للاخير، لانه بصراحه نقطه قوه كبيره
3: السيد الحقيقه البارح زاد عمل ماتش كبير السيد
4: ايفيكتيمو تعلق السيد سويت دو ولا ترواتير من الحدوش يرينا يدخل برشا ويلعب جورت كلوار على اليمين، يدخل برشا للعمق ديما يفسخ الملاعب الاول والثاني ويساو بساق، وعنده ساق يسار ممتازه. دونك انا بتاتر البلوكاج يعني دي بلوكاج صار على سويت اين بالاريتي كاميرا في الشوط الاول. عوده الجي اس او عن طريق المجنم، المجنم هذا على فكره زاده ملاعب ممتاز ظهير ايمن من احسن الملاعبيه في الجي اس او، وعمل مقابلات
3: دقيقه زاده السويسي.
4: السويسي الحسني سنه ديجا وتات باش نحكيوا عليه، السويسي يعني على المستوى التكتيكي ملاعب بوليفالون، ينجم يكون موجود لعب على الكلوار، يلعب في الوسط، يلعب حتى بيفور ريكوبيراتور، يعني ملاعب تستحق اي مدرب يلقى عنده لي كاليتي اللي لوج عليهم الكل. دونك يجي الانتصار نتاع الاولمبي البيجي اللي بالنسبه ليه يخلي حظوظه كامله ويخليه معني بالصراع اللي باش يبقى لاخر جوله. بتاتر انا خليني نكون واضح، انا نشوف انه ديما مالوريزمون ولينا عندنا حاجه الأندية تعملها، هي سياسة تصدير الضغط، هي سياسة تجنب المسؤولية، هي باستعمال بلاغات. يعني توا أنا بتات نشاطر برشا فوزي في الكلام إنه يا أخوي ركز على السيتياسيون تاعك، مثالش حاول تكون تعطي ثقة في الهياكل المنظمة للعبة، الهياكل الرياضية، راهو حتى إذا كان فما انعدام ثقة ولا فما حاجات اللي بالنسبة ليك بيرتوربونت ولا تخليك بركز على الماتش نتاعك، راهو إنك تصدر بلاغ في الوقت هذا وتهدد لو بلوز امبورطون، مش إنك تصدير البلاغ ولا تصدير المسؤولية ولا تصدير الضغط، إنك تحكي على ظلم ولا إنك تهدد، راهو اللي أكثر
1: بيان احتجاجي.
4: شوف شوف يا فوزي، راهو التهديد والتلويح بإنك ما تكملش الشامبيونا، نقول لك حاجه سهله برشا، يعني من حقك انك تحتج، من حقك انك تدافع على على على مصالحك بالامور وبحسب الفصول القانونيه، لكن مش من حقك انك تهدد بالانسحاب، لانه فما زاده كيف كيف فما فصول قانونيه اونكا هو انت
0: فما منافسه كامله، مش
4: منافسه كامله. شوف كيما قلنا ونحكي وراه مش من توا سيلي سيتياسيون باش انت تحكي وتقول راني لازمني نهدد، ولا العب الشانس نتاعك الى اخر لحظه، واذا كان ثبت لا قدر الله تلاعب او اخلال بمصالحك وانت نجمت تثبت وانت نجمت تثبت. دونك بالنسبه ليك هذاك يكون القانون معك والراي العام الرياضي وحتى الصحافه الرياضيه باش تكون معك.
1: الوقت تبرك، انا تو نحب نعرف مباراه باجا والقروان اللي روتور شكون؟
3: لا اذا لا ما عادش ينجموا يجيو، لا ينجموا اذا
1: قرون افضل خاطر
3: تقعد جي اس كا ربحت واحد بليش وزيرو زيرو ربحت واحد بليش وعملوا زيرو زيرو
0: خير.
1: اذا في صوره هزيمه الاولمبي البيجي تعادل القروان يخوللها بالبقاء
3: تقعد القروان. اي ولا هذيك هو صحيح ربحت واحد بشيء وعملوا زيرو زيرو
0: واضح. إذن هذه ساعتنا الأولى من استاد الديوان أميرة مقني في الأخبار. الساعة الثانية نرجع فيها مش نحكيه على مباراة اليوم، مش نحكيه بخصوص مقابلات، فقط مقابلة النجم الساحلي والسيابية مقابل سياسيس ومستقبل المرسى، وبعدها جزء كبير من الساعة الثانية بشكون مباراة الديربي بين الترجي والنادي الإفريقي. أميرة مقني في الأخبار، نرجع بعدها.
5: استاد الديوان، استاد الديوان.
6: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام، صوتكم.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.
5: ديوان فام فلاش نيوز
8: مجهزة السابعة. ديوان فام عسلمة. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة لديوان العميد شكري الجبري يقول أن استعدادات ديوان تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. وأوضح أن التوجه نحو رقمنة الخدمات الديوانية ساهم بشكل ملحوظ في تقليص أجال استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار سواء للحصول على رخص الجولان أو معاينة البضائع، مذكرا في هذا السياق بتطبيقتي رخصة وأمتعة اللتين تندرجان ضمن مسار رقمنة الخدمات الديوانية. وأفاد الجبري أن الديوان التونسية تسعى إلى تعميم الرقمنة انطلاقا من المحاضر الإلكترونية والصلح الإلكتروني إلى خدمات التصريح بالبضائع والعملة، على أن يقع إضافة خدمة التأمين عن بعد قريبا. رئيس مجلس العموم الكندي ودي زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد برلماني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 ماي وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن عن تواصل تنفيذ أشغال تجديد وصيانة وتركيز زلقات الأمان وعكسة الضوء بطريق السيارة، وذلك انطلاقا من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 10 على مستوى محطة الاستخلاص بمرناك في كلا الاتجاهين. وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها أن هذه التدخلات تهدف بالأساس إلى تعزيز عوامل السلامة المرورية وتحسين ظروف السير والجولان خاصة خلال الفترات الليلية وفي مختلف ظروف المناخية، بما يساهم في توفير تنقل أكثر أمانا وراحة لمستعملي الشبكة. في العالم، رؤساء شركات نفط وغاز كوبرا يقولون لسي ان بي سي ان نظام الطاقة العالمي سيتغير بشكل كبير نتيجة الحرب مع ايران، والاضطراب بسبب اغلاق مضيق هرمز كشف هشاشة نظام الطاقة العالمي، مضيفين ان هذا الاغلاق سيدفع الى تغيير جوهري في مشهد الطاقة العالمية. وقال الرؤساء أن أمن الطاقة سيكون أولوية بتوسيع البنية التحتية وزيادة البدائل الاحتياطية وتقليل الاعتماد على أصول ضخمة واحدة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
7: ديوان فم.

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ستاد الديوان. ستاد الديوان
2: 7:07 دقائق رجعنا لكم في استاد الديوان متواصلين معاكم من تو حتى للثمانية متاع الليل. مش نحكيو بالطبيعة في مقابلة اليوم, مش نحكيو على زوز مقابلة النجم الساحلي والسيابي, مقابلة مستقبل مرسى والنادي الصفاقسي, وبعدها مش نحكيو على مباراة الديربي غدوة بين الترجي والنادي الافريقي, والبداية باش تكون بفريق النجم الساحلي رجع اليوم سكت الانتصارات ضد السيابي هدف مقابل صفر. مش نحكيو مع هشام بن جمعة زاد على ديون النجم الساحلي, سمعنا برشا أرقام وهل تجاوزت 100 مليار ديون الفريق. يحضر معنا بالطبيعة عبر الهاتف مراسلنا في سوسة هشام بن جمعة. مساء الخير هشام.
3: مرحبا بك أمين, مرحبا بكل الحاضرين معك في الاستوديو, مرحبا بكل أوفياء ديوان أفهم.
2: شكرا لك هشام. إذا نبدأ بكرة القدم, النجم الساحلي يعود لسكت الانتصارات اليوم بوابة السيابي هدف في سن الله الشعباني منذ الشوط الأول.
3: والله هي العودة إلى سكت الانتصارات في مباراة خلينا نقوله باردة, لأنه تعرف غضب الجماهير على الوضع النجم الساحلي, الوضع الرياضي بدرجة أولى بحكم تسلسل النتائج السلبية. مباراة اليوم خلينا نقوله مباراة النجم عرف كيفاش ياخذ النقاط نتاعو برغم انه سجل هدف تم الغائه بداعي التسلل. عدا ذلك رينا حتى النادي البنزرتي كان يلعب واقف صحيح وحاول هو بيدو يعني جو عديد بالفرص, ولكن الكونكريتيزاسيون يعني التسييم ما كانش حاضر. عدا ذلك مباراة كما قال يعني في تصريحه محمد علي نفخة انه حاول قدر المستطاع انه يرجع الفريق يعني للصورة الطبيعية ويحاول يحضر حتى الملاعبية اللي قادرين يكونوا حاضرين يعني في الموسم القادم. هذا ما لم يعتاده النجم الريادي الساحلي, لانه كان ديما في كل المباريات يعني كان ينافس حتى على مراكز يعني تأهل للمسابقات الإفريقية, ولكن المهم هو الخروج بنقاط المباراة. عدا ذلك الحضور الجماهيري يعني اللي كان متوسط العدد يعني في مباراة اليوم كان غاضب جدا على الملاعبية, وريناه يعني في عديد اللقطات يعني كان عبر على غضب نتاعه تجاه الملاعبية, وخص بالذكر يعني بعض الأسماء خاصة اللي خلينا نقوله ما كانوش تخو ديسيبليني يعني في الفريق, وهذا مفهوم. هذا في خصوص يعني المباراة اللي ما فيهاش حاجة تذكر, عاد يعني مستوى لعب يعني في برشا رتابة وفي برشا
2: مباراة ودية
3: خلينا نقولوا باردة, وكأنها خاصة الواحد يتابع في مباراة سيتي يعني شتانة بين الثرى والثريا.
2: واضح البارح زاد كان الموعد مع المجلس العام العادية لفريق النجم الساحلي لموسم 2024-2025, وبعدها خرجت برشا أرقام هشام بخصوص الديون بتاع الفريق.
3: والله ساعة خلينا نبدأ بالعنوان
2: في الإطار
3: نحطوه في الإطار, هو عنوان كان مدني به سي محمد بالطيفة تحييله يعني زميلنا في جريدة الشروق, يعني قال أجواء جنائزية على إن صحت العبارة عليه, لأنه النجم الريادي الساحلي ما اعتادش أنه في الجلسة العامة يعني غياب رجالات النادي, غياب كبارات الجهة, غياب يعني مسؤولين الأولين يعني سواء من السلطة الجهوية أو أيضا من سلطة الإشراف كما تحدثوا على المندوب الجهوي للرياضة, هذم كل يعني كانوا غايبين. عدا ذلك الجماهير اللي كانت حاضرة والمنخرطين يعني العدد كان جد محدود, حتى لو عاز الشيء ذاك يعني إلى التوقيت, ولكن خلينا نقوله الأجواء ما كانتش ولا بد. في خصوص الأرقام النجم الريادي الساحلي الأرقام اللي وقع تداولها صحيح فيها برشا واقع وبرشا حقيقة, ولكن يزمنا نفهموا أنه اليوم الديون كنا نطرح ديون الرئيس السابق سيدي شرف الدين ربي يشفيه ويخلص وحله, أيضا هناك ديون بتاع CNSS بيشتلقى ديون تقريبا معناها بعيدة على 105 اللي وقع تداولها. أيضا كان لي حديث مع بعض مسؤولين النجم الريادي الساحلي كانوا غايبين يوم أمس, ولكن اليوم استغليت الفرصة يعني في المباراة يقولوا أنه الوضع ما هوش كارثي بالصورة هذيك. علاش؟ لأنه أمين لابيبار يعني متاع المشاكل اللي صايرة مع الجوارات وخاصة اللي كومبرومي اللي عملتهم لجنة فضل النزاعات أغلبها يعني سوسون دي سوم ما كانتش فيهم نيغوسياسيون. ديوم النجم الساحلي إذا كان يضمن السيولة اللازمة في حدود المعقول ويحاول ينيغوسي قادر أنه يطيح في السوم هذيك, وقادر أنه يمشي بالجمعية إلى بر الأمان مع خلينا نقول نحطوا الإصبع على نقطة من النقاط اللي ربما تخرج شوية الفريق من الوضعية متاعه, اللي هو خلينا نقول السكين ذو حدين. إيش معنى؟ فما بعض الأسماء متاع الملاعبية للأسف ما نجموش نجمناش ناخذوهم يعني، ولكن ثم ريان عنان وربما زوز ملاعبية أخرين قراب يعني من الخروج من النجم الرياضي الساحلي، هما بيدهم باش يكونوا وراء سيولة محترمة،
2: لأنه ذاك الحل حاليا الحقيقة
3: يعطيك الصحة. علاش أنا قلت لك سكين ذو حدين؟ لأنه التفريط في الملاعبية عبر التاريخ النجم الرياضي الساحلي كان يعتبر عنصر هام برشا يعني في ضمان مبالغ مالية ضخمة للفريق. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الجماهير ديما تطالب بفريق يعني ينافس وفريق
2: كومبيتيتيف
3: لهنا باش تكون كومبيتيتيف. مع التفريط في بعض الأسماء الوضع ربما يولي حرج نوعا ما، ولكن بالمنطق إذا كان عندي تضمن الخروج يعني متاع الفريق من المأزق القريب اللي هو تقريبا مطالبين ما يقارب 4 مليارات ما قل شوية، قادر أنه الفريق معناها يلقى الوضعية متاعه يعني ويخرج من المشكل اللي هو فيه، مع إضافة معطى هام برشا مرتبط بالجلسة العامة هو النجم الرياضي الساحلي إذا كان يعني أغلق الملف بتاع الجلسة العامة 2024-2025، فهذا نفهم منه أنه الأموال المعتمدة سواء كان من الوزارة أو أيضا من البلدية وغيرها اللي تنهز تقريبا 800 مليون قادر أنه تحل شوية مشاكل النجم الرياضي الساحلي المالية، وهذا ما نتمناه لأن الوضع عموما بتاع النجم الرياضي الساحلي ما يجم يتحل كان بالمال إلى أن تأتي يعني بعض المعطيات الأخرى الرياضية. لأنه حتى نقطة أخرى يعني تحدثنا فيها هو وجوب تعيين مدير رياضي بشو يتحمل مسؤولية الانتدابات، لأنه ورينا النجم الرياضي الساحلي تقريبا الكاستينج في الموسم الفارط ما كانش ولا بد
2: كان فاشل،
3: حتى نوعية الملاعبية اللي جاءوا بعاد كل البعد على المستوى اللي تعود به النجم الرياضي الساحلي، وهذا من غير المقبول أكيد.
2: واضح، شكرا لك هشام على كل هذه التوضيحات. إذا النجم الساحلي كما قلنا وضعية مالية مش سهلة جملة في الصيف هذايا، مطالب أكثر من مطالب بمبلغ قريب للأربع مليارات، لكنه أكيد كما قال هشام باش يتلزم ويشوف عند بعض العروض لبعض اللاعبين، من بينهم ريان عنان اللي عنده اهتمام جدي جدي ورسمي من فريق لوغانو السويسري. ما رأيك في الوضعية ساق قبل ما نحكيو لكم على الكل؟
4: وضعية صعيبة بالنظام، مش نحكيو على لو مونتون توتال في حدود 100 مليار ولا 105 مليار،
2: اما فيه برشا تفاصيل نتاع الضرائب
4: ونجموا
2: فيه مديون بذاك الدين
4: في الاخر، فما فلوس في الاخر، فالاخر فما فلوس تصرفت. حبيت نقول لك محمد امين، وبالمبالغ هذه نورمالمون ليتوال اذا فما بروجي سبورتيف صحيح وعلى قاعده صحيحه راهي مسيطره على الكره في افريقيا وفي تونس لسنوات الماضيه وسنوات قادمه، لكن كي يبدا ما فماش مشروع رياضي مدروس كيف ما يلزم يبقى معناتها غاسبياج
2: اللي مونطون هذا. برشا مسؤولين اخطاوا بالامانه، معناها برشا مسؤولين اخطاوا.
4: انا فما كلام في اللي قالوا اللي حقيقه معناتها يخليك تتالم على الوضع الاتوال، هو عزوف عزوف رجال الاعمال. يقول لك اليوم جلسه عامه ما جاء حد،
5: شنو السبب؟
4: ما نعشني الاسباب اكزاكتمون، بعد ما كنت انت تعطينا
5: بعضنا حبال في اي جمعيه، فما بعضنا حبال ينسبوا بيكونوا مع حبال فريق. هذه صفحات فيسبوكية من وراء الكرون يتهجم على المسؤولين، يتهجم على رجال الأعمال، يتهجم على العباد.
2: والله يخريطوا كان في تونس في فيسبوك يحكم في كل شيء
5: يعني. والله يشوفوا فيه يأثر يا محمد أمين وينيس وياسين، يأثر الفيسبوك شو ما يأثرش.
4: خليني نجيس نكمل الفكرة بتاعي. أنا اللي قلقني واللي يحز في نفسي هو عزوف رجال الأعمال، ونعرف اليوم ما الوضع يرجع كيف ما يلزم ولا الوضع يرجع إلى حالته الطبيعية، فما عندك ثلاثة حلول، ما عندكش حل آخر. حل الأول هما رجال الأعمال، اليوم فما عزوف كبير من رجال الأعمال باش يكونوا موجودين وحاضرين ويدعموا النادي. الحل الثاني اللي هو سبونسور كبير وينجم يخرج الإتوال من أزمته المالية هذه، والحل الثالث اللي هو ينجم يخرج من الوضع الإداري والوضع المالي لكن يأزم الوضع الرياضي اللي هو بيعلم لاعبية. اليوم كي تقول لي فما لاعبية ينجموا يخرجوا كيما ريان عنان ولا منعش كيما صبري ولا سيدريك كبو، انت تصور يخرجوا ثلاثة من لاعبية هذوما
2: مش فوض مشاكل
4: فانت كونترا، اما ينجم
2: صبري وريان هم ينجم يجدد ويغادر.
4: انت كي تخرج لثلاثة من لاعبية هذوما قيمتهم الفنية وإضافتهم الكبيرة باش تصير تعاود تبني فريق من الأول جديد، وحتى المبالغ اللي باش يجيبوهم جوست باش يخلصوا الديون، معناتها باش يغطيو لك انتدابات جديدة قادمة ولا مشروع رياضي قادم ما ينجموش. واليوم الإتوال الحقيقة كي تتفرج فيها تحس فريق معناتها ما عندوش ثوابت على الميدان، تحس بارفوا دي زيكس بلوا من شويه ملاعبيه من كشريته ولا من بو ولا من من عنين ولا من عبيد، لكن لا كونتينيتي في المردود نتاع الفريق ما شفناش مردود دي او دي با، معناتها ما فماش استقرار فني وما فماش استقرار على مستوى النتائج. وهذا بيان سور ما ينجم اليوم ليطوال يرجع كان نوعيه نتاع لاعبين ممتازه، واللي مالوريزمون مبدئيا الموسم القادم ليطوال ما عندوش البودجي اللازم باش يعمل دي ريكروتمون اي سورتو كي يبيع الملاعبيه اللي نحكي لك عليهم هذوما باش يغطي المصاريف نتاعه ولا يغطي
2: الفلوس نتاعه. باش نجم زاده عنده برشا نزاعات ليطوال، عنده 17 نزاع حاليا محلي
4: صحيح.
2: بما فيه المدرب لسعد الدريدي، غفران النوالي وبرشا ملاعبيه،
5: حتى اللاعبين اللي ينشطوا تو قدموا شكاوى للضمان
4: صحيح. تو دير نرمون نسمع في برشا
5: ملاعبيه نسيم فما
6: إجابة. والله صدقني مش نحكي تو، أنا اليوم عرضت صورة تصويرة للجلسة العامة الانتخابية العادية للنجم الرياضي الساحلي، للعريق الكبير النجم الرياضي الساحلي، قبل الدقائق من انطلاق الجلسة كراسي فارغي ما كان شاغرة، يعني صورة تعكس الوضع المخزي والوضع الصعيب اللي يمر به فريق هذية. بالحق اليوم صدقوني تجاعد كريت فريق كما في عراقة وفي قيمة النجم الرياضي الساحلي، عزوف الناس اللي دعم، عزوف الناس المسؤولين، راهو نجم الرياضي الساحلي وصل للسيتياسيون كريتيك هذية، راهو في جرة الهوات، الناس الهوات اللي تسير، فما ناس هوات التسيير، فما ناس جات للفريق كانت تحلم انها تكون وتمثل مصدر قرار في النادي، كانت تحلم جودي بيان، كانت تحلم نحكي ما بعد فترة شرف الدين. الناس هذوما مسؤولة مسؤولية كاملة على سيتياسيون كريتيك اللي وصلت لها ليطوال، على الديون اللي غرقت فيها ليطوال. أنا معي شيء صحيح لمشكل مشكل مالي، لكن شنو خلاك توصل للمشكل المالي؟ هو مشكل قرار، هو مشكل كاستينج، هو مشكل ناس ما تعرفش تسير، فما ناس هوات ما تعرفش تسير، جات خدمة في النجم، أخذت أخطاء، أخذت قرارات خاطئة، ومعروفين الناس هذوما. نحكي على نحكي على ناس عندها يعني صحيح تنتمي، احنا ما نشكوش في اخلاقيه
2: اخلاقها، مسؤولين اخذوا فلوس من اللي تقول.
6: نحكي على مير على القروي، نحكي على زبير بيا، نحكي على قاسم، هذوما ناس
2: فما مسؤولين،
6: هذوما ناس خلينا نكون واضح، خلينا نسميو باش نحكي على المسؤوليه الرياضيه، مسؤوليه الرياضيه
2: من عمري ما سمعت
6: خذوا قرارات جابوا ملاعبيه عينوا ناس ما نشحوش، والاخطر والادهى انه الناس اللي غلطت واللي اخطات كملت خدمه في ليطوال. اليوم ليطوال نتفرج في ليطوال محمد امين، انا نتفرج في النجم الرياضي الساحلي اللي قبل لانسيرت مومون، انا في الجمعيات لعبت فيها الكل، كي نمشي ليطوال من اولمبي سوسا من ربع ساعه الاول نعرف روحي السيتياسيون نتاعي اليوم شنو، نعرف اليوم باش نربح ولا باش نعدل ولا باش نخسر. دونك باش تفهم انت السيتياسيون اليوم النجم الرياضي الساحلي بدون هويه، ملاعبيه النجم، ملاعبيه النجم اليوم، ملاعبيه الناس اللي تحمل قميص النجم، الناس اللي تدرب النجم، إلا من رحم ربي، خليني نكون واضح، الناس اللي تحب وتغير، لكن كي تشوف كمية الهواية وتشوف الناس اللي ما عندها حتى كفاءة تخدم وتلعب وتقرر في النجم تجم تفهم السيتياسيون اليوم. بالحق أنا يعني حتى الهدف اللي تسجل اليوم يعني مقابلة رديئة فنية رديئة جدا، ما فما حتى أونجو، راهو بعد سلسلة الهزائم والنتائج السلبية أقل حاجة نجم يعملها ملاعبي للجمهور هذاك اللي جاء انه يرضيه. اليوم راهو ما غير حتى فولونتي، ما غير حتى غيره على قميص النادي، راهو النجم الساحلي راهو فريق كبير، لكن نحب نبشر الناس راهو مهما صارت ومهما تكلبت على الفريق هذايا من اخطاء ومن ناس ما عندها حتى علاقه ومن ناس متمعشه، راهو باش يبرى، لانه الكبير يمرض ولا يموت. وانا مع انيس، راهو حلول اليوم ترقيعيا انك تبيع ملاعبي واثنين وثلاثه، لازم حلول جذريه في الفريق، لازم الناس اللي تحب واللي تغير، الناس الفاعلين مش اللي يحبوا الفريق ويحبوا مصالحهم اون باراليل، لا، الناس اللي تحب الفريق لازمها تقف ولازم يقرروا يجيبوا ناس اكفاء، ناس عندها دي كومبيتونس، واخدم باولادك ما يسالش، اخدم باولادك واشتغل، اما انك تبيع وتلقى حل ترقيعي وغدوه تعاود تهبط في نفس السيتياسيون وتغلط نفس الاخطاء وتخلص كاش نفس الحاجات الخايبه اللي صارت، دونك بالنسبه لي ماكش تلقى حل. دونك بالنسبه لي رجاء للناس اللي تغير على النادي هذا لازمها تقف اليوم قبل غد.
5: بالنسبة لي أنا تقول أنت يعني الأسماء اللي ذكرهم ياسين بعد فترة رضا شرف الدين خذوا الفريق، عارفش عليه خذوا خطر الفراغ، هما ما همش هما اللي
4: حابين الفراغ يصنع فرصة صحيح.
5: ايه رجال الأعمال اللي يحبوا النجم الساحلي متواجدين ياسر في الساحل وفي العاصمة هما قلت لك راهو صفحات فيسبوكيه وبعض الحبايب من النجم الساحلي راهو كانوا متسبين. فما عباد عندهم مناصب كبيره ياسر, رجال اعمال تقع عندهم, عنده تقاهم معامل وشركات, هو باش يقدم للنجم الساحلي تولي صفحات هي اللي تسب فيه ولا تشتم فيه, هو عنده عائله عنده منصب نتاعو. لذا لابد من احباء النجم الساحلي تتكاتف وتبعد هذه البعض الاحباء اللي نسميهم مش محبين اللي قاعدين يكتبوا على العباد هذوما, مش النجم الساحلي يجيها الرجل المناسب في المكان المناسب عنده نفوذ مالي ورجل اعمال يبدا من الساحل ولا من سوسة ولا من اي المهم محب النجم الساحلي وتترجع النجم الساحلي. اما بالطريقه هذه راه باش تقديمها فراغ وكانهم هذوما اللي جاوا عاملين مزيع على النجم الساحلي اللي قاعدين يسيروا تو.
2: واضح. فاصل قصير بعد نحكي على مباراه مستقبل مرسى والنادي الرياضي الصفاقسي اللي فات بفوز السي اس اس بثلاث اهداف مقابل صفر.
1: ستاد الديوان, ستاد الديوان.
7: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان افام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية لـ8 متاع الليل, نقل مباشر للمباراة, كواليس, تصريحات وتحليل فني, كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لعدل الموجة وكونوا في الموعد. ديوان افام صوتكم.
0: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
1: ستاد الديوان, ستاد الديوان.
2: السي اس اس يواصل في سلسله اللاهزيمه المباراه رقم 12 على التوالي, يوصل للنقطه 59 بعد فوز اليوم ضد مستقبل مرسى 3 اهداف مقابل 0 اهداف, كل من ايمانويل اوكبول وكذلك نور الخروي وكذلك محمد صالح المهذبي. فوز كبير للسي اس اس اليوم ياكد به بطبيعه الموسم اللي قاعد يقدم فيه وخاصه نهايه الموسم الممتازه جدا بالنسبه للمدرب محمد الكوكي.
5: نجاح كبير ياسر فني, نجاح فني كبير ياسر بالنسبة للصفاقسي. أنا مش نحكي أمور كواليس, يعني مباراة بين الشوطين كان تكريم علي معلول وجلال وش ومختار اختار ذويب عمر جبالي, يعني تكريم المدير مستقبل المرسى يعطيها الصحة. أنا حاجة برك تشوف علي معلول لعب تو يلعب يعني وبين الشوطين يوقع تكريمه قدام يعني جماهير منافس, نقول حاجة برك. بعد حماد العقرب الله يرحمه جاء علي معلول لاعب نادي صفاقسي اللي يحبوه تونس كامل, يعني
2: لاعب جمع زاد جمهور الترجي صفق على
5: لاعب استثنائي, لاعب استثنائي اخلاقا اخلاقا. انا يعني قلت لك اخلاقا راهي اهم من لاعب, على خاطر هو في الميدان حكم يحكي مع علي معلول. اي حكم عندي 4 مباريات ولا 5 مباريات نتبع حكم راهو يحكي مع معلول بالاخلاق ويعني وعلي بعد اصحابه يعني بالحق علي معلول. بعد حماد العقرب يجي علي معلول, بعد حماد العقرب الله يرحمه يجي علي معلول, ان شاء الله ربي يبقى عليه الستر, ان شاء الله تكون دعوته للمنتخب يعني يتحول مع الفريق الوطني المنتخب الوطني علاش لا,
2: خاطر
5: هو بالنسبه فنيه موجود وستان ليدر ستان جوار ليدر يعني يلم الجروب. وهذا الكل اللي قاعد يشوفه في فينات صفاقسي راهو منذ انتداب علي معلول ولا منذ عودة علي معلول بعد الإصابة, يعني دوما بداية الموسم علي معلول ربي بقى عليه الستر قاعد النادي صفاقسي تاخو في ثمار الانتداب تاع علي معلول. الأجانب زاد قاعدين يقدموا ياسر, محمد الكوكي الحقيقة قاعد يعمل في يعني يعمل في حاجه
2: نهاية موسم ممتازه برشا.
5: اي محمد الكوكي قاعد يبصم يعمل في بصمه
2: قبل ما نحكي لمحمد الكوكي. انت الاسبوع الفارط اعطيتنا معلومه مؤكده اكيد صحيحه اللي هي 2.7 مليون دينار لازم يدفعها من السي اس اس. بطبيعه في وسط الاسبوع كان فما اجتماع بين الوزير وبين مدير السي اس اس وبين الجامعه التونسيه لكره القدم.
5: هو دعوه, هي دعوه للنادي الصفاقسي هي اللي حبت تقابل الوزير
2: باش تشوفوا حل في
5: تشوفوا حل والا تاخير
2: في النزاعات اللي
5: فاتت. يحبوا التأخير في وضع واحد وتأخير
2: يحبوا التأخير.
5: إيه خطر أنت إن شاء الله إذا نادي صفاقسي
2: بنسبة كبيرة إيه مش إن شاء الله بنسبة كبيرة مش يكون يا في الكونفدرالية في دوري أبطال أفريقيا
5: لا إن شاء الله يتوخر القرار يقول لي حتى من الحقيقة من منحة اللاعبين
2: اللي مش
5: كأس العالم يعني يجي مضيف للنادي راضي صفاقسي مبالغ
2: مهم جدا
5: تدخل وتولي تخلص الديون بتاعها وكم من اللاعبين بتاعها وتبدا الموسم باهي بالرغم يعني فما راهو تحركات ولا لقاءات خاصه السيد موسى السلامي. راهو سي موسى السلامي قاعد يلوج على حلول وعلى ذكر احنا نادي صفاقسي كانت مراسلة من المكتب الجامعي بتسالش على مباراة الكاس الدور النهائي يوم 30 ماي بعد اخذ ورد. لكن راسلة التراجي راسلة المكتب الجامعي راسل نادي صفاقسي راسل التراجي رغم غير لاعبين دولي
2: هي بطبيعه
5: يعني هو
2: موافقوا الجمعيات
5: بالنسبه للنادي خاطر اذا ما
2: توافق القرار عندهم هم عندهم القرار باش يكون
5: يوم 30 يوم يعني 30 ميل
2: في صوره في صوره صوره مزوز
5: فما
2: فرق اخرى معاهم
5: اي نحكوا على
2: زو لا لا حابين نوضحوا برا
5: خاصه الترجي والنادي صفاقسي خاطر شكون مازال سقيت الدير
2: والعمران الترجي الجرجيسي
5: والترجي الجرجيسي
2: نجم المتلوي
5: هذوما ماهم في ماهمش موجودين
2: مبدئيا ثم جمعيه بعض
5: وحاج نحكيوا على اللاعبين الدوليين منطقيين
2: هم المعنيين صحيح هم المعنيين لذلك علاش راسل
5: هو كان يترشح واحده من الادوار القداميه مثلا يهزوا لهم لاعب يقول لك يمشي اللاعب خير ما نلعب دور ديالي خاطر المليار و100
2: برشا فلوس
5: معنى النادي الصفاقسي قاعده ماشي في طريق الصحيح يلزم العباد كل تلف النادي الصفاقسي وماذا بينا تكون هيئه مديره منتخبه لمده سنتين
2: وهذا ما نتمناه لكل الفرق اللي عندها هيئات تسييريه. تفضل انيس.
8: دونك اول حاجه مشكوره هيئه مستقبل المرسى البادره
2: لقطه الموسم
5: المباراه اللي فاتت لقطه الموسم
2: في انتظار مباراه غدا
5: نشوفوا لقطه الموسم أيه. هو اللاعب الأجنبي متاع الأولمبي البيجي لقطة الموسم هيك وبالرغم من الأسبوع الفارط ما حكيناش عليها بالحق لقطة موسم
2: فما روم لعبية تقدرهم من غير ما تشعر
8: علي معلول اليوم في كرة القدم التونسية أسطورة وانت كي يقول لك علي الكعبي أحسن علي القوش في تونس ويبجلوا على روحه
2: وكملنا
5: كملنا كنت لعب في النسيح سيبات حمد العقربي شكون هو اللاعب الوحيد اللي يحبوه جمعيات كل
2: مش نحكي كورة خطر عشان نوفتها من
5: الدربية لا لا اللي يحبوه جمعيات الكل تو في عمر 37 سنة ربي بقى لي ستة
2: علي
8: فوزي انت قلت احسن لاعب حمد العقربي قلت تعرف ايش قلت انت قلت احسن لاعب بعد حمادي العقربي
5: لا في محبة الجماهير
8: هذا رايك وانت حر فيه وانت رايك حر فيه لا لا هو خليني نتكلم يا عايشك خليني انت ما اخذتي تراي ولا خليني
5: نعطيك تراي يعني تفضل يا عايشك
8: يعني انت تو ما تشوفش نوع منك يعني نوع من الظلم نعرف بحسن نية مش بسوء نية أكيد إنه الأساطير النادي كي نحكيه على حاتم الطرابلسي نحكيه على اسكندر السوايع في فترة من فترة
2: هو وضح قال لك مازال يلعب
8: يحبوه جماهيرين يعني أنت كتوصفه كبعد حمد العقربي وأسطورة نعرفه احنا أهمية حمد العقربي
2: لا هو حمد العقربي راهو يحبوه تونس كاملة وعلي معلوم كيف
5: حماد الله يرحمه مباراة بنزرت حصل الورقة الحمراء الجمهور بنزرت خرج
2: نرجع نيسا نرجع نحكي كورة كورة تسكر موضوع علي معلول هذاك رايه
8: قلنا بارك الله فيه من هيئة المستقبل الرياضي بالمرسى تكريمها لرموز كرة القدم التوانسة اي كومبري علي معلول السي اس اس انا اشوفه خذا الماتش تريزو سيريو لانه السي اس اس مازال امبليكي بالمرتبة الثانية مازال يدافع على حظوظه للمرتبة الثانية الاطار الفني ولا الفريق بدا بخطة 4-3-3 في توجه تكتيكي مع
2: مغاير
8: مع بعض الغيابات لاعبين وسط الميدان مره نشوفوا سونتينيل وحده مع حسامادو ودور ليور بارفو يطيح كدوزيام مليو اكسيال ترابلسي وموتيابا يكون كصانع العاب دونك السي اس اس ما يحسب له في فتره محمد الكوكي اللي هو سي اس اس فريق واقعي جدا ويعرف ينتصر ويعرف يستغل اخطاء المنافس نتاعو وهذه كاليتي مهمة في ليزيكيب اللي تحب تنشيني بالريزلتا بوزيتيف دونك اليوم السي اس اس حافظ على ثوابته اللي قلنا عليهم اللي هي
5: غيابات خمسة لاعبين
8: غيابات فما زوز غيابات زوز ولا ثلاثة غيابات
2: زوز اساسيين
8: زوز اساسيين بن علي وبكا يجيبوا راهم إياد
5: حبشية
8: إياد بالوقت بو حبشية نجم تلقى له معوض
2: لظروف أخرى هو حبشية
5: لا حبشية لظروف أخرى مناسبة نقدمه له التهاني يعني اليوم يوسف حبشية يعني كممرض مختص في التخدير والعاش يعني عمل السلطة المنصب تاعو ألف مبروك
2: مبروك
5: يعني محلاها واحد بين القراية والتقبيل القراية
8: ألف مبروك يعطيه صح حبشية اللي قدر يوفق ما بين الدراسة وما بين الكارير سبورتيف نتاعو دونك قلنا حافظ على ثوابته اللي هي التوزيعات اليوم الهدف الاول توزيعات توزيعات المذبي. اليوم المذبي رجل مقابل انا حسب رايي دوز اسيست وهدف
2: غياب كبير
8: بعد غياب طويل برشا ولعب في بوست اللي هو ماهوش متعود يلعب فيها برشا اللي هو لعب على الكلوار اليوم. واليوم واضح اللي محمد الكوكي مع لي زابسونس ومع الغيابات ومع سيرتو لو مونك على الملاعبيه على لي كلوار. اليوم راهو سي اس اس في موسم سابق سي اس اس عنده اكثر فريق عنده دي جوار دو كلوار فابيان حباسي بركات باشا. اليوم سي اس اس براتيكمون ما عندوش دي جوار دو كلوار جوست عنده دي جون جوار. اليوم القروي اللي سجل اليوم هدف عنده العايدي اللي هو بليسي واليوم المهذبي كيكون على الكلوار بعد اصابه العايدي ويحاول يلقى حلول. وهون فما التفكير نتاع مدرب اللي هو يخدم بار كيما نقولوا بار ايتاب ولا بالمرحله عنده ماتش كوب بروشين مو عنده ماتش كوب كونتر الملعب الجافي بدا يحضر يحضر الماتشات القادمين ما بما فيهم ماتش الكوب اللي هو اللي هو مهم ومهم جدا. دونك المرحله الاخيره اللي عاشها سي سي اس وما سيرتو في الفاز روتور وقبل شويه الفاز روتور سي سي اس يقدم في في بيريود جيده وممتازه جدا مع محمد الكوكي. ان شاء الله تكمل السيزون اون بوتي ان شاء الله يكمل الكوب و سي سي اس كملوا بوتي.
2: واضح يا سينا
6: الكاليتي
2: الكاليتي برشا الحقيقه ما تفضل
6: ميسيتر انا نحكيو كلمتين
2: لا لا لا لا, لا, لا تفضل
6: بور كونكلور انا شفت الكاليتي تكنيك انديفيديوال لي كوليكتيف نتاع لاعبيه نادي رياضي سفيرسي خاصه الاجانب اللي عملت الفرق اليوم براتيكمون رينا حتى تيلمون فما كونفيونس عند اللاعبيه في سيتوياسيون باهيه وفي وفي كونفيونس كبيره. دونك حتى النوسيون دو بلوك حتى النوسيون دو كوفيرتور ما كانش متوجب بكثره وهذا دليل على الكاليتي نتاع اللاعبيه. يعني حتى اللاعبيه وسط الميدان نحكي على موتيابا حسامادو وبيان سور ترابلسي ملاعبيه يعني يمتلكوا الكره ويعطيو كل الحلول. العوده من 3 5 2 ل 4 3 راهو هذه اكثر نقطه انا بالنسبه لي عجبتني لانه الفريق اللي يكون عنده فليكسيبيليتي تكتيك وقادر يتحول في التمشيات التكتيكيه من 3 5 2 ل 4 3 هذا دليل انه الفريق اصبح ناضج على المستوى التكتيكي وهذا جيد. بيان سور انا بالنسبه لي ما نجمش نتعدى وما نحكيش على على التوظيف او التعويل على المذبي في في خطه جناح في خط الجناح ايمن انا لي دروا ولو اني حتى على الاستوريكمون على المستوى الفيكيو انا قبل كنت موجود على على راس على يعني كمساعد الاطار الفني في في مستقبل جيش كنت لعبت ضد الاولمبي الباجي والمدرب وقتها نتذكر مع الكوكي

0: إذا كان تحب تكمل موسمها لازمها ديما التتويج، وما راش إنه الكاليفيكاسيون للكاف باش تكون من نصيب الفريق، لكن أكيد وثابت إنه حصوله على الكأس هو اللي باش يخلي الناس كل تشتغل في أكثر ثقة وأكثر أريحية وأكثر تحضير للموسم القادم.
1: واضح. نمر لمباراة الديربي غدوة، أكيد مباراة مهمة جدا بداية من الساعة الرابعة بين الترجي والنادي الإفريقي، مهمة وتنجم تكون حاسمة من أجل حسم لقب بطولة الموسم هذا. زوز فريق تقريبا كملوا أكيد اليوم تحضيراتهم بدون غيابات مؤثرة جدا، باستثناء يمكن في الحارس بشير بن سعيد بالنسبة للترجي، في المقابل عودة وحمزة جلاسي عنده انذار ثالث، في المقابل عودة ساس
2: أقصى
1: ورقة حمراء، في المقابل عودة ديانساس وكذلك وسيلة أبو عالية من جانب الترجي، في الإفريقي عودة حمزة الخضراوي غياب أسامة بوغرة مع جايزية بقية اللاعبين. باتريس بوميل ياسين منذ مدة يبحث عن نتيجة وأداء مشابهين للشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي، يبحث زاد على فوز في مباراة كبيرة وحاسمة، لأنه حتى في الموسم هذا لحد الآن لعب ضد ليتوال تعادل، ضد سيساس تعادل، وفي المجمل حتى مع فريق مولودية الجزائر نفس القصة في المقابلات الكبيرة، ضد بلوزداد لقبيل اتحاد العاصمة من 11 مواجهة مباشرة في الدوري فاز في زوز مقابلات، في المقابل زاد مواجهة مباراة خاصة جدا اللي هو ضد فوزي البنزرتي اللي عاود قول احنا احيا المنافسة نتاع البطولة الموسم هذا مع النادي الافريقي بتواجده هو، كل شيء يعني كل شيء اصبح اتبدل في الافريقي، لان نحكيو على ممكن نحكيو على اهم مباراة في اخر 20-30 عام بين زوز فرق من اجل البطولة.
0: اكيد احنا تواسى في لونطون ما ريناش مباراة بالشارم هذا وبالاهمية هذه، انا احكيو على الترجي الرياضي التونسي يلعب امام جماهيره باش يكون في اسبقيه، صحيح سيتياسيون كريتيك للفريق، لكن الترجي خلينا نحكي على الترجي ونحكيو على النادي الافريقي وماذا بيا اني سيتفاعل معاه، لانه الديبا باش يخرج كونسيستون اكثر نتصور في في في تمشي التكتيك، باش نحكي بتاتر على التايمينغ نتاع المباراه، التايمينغ يجي كما قلت بعد فتره صعيبه شويه للترجي، شويه انتقادات، عدم ثقة، خلينا نكون واضحين من المدرب، لكن ديما نعرفوه الترجي حتى كي ناخذوا هيستوريكمون فيكو الترجي ديما يكون في المقابلات الكبيرة جاهز ويكون حاضر، لأنه عنده من الاكسبيريونس أنه يحاول ينيغوسي، مش باش نيغوسي مقابلة باش نيغوسي مصير موسم، دونك هنا تيتر سي تريز امبورتون هنا حتى على المستوى التعامل البسيكولوجي والذهني، نعرفوا الترجي قادر أنه يحضر كما ينبغي. التمشي التكتيكي خليني نتفاعل معاه، لو 4-3 هو الشوا، ديما نقول الترجي ما عندوش الأظهرة اللي قادرين يصنعوا الربيع بتتر في الموسم هذا، ما عندوش الأظهرة اللي تطلع وتصعد وتعطي حلول كبيرة، صحيح يعني الأظهرة تكون بأدوار دفاعية بتتر، نقطة قوة الترجي على مستوى لاكس على مستوى المحور متاع الدفاع اللي كان سيرتمامو متوازن بوجود توغاي وجلاسي قبلهم مريح قبل ما يتصاب، لكن في الفترة الأخيرة مع كما قال فوزي مع الحمرة متاع جلاسي السؤال يطرح نفسه هو شكون الملاعب باش يكون
3: مريح العب بالمشلف
0: العب، لكن أنا أقول
3: صحيح هل باش يكون جاهز،
0: أنا بالنسبة لي نشك عليه نشك لأنه راه الكومبيت الكومبيتيفيتي دونك نجم يكون بن حميدة، دونك هنا بتتر انا علاش ما نعرفوش اكزاكتومون الشوا نتاع الثنائي المحور، لكن اهم حاجه اذا كان باش يعول اذا كان باش يعول على الكومبليمونتاريتي والفيكيو ما بين مرياح وتوغاي، لكن هنا النسق والجاهزيه والبريزونس على مستوى الجاهزيه البدنيه
3: والتكامل
0: نجم لا التكامل
3: موجود
0: لكن راهو التكامل بدون جاهزيه بدنيه وبدون حضور بدني راهو نجم يكون مشكله كبيره في مباراه الموسم للترجي الرياضي التونسي. منطقه وسط الميدان اللي هي بالنسبه لي اللي كانت نقطه انسرتم ونقطه قوه الترجي اصبحت مشكله من المشاكل على مستوى كل الملاعبين اللي تلعب مع بعضهم على مستوى الكرياتيفيتي، فما ملاعبي براتيكمون وحيد فقط هو الملاعب الظاهر والجاز واللي هو اللي يقوم بعمل كبير نحكي على هوبيلو، دونك شكون يمشي يكون معاه، اسكو باش يقع الاعتماد بتاتر توا في الوقت هذا وفي الجاهزية واللي مثلت مفاجأة الجماهير الترجي هي عودة الروح والعودة الجاهزية الرفيعة اللي بالنسبة لي ملاعبي باش نجم يكون عنده دور كبير في المباراة متاع غدوة، لكن زاد شكون الملاعب الثالث، اسكو باش يكون جبال، اسكو باش يكون كوناتي، اسكو باش يكون الحاج علي، دونك هنا هو الملاعبي اللي باش يكون اكثر يندفع.
1: فقط سؤال صغير ياسين، هو الحقيقة الترجي في الجولة
0: يعني ماذا بيا كوزري انا ديجا نتفاعلوا فيها باش تخرجوا باكثر معلومة،
1: هو الحقيقة الترجي يعني في المقابلات الفارطة عاول برشا على انه يشد هو كورة يسيطر يلعب الهجوم
0: البوسيسيون
1: صحيح، هل انه باش ينجم يعاود نفس ممكن احنا السيستيم ضد الافريقي اللي هو فريق يعرف يماركي ويعرف يخرج بالكورة ويحب يعني حتى هو يحب يتاكز.
0: شوف بنسبة كبيرة حسب الشوا نتاع زون دو ريكوبيراسيون باش يصير. معناتها يعني اذا كان الترجي الرياضي التونسي يقرر انه البلوك نتاعو يكون عالي انه يضغط على النادي الافريقي في مناطقه دونك هنا الشوا نتاع ملاعبيه وسط الميدان باش يكونوا ديزاكروشور ملاعبيه اللي يعرفوا يفتكوا الكره. اذا كان

0: بالنسبه لي مش يكون متوازن بانسيو مثلا اذا كنتش يكون متوازن ويحاول انه يبني مع الخلف من الخلف دونك علاش هنا بتتر البريزونس نتاع مرياح تكون بوزيتيف في حاجه انه الكره تخرج نظيفه ملتي لانه مرياح في البيلد اب مرياح من
1: الملاعبين
2: مش ديما راهو مش ديما
0: الشواء نتاع ثنائي المحور ينجم ياثر على الشواء نتاع ثنائي منطقه وسط الميدان دونك بالنسبه لي شنو هي الثلاثه مراكز اللي ماهيش باش تكون مشكله كبيره انا نشوف لاتاكون ستاسيون اللي هو 80% من لعبة الترجي في الفترة الأخيرة في سيرتي بريفيرونسي نتاعو عليه هو لأن تلعب الكرة طويلة على دانو واللي بالنسبة لي ما زلت عند رأي من أفضل المهاجمين على مستوى ربح الكرة الأولى والكرة الثانية وطلب الكرة وليزابيل أرك دو سيركل لكن وعنده مشكل كبير ومشكل خطير نتاع كونكريتيزاسيون وهذه ديما قلت رأي عمرها ما كانت أوبستاكل دونك اللي فما إرادة وفما فولونتي وفما قناعة من الإطار الفني ومن الفريق ككل ولو أنه الترجي ما يرضاش
1: ولأنه في المقابل
0: بالوقت هذا الكل نتاع عدم التهديف لكن هي فما زوزة من اللاعبية في الترجي نجم نقول اللي هما ينجموا يكونوا فارقين نحكي على رفيعة ونحكي خاصة على دانو اللي ديما نيس
1: مش فعل معك
0: مش فعل معك وسع بالك شوية
1: في النقاط اللي حكي فيهم كل مشكلة
0: نحكي على الترجي عاد الشواء نتاع لي دوزيلي نحكي على أبو عالية بيان سور ونحكي على الحميدي اسكو باش يكون موجود أو جبالي نجم يكون زاد كيف ديكالي على الكولوار او الملاعب الاترونجي
1: جاك ديارا
0: نجم يكون ولو انه جاك ديارا ديما نقول انا الترجي تعول عليه اكثر في كونتكست نتاع ترانزيسيون ومتاع مساحات هذه بالنسبه للترجي
1: بالنسبه للترجي بومال تعدى بدو تيست صعب تيست نجح فيه وتيست اخفق فيه تيست الاهلي المصري نجح فيه تيست ماميلودي سان داونز اخفق فيه وهذا لو ترويزيام تيست
3: تونس زوز تعادلات مع ليتوال مع سياسيز المقابلات الكبيره
1: ديما نحكي لي تيست المهمين
2: فوالا
1: نحكي لي تيست المهمين اللي هما في مصير ويحددوا تيتل
3: سيرتو ماتش الاهلي
1: وغدوه لو ديرني تيست اللي هو ماتش الموسم واللي هو انا بالنسبه لي ماتش مصيري لانه اللي بيشير به غدوه والا اللي باش يخرج بعد المقابله في المرتبه الاولى هو اللي باش يهز الشامبيونات دونك هذايا بالنسبه لي حاجه اكيد اللي حاجه اللي مقتنع بها بينو بيرو لانه اللي باش يربح الديربي اذا ما ينجمش يربح الماتش كي سوي سامحني راك ما تستحق الشامبيونات دونك هذايا بخلاصه وبتوكور معناتها بالنسبه نتفاعل على
0: حكايه الاظهره
1: لا الاظهره قبل كل شيء هي نقطه الاختلاف ما بين الكلوب افريكان والترجي هي على مستوى الاظهره الكلوب عندها دي لاتيرو امبليكي برشا في الكونستركسيون في البناء الهجومي وفي ليزاكسيون اوفنسيف وفي التسجيل وفي ليزاسيس وفي التوزيع واظهرة الترجي اللي هما اثناء ما كانوش باللي فيه والا باللابور اللازم باش يكون الترجي يلقى حلول اخرى على مستوى لي دو لاتيرو نجي توا نحكي على دانهو حبيت نتفاعل مع دانهو بالنسبه لدانهو انا بالنسبه لي غدوه مقابله الفرصه الاخيره لدانهو كان باش يكون حاسم باش يسجل وباش يكون بون غدوه هو غدوه دونك حاسم وديسيزيف الور لا وقتها ينجم فريمون معناتها يخلي الانطباع نتاع الناس الفني ينجم يتبدل اما سينو غدوه ما يسجلش ويا سامحني انا بالنسبه لي ماهوش لو جوار والا لاتاكون اللي فريمون الترجي يستحقوا انا حاجتي بن اتاكون في الاخر يحط الكره في الفيلي وهذه ديما نعاودوا وهذه قناعاتي بالنسبه لي بون في تركيبه وسط الميدان نتاع الكلوب نتاع الترجي التونسي انا حسب رايي اليوم نبدا بالديفونس نبدا بالتشكيله خلينا نحكيوا بالتشكيله بالنسبه للتشكيله من ميش بن حميده توغاي مريح اريير دروا بن علي يظل موسيسبوندي ولا
3: موجود مشكون موجود
1: دونك بن علي الظهير ايمن في الوسط اوبيلو رفيعه وطقه انا الثلاثي هذايا نشوفوا الاقرب باش يكون موجود اون بوينت دانهو ميم حتى دياكيتي خاطر دياكيتي انا ممكن عندي راي اخر خاطر خذا برشا دي شانس دانهو انا كنت نتوقع لو كان دياكيتي خذا لي شانس نتاع دانهو ينجم يكون هو لو بيتور نتاع ليسبيرونس في الفتره الاخرانيه اللي ما خذاش فيهم شانس باش يلعب دونك بالنسبه لي كولوار انا بالنسبه لي اون بوان دانهو بور لو مومون دابري لي قناعات زاد ابو ميل اللي هو مقتنع بدانهو جبالي على الكولوار اليمين وبالنسبه لي نشوف الديارة في الماتش هذا ينجم يكون حل ممتاز للترجي الرياضي التونسي القدم
3: واضح. باش نعاود نرجع للموضوع نتاع الفرص، اكيد في مباراه شبيبه العمران اكيد الترجي عنده فرص اكثر من 30 فرص اكثر. في المقابل سجل كالعاده نفس قاعده ندوره في نفس يعني في نفس المحتوى، 4 اهداف و5 اهداف فقط. في المقابل الافريقي اقل فرص، ولكنه قاعد كل مقابل تقريبا في اخر 10 مقابلات الافريقي بس اثنين مباريات تحدى
0: للسيري سجل فيهم الكل. بيني وبين انيس نحكي فيها انك فريق بالنسبه لي فريق او مهاجم او تنظيم هجومي، تنظيم هجومي نحكي على الناس اللي تنهي الهجمه، نحكي سواء مهاجم ولا دو جوار دو كولوار ولا وسط الميدان اللي تخلق في الهجمه. راه طونك اللي الفريق قاعد يخلق في الفرص، قاعد يوصل للكاج، راهو الفريق بصحه جيده. نحكي راهو جينيرال
1: بابي سامحني نسالك في اليوم الترجي يصنع في الفرص ويخلق في الفرص بافكار تكتيكيه واضحه ريفليشي والا فما ديزيكسبلوار؟
0: لا نحكي انا نحكي انا نحكي على على المهاجم، نحكي على المهاجم، نحكي على دانو قاعد يخلق في الفرص بديزي فور انديفيديوال وبطلب كره وبطريقه جيده وبطريقه ممتازه. هذا يوريك ان الملاعبي قادر انه يخلق الفرص، قادر انه يتمركز كمان، بغي عنده من الزاد الفني والتكتيكي يخول له انه يبيز لور على دفاع الخصم، لكن مش قاعد ينهي. مشكل راه هذه مشكل ومشكل كبير بالنسبه للمهاجم، لكن انا بالنسبه لي طونك اللي المشكله هذه قادر انك تلقى له الحل. نعرف السيتياسيون كريتيك والتايمينغ هذا، ومعاك انا بالنسبه لي مباراه الفرصه الاخيره ومباراه هامه وهامه برشا في تحديد مصير دانو في الترجي الرياضي التونسي مباراه غدوه، واكثر بريسيون قدام الجماهير مع الفيكو النفسي نتاع اضاعه الفرص. راهو سي با فاسيل، اصعب حاجه المهاجم انك تتعامل مع عده فرص وعده.
3: عملنا ربع ساعه في افريقيا
1: راه معاش وقت جست كليما راهو دانو لانه سجل هدف معلومه فقط، سجل هدف من عشرة شكون بعد ارتاح ثلاثه
0: ضد الاهلي المصري،
1: ارتاح ثلاثه جولات وبعد سجل هدف تو ارتاحهم ثلاثه ماتشوات، ماتش الكلوب افريكان ماتش الرابع
3: صح. نمروا للافريقي
0: بالنسبه للنادي الافريقي، النادي الافريقي فريق مختلف حتى في التنشيط مختلف في في في, في التنظيم صحيح بالكاترو وتروا يلعب، لكن فما مشاركه هامه وليزو زريير عندهم امبليكاسيون كبيره في العمل الهجومي. راهم يصعدوا براتيكمون ل 30 متر الاخر ومش كان على الخط هكا، يكونوا موجودين في العمق وموجودين في الهدف الثاني. الهدف الثاني نتاع الهدف الاول نتاع كان الزعلوني والسيلي موجودين في السيرفاس كيف كيف الهدف الثاني زاد ضد ستاتيليزيان. دونك وريك هنا
3: سيلي ثمانية اسيست وهدف الموسم،
0: الاهميه والامبورتونس نتاع لي دو زارير مقابل انك تهمل شويه نوعا ما دور لو بيفو سنتينيل اللي عاده ما يكون الزمزمي هو الموجود يدخل اكثر ما بين لي دو زاكسيو ويحاول انه يخلق التوازن. الملاعبيه اللي باش يكونوا موجودين في وسط الميدان ماهوماش بنفس الكرياتيفيتي ونفس البوتنسيال تكنيكي من ملاعبيه الترجي، لكنهم ممتازين جدا على مستوى الكره الثانيه، على مستوى الافتكاك، على مستوى الضغط. هذه هي نقطه قوه فوزي بنزرتي سناء، هو الشواء نتاع ثلاثي وسط الميدان كيما رينا زمزمي والشريمي وخان، لاعبيه ممتازين على مستوى الضغط مع افضليه بسيطه وطفيفه السيد خان لانه ملاعب جيد على مستوى امتلاك الكره واعطاء التمريره. الشوا نتاع لي دو زارير نتاع لي دو جوار دو كولوار هذا بالنسبه لي ديجا حكيت عليه، انه الشوا نتاع ملاعبيه فنيين، حكيت على الحرزي وحكيت على ايت مالك في مباراه الفارطه، لكن غدوه مش يكون فما تماهي ما بين ان جوار دو كولوار اللي يدخل برشا للعمق ويكون فني وما بين ان جوار دو كولوار اللي يمشي في العمق واللي يطلب في الاسبوع. بلا خلينا نكمل هذه
1: على طول،
0: بلا خلينا نكمل هذه خاطر هذه اهم نقطه. السيركوي بريفيرونسييل زوز فرق يتشابه هي الكره الطويله يا خال في اتجاه المهاجم، يعني الكره مش تلعب بطويله على المهاجم المحطه اللي هو شوات، اذا ما خذاش الكره الاولى باش ياخذ الكره الثانيه. هنا باش يكون فما دونسيتي ثلاثي اللي هما موجودين على مستوى الكره الثانيه، سون دي جوار اتليتيك دي جوار اغريسيف الافتكاك، ومع ملاعبي فنان وملاعبي عنده كاليتي تكنيك كيما الحرزي وملاعبي يشوف في البروفوندور كيما الخضراوي. دونك بالنسبه لي غدوه هذه هي السيركوي بريفيرونسييل الاقرب لفوزي البنزرتي، لكن كيف كيف ديما سا ديبون من الشوا نتاع
3: زون
0: دو ريكيبيراسيون. لا توقعات بيان سور، هذوما توقعات الشوا زون دو ريكيبيراسيون، اسكو فوزي البنزرتي باش يضغط هو والا باش يحاول انه يتقهقر ويكون بلوز او موان با ويلعب على لي ترانزيسيون
3: وعلى
0: لي كونتر اتاك رابيد خاصه عن طريق الخضراوي
3: بسرعه خالو باطنجي.
2: بالنسبه نشوف التحاليل تبارك الله، يعني كيما نقولوا احنا التحليل الفني زوج جماهير باش يلعبوا غدوه، ظهر كل مدرب باش يعرف النقاط القوه ونقاط الضعف بتاع الفريق المنافس. انا حاجه برك يعني اللي يحب، انت كلمه قلتها بديتها احسن كلمه، اللي يحب يهز اللقب هذا ماتش، هذا ماتش فاصل تربح الشامبيونات. فهمت علاش؟ على خاطر انت جمهور الترجي حاضر ومش اول مره باش تلعب الافريقي
1: امام الترجي
2: وعملت نتائج بها حاجه برك راهو لقب برك لقب يهزوا فريق برك ماذا بينا نروح رياضيا نصحفظوا على البلاد رتبنا من المدسين نعودها على خاطر مباراه كره قدم غدوه الاربع متاع العشية نحبوه عرس كروي اللي باش يحب اللقب كيما مباراه كره السله اليوم اجواء ممتازه اللي باش يربح فنيا او حكم مجنبي يا اخويا ما تاثيرات حكم مجنبي والفاره كله من برا وحراسه مشدده من اللي هبط من المطار ماذا بينا اللي باش يهزوا اما اذا نتيجه وعندك شانس بالنسبه للفريق والتراجي باش تلعب انت يا ربي طلب طال الافريقيه واضح ولا هو نحكيو اذا انتم باعوا ذراعوا تقولوا بكون نسحق امشي للمسابقات الافريقيه وقدم القدام والعب وخذ الفلوس اما راهو المباراه 90 دقيقه وبس
3: واضح كيفاش يلعب الفريق غدوه نيسي
1: هو شوف بلكو شيء الماتش بتاع غدوه ماتش موش عادي علاش موش عادي ماتش بتاع شامبيونا وماتش بتاع مونديال
3: قلت لك عنده
1: ماتش مونديال زيد
3: عنده برشا ما جاش ماتش هكا معناتها
1: عنده ماتش بتاع
3: مونديال
1: اليوم الماتش هذايا ابار انه معناتها ماتش نتاع شامبيونا فما برشا ملاعبيه فما ملاعبيه تنجم تمشي للمنتخب دونك هذاك علاش قلت لك ماتش نتاع مونديال دونك الحضور والبريزونس مونتال وفيزيك نتاع الملاعبيه غدوه باش تشوف حاجه نورمالمون معناتها برشا تركيز وبرشا روح وبرشا انضباط وبرشا ابليكاسيون بون انا كيما نشاطر كيما ياسين نقول فما ماتش باش يكون فيه برشا انجاجمون اي سيتو في منطقه وسط الميدان زوز فرق في وسط الميدان على المستوى البدني دو معناتها دو بلوك كومباتيف دو زون كومباتيف نتاع دو زيكيب كومباتيف بالنسبه للوسط الميدان نتصور نتاع الكلوب بون بالتشكيله اذا نقولوا الحاجه اللي هي ميزه فوزي البنزرتي حتى على بارابور بيتوني انه ما بدلش ما تفلسفش
3: عنده قناعات مستقيمه
0: دونك هذا اللي حكينا فيه الاسبوع الفارق
1: ولا عنده 13 ولا 14 ملاعبي هذيكم هما اللي دار فيهم سيزون كامله ما غير ما يتفلسف غير عكس اللي عملوا بيتوني واللي راتا سيزون انا نشوفه ضيع به موسم على الكلوب افريكان اليوم ثوابت الافريقي واضحين لي دو لاتيرو نتاعو واضحين زعلوني سيدي لي دو جوار في اللاكس اللي هما
3: بن
1: عبده الشريمي وبن عبده والشريفي بليتو
3: الشريفي وبن عبده
1: بون شامخ في الكاج زمزمي خان هوني ممكن الاختلاف والا الثالث يا اما الحارزي باش يكون تروازيام في الميليو تاعنا والا الحارزي موجود تيتولير على الكلوار هذا اللي حكى فيه واللي حبيت نتفاعل فيه قبيله شويه مع ياسين والاغلب بالروندمون اللي شفناه الشريمي في الماتش اللي فات ولونجاجمون فيزيك نتاعو نتصوروا باش يبدا بيه بالشريمي في الوسط
0: دونك ما تختلفش معايا
1: ما نختلفش بلاكس قلت لك نوافق
0: لا اللي يعرف
1: نختلف على البوست نتاع الحارزي
3: على
1: البوست نتاع
3: الحارزي يدخل برشا الوسط
0: ثلاثي هذوما شوف انا علاش نحكي انا زمزمي راه فما يعني فما ناس تقول يعني نجم يكون غير موجود غدوه راه باش يكون تريز امبورطون لانه هام جدا على مستوى الاكيليبر لانه فوزي بنزرتي كيما يضغط في البريس وكونتر البريس
1: ما نتصورش فوزي يجازف بتغيير الزمزمي ما نتصورش دونك جوست قلت لك الحارزي كيما ينجم يكون لاعب وسط ثالث كيما ينجم يكون على الكولوار وبيان سور قلت لك الشريمي روندمون واللونجاجمون فيزيك نتاعو ماتش فيزيك ماتش تري فيزيك غدوة هذاك علاش
0: ماتش اتليتيك ماتش تاع التحامات نتاع دي
1: هذاك علاش تلقى الشريمي يكون غاديكا
3: نقولوا احنا يلعب الترا اوفنسيف بايت مالك والحارزي موجودين ولا
1: والله ممكن هذيك تاخو وقت من المباراه ما تجيبش تاخو وقت كامل
3: وقت كامل
1: وتنجم تاخو معناتها في البلون
3: لانه في البلون المسير لعب
1: في البلون بون مش كيف مش كيف ماتش مستير كيما ماتش غدوه دونك الماتش غدوه تري ديسيزيف بون نتصور اذا الشريمي باش يكون كتروازيام في الميليو تيران باش نشوفوا الحرزي على الكلوار اليمين خضراوي بيان سور تيتولير على الكلوار اليسار وشوارت اون بوانت دونك هذاك علاش من ممكن من نقاط قوه هذيك هي الاقرب هكاك من نقاط قوه الكلوب افريكان اثناء هي الثبات والاستقرار على التشكيله تقريبا لعبت بنسبه 75-80% من ماتشات سيزون كامله
3: من بعد الميركاتو الشتوي
1: بعد الميركاتو الشتوي خاطر جاء الحرزي ومشى علي يوسف دونك الشريم يخذا بلاصتو غادي الحرز يخذا بلاصتو دونك وقع الثبات على التشكيله هذه
3: خال
2: طبعا. انا بالنسبه لي انا غياب حمزه جلاسي مش يقلق على دفاع الترجي الحقيقه يعني حمزه جلاسي هو فترة أخيرة مدة شهرين ولا شهر يعني من المقابلات الصعبة يعني خاصة وقت تبدأ مباراة قمة أمام الأهلي أمام صن داونز إذا قدم مباراة كبيرة يعني المباراة اللي يمكن يساهم في انتصار الترجي هو حمزة جلاسي دفاعيا وهجوميا خاصة في التهديف. بالنسبة للنادي الأفريقي قادر باش يكون غدوة هو الفريق المتوج خاصة يعني نعرف الترجي داخلة في أزمة هي أزمة نتائج باستثناء مباراة العمران
3: مخرج منها
2: يسمى لا مباراة العمران كثر عليها الحديث الحقيقة ما نقوله الواقعين لكن رقم اللاعب رقم واحد غدو هو جمهور الترجي إن شاء الله يتحلى بالروح الرياضية إن شاء الله في التالي الممتلكات رأي ممتلكات العبد الكل ماذا بينا يقول رادس في حلة باهية ألوان التراجي في جميع الملعب يعني مدرجات الملعب لكن دون يعني مس من كيما نقولوا احنا من حرمة العباد دون مس من
3: يعطيك
2: صحة وخاطر هما عملوا سيزون سنة من أحسن البطولات
3: نتاع زوز
2: فرق قرابة البطولة
3: أنيس مميش مرة أخرى مش كون أساسي على حساب البشير بن سعيد اللي هو مصاب وفي المقابل كيف زاد مهيب الشامخ نحكيه عليه لأنه زوز حراس
1: ماتش غدوة ينجموا يحكموا فيه زوز حراس ينجموا يكونوا ماتش متاع حراس اللي بيش يكون اللي يعمل أكثر ديزاري ويحافظ على نظافة شباكه هو بيان سور اللي عنده أكثر دي شانس باش يربح وإذا نشوفوا الباركور ولا الرونبون اللي عملوا سنة حارس الكلوب أفريكان عمل سيزون كبيرة ومحترمة جدا من وقت ولا تيتولير كيف الوليد مميش بعد رجوعه الحقيقة رونبون بتاعه مستقر بدون أخطاء ومركز الحارس هذا
3: والأهم بالنسبة لي أنه بدون أخطاء
1: نتمنى له إن شاء الله يرجع المستوى لأنه حارس كبير وعنده إمكانيات كبيرة ونشوفوه يتألق في البريود الجاية دونك حراس أكيد دورهم كبير في الماتش بتاع غدوة ماتش غدوة زادة راهو متاع دي بالاريتي ونعرفوا زوج فرق حكاية ياسين على الجو ديريكت
3: عندي سؤال خاص
1: غدوة ماتش بتاع دي بالاريتي سجلت برشا الكلوب الأفريقي عمل دي بالاريتي ترجي سجلت ماهوش بنفس الفاعلية متاع لي سيزون اللي تعديت كان قوي برشا وديسيزيف اللي بالاريتي ماتش كيف ماتش ليز أتليتيك ماتش فيزيك ماتش متاع ممكن نشوفه متاع مهاجمين غدوة دانهوم دين كوتي وشوات غدوة زوز يزم يرجعوا للتسجيل قلت لك بحضور المدرب وناخب وطني برشا ملاعبية
3: أول دربي الحاجة علي والحارزي زادة كيف زادة
1: حاجة علي وحارزي
3: كل واحد عنده أول دربي
1: صحيح كيف أول دربي زادة
3: مويب
1: الشمس
3: حمز رفيعة
1: أول دربي بون دانهو ثاني دربي بون ان شاء الله نشوفوا مستوى ومقابله على مستوى عالي والمنتصر هنيئا له من الان.
3: ياسين تفكر في 2012 فما دربي ميلان والانتر والميلان فقط مقارنه الانتر ملاعبيه كبار في العمر ولكن كانوا بدنيا خير من الميلان اللي هي اصغر وربحت الانتر رغم الازمات وقتها الانتر طلع بريسك على الطياح بالمدرب رانيري ديما الخبره والعمل
1: تغلب الطموح
3: تكون خير بدنيا في الجولات الاخيره ولا مثال على من عشر على موسم كامل
0: بون خلينا نكون واضحين بدنيا ساسوفوا اللي فما شويه فرق فما شويه الكفه تميل شويه للملاعبيه النادي الافريقي
3: لانه ذاك يفرق
0: هذا يفرق
1: هذا يفرق لانه الفريقي ما عملتش معناتها السيري نتاع الماتشويات اللي فيها
0: بار نعرفوا حتى خاصيه نتاع التحضير البدني عند فوزي البنزرتي نعرفوه مدرب يركز برشا على العامل البدني لانه المنظومه يلعب بها ولا الطريقه اللي يلعب بها تعتمد برشا في احيان كثيره من المباراه على الضغط وعلى الضغط العكسي دونك سي توت
3: افي لازم انرجي خاصه
0: انت ديجا كي تشوف انت البريزونس نتاع لي زارير في السيرفاس في قداش من اكسيون تفهم هنا جايزه البدنيه وكما قال انيس عكس الموسم الفارط مع بيتوني تورنوفر ملاعبيه راهو كيكونوا كومبيتيتيف موجودين انا شنو باش يعمل الفارغ فما بتات فما دي بوين بوزيتيف ودي بوين نيجاتيف البيلدناب البناء من الخلف بالداب
3: تدرج
0: من الخلف وتدرج من الكره من الخلف باش يكونوا هامين راهو العدم وجود علي يوسف اللي كان نقطه قوه في النادي الافريقي هذا يمشي قلق شويه النادي الافريقي على مستوى البناء من الخلف دونك اكيد وثابت باش يكون فما كره طويله عكس الترجي الرياضي التونسي اللي يسترجع مرياح باش يكون عنده امبورتونس كبيره في البناء من الخلف لكن نشاطر انيس 1000% انه غدوه مباراه ما بين زوز ملاعبيه باش يكونوا فارقين من كل فريق نحكي على رفيعه ودانو من جانب الترجي الرياضي التونسي ونحكي سيرتو على الخضراوي وفراس شواط من جانب النادي الافريقي الاربع ملاعبيه هذو باش يكونوا ديسيزيف وانا بالنسبه ليا بتاتر فما برشا ضغط والمباراه باش تلعب على جزئيات صغيره لكن الأقرب السيناريو الأقرب الأقرب اللي نجم نكون أنا قريب فيه ولا نمشي فيه إنه المباراة باش تكون فيها برشا حسابات تكتيكية وباش تمشي أقرب للتعادل.
3: واضح جدا أنيس.
1: آه أنا يظهر لي ماتش ماتش تاع ماتش
2: تعادل.
3: كلكم تعادل. والله شكرا
2: لك. أنا نحب نهنيو زاد بني خليها اللي
3: صعود تاع الثانية صحيح
2: فاز اليوم على المنصة زاد المنصة الديوان زاد عدد مباراة اليوم.
3: والله شكرا لك خالد أنيس ياسين نادر كذلك محمد زابر صبر للبوزيزي كنت معكم بداية من الساعة الرابعة وصلنا أكيد للختام اليوم تاع استاد الديوان غدو موعد استثنائي الخاص بمقابلة الدربي مع حاتم قزبار من مقني في الأخبار تصبحون على خير.
4: استاد الديوان استاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
5: موجز الثامنة ديوان فهم عسلمة. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية يؤدي زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة بداية من يوم غد وإلى غاية 13 من مايو وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين تونس وقطر في مختلف الميادين. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكري جبري يجدد تأكيد أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام العفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية وألا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف أن السيارة الموردة يجب ولا يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى تونس مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه لشروط الانتفاع. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تدعو مجلس نواب الشعب إلى تعديل مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية لتحويله من نص ذي صبغة تجارية إلى قانون يحمي الصحة العامة ويخضع للرقابة المباشرة لوزارة الصحة وفق ما صرح به كاتب عام النقابة محمد صالح القداشي لبرنامج ويكند على الكيف.
6: هي فوضى عارمة والنقابة مش من اليوم رودعة منذ أكثر توا عنا 10 سنوات نطالبوا بتقنين الدومين هذايا بتقنين المجال هذايا لأنه كل ما نزيدوا وقت وكل ما نزيدوا في عدم وجود قانون يضبط هذا المجال الفوضى تزيد تكبر وتزيد تقوى والمواطن ما عادش يفهم حتى شيء. الفوضى أولا في التصنيع في التوزيع في كامل المجالات في العرض في الطلب الإخلالات تمس جميع المجالات. تعتبر النقابة المكملات الغذائية ما هيش مسألة تكنيك ولا إيكونومي هي قضية صحة عامة بامتياز.
5: في العالم القناة 13 العبرية تنقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. والجيش والموساد قدم لنتنياهو خلال المناقشات مواقف ذات طابع هجومي بشأن إيران مضيفا أن جيش الاحتلال يرى أن وضع القوى الإيرانية يوفر فرصة عملياتية ويجب العودة وإنهاء المهمة. ختاما، الوضع الجوي ليلة يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال، ويكون طقس مغيما جزئيا ببقية الجهات، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 17 و 21 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 22 و 28 درجة بالجنوب، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر شديد الاضطراب. نهاية موجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2. جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 ماي في مباراة الموسم، ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ديوان فام تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لعد الموجة وكونوا في الموعد. ديوان فام، صوتكم.
8: ديوان فام، تبع الموسيقى. ديوان

0: ديوان اف ام
1: بحبك يا سمراني
0: ديوان اف ام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: وجزوة تاسعة. ديوان فهم عسلمة. السيطرة على حريق في جرار بحر قديم خارج عن الخدمة منذ أكثر من 11 سنة كان يرسو في أطراف الميناء التجاري بولاية سوسة، وقضت الحريق على جزء كبير منه قبل أن تتدخل وحدات الحماية المدنية لإخماده، ولم تسجل أي خسائر بشرية ولم يلحق الحريق أي أضرار بمرافق الميناء نظرا لبعده عن الرصيف المخصص للبضائع وفقا ما نقله مراسل ديوان فهم. وقد أذنت المصالح الأمنية وديوانة الموانئ البحرية بفتح تحقيق في أسباب اندلاع الحريق. افتتاح نقطة بيع الأضاحي بطريق توزر قبلي وفق ما نقله مراسل ديوان فهم، وتتراوح أسعار الأضاحي بهذه النقطة بين 900 و2000 دينار. هذا وقد سجلت النقطة توفد عدد من المواطنين، حيث أكد عدد منهم في تصريحات لديوان فهم أن الأسعار تعتبر مناسبة بهذه النقطة بالتزامن مع بداية افتتاحها اليوم السبت. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن الاحتلال أنشأ موقعا عسكريا سريا داخل الصحراء العراقية لدعم حملته الجوية ضد إيران. كما نفذ الاحتلال غارات جوية استهدفت قوات عراقية كانت على وشك اكتشاف الموقع في وقت مبكر من الحرب. وبحسب المصادر فجرى بناء القاعدة قبل اندلاع الحرب مباشرة وبعلم الولايات المتحدة، حيث استخدمت لإيواء قوات خاصة وشكلت مركزا لوجستيا لدعم عمليات سلاح الجو الإسرائيلي. وأضاف تقريرا فرق بحث وإنقاذ إسرائيلية نشرت داخل القاعدة تحسبا لاحتمال إسقاط طيارين إسرائيليين خلال العمليات، إلا أن ذلك لم يحدث. حزب الله يعلن عن تنفيذ عمليات ضد تجمعات جنود وآليات جيش الاحتلال في جنوب لبنان، فضلا عن التصدي لمسيرة إسرائيلية ضمن رده على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات الصهيونية على بلدات جنوب لبنان. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع يولدوس في ليزاني بونوغ. إلى اللقاء.
1: على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليزاني بونوغ.
3: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليزاني بونوغ.
1: ليزاني بونوغ باي يولدز.
3: Hello, welcome to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدامي مسيو في حلقة جديدة من ليزاني بونوغ، رحلة جديدة نرجع بها ومن خلالها لأيام الزمن الجميل، نسمع موسيقى بنينة، نتعرف على حكايات وشخصيات تحفرت في الذكرى متاعنا.
1: ليزاني بونوغ باي يولدس.
3: إذا على ذكر الشخصيات، ولد في نهار كما اليوم مع عام 1949 في نيويورك، واحد من أكثر الفنانين اللي عرفوا كيفاش يحولوا البيانو من آلة مرافقة إلى بيت أكتر في الغنية. اسمه الحقيقي ويليام مارتن جول، أما العالم الكل يعرفه باسم بيلي جول.

جول تولد في برونكس في نيويورك ومن بعدها تربى في لونج ايلاند وبدا يتعلم البيانو وهو صغير ومن غادي بدات حكاية فنان باش يولي من بعد من اهم السينجر سونغ رايترز في الموسيقى الامريكية واللي خلى بلي جول اكسبسيونيل هو انه مش يغني هكا هو بلوتو هو هي زي ستوري تيلر اغاني فيها شخصيات شخصيه المدن حكايات مشاكل طبقيه نوستالجيا وفي ديمو حتى يوصل الى النقد الاجتماعي يعني وقت اللي نسمع أغنية بيانو مان تلقى روحك في غستو صغير مع ناس كل واحد فيهم عنده حكاية ووقت اللي تسمع We Didn't Start The Fire تلقى درس تاريخ على البيت ووقت اللي تسمع Uptown Girl تلقى روحك في فيديو كليب ملون من الثمانينات في برشا انرجي برشا حب وبرشا ضحك.

اللي تسمع فيها توا تبي خرجت عام 83 وهي من أشهر أغاني وراح كي يزيدها برشا ناس فيت يربطوها بكريستي برينكلي اللي هي عارضة الأزياء والممثلة اللي ظهرت في الفيديو كليب واللي وليت من بعد مرت بيلي جول. حسب بيبل ماجازين الغنية بديت فكرتها وقت اللي بيلي كان في علاقة مع ألين ماكفيرسون ومن بعد ما نعرفش كيفاش كتب المكتوب وعرس بيلي بالموديل اللي مثلت معاه في الفيديو كليب.

0: بيلي جول ما جيش هكا ضربة واحدة عم بدير في سبعينات، هبط بيانو مين اللي وليت الغنية اللي عرفت الناس عليه، ومن بعدها جيو ميجر هيتس كيما Just The Way You Are, Honesty, My Life, The Longest Time, Uptown Girl, We Didn't Start The Fire. بيلي جول تخلي الروك اند رول هول اوف فيم عام 99 وخذا كينيدي سنتر كينيدي سنتر اونر عام 2013، وهو من اعلى التكريمات الثقافيه في امريكا. كانت هذه حكايه بيلي جول. لي زاني بونور باي يوتس. هذه واحدة من حكايات الليلة، ما نزيد نعطيكم سنيك بيك علي ما زال يستنى فيكم في فلاش باك الليلة. نودع واحد من أعمدة الأغنية المغربية والعربية، عبد الوهاب الدوكيلي، مرسول الحب اللي خلى أغاني تعيش أجيال وراء أجيال. في سيرو كامون نرجع الجو العريس التونسية في التسعينات ونحكيه على الفن الشعبي والمزود، هذا كله تخافيخ صوت فوزي بن قمرة. The Journey الليلة نتبعوا فيها مسيرة الموسيقار رياض السنباطي، من أول نجاح مع أم كلثوم للقمة مع الأطليل، حتى كشي الآخر لحن خليه قبل رحيله. بيان ايفيدامون هذا كله مع أكيب اكسبسيونيل اي فورميدابل الذي ونون لي مخرج الحصة محمد زعبار، هلو هذه أوتستاندينغ معد الحصة راسم بن يونس، هلو أنا يولدز عطيت الله توت ليكيب، سلام عليكم وين ما كنتوا. توعدكم بغنية اكسبسيونيل، اعطينا شوية سيد المخرج. سيد المخرج كي قلت له كي حكينا على اول غنية قال لي سي بون دخلنا للصيف، في باوين دخلنا اجواء الصيف، هذه I like to move it move it الغنية اللي انا بس خرجت عام 94 من Real to Real، اما كسرت الدنيا وقت اللي عودوها مدغاسكار عام 2005.
1: Für all die Mädchen von der ganzen Welt. Original King Julian sagt, was ihm gefällt. Ich liebe alle Mädchen, die wackeln mit der Hüfte. Wenn du wackelst mit der Hüfte, dann mach es ganz schön geschmeidig und sexy, alright?

0: عد المجدك على دي ان اف ام.
1: Les années bonheur by Yultiz.
2: هلو دو رتور في ليزاني بونور اي دو رتور في انطلاق رحلتنا نحو الجولدن ايرا. كالعاده ديما نبداو بفلاش باك ونحكيو على ميموري معينه ترجع بينا للزمن الجميل. مالوغوزمون في السنين الاخيره قاعدين نخسروا في فنانين كانوا اسوا الفن الاصيل اللي تربيت عليه اجيال واجيال. من ايامات كان غادرنا هيني شاكر اللي تبع باغانيه الرومانسيه المراهقه متاعنا في التسعينات والالفينات. والبارح كان فارقنا مرسول الحب عميد الاغنيه المغربيه عبد الوهاب الدوكيلي.

بعد ساعات من تضارب الأخبار حول حالته الصحية، الفنان الكبير عبد الوهاب الدوكيلي كان غادرنا عن عمر 85 سنة بعد ما كانت تدهورت حالته أثر عملية جراحية دقيقة. كان وقتها في قسم الإنعاش تحت متابعة كبيرة من محبيه وجمهوره كسوا داخل المغرب ولا حتى خارجه. عبد الوهاب الدوكيلي بيان سور كنا نعرفه أنه ما كانش فنان عادي، كان قامة فنية كبيرة طبعت الذاكرة الموسيقية لعقود طويلة، كسوا بصوته وإلا ألحانه اللي عملت ميكس ما بين الأصالة والتجريد.

0: سيدينا وهجرتينا وحلف ما تعود مرسول الحب
1: فنان كرس حياته للفن وخلى بصمة ما تتنسيش في الأغنية المغربية والعربية. اليوم برحيلو تتطفي شمعة من أهم أعمدة الموسيقى، أما أعماله قعدت شغمة وش تقعد شغمة حيا بينتنا. ذكرنا بقيمة فنان عاش للفن وقدم الجمهور من قلبه وروحه.

0: علينا ورجع علينا يدوب الصمت وتتكلم أغانينا.
1: يعتبر عبد الوهاب الدوكيلي واحد من أعمدة الأغنية المغربية، ويعتبر زادة من أبرز الرويد اللي ساهموا في تطوير الأغنية المغربية مع الحفاظ على أصالتها. هو من مواليد 2 جانفي عام 41، مغني وملحن وموسيقار مغربي من الطراز الكلاسيكي. على امتداد أكثر من 50 سنة كرس حياته للفن، وأسعد الجمهور بأعمال فيها ميكس ما بين الزجل المغربي العميق، الموسيقى الأصيلة واللغة العربية الفصحى. هذا كل بأسلوب فريد خليه يتميز على غيره. تولد وكبر في مدينة فيس، ورغم أنه كان من عائلة محافظة وكبيرة فيها 13 طفل، بدأ يتعلم في الموسيقى وتعلم زيادة التمثيل والرسم. هذا كل ساهم في تكوين شخصية فنية متكاملة. أما انطلاقته الفنية الحقيقية كانت عام 57، ومن غادي بدأت رحلته مع النجاح.
0: وحر الشوار كان ترجك سول فينا ورجع علينا يدوب الصمت وتتكلم أغانينا.
1: عام 59 مشي للرباط وخدم شوية في الإذاعة والتلفزة المغربية، أما التجربة هذي ما عجبتوش برشا، ونصحوا أصحابه باش يمشي لكازابلانكا وين بدا يحتك أكثر بعالم الموسيقى. بان قبل هذا كله تحديدا عام 58 تلقى تكوين في المسرح مع فرقة المعمورة تحت إشراف أساتذة فرنسيين، الشيء اللي زاد قوى حضوره الفني. وعام 59 سجل أول أغنية ليه مول الخال، ومن بعدها سجل يا الغادي في الطوموبيل اللي كانت من أوائل أعماله. عام 62 قام بأول جولة لي في الشرق العربي، وين عاش بيريود في القاهرة، المدينة اللي كانت وقتها مركز مهم للفن والموسيقى. هذا كل ساهموا في توسيع أفاقه الفنية وتثبيت اسمه في الساحة العربية. مئات الأغاني اللي غنيها كما مانا لبشر، أنا والغربة، قصة غرام وغيرهم. أما تبقى أغنية مرسول الحب اللي غنيها عام 72 واحدة من أقوى أغانيه، واللي ترسخت في ذاكرة أجيال وأجيال. وبهكا يبقى عبد الوهاب الدوكيلي واحد من الرموز الكبيرة في تاريخ الموسيقى المغربية، فنان جمع ما بين الأصالة والتجديد، وخلى بصمة ما تتنسيش في قلوب الناس اللي تحبوه.

0: زاني بونور.
1: اوريدي عندنا روتين اون بو دير في لي زاني بونور وعشيق لي زاني بونور. تعرفوا انه ديما نهار السبت ساعتنا الاولى توفى باسم على اسم الفقره اللي نحكيو فيها على زوز اغاني او اكثر عندهم نفس الاسم اما الفنانين مختلفين وساعات حتى المواضيع مختلفه والاوبجيكتيف ورا الاغنيه مختلف. واكيد تعودتوا انه اشاك فوا نعطيكم كلمه سر. كلمه سر في اسم على اسم الليله احساس جديد.
2: الاسم على الاسم
1: نقول لك احساس جديد. قداش من اغنيه تجي لبالك؟ ترى خمم، حاول تخمم معايا. يمكن اغاني معروفين وفيهم برشا فنانين معروفين، يمكن اغاني مش معروفه برشا او يفوديغ ما لقاتش حظكم اللي فوق. الليله نحكي لكم على ثلاثه اغاني فيهم احساس جديد، وباش نبدا بالاغاني الجديده خاطر سيغمون الكلكم تستنيو في اغنيه واحده والكلنا نعرفوها. مي بون، نبدا بكم العام 2025 100 احساس جديد. هكا غنى وائل جسار الاغنيه اللي كان هبطها في عيد الحب عام ناول، وهي من كلمات الشاعر هاني والحان احمد زعيم. نخليكم مع 100 احساس جديد لوائل جسار، وحاولوا تخموا زعما الاغاني زوز الاخرين اللي عندهم نفس الاسم لشكون ينجموا يكونوا.

فنان رقيق وحساس، واحد من المبدعين في العالم العربي. نحكي لكم على ذي ايكونيك مروان خوري، اللي غنى زيت احساس جديد، والاغنيه اللي كانت خرجت في البوم العد العكسي اللي كان خرج عام 2014. بقى الاغنيه عندها زوز اسامي، نلقاو احساس جديد وزاد قلبك على قلبي، اما تعرفت بالاسم الاول اكثر. نخليكم مع مروان خوري ونخليكم تتفكروا زاد احساس جديد الثالثه لشكون. نجم نعطيكم انديس ثانيه ونقول لكم اللي هي فنانه وكسرت الدنيا بها عام 2006.

اغنيتنا الثالثه سبيسيال ديديكاس لنيهيل زردين اللي تسمع فينا توا عامله جو على احساس مروان خوري والجسار. اما لو كان نقول لكم انه الاغنيه الثالثه باش تطلع على الليفل نتاع الاحساس لدرجه كبيره على الاخر. نوصل لاغنيتنا الثالثه وانا متاكده انه من الاول ديكو قلت لكم كلمه سر تستنوا فيها نحكي لكم على احساس جديد بقلبك بيزيد. الاغنيه اللي غنيتها نانسي عجره مع عام 2006 اغنيه على باز من البوم يا طب طب ودلع وهي من كلمات فارس اسكندر وسليم سلامه. الأغنية كسرت الدنيا عام 2006 بيان سور وقتها هبطت من بعد نجاحات كبيرة لنانسي وحتى نفس الألبوم فما برشا أغاني نجحت كيما اللي كان يا طبطب وأنا اللي بحبك ومشتاقة ليك وبيان إيفيدامون إحساس جديد.

0: جديد كانت كلمة السر في اسم على الاسم لليلة.
1: الاسم على الاسم
0: شوي آخر جيكم أميرة مقني في آخر ليز أكتواليتي في الفلاش نيوز. أما قبل باش نخرج بيكم الفايب الرومانس الفايب البوب والريغي. غنية على باز كانت هبطت عام 83 أما بنسخة هولندية باغ كونتخ كسرت الدنيا عام 84 وقت اللي هبطت النسخة الإنجليزية منهم. هذه ما هذوما The Art Company وهذه سوزانا.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: Diwan FM. Diwan FM Flash News.
1: وجزء العاشرة ديوان FM عسلمة. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارات الأبيضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج، خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع 7 أيام لرفع سياراتهم وإخلاء الفضاءات، منبهة إلى أنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي تنطلق من تاريخ صدور الإعلان بتاريخ 8 مايو، وفق ما أكده كاتب عام البلدية المكلف بالتسيير فتحي درواز. وأضاف درواز أن بعض السيارات المهجورة وخاصة منها الموجودة قرب جامع منوبة المعمورة وقبالة أرض التباجية بمنوبة باتت شأنها شأن سيارات المعروضة للبيع، تخل بجمالية الطرقات والفضاءات وتشوه المظهر العام وتعطل حركة المرور وتشكل خطرا على سلامة مستعملي الطريق، وهو ما دفع البلدية إلى اتخاذ هذا القرار. مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، شرعت الديوان التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. وكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكر جبري أن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية العبور عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية هذه الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. منظمة الصحة العالمية تفيد بأن جميع من كانوا على متن السفينة المتضررة بفيروس هانتا يعتبرون مخالطين مرتفعي الخطورة ويجب إخضاعهم إلى المراقبة. حاملة الطائرات البريطانية HMS Dragon تتجه إلى الشرق الأوسط في مهلة محتملة عبر مضيق هرمز، حسب ما نقلته صحيفة تايمز عن مصدر دفاعي في لندن. وذكر المصدر أن Dragon سفينة حربية ذات قدرات عالية، لذا من الطبيعي أن تكون جزءا من إسهام المملكة المتحدة في استعادة الثقة للتجارة العالمية عبر المضيق. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن هذا التمركز لسفينة دراغون هو جزء من تخطيط دقيق يهدف إلى ضمان أن تكون المملكة المتحدة مستعدة ضمن تحالف متعدد الجنسيات بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا لتأمين المضيق عند سماح الظروف بذلك. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
2: جماهير كرة القدم التونسية على موعد كبير نهار لحد 10 مايو في مباراة الموسم ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. ديوان FM تواكب الحدث وتعيشكم الديربي بطريقتها الخاصة. استاد الديوان من ماضي 3 متاع العشية ل8 متاع الليل، نقل مباشر للمباراة، كواليس، تصريحات وتحليل فني، كل هذا وأكثر في تغطية استثنائية لمباراة الموسم. ما لا عدلوا الموجة وكونوا في الموعد. ديوان FM صوتكم.
0: ديوان FM فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم دارت الدفعة الثانية لمباراة الجولة 29 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ليتوال يفوز على نادي البنزرتي هدف مقابل صفر، مستقبل مرسى ينهزم مع نادي صفاقسي ثلاثية نظيفة، 1-1 للترجي الجرجيسي على نجم المتلاوي. سويت على مباراة اليوم القطيعة منتظرة بين النادي البنزرتي والمدرب شهاب الليلي، إدارة الفريق تقيل على المدرب بسبب الهزيمة الثالثة على التوالي للسي أ بي، وقبل أيام قليلة من الدور القادم لكأس تونس للسي أ بي، مازال معني بمسابقة كأس تونس لكرة القدم. الجولة هذه جولة 29 من البطولة، وقبل الأخيرة تستكمل غدا بإجراء ديربي العاصمة، مباراة متبقية وحيدة هي ديربي الترجي اللي استقبل فيه نادي الافريقي. ديربي منتظر الاربعاء متاع العشية غدوة في استاد حمد العقربي برادس، واستجراءات تنظيمية وأمنية وحتى صحفية وإعلامية استثنائية، لأنه ثم 14 كاميرا مرتبطة بتقنية الفار، كيف تقنية الفار من الشركة الصينية مش يكونوا الصينية الجنسية. 6 كاميرات إضافية لنقل مباراة. الترجي مطالب بالفوز والإفريقي يكفيه التعادل حتى يكون مصير كل فريق منهم بينديه قبل جولة من حسم اللقب، لأنه الجولة الختامية هي اللي تحسم اللقب، في حين النادي الإفريقي لو يفوز غدوة يحسم اللقب مبكرا قبل جولة ومن نهاية الموسم. اتحاد بنقردان ينهي تعاقده مع المدرب سفيان الحيدوسي بالتراضي، ينهي التعاقد يجي قبل جولة أخيرة اللي بيستقبل فيها اتحاد بنقردان الترجي الرياضي التونسي الخميس الجاي، مباراة نجم تكون مصيرية في من سيتوج بكأس أو ببطولة هذا الموسم، كما تعرفوا الصراع الثنائي بين الترجي والنادي الإفريقي. في الباسكيت اليوم كرة السلة ذكور وإناث نهائي كأس تونس لكرة السلة، في الذكور النادي الإفريقي يتوج بالكأس على حساب الاتحاد المونستيري 67-50، وفتيات النادي السويقسي يتوجن على حساب الجمعية النسائية بجمال 57-43. الترجي الرياضي التونسي يتأهل إلى دور النهائي لكأس تونس الكرة الطائرة اليوم العشية على حساب النادي السويقسي، 3 أشواط نظيفة في قاعة الزواوي، 3 أشواط تفاصيلها 25-17 25-23 و25-19. ترجي واجه في الفاينل النجم الرياضي الساحلي اللي كانت أهل البارح على حساب مولدية بوسالم، 3 أشواط نظيفة. اليوم تلعبت الدفعة الثانية لمباراة ربع نهائي كاس تونس لكرة اليد، النتائج بعث بن خيار ينهزم مع نادي الإفريقي 29-20، الملعب التونسي ينهزم مع نادي سقيت الزيت 32-31، جمعية الحمامات تفوز على سبورتينج المكنين 28-27. ذكر البارح الترجي كان حسم الكلاسيكو على حساب النجم الرياضي الساحلي 28-19. الفرجيني ساسي يقود الغرافة القطري للمحافظة على لقب كأس أمير قطر اليوم في الدور النهائي أمام السد القطري فيكتوار 4-1 في ملعب خليفة الدولي. فرجيني ساسي سجل هدف الأول وعمل أسيست بتاع البونتو الثاني، وبالتالي حرمان السد القطري من الدوبلي، وفرجيني ساسي كان واحد من بين القادة بتاع الفريق اللي تسلموا الكأس من عند أمير قطر. نختم بالكرة في العالم، أبرز المباريات، أتلتيكو مدريد ينهزم أمام سلتا فيغو هدف مقابل صفر، في الإنجليش بريمير ليج 1-1 بين ليفربول وتشيلسي، المان سيتي يفوز على برينتفورد 3-0، كيف كيف الكاتشو الإيطالي ليتشي ينهزم مع اليوفي 1-0، لاتسيو ينهزم في بروفا قبل نهائي الكوب مع الانتر 3-0، في الدوري الألماني البايرن يفوز على فولسبورغ في فولسبورغ هدف مقابل صفر، وليبزيج على ساو باولو 2-1 كذلك يفوز. في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ذهاب الدور النهائي مباراة مجنونة، اتحاد العاصمة يفوز على الزمالك 92، الزمالك يسجل هدف، الحكم دحان بيدا الموريتاني يعود إلى تقنية الفار، يتبين أنه ثم ركلة جزاء قبل هجمة المعاكسة سجل منها الزمالك هدف، ركلة جزاء لاتحاد العاصمة، يرجع بالفار يلغي الهدف، يعطي ركلة الجزاء لاتحاد العاصمة اللي سجلها، وبالتالي يفوز في ذهاب الدور النهائي بهدف مقابل صفر. كيف كيف مباراة الجولة 20 ديربي كازا في المغرب، جولة 20 من البطولة المغربية، الوداد البيضاوي يفوز على الرجاء المغربي بهدف مقابل صفر، والمباراة هذه دارت دون حضور الجماهير. كلاس بروفيت أما سبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بولت.
4: عبد الموجدك على ديوان فام.

0: تابعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: لزاني بونار باي يلتز.
2: هلو دو غوتور في ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. انتم تسمعوا في لي زاني بونور وديما كل نهار سبت لي زاني بونور. ساعتنا الثانية تبدا بالجو التونسي المزيان. في سيرو كامون حكينا برشا مرات على الملوف والاغاني التراثية، وحكينا على ناس خليوا بصمة في تاريخ الفن التونسي من جميع النواحي، كسوا موسيقى دراما سينما وحتى مسرح. الليلة نحكيو على لون موسيقي تونسي يحبوه برشا توينسا. سيرو كامون الليلة نحكيو على الفن الشعبي التونسي.
0: سيرو كامون

0: بون اون بو با نيي انه في فتره من الفترات اغاني المزود والاغاني الشعبيه كانت ما تتعديش في وسائل الاعلام الرسميه كسوا راديو ولا تلفزه يعني تقريبا حتكشي الاواخر الثمانينات رغم انه النمط الموسيقي هذا منتشر في تونس ومسموع عنده جمهور والفنانين نتاعو وبشويه بشويه بدا الفن الشعبي يفرض ويظهر بالكدا ويفرض نفسه في الساحه الفنيه
1: يا قمر الليل
2: انا ذبت الويل
0: الحقيقة أنه المزود ظهر مع جيل عرف كيفاش يطوع الموسيقى الشعبية ويهذبها ويعرف كيفاش يقدمها للجمهور كيما بار اكزامبل فوزي بن قمرة اللي الحقيقة كان واحد من أهم نجوم التسعينات في أغاني المزود وبرشا من أغاني ضربوا كيما بنت الحي ويا قمر الليل اللي شغما الناس اللي تفرجت في مسلسل أريال القديم تفكرتوا الفايب وقت اللي تفرجتوا في عرس الهيدي وإيسيا وحلمي ونعيمة وعملتوا جو على جو الأعراس التونسية في التسعينات الأعراس اللي فيها سر وكمون غريب وعجيب ما نفهمو كي نحنا توينسا هذيك علاش اللي لعمتوكم دوزانا فلاش باك في سر وكمون ويا قمر الليل بصوت فوزي بن قمرة وجو التسعينات

0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.
2: هاي بابي.
3: هاي كام.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
3: لساني بونار باي يلتز.
4: في بالي وقيت نعملوا بوس صغرونا للماضي ونرجعوا شوية للحاضر ونتعرفوا توت سويت على آخر الإصدارات في فريش هيتس.
2: فريش هيتس
4: في بالي ما نجموش نحكيه على الويكاند من غير ما نحكيه على رجعة صوت من أكثر الأصوات اللي الجمهور العربي يستنيها ديما شخطو من بعض المشاكل اللي عاشتها الكل شيرين عبد الوهاب. البارحة حطت أغنيتها جديدة تباعاً تعاون جديد مع عزيز الشيفعي في الكلمات والألحان وتوما في التوزيع والميكس والماسترينج. الأغنية جاية كخطوة ثانية في عودة شيرين الموسيقية من بعد الحضن الشوك. نحس أنه شيرين قاعدة ترجع للساحة بشوية بشوية. إسكي أنكور بلو بو أنه تباعاً تشبه برشا لشيرين اللي نعرفوها. إحساس واضح، صوت مزيين، كلام وغيتم سريع ما ما يتنساش. خليكم تكتشفوا جديد شيرين عبد الوهاب تباعاً.

0: حضروا لي رويحكم ميدامي مسيو، خاطر في نهزكم في رحلة مع مسيرة واحد من أساطير الموسيقى العربية. نحكي لكم على إنسان خلى أرشيف كبير من الأغاني والألحان اللي مستحيل تتنسي. The Journey متاع الليلة هي رحلة الملحن رياض السنباطي.
1: The Journey.
0: رياض السنباطي واحد من أعمدة الموسيقى العربية، الموسيقار المصري اللي تولد نهار 30 نوفمبر عام 1906 وتوفى نهار 10 سبتمبر عام 81. خلى وراه إرث فني ضخم مازال عايش معانا لليوم. السنباطي ما كانش ملحن كهو، كان مدرسة قائمة الذات خاصة في تلحين القصيدة العربية. إذا يخلي المسيرته قدم حوالي 539 عمل غنائي، نوعت ما بين الأوبرا العربية، الأوبريت، الأغنية السينمائية، الدينية وحتى التقطوقة، وزيد عليهم 38 قطعة موسيقية. تعاون رياض السنباطي مع أكثر من 120 شاعر، وهذا اللي بين قديش كان منفتح على الكلمة والشعر. أما النجاح الأكبر كان مع أصوات خالدة في تاريخ الفن العربي، وعلى رأسهم بيان فيدامو أم كلثوم اللي شكل معها ثنائي أسطوري. زاد لحن النجوم كبار كما أسمهين، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، فيزة أحمد، ميادة الحناوي وغيرهم. يتنرجع بكم للبدايات. من حسن حظ رياض السنباطي أنه ما لقاش مشكلة مع عائلته في دخوله لمجال الفن، بالعكس والده كان شجعه وعلمه العزف وأصول الموسيقى. ومن بعد سافر للقاهرة عام 28 باش يكمل دراسة الموسيقى والتلحين، وبدأ يلحن أغاني مختلفة لبرشا فنانين. والحقيقة ما لقينيش تسجيل ولا مصدر يعطي أول أغنية كان لحنها السنباطي، أما المصادر الكل اتفقت أنه أول أغنية تعرف بها السنباطي كملحن كانت مع أم كلثوم وغنية على بلدي المحبوب.

سمعت أم كلثوم ألحان السنباطي وقتها كان ما كانش معروف برشا ويحاول هكا أنه يوصل. أعطته أم كلثوم الفرصة ولحننها على بلدي المحبوب عام 35، الغنية اللي باش تكسر الدنيا وتحل باب الشهرة والمجد للسنباطي.

كما يقولوا نجاح يجيب نجاح. بدا يتعاون السنباطي مع برشا فنانين، اما نصيب الاسد كان مع ام كلثوم وين حقق معها نجاحات ما حققش حتى ملحن اخر. وبعد على بلدي المحبوب لحن لها يا ليله العيد كيف كيف كسرت الدنيا، واغنيه افرح يا قلبي باش تبدا مسيره فنان وملحن ابدع في اغانيه. معليش نحكيو على اغاني عاديه، نحكيو على عودت عيني، حيرت قلبي معاك، دليل يحتار، لسه فاكر، اروح لمين، الحب كده وغيرهم. اما ام كلثوم كل اغنيه تغنيها من الحانه تنجح وتولي حديث الناس لدرجه انها كانت تغير عليه فنيا، ويقولوا انها كانت ديما تحاول انه تفسد اي تعاون ما بينه وما بين فنانين اخرين باش تكون الحانه ليها هي وحدها.

لكل رحلة فن لازم يكون فما فترة المجد، القمة اللي تجي بعد تعب سنين وسنين. نحكيه على عام 66، يعني تقريبا بعد 30 سنة من مسيرة السنباتي، جيت أغنية الأطليل اللي شهد العدو قبل الصديق إنها واحدة من أيقونية الفن العربي. صحيح الكلمات قوية وحد ما يشك في قوة صوت أم كلثوم، أما اللحن كان السحر اللي أعطاه للأغنية سر غريب وعجيب خليها لليوم من بعد 60 سنة واحدة من أقوى أغاني الفن العربي.

بعد الأطليل تربع الصنباطي على عرش التلحين وواصل مسيرة كبيرة. الألحان العبد الحليم حافظ ونجيت الصغيرة وعزيزة جيليل وأسمهين وليلى مراد وغيرهم.

0: كما كل رحلة فيها بداية وفيها نهاية. آخر أغنية لحنا صنباتي هي لا يروح قلبي الفايزة أحمد، أغنية من كلمات حسين السيد وتغنيت عام 1981، والقدر ما أمهلش صنباتي أنه يكمل تلحينها ويسمحها وتوفى، كمل بقية اللحن ولده. وتخيلوا شكون المنتج، المنتج هو محسن جابر في بدايته وقت عمره 17 سنة كهو. نخليكم مع أغنية لا يروح قلبي بصوت فايزة أحمد، وباش تسمعوا في الانترو محسن جابر يقدم الأغنية.
1: أما جات في تعبها كنا فايزة أحمد أصلا لها في قلبي حجم كبير جدا من الحب، فأنا كنت من جمهورها، فبقيت في وقت من الأوقات منتجها. فمن مشوار حب، لأن الجبل ده والهرم ده، وهي اللي كانت اسم الشركة، يعني أنا لما بنيت الشركة بقول عندي فايزة، شاب عنده 17 سنة يقول أنا نجمة شركتي فايزة أحمد. أما جت في تعبها، فكنا بنشتغل في أغنية اسمها لا يروح قلبي أنا، كلمات الأستاذ حسين السيد، الحان الموسيقار رياض الصنباطي. الأغنية دي بتقول لا يروح قلبي أنا، مش أنا اللي أحب وأنسى، ابعد أنت ومهما حيطول الألم، مش هفكر فيك بلوعة أو ندم، الليالي اللي عاشها الحب وياك ملكي وحدي، مهما تبعد مش هتاخد ليلة واحدة من اللي عندي، لا يروح قلبي أنا، مش أنا اللي أحب وأنسى.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز 11 ديوان فام. عسلمة. الديوان التونسي ترفع نحو 4000 قضية ديوانية في الثلاثي الأول من السنة الحالية، وتجاوزت قيمة المحجوزات 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الشبري. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700 ألف أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة من الملابس الجاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضي. افتتاح كل من المركب الشبابي بطينة والمركب الشبابي بالحاجب من ولاية صفاقس من قبل والي الجهة محمد الحجري. وقد مثلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على مختلف الفضاءات والتجهيزات التي تم توفيرها لفائدة الشباب، بما يساهم في احتضان طاقتهم وتنمية قدراتهم في مجالات الثقافة والرياضة والإبداع وفق بلاغ صادر عن الولاية. كما واكب الوالي بالمناسبة جملة من الأنشطة المتنوعة التي انتظمت بالمركبين، وشملت عروضا رياضية وثقافية وفقرات تنشيطية وورشات شبابية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتوقع تلقي رد من إيران قريبا جدا على أحدث المقترحات الأمريكية لوقف الحرب بين الطرفين، مشيرا إلى أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. وقال رئيس الأمريكي أن إيران ما زالت تبدي رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق في وقت تتوصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على طهران. تأتي تصريحات ترامب بينما توصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران ضمن عملية عسكرية تهدف إلى الضغط على طهران وإجبارها على تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي وسلوكها الإقليمي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب عن أمله في أن ينتهي الصراع الإيراني في أقرب وقت ممكن، مجددا استعداد بلاده لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب. كما قال بوتين أن موسكو تريد أن تساهم بحل الوضع فيما يخص إيران، مضيفا أنه إذا لم ينتهي الصراع الإيراني فسيخسر الجميع. وأكد الرئيس الروسي أن الصراع الإيراني يضع موسكو في موقف صعب نظرا لعلاقاتها الجيدة مع طهران ودول منطقة الخليج الأخرى. نهاية والأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: bonheur.
1: Hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا اللي لحضروا لي رويحكم خاطر نسافروا مع بعضنا العام 2001.
0: Theme of the night.
1: عام 2001 هو أول عام في القرن 21، العام اللي بدأت تتغير فيه الموسيقى الشرقية وتوصل أكثر للعالمية. هو العام اللي ظهروا فيه برشا فنانين في بدايتهم، باغ اكزامبل نانسي عجرم عملتها هبطت شيل عيونك عني اللي نجحت نوعا ما، قبل ما تعمل عام 2003 ألبوم أخاصمك آه اللي كسرت به الدنيا. كيف عام 2001 بدأت البوم تاع مسيرة الفنانة اللبنانية أمل حجازي اللي كانت أصدرت ألبوم آخر غرام واللي نجح وعرفها بالجمهور، بطبيعة بخلاف برشا أغاني نجحت وكسرت الدنيا كيما عاشق النجوى كرم والجيوم تاع ذكرى وإيهاب توفيق ولا عارف حبيب حياتي المصطفى أمر وبرشا أغاني أخرين. يعني عام 2001 هبطوا أغاني نجحوا وما زالوا ناجحين لليوم ويعتبروا ميجا هيتس في العالم العربي. الليلة باغ كونتخ كيما عودناكم باش نعطيكم التوب 2 في أهم الأغاني العربية أو الشرقية العام 2001، ونبدأ مع واحدة من أقوى أغاني راغب علامة، السوبر ستار راغب علامة، وغنية سهروني الليل. سهروني الليل هي الغنية اللي تسمى عليها الألبوم 14 في مسيرة راغب علامة، الألبوم اللي فيه أغاني كيما حبيب قلبي، بتغيب بتروح مع إليسا، وبيان إيفيدامون ذي آيكونيك سهروني الليل. الغنية من كلمات ربيع السيوفي وألحان العبقري عمرو مصطفى، واللي تسمى ديجا وقتها حاجة واو، والكلنا نتفكروا الفيديو كليب اللي تعمل على أساس كارتونز.

أغنيتنا الثانية جو سيور اللي كلكم تحبوها، رغم أنه الفنانة اللي غنيتها عندها مديدة كبيرة من اللي بعدت على الفن وما عادش تنتج، أما خليت أغاني مستحيل تتنسى كما أغنية الليلة باغ إكزامبل. شنو رأيكم كي نقولكم أخبارك إيه حبيبي؟ سيور ما تتفكروها. الحقيقة هي الأغنية مش ضربت، ألبوم أخبارك إيه كسر الدنيا، كان البوم متاع 2001. نحكي لكم على أغنية يا وحشني وخليني بالجو أخبارك إيه، اللي هي دجا من كلمات محمد رفاعي وألحان الملحن الراحل محمد رحيم.

مشارق نايسكوب للغرب في الموسيقى الغربية عام 2001 كانت عام في أصوات جديدة بتتفرض في نفسها كما أليشا كيز، نيلي فورتادو، ديستينيز شايلد، وكانوا وقتها في قمة النجاح. عامتها ديجا شاكيرا بدأت تخرج للعالم بأغاني بالانجلي، خرجت شوية من البارتي إسبانيول وولت تغني بالانجلي بش وصلت للعالمية اللي هي فيها اليوم. والعام هذاك بالذات كايلي مينوغ رجعت بقوة بغنية خلت العالم الكل يقول لا لا لا لا لا. الليلة اخترنا زوز أغاني من عام 2001، زوز أغاني مختلفين ما يجمعهم نفس الشيء، كي تسمعهم من لي 2-3 سكوند لليلين تعرف روحك رجعت لبداية الألفينات. ونبدأ مع واحدة من أقوى أغاني البوب دانس في الألفينات، نحكي لكم على Can't Get You Out of My Head. عام 2001 كايلي مينوغ دجا وقتها كان عندها مسيرة طويلة على الأخر، من أستراليا للتمثيل وإذا كل ما بين الثمانينات والتسعينات. أما في بداية الألفينات كي لازمها ترجع بهيت جديد، هيت يرجعها للقمة بطريقة جديدة، ولهنا جيت الغنية اللي بدلت برشا حاجات. نحكي لكم على Can't Get You Out of My Head اللي خرجت في سبتمبر 2001 وتكتبت وتلحنت من طرف كيثي دينيس وروب ديفيز. أول ما خرجت في بريطانيا عملت نجاح كبير، بعت أكثر من 300 ألف سينجلز وقعدت في المركز الأول في UK Singles Charts لمدة 4 أسابيع كاملين. من ناحية الجوائز الغنية ربحت البست سينجل في التوب أوف ذا بوب أوردز العام 2001، وعام 2002 ربحت في أستراليا الأريا سينجل أوف ذا يير والهايست سيلينج سينجل. كايلي خذت زيدة جائزة كبيرة في نفس الفترة هذيك، وأهمهم كانت البريت أوردز العام 2002.

بعد كايلي والدانس بوب نمشيو لغنية أخرى العام 2001، أغنية كانت تقريبا في كل بلاصة، في الراديو، في التلفزة، في السهريات، في الحفلات. نحكيكم على The Iconic It Wasn't Me. الأغنية خرجت الأول مرة عام 2000، أما نجاحها الكبير كان عام 2001. هي من ألبوم Hot Shot نتاع شاقي. الأغنية يسمعوا فيها ريك روك يحكي مع شاقي على موقف في خيانة وسحبته في قطبي والدنيا دخلت بعضها، وشاقي يعطي فيه في نصيحة، النصيحة الشهيرة: انكر كل شيء ومن غادي جيد It Wasn't Me. الفكرة نتاع الأغنية ضحك وغريبة، الغنية خدمة على حوار ما بين الزوز، واحد داخل بعضه مش عارف شنو يعمل، والاخر يعطي فيه في حل نبخت كوا مستحيل يصير ويضحك. نجاح الغنية كان ايكونيك، وصلت للنمبر 1 في البيلبورد هات 100 في امريكا، وقعدت في المركز الاول زوز اسابيع كاملين. وصلت زادا للنمبر 1 في بريطانيا، استراليا، فرنسا، ايرلندا، هولندا وبرشا بلدان اخرين. في بريطانيا كهو كانت من اكبر اغاني عام 2001، وبيعت اكثر من 1.15 مليون نسخة في نفس العام. اغنية خفيفة فيها ريجي، فيها كوميدي سيتويشن، وفيها حاجة اكسبسيونيل تدخل القلب، وممكن يذيك عليش بالضبط نجحت الغنية، خاطر وقتها كان فما الدراما والرومانس وأعمال مخدومة بالملي هي اللي مسيطرة على مارشي الموسيقى. جيت It Wasn't Me بنكهة مختلفة على الكاريبيان فايب، فاني كيوتسي اون بو دير، وتتحفظ فيسا وكسرت الدنيا ونجحت. خليكم مع It Wasn't Me، آخر غنية لليلة في عام 2001.

0: Rémi Bonheur.
1: وصلنا لآخر حلقتنا لليلة، ما كالعادة ما نختم الحلقة كان بغنية إكسيبسيونيل ترجعنا لبنة زمن الجميل. إذا كي نحكيه على زمن الجميل، نعرفه شغمة إنه المسرح والغنية لايف يمكن يعتبر أكبر اختبار صعيب لأي فنان. الغنية تعدى سون غوتوش، ولا خلي نقوله مش كيما استوديو، أما الإحساس يتعدى مباشرة. عام 2021 ظهر برنامج اسمه أغاني من حياتي. فكرة البرنامج إنه الفنانين يغنيوا أغاني أثرت فيهم وفي المسيرة متاعهم. نانسي عجرم كانت واحدة من الضيوف وغنيت غنية حلوة برشا. غنية عبارة على كومبينيزون ما بين زوز أغاني، الأولى غنية بيني وبينك للفنانة المعتزلة هدى حداد أخت فيروز للي ما يعرفش، واللي كانت غنيت الغنية هذي عام 79، والغنية الثانية هي سي تو نيكزيستي با لجو داسان واللي كان غنيها عام 75. الكومبو هذا مع صوت نانسي خرج حاجة إكسيبسيونيل. خليكم تعملوا أن تري بون كيف على أوترو ليلى. ميرسي بوكو راسم، ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو زعبار. أنا يوليزا تيتان، نشوفكم إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامينشا. باي باي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. المستجدات العلمية لأمراض المفاصل والعظام والتوقي منها والأدوية البيولوجية ومساهمتها في تحسين العلاج مثلت أبرز محاور المؤتمر العلمي 37 للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل الذي انطلقت أشغاله الجمعة بقربص من معتمد سليمان من ولاية نابل بمشاركة عدد من أطباء المفاصل والأطباء الشبان من مختلف جهات الجمهورية وبحضور محاضرين ضيوف من فرنسا وتركيا وموريتانيا. وأشار رئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل الدكتور سهيل العلوي لأن المؤتمر العلمي للجمعية يمثل فرصة هامة يجتمع خلالها أطباء المفاصل من مختلف جهات الجمهورية وعديد البلدان لتبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التطورات العالمية والحوار حول مستجدات طب المفاصل من خلال عرض آخر الأبحاث العلمية في مجال تشخيص أمراض الروماتيزم ومعالجتها. وأشار العلوي لأن الأدوية البيولوجية الحديثة التي أصبحت متوفرة اليوم في تونس ساهمت بنسبة كبيرة في تحسين علاج المرضى وحققت نتائج ممتازة. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارات الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج خصوصا السيارات المهجورة أو المعروضة للبيع أمهلتها 7 أيام لرفع سيارتهم وإخلاء الفضاءات منبهة إلى أنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة والتي انطلقت من تاريخ صدور الإعلان وهو التاريخ 8 مايو الحالي وفق كاتب عام البلدية المكلف بالتسيير فتحي درواز. وأضاف درواز أن بعض السيارات المهجورة وخاصة منها الموجودة قرب جامع منوبة المعمور وقبالة أرض الطوباجية بمنوبة باتت شأنها شأن السيارات المعروضة للبيع تخل بجمالية الطرقات والفضاءات وتشوه المظهر العام وتعطل حركة المرور وتشكل خطرا على سلامة مستعملي الطريق وهو ما دفع البلدية إلى اتخاذ هذا القرار. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع دول العربية يؤدي زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة بداية من الأحد وإلى غاية 13 مايو. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ أصدره مجلس النواب الشعب السبت في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون المتميزة القائمة بين تونس وقطر في مختلف الميادين. في العالم تعرض مناطق سيطرة قوة الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف. وأضاف مراسل قناة الجزيرة أن جيش الاحتلال ينفذ نسفا داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة غزة. بدوره أعلن جهاز الإسعاف وطوارئ وقوع عصابتين بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق سيطرة الاحتلال شمال غربي مدينة رفح. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته وردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للدخول في محادثات مع الأوروبيين. قال بوتين أن الشخصية المفضلة لديه هي المستشار الألماني السابق. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. تصبحون على خير.